0: يين.
1: صح،
0: بدهم يسمحوا لنا كل اللي اليوم عم يقولوا انه عنا شهداء قبل كل هالطقس كله وكل هالعصور، ما حدا قد المسيحيين الاوائل عطى شهداء، منهم صاروا قديسين ومنهم كانوا شهداء وبعدنا اليوم نحتفل فيهم. اذا ما حدا يربحني جميلي بالشهداء اللي عنده، نحن اللي عنا شهداء قبل كل الناس وانتصروا وصلبوا ايدهم على وجهن والصليب راح وطلع فجر اليوم الثالث وانتصر لبنان وهيك رح يصير.
1: كنا عم نحكي كمان، عم تحكي عن لبنان وعم تحكي عن المسيحيين، بتحليلك خلينا نقول الروحاني، بتحليلك بالعين الثالثة، لأنه نحن بنعرف أنه الشاعر والمثقف بيكون عنده العين الثالثة، الرؤية بالألف قوية والفلير عنده بيكون قوي. أوكي، منقول سوف ننتصر، هذه هي شعارات كل حدا بيقول نحن انتصرنا، والخيانة بهذا البلد صارت عملية نسبية، كل حدا بيقول الآخر هو الخائن. على شو عم بيرتكز بالرؤية تبعه هونري صغيب وبالفلير تبعه على انتصار لبنان؟
0: تجاوبك بدي يفرق بين لبنان الوطن ولبنان الدولي. لبنان الدولي هي هالمؤقتة يلي بيتناوب عليها ساسي وحكام وسياسيين كتار، منهم صحيحين منهم لا، بس لبنان الوطن ما بيتغير، هو ثابت، هو ماشي بالمسار، ماشي بالزمان. أنا شغلي مع لبنان الوطن، وبالتالي الانتصار اللي عم بيحكي عنه هو انتصار لبنان الوطن. الدولة بتتخربط، بتنهزم، بتنكسر، بتدول، بقولوا دالت الدول، بتدول، بيرجع غير دولة. بس أنا شغلي مع لبنان الوطن المؤقت، يمكن يطول بس بعده مؤقت، بمعنى آخر متغير، يمكن أكثر من مؤقت متغير. أنا شغلي مع الوطن الذي لا يتغير. من هيك بتلاقيني عايش بعالم أدبائنا الكبار، عايش بعالم الآثار بلبنان، وانوجعت كتير كتير هاليومين، عرفت أنه بيت صديق لإلي زميلنا بالإليو سعد الزين كان عنده بيت أثري جدا جدا حلو بكفر رمان، رمد، صار رماد. أنا وعم بشوف الصور اللي بعت لي إياهم سعد كتير انوجعت، وجعت عني وعنه، قلوا 30 سنة بيجيب قطع أثرية تاريخية حلوة كتير من وين ما كان عم بيجمعون،
1: حرام،
0: راحوا بقصف غارة وحدة. شوفي هالوحش،
1: صح،
0: اللي عم يبطش بجنوبنا.
1: مين عم يعطي الزريعة؟ من يعطي الزريعة لهذا الوحش؟
0: عم بقلك في سبب وفي مسبب،
1: صحيح،
0: ايه، بحجة انه نحنا بدنا نسترجع الارض، كل ما قلنا عم نخسر ارض. شو القصة؟
1: بالنتيجة هلا اللي عم يسمعوك بيقولوا لك طب هذا الوطن بلا شعب شو بيكون؟
0: كيف بلا شعب؟
1: بلا شعب
0: كيف بلا شعب؟ نحن شعبنا عظيم، نحن شعبنا سطر صفحات خالدة بالتاريخ وبعده لهلا عم بيسطر. يعني بمعنى آخر يلي عم يتحملوا اليوم الشعب اللبناني بكل المصائب، طبعا في ناس عم بيفلوا، واللي عم بيفلوا من الدولة مش من الوطن، عم بيفلوا من إجحاف، عم بيفلوا من تقصير، عم بيفلوا من فساد، بفهمهم،
1: ومن شركاء بالوطن اللي مش عم بيتفقوا معهم على وجهة نظر
0: أبدا
1: وحدي.
0: كل واحد بيحكي بمنطلقه هو، وهذا الشيء المؤلم جدا. ولكن برجع بقول ما بدي أحكي انتصار، بدي أحكي انهزام. يلي عم بيخون لبنان هو منهزم سلفا، هو منهزم. بعدين كيف أنا بدي أقبل واحد معه تذكرة لبنانية علي أرزة لبنان؟
1: هيدي كتبتها أنت، كتبتها
0: طبعا
1: من كم يوم،
0: إيه، وحامل باسبور لبناني علي الأرزة، ويمكن يكون داخل بالحكم بلبنان، وبقلك أنا ولائي لغير لبنان. ما بقبل اعتبره لبناني حتى لو بده يكون عنده انتماء للفاتيكان، أكثر من هيك ما بقبل. بده ينتمي للبنان أولا، بعدين إذا عنده ميول أخرى يصطفل فيها. بس يكون عنده ولاء وانتماء للبنان، للبنان اللبناني، لا العربي ولا السوري ولا الأجنبي ولا لبنان اللبناني. بعدين منشوف شو عنده ميول أخرى، بس يركز انتمائه للبنان، هيدا هو الأساس، وإلا ما رح يشعر بالمواطنية ورح يضل يقلك أنه أنا بنتمي للخارج. شو هالعار، شو هالعار، واحد معه هوية لبنانية وينتمي إلى هوية تاني، كيف بدي أمن في هذا؟ كيف بدي صدقه؟ كيف بدي صافحه؟
1: صحيح للأسف. سؤالي معلي، بدنا نمرق على هذا الإيفنت اللي صار بكازينو لبنان بثماني أيار، وهو تكريم الراحل العبقري الكبير
0: جدا
1: ريمو جبارة. عطول عطول، شو بدي أقول لك، عم تلحق انت كبير وعم تلحق الكبار عطول.
0: تسلمي لي، شكرا.
1: يعني عطول عم تعيش بهيداك الزمن
0: بالوطن،
1: وكأنك لا الوطن. تنتمي لا الى هذا الزمن، ويمكن يمكن مش للزمن اللي جاي، زمن القريب اللي جاي. عطول بحسك تنتمي الى هيداك الزمن.
0: ايه، لانه حقيقي ودايم دايم ما بيخلص. من هيك اذا أنا سعيد إنك تكوني حضرتي الاحتفال وسمعتي كلمتي اللي قلت له فيها لريمون، إنه إجمالا بيقولوا الناس الله يطول عمرك.
1: صحيح.
0: اليوم جامعة روح القدس يلي أخذت هالإرث عم بتفعلوا بالصف بدراسة نصوص ريمون، عم بتفعلوا على الخشبي بتنفيذ أعماله، ساعتها فينا نقول له لريمون الله يطول عمر غيابك، لأنه غيابه
1: هو حضور،
0: هو حضور بفضل الجامعة، جامعة روح القدس.
1: حلو كثير.
0: ممي طبعا. الله يطول عمر غيابك. لما طلعنا على الاستراحة بين حفلة التكريم والمسرحية، أنا ما طلعت، كان عندي أصدقاء عم بحكي معهم بالصالة، طلع جهاد الأطرش، كان حدي كان ساكن، رجع كان قاعد، رجع من برا بعد الكوكتيل، قال لي عم يتداولوا برا بكلمة الله يطول عمر غيابك. وهالأمر ضروري دايما نعتنقه، لأنه الخالد بفل من هالدنيا بكمشة تراب، كلنا معنا كمشة تراب، عم ننفل نتركها ونفل، بس شو بيبقى؟ بيبقى الأثر تبعنا. من هون بقول سعيد عقل، دقيت على الشباك بعد سنين شفته انفتح، كيف شكل بعدك هون؟ قال علمتني حلوة الحلوين، انفليت اترك عطر بهالكون، ويا تعاست يلي بيجي على هالكون وبفل، ما بيترك بصمة، ما بيترك أثر،
1: أو بيترك أثر يلتعن عليه كل العمر.
0: معلوم، كيف لكان كيف لكان.
1: هيدي المقولة إنه هذا الجسد فاني وتراب، كيف يفسر هاري صغيب هالقديسين هالخيرين اللي مرق مئات السنين عليهم وضل جسدهم هو ذاته وضل جسدهم عم بيرشح دم، كيف بتفسر
0: هيدي؟ هي الخوارق. لو ما في هيك ما في شيء اسمه خوارق. يعني مثلا ناخد ما شربل
1: طبعا،
0: هالعظيم هالعظيم اللي صار بالعالم عنوان تاني للبنان.
1: صح.
0: من فترة مش طويلة دشنوا بمنهاتن سانت باتريك، عملوا له حيز لمار شربل. ليكي هالمار شربل أستراليا كمان، خبرني المطران طرباي من فترة قديش عنده مار شربل صار أتباع وكنايس عم بتزيد. حلو كتير،
1: حتى بالفاتيكان يعني الصورة اللي محطوطة
0: طبعا بالفاتيكان. طبعا يعني صار مار شربل سفيرنا القديس بالعالم.
1: صح.
0: ما عاد محصور بحيز لبنان بس او المحيط. هون عظمته لما شربل، ولذلك بفرح كتير انا لما بسمع ترتيلتي عن شربل، يا شربل ساعدنا يا شربل حمينا، بحس قديش كان عندي ايمان. تكتبت هالترتيلي
1: كان عندك؟
0: ايه طبعا كان عندي.
1: كان
0: ايه لما كتبتها
1: لما كتبت وما زال يعني طبعاً. ولا خف الإيمان؟
0: لا لا لا ما خف أبدا.
1: ولا التهيت؟ لأنه الإيمان بدك ضلك تشتغل عليه حتى يقوى. ما فينا نقول نحن مؤمنين ومنشان هيك سألتك إذا كان
0: لكن.
1: ولا بعده ولا بقديش بكم مرحلة مرق إيمان هوريز غيب، بكم مرحلة من الوعي ومن النضوج مرق إيمان هوريز غيب؟
0: كل ما زاد النضوج كل ما توضح الإيمان.
1: صح،
0: لأنه الإيمان مثل نبضة القلب ما بيوقف.
1: صحيح،
0: إذا وقف الإيمان وقفت النبضة، مات في موت، في نهاية، في حتم. لا، أنا إيماني بعده مثل ما كان لما كتبت قطعة شربل، وبعده كل ما قاله عم بيزيد. عندي شغف بهذا الشربل يلي شع بكل الدنيا، من داير صغير، داير مرمرون بعناية صغير، ومحبسة محبسة مربطرس وبولس هالتل الحلوة الهادية، وشع كل العالم. يعني حطي مثلا بالحيز الروحاني مار شربل، بالحيز الفكري او ادبي جبران. قليلي هذا النبي من فترة عم بقرأ من بشي اسبوعين صاروا 113 ترجمة. مش 113 لغة، 113 ترجمة. يعني بعطي مثلا بالفرنساوي بس في 15 ترجمة.
1: نعم.
0: بالعربي في 10 وانا كنت 11 من سنتين بتذكري. ف 113 ترجمة. لكي هالجبران شو عظيم، لكي هالجبران شو مهم.
1: صح،
0: ففظيع هذا لبنان.
1: قديش اخذ جبران من درب مخيل نعيمة هذا الفيلسوف؟
0: انا اقدر جدا مخيل نعيمة. عمق عنده، عمق.
1: صح،
0: عنده فكر، عنده رؤية. ولكن نعيمي لم يكتب بلغة عالمية.
1: السهل الممتنع.
0: لا لا، لم يكتب بلغة عالمية.
1: نعم.
0: جبران كتب بالإنجليزي وفور صدور كتبه أو خاصة النبي ترجم إلى عدة لغات. بينما نعيمي كتب بالعربي. عنده طبعا كتاب مرداد هو عد ترجمه على الإنجليزي وأصدره بأمريكا. بس غير شيء يعني لو يمكن لو نعيمي من الأول كتب بالإنجليزي هذه اللغة العالمية كان حتما انتشر مثل جبران. وبس أنا بحبه كتير لنعيمي.
1: أنا كمان
0: بحب عمقه. صح، عمقه الفكري. صح، عمقه الفلسفي. كتاب مرداد من أروع من كتب، مهم كتير.
1: ليه الغربال؟
0: الغربال نقد. نقد أدبي
1: بس حلو
0: طبعا. لا لأنه صح، لأنه عنده نظرة ثاقبة.
1: صحيح،
0: وقاسي. ما بيمزح نعيمي، قاسي بنقده جدا.
1: صحيح. نرجع لسؤالي.
0: ايه،
1: هذا الجسد الفاني اللي تربينا انه هيدا الجسد بصير تراب.
0: ايه،
1: وبصير بعتذر كتير باوقات بيوصلوا لمطرح يقولوا بدود هيدا الجسم. وكنت عم بتقلي انه في خوارق.
0: ايه،
1: انه اوقات بتبقى جسم الخير والقديس بتبقى ميات السنين ترشح دم. برأيك هوريز غيب مش كلنا مدعوين انه نكون هذا القديس وانه اجسادنا لا تفنى؟
0: لا مش مدعوين.
1: سرتو انه يسوع المسيح بس قام من بين الاموات يعني بالروح والجسد. مريم العذراء بالروح والجسد. يعني قديش هذا الجسد مقدس؟ شو برأيك؟
0: لا مش مدعوين نكون قديسين، بس مدعوين نحافظ على جسدنا تيستاهل يكون في صف الإيمان. مش كل جسد مهيأ يكون بصف الإيمان. يعني في الأجساد الشريرة ما في يحطها مع الأجساد اللي بتستاهل الإيمان.
1: بس من هون الإنسان مدعو إنه يكون خير.
0: خير إيه، بس مش قديس. مش خارق. مش كل إنسان هالجسد هيدا يا وفاء مثل كأنه نحن عم نستأجره، مستأجره لكم سنة، بالآخر بيسقط الجسد، وإذا بقي فيه من أثارنا بيكمل بعد.
1: بس المسيح بيقول الجسد هو هيكل الروح.
0: تماما، بالضبط.
1: قديش
0: ولذلك لازم نحترمه.
1: صحيح،
0: من هون لازم نحترمه ونعرف نحافظ عليه وما نوسخه. وما نوسخه.
1: صحيح،
0: عظمة الإيمان إنه ما نوسخ جسدنا.
1: ليه اخترتوا مسرحية شربل بالكازينو لريمو جبارة مش غير مسرحيات؟
0: رح لك، أنا عطيت دورة بالجامعة لسبع أسابيع. أنا وعم بعطي هالدورة عرفت إنه اختاروا بعض طلابي اللي كانوا معي بالصف عم بيلعبوا فيها، كانوا اختاروا مسرحية شربل. وبعدين ما تنسي انه مثل ما انا قلت بكلمتي لعبوها بثماني ايار، يعني يوم ولاده، يوم ولاده شربل.
1: صحيح،
0: يمكن من هيك. وشربل طبعا كونها جامعه، جامعه روح قدس عم تعطيها، يمكن الاقرب

0: الموضوع من كل الجوانب، ولكن احنا معنا 45 دقيقة منشان هيك عم نجرب نقطع ونمرق على هذه النقاط بشكل مقتضب إلى حد ما.
1: بعض الربيع ببعض العطر يختصر،
0: صحيح
1: بيقول عمر أبو ريشة.
0: صحيح صحيح،
1: نحن بناخد بعض النقاط من العطر.
0: نعم، بحلقة زياد الرحباني.
1: نعم.
0: كمان مثل ما بتقول، منقول لريمو جبارة انه مبارك حضورك،
1: الله يطول عمر غيابك.
0: الله يطول عمر، عطول عندك هذه اللمعة.
1: نعم.
0: كلمة او كلمتين بمقابلة بتكون يمكن ساعة بتعلم.
1: صح،
0: يعني وقت شفناك عم تحكي عن زياد، عم بتقول زياد ابن البكرة،
1: جاي من البكرة،
0: جاي من البكرة.
1: صح،
0: يعني بس يجي البكرة ما رح نخاف على زياد انه راح.
1: مزبوط،
0: لانه هو ابن البكرة.
1: صح،
0: هيدي اللمعة صرت سامعة والتقيت باكتر من حدا. نعم. حدا هالقد مثقف وهالقد يقولوا لي هاريز غيب، هيدي الكلمة اللي قالها وهيدي الجملة اللي قالها، يعني هيدي اختصرت زياد الرحباني.
1: مزبوط مزبوط.
0: قديش بهيدا البلد وهون بدي اقول انه انبسطت فيها هيدي تولستوي وقت قال
1: طبعا طبعا
0: ينبغي ان نقدر الاغبياء،
1: معلوم،
0: لانهم اكثرية
1: وما اكثرهم. طبعا
0: وما اكثرهم. رينا باحدى الصحف،
1: نعم،
0: اللي عطول بتنبش على الجهل وبتضوي عليه.
1: نعم.
0: اذا في شيء ثقافة معينة بتجهلها.
1: ايه؟
0: وبتضوي عليها.
1: رح قلك.
0: قلي.
1: في ناس عندهم مواهب كتير، منها اللأ.
0: ايه.
1: هو جماعة اللأ. شو ما عطيتهم بضل يقولوا لأ سلفا. نقيقين، متشائمين، سود، مسكرين، وجه مسكر.
0: وكذابين.
1: كذابين
0: منافقين.
1: ايه؟ ما في شك أبدا. عطول في بوجههم جناز 40 هيك. انه مش بدهم شيء لا لا، الحياة مش هيك. يلي ما بيعرفوا يحبوا بيكونوا هيك. بدك يعرفوا يحبوا تيقدروا يصير عندهم لمعة فرح، او ما عندهم لمعة فرح، قاعدين بتوابيت اليأس والإحباط والإيديولوجيات البشعة وبتصرفوا على الأساس، بتشبههم أصواتهم وكلماتهم وآراءهم بتشبههم، لأنهم هن يا جماعة الله مشيها مشي. عم بتحكيني هذيك اليوم
0: سور مرانا،
1: سور مرانا،
0: نوجه لها تحيه ومنقلها سفره مباركه يا رب، وان شاء الله بترجعي لنا بالسلامه.
1: صحيح، سافرت اليوم بترجع بعد 10 ايام عندها محاضره بباريس. فعم بتقلي عن انه لك شو كتبوا، قلت لها كبيها وغسلي ايديك. لانه
0: هو عم تغسل ايديك.
1: ايه طبعا، مشيها ومشي.
0: اه
1: مثل ما حضرتك بتصوبني ايديك، بتشوفي رغوه صابون هيك بتفكريها مهمه، حطي عليا المي بتروح. وهودي هيك هني وارائهم وكتاباتهم مشي بيروح.
0: هن شو عم بيحكوا؟ عم بيحكوا انه الاسئله ما كانت بمستوى زياد الرحباني، وعم بيحكوا انه الاجوبه كمان ما كانت بمستوى هذا العملاق زياد الرحباني، وحكي حكي حكي حكي ولت وعجن.
1: يا ريت عملوا له شيء لزياد.
0: صحيح.
1: ما عملوا له، هاي شغلتهم ينقوا بس. ما قدموا له شيء لزياد. كان عنده محيط زياد معتم، معتم ومتشائم وكسول، ما بيشبهه. زياد عبقري غير عادي.
0: صح،
1: مش قليل يكون ابن عاصي وابن فيروز ويطلع من تحت عبايتهم. مهمه هاي.
0: صحيح،
1: مهمه. يعني كان في طلال حيدر بيقول ما كنت صدق انا انه يقدر زياد يطلع من خط، يطلع من جمله بيو.
0: صحيح.
1: من لحن بيو. طلع هون عبقريته، صار في ثلاثية جديدة.
0: صحيح.
1: يلي هي عاصي وفيروز وزياد. عم بيحكي بالبيت الواحد.
0: استدركت الموضوع.
1: ايه طبعا.
0: في منصور.
1: لا منصور عم بيحكي على البيت الواحد. يلي هو بيت عاصي. فاذا كان ممكن يكون زياد مثله مثل اي ابن ملحن عادي.
0: صحيح.
1: من هيك المقدم البرنامج دكتور دبور. عم بيقول عماد دبور، عم بيقول بلش جملتي انا انه زياد مش ابن مش ابن حدا عادي. قال لي بلا، ابن امه بي. قلت له لحظة، امه بي غير شكل. لو كان يكون امه ما بتغني مثلا وبيه له علاقة بشي تاني. بدل بفهم انه يطلع هو عبقري في كتار في كتار
0: صح.
1: بالعيال بيطلعوا الولاد عباقرة بالشعر او بالموسيقى او بالرأس او بالفن، اهلهم بيكونوا مش هيك مش بهالحقل، ولكن انه يطلع يخترق شخص غير عادي اسمه عاصي ويخترق انساني صارت عالمية وخالدي من هلأ، ما راح اقول ايقوني صغيرة عليها، خالدي من هلأ، ويخرقها ويطلع فيها راس
0: وبيجوني
1: له وتغني له
0: وببيئة نفسية مريضة
1: صعبي
0: صعبي
1: ببيئة صعبي صح
0: مريضة مش مفروض نقول صعبة مش مريضة يعني
1: حسب شو مفهومك لكلمة مريضة هون
0: لا ساعات بتكون يعني بيئة مش صحية ما انت كنت عم بتقول كابتن
1: ايه بيئة مش صحية ايه
0: يعني مريضة اذا مش صحية يعني بيئة مريضة
1: ايه انا مصر اقول انه زياد انحرم من اثنين انه يحب وانه ينحب يمكن طبعه مزاجه هو سبب هيك ما بقدر اقول بس زياد كان عنده حزن كان عنده هيك كآبة داخلية واحيانا خارجية برجع بوقف عند هالصورة يلي تداولوها الكل نشرتها ريما لزياد وهلي وريما وامبن وفيروز بتطلعي بصورة زياد بتلاقيه هيك في عنده براءة في عنده طيبة في عنده يمكن حزن بعيد هذا هي زياد هذا هي زياد
0: طب هذه الصحيفة شو كان بدها تضوع على زياد اليساري يعني تضوع على زياد يمكن. من الناحية السياسية
1: ايه ممكن بدهم هيك
0: تشفي غليلة
1: يصطفلوا هن وغليلهم اخر همي بس انا شغلتي مع زياد المبدع
0: صحيح
1: المؤلف الملحن الممثل
0: الموزع
1: المخرج والموزع لي خليتها للاخير صديقي اندري الحاج المايسترو المعروف
0: تحية له
1: بحبه كتير لاندري بيقول لي وهو الخبير بالشأن انا ما بعرف بيقول لي توزيعات زياد فريدة من نوعها
0: صح
1: قال لي تقدر العب له قطعة بدي اقعد فكفك له سكور بالاول تشوف شو عاطي للفيولون شو عاطي للبيانو شو قال لي غريب شو بركب بشكل حلو حضرت له لأندري بالجامعة العربية امسي لزياد تكريم لزياد من شي 4-5 اشهر قال لي تعبتني كتير ترجع وزع للاوركسترا قد ما توزيعه صعب وفريد من نوعه هاي عبقرية
0: وقريب
1: قريب كتير بعدين شو أهمية زياد غير أهميته الباقي وسع لفيروز مساحة
0: الجمهور
1: يعني في جمهور كتير إما ما كان يهمهم فيروز بالأول أو ما كانوا يحبوا هالكلام الشاعري العاطفي بدو شي تحجز داني كيف حدك شو بتحكي جارتك أخدهم لملمون من تم الناس وطلعهم ضيق خلقي يا صبي من هالجو العصبي مش هيك وهكذا كله مش مش مش كاين هيك تكون يعني في كلام ما كان
0: كيفك انت ملا انت
1: كيفك انت بي بي بي في في في كلام ما كان ممكن ابدا يفوت بالغنية مثل ما عمل بمسرحيته شي فاشل بيقول له حط دبابة مدري شو قال له الدبابة بدها تفوت بالبراد
0: ما إيه؟
1: بتفوت إيه. فإذا معناتها نجح زياد ياخذ الكلام العادي يركب له ألحان حلوة ويطلع فيها على الناس هاي عبقريته وفعلا يعني ظاهرة أعجوبية إنه تقبل فيروز بعد ما غنت أجمل شعر الحب أجمل الشعر مش بس حب وأجمل الألحان تغني هالكلام البسيط الشعبي بألحان غير شكل متفوقة وجميلة جدا
0: نعم هاري صغير حكينا عن الزمن وحكينا عن هذا الزمن شو بتعطي صفة لهذا الزمن
1: جسر عم تحكي لبنانيا
0: خلينا احكي لبنانيا واحكي عالميا
1: لبنانيا جسر
0: على مستوى العالم يعني
1: إيه لبنانيا جسر يعني بعد 100 سنة
0: هو في جسر مد فوق اللي طاني يعني
1: لبنانيا بعد 100 سنة رح يجي ناس يعتبروا هالفترة اللي عم نعيشها هلأ هي جسر بين لبنان القبل ولبنان الجديد أنا مصر على لبنان الجديد لا مصر لانه لما راح تخلص هالحفلة الزفرة هاي الوحل اللي احنا فيه بده يطلع لبنان غير شكل. ويلي فلوا لانهم زعلوا من لبنان الدولي وفسادة والتعتير اللي وقعونا فيه ماليا واقتصاديا وامنيا
0: واخلاقيا
1: وسياسيا وعسكريا رح يخلصوا. بيرجعوا، انا متاكد رح يرجعوا، ويرجعوا هن اللي يعمروا يبنوا هاللبنان على صورتهم الجديده.
0: يعني منبطل المسيحيين 30% و33%، هلا اللي بيسمعني بيقول لا لا اقل بكثير.
1: ليكي قصه الاحصاءات،
0: ايه خبرني على
1: مش هي المعيار.
0: ايه
1: هي مش المعيار، لانه المسيحيين بلبنان هن مؤسسين لبنان. جبل لبنان اسسوه اثنين، المسيحي الماروني والدرزي. ما هيك؟ وليك اليوم الدروز وليك مسيحيين عم يتعايشوا بشكل ما بحياتنا عرفنا انه صار في مشاكل، الا طبعا استثناءات، ولكن ما بناخذ العد مش العدد. بيقول منصور كون المجد بتكون العدد. لبنان هيك، لانه اذا بتاخدي النهضه بلبنان معظمهم مسيحيين اللي عملوها.
0: صحيح.
1: خدي النهضة العربية بمصر، جرجي زيدان، أنطوني جميل، سليم وبشارة تقلى،
0: أحمد فارس الشدياء،
1: أحمد فارس الشدياء، كتار. شو بدنا نعتنق؟ كلهم هاو مسيحيين من لبنان عملوا النهضة. مثل كأنه المسيحي مندور أو مرصود عن نجاح، وين ما بيكون بده يكون المنارة بمحيطه.
0: نعم، عندك أمل كبير بلبنان الجديد.
1: عندي رجاء،
0: رجاء أهم من الأمل.
1: يتميز المسيحي عن غيره
0: بالرجاء.
1: الأمل قد ينكسر.
0: صحيح.
1: إلى اليأس.
0: صح.
1: أما الرجاء لا يمكن أنه ينكسر. عطول في البعدين اللي جاي.
0: و10452
1: ولا ناقصين شبر. هلأ لا بس ولا رح يكونوا ناقصين شبر.
0: لبنان الجديد
1: طبعا. أكيد. والانسحابات يلي قد تبدو اليوم مستحيلة أو صعبة رح بتصير. رح بتصير، أكيد رح بتصير. ورح يرجع لبنان، لبنان اللي منعرفه، لبنان اللي نشأنا عليه، بده يرجع، بده يرجع. مرق على لبنان كتير حروب وفكرنا أنه بده يدوب
0: وغزات وإلى
1: ما حرم يروح يزوروا نهر الكلب بيشوف شو صار. لا لا لا أنا ما عندي يأس أبدا. لبنان بده يقوم، بده يقوم من وقعته، بده يقوم من خيانات اللي بشعبه، بده ينفض عنه كل السيء يلي بالخوني. والخوني يا رح يروحوا على التين اليابسي، يا نحن رح نخدهم على التين اليابسي.
0: هل سيوقع لبنان سلام أو تطبيع مع إسرائيل؟
1: أنا أثق،
0: أو ما بعرف، عم ينحكى بهدنة، ولكن الهدنة يعني دي بدها تستمر. نرجع،
1: ما عندي خيار
0: بين وجديد.
1: ما عندي خيار بين الافتراضات. بس عندي ثقة برأس الحكم. عندي ثقة انه اليوم في رئيس دولتنا اولا مش مرتهن لحدا. ما في حدا يقول نحن جبناه، مع انه في البعض بيقولوا نحن جبناه. ماشي بلا طعمي. عندنا رئيس مش مرتهن لحدا، لا دولة اجنبية. طبعا بيعمل مفاوضات مع الدول، بس ما حدا في يقول انه ما قدر يعمل. بده يعمل، عنده نية يعمل، عنده إرادة يعمل، ورح يعمل
0: إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. مع لبنان الجديد شو عم بتحضر له؟ غير المقالات اللي عم
1: تكتبها. بعرف هلأ
0: عندما يولد هذا اللبنان الجديد، إيه شو عم تكتب له وتحط على جنب؟
1: عم بكتب له كتير وعم بحط على جنب، رح يطلعوا قريبا. بس غير الكتابات، نحن بالليو بالليو صار عنا بمركز التراث اللبناني تحول، صار اسمه المركز أكاديميا فيليب سالم للتراث اللبناني. لأنه الدكتور فيليب سالم عطى هبة للجامعة.
0: نعم.
1: للمركز.
0: نعم.
1: واسم الجامعة لحتى نطور المركز. وبالتالي في ثلاث كتب هلأ رح يصدروا قريبا بهالعهد الجديد.
0: بسم الله عليه.
1: إني كتاب خليل مطران. أيه. في مراياهم.
0: رجعنا على هداك الزمن الحلو، زمن العمالقة،
1: زمن الوطن. هذا الوطن،
0: زمن الوطن.
1: اثنين، مخطوطة جديدة للريحاني. أمين الريحاني.
0: أمين الريحاني.
1: مخطوطة جديدة رح نطلعها. ثلاثة، ترجمتي أنا لكتاب رمل وزبد لجبران. إذا مترجم مرة واحدة بس.
0: بس مرة إيه؟ واحدة.
1: مرة ترجموا الأرش مندريت أنطونيوس بشير.
0: ليه مرة واحدة؟
1: ما حدا ترجمه. راحوا كل الناس على النبي. ركضوا على النبي.
0: ناطرك ترجمه.
1: إيه عفاك يمكن هيك. أو أنا عندي بعد إذا حياة إذا الحياة منحتني بعد عمر.
0: الله يطول بعمرك.
1: تسلمي. جاي عبالي ترجم كمان.
0: تلبق لك الدنيا وبتلبق لك
1: الله يخليكي شكرا. جاي عبالي ترجم يسوع من الإنسان. هذا كتاب عظيم
0: جدا.
1: قد ما يسوع جبران حلو
0: اي
1: قد ما يسوع جبران حقيقي
0: صحيح.
1: تصوري برمل وزبد
0: اي
1: في جملة هو مجموعة خواطر 323 خاطرة. واحدة منهم بتقول مرة كل 100 عام يلتقي يسوع الناصري بيسوع النصارى يتحادثان طويلة. انتبهي وين بيلتقوا؟ على احدى تلال لبنان. لك هالجبران عم يكتب خيل الامريكان هذا للبيقروا انجليزي ما رح يعرفوا لبنان الا ما دخل لبنان قد ما لبنان عايش فيه كان. اذا يتحادثان طويلا ثم يفترقان، وعندما يفترقان يقول يسوع الناصري ليسوع النصارى أخشى يا صديقي أننا لن نتفق أبدا.
0: وصلنا له
1: أبدا.
0: ليس هناك من نصارى.
1: صح
0: صح
1: صحيح. هيدي هاي الرؤيوية الجبرانية.
0: هاريس غيب ألف تحية لألك.
1: شكرا لألك
0: وشكرا على حضورك.
1: خلص الوقت؟
0: خلص الوقت
1: للعين عني سرقت الوقت سرق.
0: وشكرا على هذا الحديث الشيق جدا.
1: شكرا.
0: واللي منستفيد منه عطول عطول في شيء جديد منطلع من خلال مقابلتك أو من خلال كلمتك بحيالة إيفانت تطلع فيه. أنت تصر على أنه يتعلم الذي يسمع والذي يشاهد يتعلم شيء جديد، معلومة جديدة. خلص الوقت.
1: أنا دايما بقول باختصار بكل محاضرة إلي أو بكل جلسة مع أصدقاء لازم أترك شيء ياخدوه معهم على البيت.
0: صحيح وهيك بيصير.
1: هيك بيصير
0: وهيك بيصير. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا لك. شكرا
0: فريدي سابا. شكرا لألك. وفاشدي عبر الميكرو. بتلتقى فيكم نهار الجمعة الله بريد ضمن برنامج نجوم الظهر، وضيف برنامج نجوم الظهر نهار الجمعة ابتداء من الساعة 4 هو المخرج سمير حبشي. فكونوا على الموعد. إلى اللقاء.

0: لبنان الحر.
1: شو يعني رو؟ بالفرنسي بتعني شارع أو حي. بس شو رأينا بنبات الرو؟ حقك تعرف إنه ما يعرف بالعربي بأكتر من اسم، منن السذاب، الشذاب وغيرها كتير مثل الفيجن أو الفيحل. هي العشبة كتير مهمة، بتضلها خضرة عطول، أوراقها كتير مميزة، ميلة على الأزرق أو الرمادي، والزهور تبعها صفرة بتلمع، وعنقها تقريباً 30 سنتيمتر ومالس. المهم إنه هالعشبة المهمة موجودة أكتر شيء بجنوب شرق أوروبا. هي من هونيك بلشت وانتشرت بالعالم لأنها كتير فعالة. يقال إنها كتير مهمة لصحة الإنسان لأنه بتقوي الأوعية الدموية وبتقلل ضغط الدم، يعني بتوطي الضغط، وكمان كتير بتحسن مجموعة من القصص بجسم الإنسان، منها مثلا تخفيف من القلق، تقليل من الإسهال، من عصر الهضم، من اضطرابات المعدة، من وجع الراس، ومن إجهاد العين، وغيرها كتير من الآلام يلي ممكن الإنسان يحسها، ومنها آلام السنين. واللي عندهم كمان ميجرين كتير ممكن، على ما يقال إنه هالعشبة اللي اسمها رو بالفرنسي كتير تساعدهم. والأهم كمان إنه الرو مفيدة لمشاكل بالتنفس، إلا إنه بعض الأشخاص ممكن يعملوا حساسية عليها، مشان هيك لازم ينتبهوا هني وعم يتناولوا.

0: لوعي صحي يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: شو هي الإشارات اللي بتدل إنه الولد تعرض لاعتداء جنسي؟ كثرة الحديث عن مواضيع جنسية وسلوك جنسي غير مناسب لعمره، قلة الحكي مش مثل قبل، خوف من بعض الأشخاص أو خوف من الانفصال عن أهله، تبول لا إرادي، عزلة أو بيقضي معظم الوقت لوحده، رفض تغيير تيابه أو يتحمم، تغيير مفاجئ بالنوم أو بالأكل، سلوك عدواني مع قلق وخوف، أوجاع بالجسم غير مبررة طبياً، صورة سلبية عن نفسه، وقلة الاهتمام بنشاطات ترفيهية أو الأصحاب. ممكن كمان تظهر عليه سلوكيات مثل أنه يأذي حاله، في كمان يبين عليه أمراض منقولة جنسياً أو كدمات نزيف أو دم على التياب. هول هن الإشارات يلي بتدل أنه الولد تعرض لاعتداء جنسي. غض النظر بيعرض الولد لاضطرابات نفسية، استشير معالج نفسي هلأ قبل بعدين.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

صباح الخير من لبنان الحر. صديق المستمع، فتح عيونك واطمن، انت منك وحدك، لبنان الحر دايما معك.

لبنان الحر بتشاركك وجودك وهويها عم يعمرك وعم يخفف عنك ضغط هالأيام. فتح عيونك واستمتع بدفء حضورك وتمتع بحرارة الكلمة والنغمة على مدار اليوم.

لبنان الحر بتبدأ مشوارها الطويل بالقديس الإلهي لتوكل ساعاتها اليوم للرب وتطلب منه يهتم فيها لحتى تأدي رسالتها على أكمل وجه ويساعدها على نقل الكلمة الصادقة لقلوب المستمعين. شاركونا القديس وعملوا مثلنا، حطوا نواياكم بين إيدين الرب.

0: ارتفعوا كالأرث. شهيد اليوم.
1: إبراهيم تامر أبو مراد، ميشيل جميل البش، شربل نعم طلة تنوري، نعمي شبل تنوري، ملحم إبراهيم رزق الله، فيكتور الياس عبيد، عادل عرب، جوزيف ميشيل مطر، جورج نبيه أبو رجيلي.
0: ارتفعوا كالأرث.

لأجل أن نكون مستحقين الولوج إلى خدر عرسه الإلهي غير الموصوف ومسرورين بشركة خد

أيها الكلمة القدير، يا من قام من القبر وأتى أحباءه، أرنا آثار المسامير وطعنة جلبك، ثبت إيماننا لكي نعترف أمام الجميع بأنك تألمت فشفيت آلام نفوسنا، وقمت من بين الأموات فوهبت للعالم عربون القيامة بقيامتك المجيدة.

0: فلنصلي.
1: تعظم نفسي يا رب، فقد ابتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى ضعة أمته، فها منذ الآن تغبطني جميع الأجيال.
0: الحكمة
1: فصل من أعمال الرسل القديسين.
0: فلنصلي.
2: في تلك الأيام قال الملك أغريبا لبولس: مأذون لك أن تدافع عن نفسك. حينئذ بسط بولس يده وتفق يحتج: بينما أنا منطلق إلى دمشق وأنا على ذلك بسلطان وتوكيل من رؤساء الكهنة، رأيت في نصف النهار على الطريق أيها الملك نورا من السماء يفوق لمعان الشمس، قد أبرق حولي وحول السائرين معي، فسقطنا جميعنا على الأرض، وسمعت صوتا يكلمني ويقول باللغة العبرانية: شاول شاول لما تضطهدني؟ إنه لصعب عليك أن ترفس المناخس. فقلت: من أنت يا رب؟ فقال: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، ولكن قم وقف على قدميك، فإني لهذا ترأيت لك، لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأتراء لك فيه، وأنا أنجيك من الشعب ومن الأمم الذين أنا مرسلك الآن إليهم، لتفتح عيونهم فيرجعوا من الظلمة إلى النور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا مغفرة الخطايا وحظا بين المقدسين بالإيمان الذي بي. فمن ثم أيها الملك أغريبا لم أصر معاصيا للرؤية السماوية، بل جعلت أكرز للذين في دمشق وأورشليم أولا، حتى بقعة اليهودية كلها، ثم للأمم بأن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عاملين أعمالا تليق بالتوبة. والتسبيح لله دائماً.

0: المسيح قام
1: حقا قام
0: بحكمة فالمصري
2: نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نورا من نور إله الحق من إله الحق مولودا غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا
0: نزل من السماء
2: وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء
0: وتأنس
2: وصلب عنا بعهد بيلاطس الموطي
0: وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب
2: وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليهدينا الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومشهد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين
0: لنقف حسناً.

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على ندعوك أبا أنت الإله السماوي ونقول
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن لمن أساء إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله، رجاؤنا المجد لك. ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام بين الأموات في اليوم الثالث، ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والابتلاء مريم الدائمة البتولية، وبتضرعات رسل القديسين الجديرين بكل مديح، وأبينا الجليل في القديسين يوحنا ذهبي الفم رئيس أساقفة القسطنطينية مؤلف هذه الخدمة الشريفة، والقديسين صديقان جدي المسيحي وكيما وحنتا وجميع القديسين، بما أنه صالح ومحب للبشر. المسيح قام
1: حقا قام.
0: المسيح قام
1: حقا قام.
0: المسيح قام
1: حقا قام.
0: المجد لقيامته في اليوم الثالث، نسجد لقيامته في اليوم الثالث. المسيح قام بين الأموات ووقع الموت بالموت.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. من لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجه أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين. صبحية جديدة ويوم جديد وأمل جديد ومن لكم أحلى بونجور. تتسلل تباشير الخير مع أول شعاع وكأنها همسة من السماء تقول كل صباح هو حياة جديدة. صديقي عش كما لو أن الأمس لم يكن واستمتع بما هو قادم ولا تنسى أنه ما زال في الحياة ما يستحق أن يحب وأن يعاش.

برفقتكم دايما لبنان الحر. احيانا لا نلقى صدى لما نفعله، ليس لان الذي نفعله لا قيمة له، بل لاننا نفعله مع من لا يقدره. صديقي، إذا قدمت الحب ولم تجني إلى الشوك، فهذا لا يعني أن الحب ليس له قيمة، وإنما يعني أنك قدمته إلى الشخص الخطأ.

أن نحياها. أعلى درجات التعافي أن يصبح المرء معالجا ذاتيا لنفسه، وكما يقال من لم يكن نورا لنفسه لن تسعفه كل الأضواء.

لبنان الحر وأحلى بونجور. الوجه يشرب من ماء القلب، أي أن ما في قلبك صديقي يظهر على وجهك. كل شيء يمر، تلك حقيقة مؤكدة، ولكن قبل أن يمر يأخذ معه طاقة كبيرة من الروح ومن العمر. قال: ليتنا نستطيع سرقة ما تبقى من عمرنا لنعيشه في زمن غير هذا الزمن.

لبنان الحر وأحلى صباح الخير. أصدقائي، الشتاء هو الفصل الذي يحاول فيه الإنسان أن يجعل منزله حارا إلى الدرجة التي كان يشكو منها في الصيف. جدتي كانت تقول دائما بأن الموت غير موجود، وأننا نموت فعلا عندما ينسانا الآخرون. قال: لا يمكنني أن أتحمل فكرة أن حياتي تمضي بسرعة جدا وأنا لا أعيشها حقا.

وفي الختام أصدقائي، من فهم كل شيء غفر كل شيء. لهون بنكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. شكر كبير لكل المستمعين، للمخرج بيتر حشاش. طبعا بيترو أنا بنتمنى للجميع يوم مبارك، وما تنسوا النشر الصباحية الأولى بموعدة 7:15 عبر إذاعتكم لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

عزيزي السائق، القيادة فن وذوق وأخلاق، إنما للأسف يلي عم نشوفه على طرقاتنا في ناس قليلة بينقص الفن وكتير كتير بينقص الذوق والأخلاق. للأسف هذا يلي عم نلمسه بمجتمعنا، تكرار لحوادثنا اليومية. وأكيد الكل عم بيتابعنا وعم بيتابع إن كان من حوادث بينتج عنا أضرار مادية أو للأسف جسدية، وصارت كتيرة. والسبب إنه في قسم بيجهل أفضليات المرور وأصول القيادة، وقسم بيعرفها بس بيتجاهلها. وهون رح وضح شوية تفاصيل لعلها بتضوي أو بتساعد. عند وصولك لتقاطع أو مصلبية بالدارج يعني، وما في إشارة ضوئية ولا شرطي بينظم الأفضليات، لازم تنتبه وتخفف سيرك وتوقف وتحسب حساب باقي السيارات المحيطة فيك. وهون بتكون أفضلية المرور ليلي يمينه مفتوح. كمان إذا كنت طالع من مفرق من طريق داخلي باتجاه طريق رئيسي أو أوتوستراد، كمان لازم تكون شديد الانتباه وما تطلع قبل ما تتأكد خلو الطريق، لأنه أفضلية المرور مش لإلك. وكمان إذا موقف على اليمين وبدك تقلع، ما تطلع وتعطر الطريق اللي مارق، لأنه حقية المرور لإله. والأمثلة كتيرة، تابعونا.

سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 6 أناني بيبسي 330 ملي بدولارين و90 سنت، كراكرز كريكيتا 130 جرام ب90 سنت.

السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير. عناوين صباح لبنان الحر. جولة التفاوض اللبناني الإسرائيلي الثالثة على صفيح ساخن. رسالة أمريكية للبنان قدم شيئا مهما للإسرائيليين حتى لا يصبح تمديد وقف النار أكثر صعوبة. حزب الله العهد يعطينا مخدرا ووعدا ظاهريا. وشكرا إيران.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصر. تبدأ في 9 من صباح اليوم بتوقيت واشنطن، 4 من بعد الظهر بتوقيت بيروت، في مبنى الخارجية الأمريكية جولة ثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برئاسة السفير سيمون كرم عن الجانب اللبناني ومشاركة السفيرة ندى معوض والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في واشنطن ويسام بطرس والملحق العسكري أوليفر حاكمي.
1: ويتشكل الوفد الإسرائيلي من سفير تل أبيب في العاصمة الأمريكية يحيل لايتر والمسؤول في الأمن القومي أوري رزنيك ورئيس اللواء الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي عميحاي ليفين.
0: أما الراعي الأمريكي فيضم مستشار وزير الخارجية مايك نيدهم وسفيري واشنطن في بيروت وإسرائيل ميشيل عيسى ومايك هكابي.
1: والرسالة الأمريكية إلى اللبنانيين قبيل الاجتماع وفق مصادر صحيفة جيروسالم بوست مفادها بأن عليكم أن تقدموا شيئا مهما للإسرائيليين وإلا فسيصبح تمديد وقف النار أكثر صعوبة.
0: وقد شهدت العاصمة الأمريكية لقاءات تمهيدية بين كرم معوض وعيسى تندرج في إطار تثبيت وقف النار قبل الدخول في أي نقاش سياسي أو أمني أوسع.
1: مصدر رسمي لبناني ذكر أن وفد لبنان سيدخل إلى قاعة التفاوض لطرح موضوع وحيد هو وقف النار قبل الدخول في أي بحث آخر، من دون أن يجزم المصدر بإمكان أن يعرقل هذا الأمر عملية التفاوض.
0: وتبع أن لبنان غير قادر على مقاطعة المفاوضات لعدم الوقوع في إحراج مع الجانب الأمريكي الذي يلعب دورا مساعدا للبنان، ولعدم تقديم الذرائع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يبدو واضحا أنه غير راغب في هذه المفاوضات.
1: وكشف المصدر الرسمي نفسه عن أن واشنطن ردت على المطالبة اللبنانية بالسؤال عن الضمانات حول التزام الحزب بوقف النار إذا تم إعلانه، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بعث بأسئلة إلى الحزب حول الموضوع من دون أن يحظى بأجوبة. كما كشف عن دعوة وجهها عون إلى المسؤول الجديد عن الملف النائب حسن فضل الله لزيارته من دون تجاوب حتى الساعة.
0: رئيس مجلس نواب نبيه بري كرر أنه يعول على مفاوضات إسلام أباد بين واشنطن وطهران، وأن إمكان صناعة المخرج للبنان تأتي إذا توفرت له الظروف السياسية الملائمة من الولايات المتحدة وإيران والسعودية، من دون أن يقلل من الدور الذي يبذله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيال دعمه وحماسته للبنان.
1: وعن سقف المفاوضات وما يمكن لبنان أن يقبل به أكد بري: لا نقبل بأقل من انسحاب الجيش الإسرائيلي ثم إعادة الإعمار وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي، مضيفا أن عودة الأهالي بالنسبة إليه شخصيا توازي بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا ما صار وقف إطلاق نار حقيقي يعني خرب كل شيء.
0: وفي شأن الكلام المتعلق بإمكان حصول لقاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ونتنياهو، أشار رئيس المجلس إلى أن ما لديه من معطيات يفيد بأن الموضوع غير وارد لدعون.
1: وفيما يتعلق برؤيته للحل أوضح بري أن لبنان لا يستطيع الخروج من أزمته الحالية من دون مظلة إقليمية ودولية تساعد على تثبيت الاستقرار، معتبرا أن البلاد تحتاج إلى مظلة إقليمية وبالأخص إلى تفاهم أو اتفاق سعودي إيراني حول لبنان تحت مظلة أمريكية.
0: وعما إذا كانت هذه المظلة الإقليمية المطلوبة قد تستوجب تعديلا حكوميا أو تغييرا في تركيبة السلطة التنفيذية، كشف أنه تداول هذا الموضوع في لقائه رئيس الحكومة نواف سلام الذي اعتبر أن الموضوع وضع على الرف وليس الوقت المناسب للتعديل الحكومي.
1: نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي اعتبر أن حزبه يتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن، وأن ما يسمى بالمقاومة لن تسمح لإسرائيل بالبقاء داخل الأراضي اللبنانية وستخرج من لبنان كما خرجت سابقا، وحمل على المفاوضات والعهد.
2: هذه المفاوضات هي مذكرة جلب أمريكية للحكومة اللبنانية. شبعنا مخدر، شبعنا خداع، شبعنا نفاق. هذا العهد منذ بدايته حتى اليوم يعطينا مخدر ومسكن ووعود ظاهرها وطني عظيم، يليته يحصل ثم يذهب لكي يفعل النقيض لهذه الوعود. منذ الاستحقاق الرئيس رئاسة الجمهورية إلى تشكيل الحكومة، إلى إعطاء الثقة للحكومة، إلى البيان الوزاري، إلى القصب الرئاسي، كلهم ذكروا أمور جيدة، ولكن مع الأسف ذهبت القرارات أن تعتبر سلاح المقاومة خارج القانون. مين حرره؟ سامي جميل ولا سمير جعجع ولا مين حرر لبنان من الاحتلال؟ نحن ننسى أنه منذ أقل من نصف قرن نحن الذين قاومنا المقاومة الوطنية اللبنانية، نحن اللي حررنا لبنان. لو لم نفعل ذلك لكانت إسرائيل ما تزال في العاصمة بيروت وضمت كما ضمت الجولان، كيف ضمت لبنان إلى إسرائيل بموافقة أمريكية.
0: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وفي رسالة شكر إلى مدير الحوزات العلمية الإيرانية الشيخ علي رضا الأعرفي، قال أن دعم إيران من بداية التأسيس لحزب الله في العام 1982 بقرار الخميني تم المتابعة ثم المتابعة بالدعم بإشراف الخامنئي ومن خلال حرس الثورة وخصوصا قوة القدس، مكننا من تحرير جنوب لبنان في العام 2000 ومواجهة العدوان المتكرر حتى الآن وفق تعبيره.
1: ميدانيا، وبعد يوم طويل من الغارات والقصف توسعت دائرتها إلى صيدا والشوف، أحصت وزارة الصحة 22 قتيلا أمس في غارات واستهدافات إسرائيلية في جبل لبنان والجنوب.
0: وفجرا مشطت إسرائيل مدينة الخيام وأغار طيرانها على صريف الصواني ميفدون وشوكين، وقبيل منتصف الليل الفائت استهدفت الغارات بلدة يحمر الشقيف تزامنا مع قصف مدفعي طال بلدة المنصوري.
1: حزب الله من جهته تحدث عن سلسلة استهدافات لآليات وتجمعات إسرائيلية في حولة لخيام تل نحاس عند أطراف كفركلة ومدينة بنت جبيل، إضافة إلى استهدافه قوة إسرائيلية كانت تتحرك من البياضة باتجاه بلدة الناقورة.
0: ونشر الجيش الإسرائيلي فيديو لعملية تفجير في مهنية بنت جبيل رسمية.
1: في ملف القانون العفو العام المتعثر إقراره، ينتظر عقد اجتماع نيابي الاثنين المقبل في مكتب نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب للعمل على إيجاد حل للنقاط الخلافية في القانون قبل بت الدعوة إلى جلسة للجان النيابية المشتركة.
0: في بكين بدأت صباحا القمة الأمريكية الصينية بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جي بينغ، يتوقع أن تستمر لساعتين وتتسم بمناقشات مطولة لقضايا رئيسة كالتجارة والعلاقات الأمريكية مع تايوان والحرب في إيران.
1: فبعد وصوله مساء أمس إلى العاصمة الصينية حيث استقبل ترامب بمراسم حفل استقبال لنحو 15 دقيقة، التقى الرئيس الصيني ترامب في قاعة الشعب الكبرى مركز العمل التشريعي للحكومة، وتصافح الرجلان وتبادلا أطراف الحديث قبل التقاط الصور التذكارية.
0: بينغ قال أنه يتطلع إلى تبادل الآراء مع الرئيس الأمريكي في شأن قضايا رئيسة، مضيفا أنه لطالما اعتقد أن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة تفوق الخلافات.
1: وتابع لنجعل العام 2026 عاما تاريخيا ومعلما بارزا للعلاقات الصينية الأمريكية لمواصلة الماضي وفتح أفاق المستقبل. بدوره قال ترامب إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين ستكون أفضل من أي وقت مضى، مشددا على أن علاقة جيدة تجمعه بالرئيس الصيني الذي وصفه بالقائد العظيم.
0: وقبل انطلاق القمة كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن سعي إدارته لإقناع الصين بالتدخل للضغط على إيران من أجل التراجع عن تحركها في مضيق هرمز إلى إدارة الخلافات بين بيجين لتجنب الحروب والحفاظ على الاستقرار العالمي.
1: كما نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن مساعدي ترامب يرون أن الصين من الجهات القليلة القادرة على إقناع صناع القرار في إيران بإبرام اتفاق، معتبرين أنه فيما يتعلق بطهران فإن الأولوية الملحة الآن هي منع عودة القتال بكل الوسائل.
0: وبعدما رفض ترامب آخر مقترح من طهران لإنهاء الحرب ووصفه بأنه غير مقبول، أعرب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن اعتقاده بأن هناك تقدما يحرز في المفاوضات معها لإنهاء الأعمال العدائية، لكن السؤال الأساس هو هل نحرز تقدما كافيا لتلبية الخط الأحمر للرئيس؟
1: أضاف أن الخط الأحمر لترامب بسيط للغاية، عليه أن يشعر بالثقة لأننا وضعنا عددا من الضمانات بحيث لا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا.
0: وأمس رفض الكونغرس بفارق ضئيل مشروع قرار يسعى إلى إصدار أمر بسحب القوات المشاركة في الحرب مع إيران وسط معارضة الغالبية الجمهورية الحد من الصلاحيات العسكرية للرئيس.
1: من جهته قال ممثل المرشد الأعلى في الحرس الثوري عبد الله حاجي صادقي أن جاهزية مقاتلين في مناطق مثل مضيق هرمز تظهر أننا إذا أردنا فلا قوة تستطيع مواجهتنا، في وقت حذرت جماعة الحوثي من تجدد الحرب على إيران من أن تجدد الحرب على إيران سيشعل المنطقة والعالم.
0: كان في صباح لبنان الحر جولة التفاوض اللبناني الإسرائيلي الثالثة على صفيح ساخن. رسالة أمريكية للبنان قدم شيئا مهما للإسرائيليين حتى لا يصبح تمديد وقف النار أكثر صعوبة. حزب الله العهد يعطينا مخدرا وعودا ظاهرها وطني وشكرا إيران. النشرة انتهت، أخرجها طوني صفير. نلتقي مجددا في السابع والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: طقس اليوم غائم جزئيا لغائم احيانا بسحب متوسطه ومرتفعه مع ارتفاع بدرجات الحراره لمعدلاتها الموسميه، كما بتنشط الرياح لحدود 80 كيلومتر بالساعه خصوصا شمال لبنان، وبتتكثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر مع انخفاض بدرجات الحرارة، وبتكون الأجواء مهيئة لتساقط بعض الأمطار الخفيفة بشكل متفرق خصوصا بالمناطق الشمالية والداخلية. أما طقس بكرة الجمعة فهو غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، بتتكثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر خاصة بشمال لبنان، وبتكون الأجواء مهيئة لتساقط بعض الأمطار الخفيفة مع رياح ناشطة، كما بيتشكل الضباب على المرتفعات.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات.

0: لحد هلا بعد حركه السير الطبيعيه على مداخل بيروت الثلاثه وايضا على كل التقاطعات والاشارات والمستديرات داخل العاصمه، اما مخالفات السرعه الزايده بواسطه الرادار فهي 598 مخالفه.
1: اخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.

0: تحية الصباحية مجددا، وهذه أبرز عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم الخميس 14 أيار 2026.
1: عناوين الصحف.

0: في عناوين النهار: الوفدان اللبناني والإسرائيلي يتوجهان في واشنطن، المفاوضات العملية تحت وطأة اتساع التصعيد. في عناوين الديار: تصعيد إسرائيلي كبير عشية التفاوض المباشر، خشية من جولة جديدة من الحرب نهاية الأسبوع. الرئيس بري للديار: إذا لم يتحقق وقف إطلاق نار حقيقي خرب كل شيء. في عناوين نداء الوطن: واشنطن تحذر من حوار الطرشان. في عناوين الأخبار: لا أدوات ضغط في يد ترامب، بكين تستبق طلبات واشنطن والحل في إسلام أباد. بلدية بيروت تنقسم مجددا على التلزيمات. كيف يقتل الذكاء الاصطناعي أهدافا خاطئة؟ في عناوين الشرق: صواريخ الحزب تستدعي إسرائيل لاحتلال بيروت. مصير العالم يتقرر اليوم في الصين، وطريق مفاوضات واشنطن طويل. في عناوين اللواء: أوسع وأعنف تصعيد إسرائيلي امتد ساحلا، المفاوضات تحت النار. أيام فاصلة بين التفاوض وجولات عنف جديدة، وقانون العفو عيدية الأضحى. في عناوين الجمهورية: لبنان يحشد لتثبيت وقف النار. لبنان يستنجد بالسعودية للضغط على ترامب. أقصى المنتظر من واشنطن 3 والدور الفاتيكاني. في الأنباء الكويتية: إدارة الملف التفاوضي مع إسرائيل تتم فقط من القصر الجمهوري. لبنان يشتكي إيران أمام الجمعية العامة ومجلس الأمن بسبب خرقها اتفاقية فيينا وتوريطه في حرب مدمرة. نقيب الصيادلة عبد الرحمن مرقباوي للأنباء: مخزون الأدوية المستوردة يكفي 4 أشهر، والمصنع لبنانيا 8 أشهر. الأوتوستراد الساحلي بين بيروت والجنوب مصيدة للمسيرات الإسرائيلية. أحوال الشركات الخاصة في مسار انحداري والعد العكسي للتهاوي بدأ. في صحيفة الراي الكويتية: اشتباك دبلوماسي لبناني إيراني في مانهاتن. إسرائيل على أبواب زلزال سياسي، الحرب تطارد نتنياهو. في عناوين الجريدة الكويتية: لبنان يشكو إيران لمجلس الأمن الدولي عشية مفاوضاته مع إسرائيل. في صحيفة الشرق الأوسط: تشكيل المجلس الأعلى للأعمال اللبناني السوري لتنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين. لبنان ينطلق إلى المفاوضات مكبلا بتشدد إسرائيل ورهانات حزب الله.
1: أسرار الصحة.

0: في أسرار جريدة النهار، يجري التداول باسم شخصية سياسية سنية من الشمال لضمها إلى وفد المفاوضات مع إسرائيل. رد وزير شيعي سابق على طاولة غداء بحضور شخصيات على وزير سابق من طائفته انتقد أداء الرئيس بري وسياساته. انقسم الرأي العام على وسائل التواصل الاجتماعي حول الحملة التي طالت المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ووصلت حد التلويح بإثارة الفضائح حول ملفات سابقة. توالت اتصالات التوضيح والاعتذار بالنائب نعمة فرام بعدما انطلقت حملة شيعية عليه إثر وقوع كثيرين ضحية التضليل بعد شائعة انتشرت ليلة الثلاثاء مفادها أنه دعا إلى نزع الجنسية اللبنانية من الشيعة وترحيلهم إلى العراق. يهدد سائقو السيارات العمومية برفع التعرفة من دون العودة إلى وزارة النقل بعد ارتفاع أسعار الفيول بشكل كبير، ما يتسبب لهم بخسارة يعجزون عن تحملها. في أسرار نداء الوطن، يقول مصدر أمني أن حزب الله يستعين بعناصر فلسطينية في جبهته الجنوبية عبر تهريبهم من المخيمات، لا سيما تلك الواقعة في مناطق نفوذه، وكانت الأجهزة الأمنية أوقفت بعضا منهم. حالة ارتباك غير مسبوقة داخل حزب الله بعد قرارات دول خليجية عدة بإدراج بعض مؤسساته المالية على لوائح الإرهاب، وسارع قياديون وكبار الكوادر إلى التواصل مع مدراء الفروع في بيروت لسحب مدخراتهم وأصولهم المالية. في أسرار اللواء، وصف مصدر قريب من أجواء مناقشات تجري في جلسات تيار سياسي متبدل بأن ما يسمعه يؤشر إلى عقم في التفكير وفي الاستنتاجات حول مسار المرحلة الحالية. يؤخذ على الرئيس الأمريكي الحالي جهلا أو نقصا في المعلومات حول المكونات الإثنية والعرقية لبعض الشعوب من وسط آسيا إلى آسيا البعيدة. تكاثرت الشكاوى من أعباء النزوح والإيواء، ويتركز البحث عن حلول ممكنة إذا طالت الحرب في الجنوب شهورا أو توسعت العمليات الحربية. وأخيرا في أسرار الجمهورية، علم أن جلسة التفاوض الأولي إذا لم تصل إلى النتيجة التي يطمح إليها لبنان بوقف تام للأعمال العسكرية، فإن جلسة الجمعة ستبقى كما هي، لأن جدول أعمالها معني بحل نزاعات حدودية والتمهيد لجداول زمنية تتعلق بكل نقطة. تتحرك مؤسسات عامة تعنى بتقديم خدمات بنى تحتية بطلب من وزراء لتحصيل مستحقات قديمة، جزء منها غير قانوني ولم تتم دراسته وفق الأصول للتثبت من دقة أسماء المكلفين أو احتساب القيمة النهائية لهذه المستحقات. والسر الأخير، يدخل لبنان اليوم اختبارا جديا في طريقه لمحاربة اقتصاد الكاش والاحتكارات والمضاربات على الأسعار إثر قرار مؤسسة مالية رسمية بتحديد العمولات والرسوم المتوجبة على كل الأطراف، لكن التحدي يبقى في المراقبة وآليات محاسبة للمخالفين. كانت هذه أبرز عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم الخميس 14 أيار 2026.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

في مناطق بالعالم يقال عنا بلو زونز أو مناطق زرقاء. شو يعني؟ يعني لونها أزرق؟ لا، حتعرف إنه هالمصطلح عطاء عدد من العلماء لمناطق كتير مهمة لأنه فيها نسبة عالية من المعمرين يلي ممكن يعيشوا أكثر من 100 سنة ويضلوا بصحة كتير منيحة ونشاطهم كتير منيح. وإذا بدنا نعرف أكثر وأكثر منقول عن أشهر هالمناطق الزرقاء بالعالم. عم نحكي عن سردينيا يلي مهمة كتير، عم نحكي عن إيكاريا يلي من كم يوم هي جزيرة يونانية حكينا عنها، عم نحكي عن نيكويا بينينسولا، وعم نحكي عن عدد أكبر كتير من هالمناطق بالعالم. الحلو فيها إنه عوامل مشتركة بتجمع بينيتها، ناس بيعيشوا كتير فيها لأنه بيعملوا حركة يوميا، لأنه بيأكلوا بطريقة كتير بسيطة وكتير صحية، وبيعتمدوا على النبات أكتر من الوسائل أو الأمور الحيوانية. علاقتهم الاجتماعية مع بعضهم كتير قوية، والعيال فيهم كتير متينة، ما فيها توتر، وفي عندهم هدف معين بالحياة، بيناموا منيح وبينسوا الوقت وكل مشاكله وكل الركض وكل التعب، وبيعيشوا بهالمناطق الزرقاء يلي أسلوب حياتها كتير هادي وكتير رايق، بتخلي الناس كلها تعيش بأمان وبسلام. ميالهم ما هيك؟ حقك تعرف معلومات بكل

0: حمراء وبس. لبنان اقتصاد حي أم مريض يتنفس اصطناعيا؟ وهل من يخنق القطاع الخاص في لبنان؟ رئيس تجمع الشركات اللبنانية الدكتور باسم البواب في كواليس الاقتصاد.
1: في كواليس الاقتصاد الخميس الساعة 10 مع إلبيكو.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة. الخبر أولاً.

السابعة والربع في لبنان الحر. صباح الخير. تبدأ في التاسعة من صباح اليوم بتوقيت واشنطن، الرابعة من بعد الظهر بتوقيت بيروت في مبنى الخارجية الأمريكية، جولة ثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برئاسة السفير سيمو كرم عن الجانب اللبناني ومشاركة السفيرة ندى معوض والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في واشنطن وسام بطرس والملحق العسكري أوليفر حكمي. ويتشكل الوفد الإسرائيلي من سفير تل أبيب في العاصمة الأمريكية يحيى لايتر والمسؤول في الأمن القومي أوري ريزينك ورئيس اللواء الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي عامي حاي ليفن. أما الراعي الأمريكي فيضم مستشار وزير الخارجية مايك نيدهم وسفيري واشنطن في بيروت وإسرائيل ميشيل عيسى ومايك هاكبي. والرسالة الأمريكية للبنانيين قبيل الاجتماع وفق مصدر صحيفة جيروزاليم بوست مفادها بأن عليكم أن تقدموا شيئا مهما للإسرائيليين، وإلا فسيصبح تمديد وقف النار أكثر صعوبة. الرئيس نبيه بري قال عن سقف المفاوضات وما يمكن للبنان أن يقبل به: لا نقبل بأقل من انسحاب الجيش الإسرائيلي ثم إعادة الإعمار وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي، مضيفا أن عودتهم بالنسبة لي شخصيا توازي بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا ما صار وقف إطلاق نار حقيقي يعني خرب كل شيء. بري أوضح أن لبنان لا يستطيع الخروج من أزمته الحالية من دون منظمة إقليمية ودولية تساعد على تثبيت الاستقرار، معتبرا أن البلاد تحتاج إلى مظلة إقليمية وبالأخص إلى تفاهم أو اتفاق سعودي إيراني حول لبنان تحت مظلة أمريكية. الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وفي رسالة شكر إلى مدير الحوزات العلمية الإيرانية الشيخ علي رضا الأعرافي قال إن دعم إيران من بداية التأسيس للحزب في العام 1982 بقرار الخميني ثم المتابعة بالدعم بإشراف الخامنئي ومن خلال حرس الثورة وخصوصا قوة القدس مكننا من تحرير جنوب لبنان في العام 2000 ومواجهة العدوان المتكرر حتى الآن وفق تعبيره. ميدانيا أصدر حزب الله 17 بيانا أمس تضمنت البيانات عمليات ضد تجمعات جنود وآليات عسكرية إسرائيلية في بلدات جنوبية عدة، فيما تخلل بعضها اشتباكات مباشرة مع قوات إسرائيلية. عقب إفادة معلومات عن إيداع الخارجية اللبنانية رسالة رسمية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تتضمن شكوى رسمية من لبنان ضد إيران تطعن في صحة الرواية الإيرانية المتعلقة باغتيال دبلوماسيين إيرانيين في بيروت، ونفت الوزارة أن تكون السفارة الإيرانية نسقت معهم في شأن نقلهم إلى فندق رمادة، موضحة أن بعض القتلى لم يكونوا مسجلين رسميا كدبلوماسيين في مخالفة لاتفاقية فيينا. ذكر مصدر في الخارجية أن المعلومات التي أشيعت لم تكن دقيقة، إذ أن إيران هي التي كانت أرسلت رسائل إلى مراجع دولية احتجاجا على موقف لبنان منها في موضوع توريطه في الحرب، فبادر لبنان في المقابل إلى الرد على الخطوة الإيرانية ومضمون الرسائل التي وجهتها. انتهى الموجز، شكرا لمتابعتكم.

0: وسطاً بشمال لبنان، وبتكون الأجواء مهيئة لتساقط بعض الأمطار الخفيفة مع رياح ناشطة، كما بتشكل الضباب على المرتفعات. يبدو طوني أنه الويك أند ما رح يكون مثل الويك أند الماضي بالنسبة لعشاء البحر، رح تكون الحرارة شوية أوطى، وبالتالي ممكن أنه اللي بيحبوا البحر يكونوا هالويك أند
1: ينصدموا.
0: لا مش ينصدموا، هلا اللي بيحب ينزل بينزل، ولكن مش مثل جمعة الماضي شفنا كثافة كتير عالم على البحر.
1: هلا ما اللبناني بياخد ريسك على كل حال
0: بكل
1: اليوم. اليوم الحرارة 27 على فكرة، يعني الطقس دافي
0: اليوم
1: ايه؟
0: بس بكرة بيصير في شوية انخفاض بدرجات الحرارة،
1: تنزل ل 22.
0: حتى بينقال توني بعد انه رح يجي شتى ب 17-18 ايار، ممكن كمان تكون شوي
1: خبرية عاطلة هاي. خلينا نروح نسير
2: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات.

حركة السير الصباحية خفيفة أو كثيفة عفوا من خلدي باتجاه أنفاق المطار وناشطة باتجاه الأوزاعي ومفارق بشمون عرمون وأيضا باتجاه شويفات كفرشيما الحدث. حركة سير صباحية كثيفة أيضا على أوتوستراد جوني المسلك الغربي وكثيفة من النقاش وصولا لنهر الموت وناشطة من جادة شارل الحلو باتجاه الوسط التجاري. بالنسبة للخط النازل من البقاع حركة سير ناشطة من عارية نزولا حتى مستديرة الصياد وطبيعية على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكرامتينة. بالنسبة للتقاطعات والمستديرات والإشارات فحركة صباحية ناشطة من دون أي عوائق تذكر. إحصاءات غرفة التحكم للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية في 8 حوادث قتيل و8 جرحى.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: شو بقول لي برجي ليوم الخميس؟ منسمع سوا. برج الحمل يوم مناسب لتنهي كل الأمور العالقة قبل الفرصة، وسهرة رومانسية الليلة رح تجدد الحب بينك وبين الشريك، ودعوة من صديق عزيز رح تغير لك مودك للأفضل. برج الثور في مكافأة أو تقدير معنوي ناطرك نتيجة تعبك هالأسبوع، ما تخلي العناد يفسد سهرتكن أنت والحبيب، مرقة برواق وعندك تجمع عائلي دافي بانتظارك المساء. برج الجوزاء أفكارك عم تسبق وقتها، سجل مشاريعك للأسبوع اللي جاي، اتصال مفاجئ بيردلك الروح ورح يكون محط أنظار الكل الليلة على الصعيد الاجتماعي. برج السرطان ركز بإنهاء مهامك بكير لتقدر تستمتع بوقتك، الشريك عم بحضر لك مفاجأة، خليك مستعد، ويوم مثالي لتصليح علاقة فاترة مع أحد المقربين. برج الأسد القيادة بتلبق لك، واليوم كلمتك هي يلي رح تمشي، جاذبيتك الليلة لا تقاوم، استمتع بلحظاتك ولقاء مع أشخاص جديد ممكن يغيروا نظرتك لبعض الأمور. برج العذراء انتبه من كتر الانتقاد لزملائك، خلي الجو إيجابي، تفاهم فكري رائع مع الحبيب عم بقوي العلاقة، وانت بحاجة تقعد مع حالك شوي لحتى ترتب أفكارك قبل ما يبلش الويكند. برج الميزان يوم مالي بامتياز، ممكن يوصل لك مبلغ كتير كبير انت كنت ناطره او حتى منك ناطره، التوازن هو سر سعادتك الليلة، عيش الحب بذكاء، وسهرة ببيت صديق رح تكون مليانة ضحك واخبار حلوة. طموحك لبرج العقرب عم بيخليك تنجز المستحيل، فاستمر، الغيرة الزايدة ممكن تخنق لك الشريك، اعطيه مساحة وسر صغير رح ينكشف قدامك، تصرف بحكمة. برج القوس السفر أو التنقل بخص الشغل عم ينجح بامتياز، روحك المرحة هي اللي عم تجذب الشريك، ونشاط رياضي أو مشوار بالطبيعة ناطرك اليوم. برج الجدي ما تحمل هموم الشغل معك على البيت، واستقرار عاطفي عم يعطيك دفع للأمام، واجب اجتماعي ضروري لازم تقوم فيه اليوم. برج الدلو فكرة إبداعية رح تنال إعجاب الكل، ما تتردد بطرحها، لقاء مميز للأعزب ممكن يتحول لقصة حب، وشعبيتك بأوجة اليوم، استمتع بمحبة الناس. أخيرا برج الحوت خيالك الواسع عم بيساعدك لحتى تحل مشكلة معقدة، يوم مليان حنية واهتمام متبادل مع الحبيب، ورح تتلقى خبر بخص نجاح صديق بفرح لك قلبك. طبعا نحن منعطيكم موعد بكرة. برجك اليوم
1: على لبنان الحر. حوار حر
2: بين التصعيد السياسي الداخلي والإصرار على المفاوضات، قراءة معمقة في مسار الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، وحدود التباين بين بعبدة وعين التين، وانعكاس هذه التطورات على المشهد اللبناني في المرحلة المقبلة. حوار حر عبر لبنان الحر مع وليد فريجي، يستضيف نائب رئيس تحرير نداء الوطن الصحفي رامي نعيم.
1: حوار حر نجمع فيه كل

0: عين على العالم.
1: أكد مسؤولون أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز أن شركات صينية ناقشت صفقات أسلحة مع إيران وخططت لإرسالها عبر دول أخرى لإخفاء مصدرها وتعقيد تتبعها.
2: تعرضت كييف فجرا لهجوم جوي روسي واسع النطاق، وقال رئيس بلديتها إن العدو يهاجم العاصمة الأوكرانية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية وحض السكان على الاحتماء.
1: كشف ابن الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو المسجون حاليا في الولايات المتحدة عن أن والده يتشارك زنزانة مع 18 نزيلا آخرين.
2: وكانت قوات أمريكية ألقت القبض على مادورو وزوجته سيليا فلوريس مطلع كانون الثاني الماضي في كاراكاس في عملية نوعية خاطفة على القصر الرئاسي، ونقلتهما جوا إلى نيويورك.
1: بعدما قال المطور المحلي أن العلامة الأمريكية أصبحت سامة في نظر الأستراليين، ألغيت خطط إنشاء فندق وبرج سكني في من 91 طابقا يحملان علامة ترامب التجارية على الساحل الذهبي شرقي أستراليا.
2: وكانت منظمة ترامب أعلنت في شباط الماضي المشروع الذي قدرت كلفته بنحو 1.1 مليار دولار، مشيرة إلى أنه سيعيد تعريف الفخامة على الواجهة البحرية في منطقة سيرفرز بارادايس عفوا.
1: بعدنا محطة جديدة قبل نشرة 8 إلى ربع، كونوا معنا.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: بعيدا من السياسة. صباح الخير مجددا، وخبر بعيد من السياسي ولكن كمان بالسياسي. جورج، بتعرف كيف تحضر زيارات الرؤساء الأمريكيين لدول كبرى مثل الصين؟ في خبر مهم كتير، خلينا نخبر الناس كيف الرئيس الأمريكي بيكون بالصين.
2: أكيد، في أول زيارة لرئيس أمريكي للصين منذ نحو 9 سنوات، وفيما تواصل حرب إيران فرض نفسها على اتصالات واشنطن مع القوى الكبرى، وصل الرئيس دونالد ترامب إلى بكين مساء أمس في زيارة تستمر يومين.
1: مراسم الاستقبال تضمنت سجادة حمراء بعد هبوط الطائرة الرئاسية الأمريكية، وحرس شرف عسكري وفرقة موسيقية ونحو 300 شاب يلوحون بالأعلام الأمريكية والصينية مرددين أهلا وسهلا.
2: وقد استقبل ترامب نائب الرئيس الصيني هانغ تشينغ وكبار الشخصيات بعد نزوله من الطائرة، حيث توقف الرئيس الأمريكي مبتسما من دون أن يجيب عن أسئلة الصحفيين، بل استقل سيارة ليموزين متجها إلى الفندق الذي سيقيم فيه.
1: وتبعه في النزول من الطائرة ابنه إريك ولارا ترامب زوجة ابنه، إضافة إلى عدد من المسافرين بينهم إيلون ماسك، يمكن عنده شي صفقة تجارية. ولم تذكر وكالة الأنباء الصينية الرسمية أي تفاصيل أمنية تتعلق بمراسم الوصول.
2: وقبل وصوله كتبت صحف صينية أن بكين كثفت الأمن وجهزت مواقع رئيسية قبل القمة، وأن ترامب كان متوقعا أن يقيم في فندق فور سيزنز في شمال شرق بكين، بينما يقيم أعضاء من الوفد الأمريكي في فندق كيمبنسكي، وأن غرف الفندقين لم تعد متاحة للحجز من الثلاثاء إلى الخميس.
1: وضمن برنامج الزيارة يتوقع يزور ترامب مع نظيره الصيني شي جي بينغ معبد السماء، وهو موقع رمزي في بكين كان الأباطرة الصينيون يقصدونه تاريخيا للصلاة من أجل المحاصيل.
2: وقد شدد الأمن إجراءاته في حديقة معبد السماء التي أغلقت مؤقتا، وانتشر عناصر الشرطة عند المداخل مع إعلان إغلاق كامل بين 13 و14 أيار. ويتضمن برنامج زيارة الحافل مأدبة عشاء رسمية في قاعة الشعب الكبرى في بكين.
1: بدورها ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن التخطيط قد يصل إلى تقسيم اليوم إلى فواصل من 15 دقيقة، وأن التفاوض بين فريقي البلدين يشمل ترتيبات الموكب والاتصالات الآمنة وسلامة الطعام ومن يسمح له بالاقتراب من الرؤساء والمسؤولين. وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن التحضير لا يقتصر على برنامج الرئيس نفسه، بل يشمل أيضا نقل معدات وأفراد مسبقا.
2: ففي الزيارات الرئاسية الأمريكية للصين تنقل عادة سيارات الليموزين الرئاسية المدرعة قبل وصول الرئيس، كما ترافقه معدات اتصالات آمنة.
1: ويصل عناصر من جهاز الخدمة السرية الأمريكية ومتخصصون من فريق اتصالات البيت الأبيض مسبقا لمسح المواقع وتجهيز غرف اتصال آمنة والتفاوض مع الجانب الصيني حول ما يمكن إدخاله من أسلحة وأجهزة اتصال.
2: وذكرت وول ستريت جورنال أيضا أن الصين تطلب مذكرة دبلوماسية رسمية مسبقة لكل سلاح أو جهاز لاسلكي تريد الولايات المتحدة إدخاله مع الوفد الأمني. وتحدثت الصحيفة عن هواجس منع تسرب الحمض النووي في لقاءات القادة، مستشدة بإجراءات صينية سابقة لحماية أثار بيولوجية قد تخص الرئيس الصيني.
1: وفي السياق أوردت مثالا من قمة سابقة في كاليفورنيا عام 2023، حين قالت إن عناصر الأمن الصينيين تحركوا بعد انتهاء شي من غداء مع الرئيس السابق جو بايدن لجمع أدوات الطعام والطبق ورشها بسائل غير محدد بهدف منع وقوع أي أثر بيولوجي للرئيس الصيني في أيدي جهات أجنبية. مش هينين
2: شي عن جد أو كتير،
1: يعني حق ترامب بين هلالين أنه يفرض عقوبات على الصين، لأنه يبدو أنه عم بيتفوق شوي شوي على الأمريكان،
2: بس عم بيرفع السقف. أنا بتصور في تقارب صيني أمريكاني، هذا رأيي توني، بتصور يعني ترامب معود يعمل هيك، بس الصين وأمريكا اليوم هن من أعظم الدول، بتصور أنه في حد أدنى من التوافق رح يصير بين هالبلدين؟
1: يعني عنده شي ديل عم بيركبه؟
2: ممكن أكيد، أصلا هو بزنس مان ترامب معروف،
1: ولا ياخد إيلون ماسك معه يعني كمان بزنس أكتر
2: ومصلحته اليوم، لأنه يوم بيتخانقوا يوم بيتفقوا، يعني اليوم عندهم اتفاق يبدو مشترك بالصين.
1: نحن رح نرجع نلتقي على 8 إلى ربع، كونوا معنا.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جيل للغسيل سانيتا لترين ونص ب 3 دولار و90 سنت، جافيل ياس جالون ب 1.5 دولار.

الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير. عناوين صباح لبنان الحر: في بكين قمة على صفيح بارد، وفي واشنطن تفاوض على وقف النار. معلومات: عون يسأل الحزب عن التزامه بوقف النار ويدعو فضل الله لزيارته، ولا جواب أو تجاوب حتى الساعة. بري: عودة الأهالي توازي بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا ما صار وقف إطلاق نار حقيقي يعني خرب كل شيء. شاكرا إيران، حزب الله، العهد يعطينا مخدرا ووعودا ظاهرها وطني. روبيو: نحاول إقناع الصين بالتدخل للضغط على طهران.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. موعدان مهمان في الأجندة اليوم، قمة أمريكية صينية في بكين وعلى جدول أعمالها، إلى الملفات السياسية والاقتصادية والتجارية موضوع إيران، وفي واشنطن لبنان وإسرائيل مجددا إلى طاولة واحدة. ففي 9 من صباح اليوم بتوقيت واشنطن، 4 من بعد الظهر بتوقيت بيروت، تبدأ في مبنى الخارجية الأمريكية جولة ثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برئاسة السفير سيمون كرم عن الجانب اللبناني، ومشاركة السفير ندى معوض والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في واشنطن وسام بطرس والملحق العسكري أوليفر حكمي.
1: ويتشكل الوفد الإسرائيلي من سفير تل أبيب في العاصمة الأمريكية يحيل لايتر، والمسؤول في الأمن القومي أوري رزنيك، ورئيس اللواء الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي عمحاي ليفين.
0: أما الراعي الأمريكي فيضم مستشار وزير الخارجية مايك نيدهم وسفيري واشنطن في بيروت وإسرائيل ميشيل عيسى ومايك هكابي.
1: والرسالة الأمريكية إلى اللبنانيين قبيل الاجتماع، وفق مصادر صحيفة جيروزاليم بوست، مفادها بأن عليكم أن تقدموا شيئا مهما للإسرائيليين، وإلا فسيصبح تمديد وقف النار أكثر صعوبة.
0: وقد شهدت العاصمة الأمريكية لقاءات تمهيدية بين كرم معوض وعيسى تندرج في إطار تثبيت وقف النار قبل الدخول في أي نقاش سياسي أو أمني أوسع.
1: مصدر رسمي لبناني ذكر أن وفد لبنان سيدخل إلى قاعة التفاوض لطرح موضوع وحيد هو وقف النار قبل الدخول في أي بحث آخر، من دون أن يجزم المصدر بإمكان أن يعرقل هذا الأمر عملية التفاوض.
0: وتبع أن لبنان غير قادر على مقاطعة المفاوضات لعدم الوقوع في إحراج مع الجانب الأمريكي الذي يلعب دورا مساعدا للبنان، ولعدم تقديم الذرائع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يبدو واضحا أنه غير راغب في هذه المفاوضات.
1: وكشف المصدر الرسمي نفسه عن أن واشنطن ردت على المطالبة اللبنانية بالسؤال عن الضمانات حول التزام الحزب بوقف النار إذا تم إعلانه، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بعث بأسئلة إلى الحزب حول الموضوع من دون أن يحظى بأجوبة. كما كشف عن دعوة وجهها عون إلى المسؤول الجديد عن الملف النائب حسن فضل الله لزيارته من دون تجاوب حتى الساعة.
0: رئيس مجلس النواب نبيه بري كرر أنه يعول على مفاوضات إسلام أباد بين واشنطن وطهران، وأن إمكان صناعة المخرج للبنان يأتي إذا توفرت له الظروف السياسية الملائمة من الولايات المتحدة وإيران والسعودية، من دون أن يقلل من الدور الذي يبذله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيال دعمه وحماسته للبنان.
1: وعن سقف المفاوضات وما يمكن للبنان أن يقبل به، أكد بري: لا نقبل بأقل من انسحاب الجيش الإسرائيلي ثم إعادة الأعمار وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي، مضيفا أن عودة الأهالي بالنسبة إليه شخصيا توازي بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا ما صار في وقف إطلاق نار حقيقي يعني خرب كل شيء.
0: وفي شأن الكلام المتعلق بإمكان حصول لقاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ونتنياهو، أشار رئيس المجلس إلى أن ما لديه من معطيات يفيد بأن الموضوع غير وارد لدى الرئيس عون.
1: وفيما يتعلق برؤيته للحل، أوضح بري أن لبنان لا يستطيع الخروج من أزمته الحالية من دون مظلة إقليمية ودولية تساعد على تثبيت الاستقرار، معتبرا أن البلاد تحتاج إلى مظلة إقليمية وبالأخص إلى تفاهم أو اتفاق سعودي إيراني حول لبنان تحت مظلة أمريكية.
0: وعما إذا كانت هذه المظلة الإقليمية المطلوبة قد تستوجب تعديلا حكوميا أو تغييرا في تركيبة السلطة التنفيذية، كشف أنه تداول هذا الأمر في لقائه رئيس الحكومة نواف سلام الذي اعتبر أن الموضوع وضع على الرف وليس الوقت المناسب للتعديل الحكومي.
1: نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي اعتبر أن حزبه المحظور أمنيا وعسكريا يتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن، وأن ما يسمى بالمقاومة لن تسمح لإسرائيل بالبقاء داخل الأراضي اللبنانية وستخرج من لبنان كما خرجت سابقا، وحمل على المفاوضات وعلى العهد.
2: هذه المفاوضات هي مذكرة جلب أمريكية للحكومة اللبنانية. شبعنا مخدر، شبعنا خداع، شبعنا نفاق. هذا العهد منذ بدايته حتى اليوم يعطينا مخدر ومسكن ووعود ظاهرها وطني عظيم، يليته يحصل ثم يذهب لكي يفعل النقيض لهذه الوعود. منذ الاستحقاق الرئيس رئاسة الجمهورية إلى تشكيل الحكومة، إلى إعطاء الثقة للحكومة، إلى البيان الوزاري، إلى القصب الرئاسي، كلهم ذكروا أمور جيدة، ولكن مع الأسف ذهبت القرارات أن تعتبر سلاح المقاومة خارج القانون. مين حرره؟ سامي الجميل ولا سمير جعجع؟ ولا مين حرر لبنان من الاحتلال؟ نحن ننسى أنه منذ أقل من نصف قرن نحن الذين قاومنا المقاومة الوطنية اللبنانية، نحن اللي حررنا لبنان. لو لم نفعل ذلك لكانت إسرائيل ما تزال في العاصمة بيروت وضمت كما ضمت الجولان، ضمت لبنان إلى إسرائيل بموافقة أمريكية.
0: الأمن العام لحزب الله نعيم قاسم، وفي رسالة شكر إلى مدير الحوزات العلمية الإيرانية الشيخ علي رضا الأعرافي، قال إن دعم إيران من بداية التأسيس للحزب في العام 1982 بقرار الخميني ثم المتابعة بالدعم وإشراف الخامنئي ومن خلال حرس الثورة وخصوصا قوة القدس مكننا من تحرير جنوب لبنان في العام 2000 ومواجهة العدوان المتكرر حتى الآن وفق تعبيره.
1: ميدانيا، وبعد يوم طويل من الغارات والقصف توسعت دائرتها إلى صيدا والشوف. أحصت وزارة الصحة 22 قتيلا أمس في غارات واستهدافات إسرائيلية في جبل لبنان والجنوب.
0: وفجرا مشطت إسرائيل مدينة الأخيام وأغار طيرانها على صريفة صواني ميفدون وشوكين، وقبيل منتصف الليل الفائت استهدفت غارات بلدة يحمر الشخيف تزامنا مع قصف مدفعي طال بلدة المنصوري.
1: حزب الله من جهته تحدث عن سلسلة استهدافات لآليات وتجمعات إسرائيلية في حولة، لخيام، تل نحاس عند أطراف كفركلة ومدينة بنت جبيل، إضافة إلى استهدافه قوة إسرائيلية كانت تتحرك من البياضة باتجاه بلدة الناقورة.
0: في بكين بدأت صباحا القمة الأمريكية الصينية بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جي بينغ، يتوقع أن تستمر لساعتين وتتسم بمناقشات مطولة لقضايا رئيسة كالتجارة والعلاقات الأمريكية مع تايوان والحرب في إيران.
1: فبعد وصوله مساء أمس إلى العاصمة الصينية حيث استقبل ترامب بمراسم حفل استقبال لنحو 15 دقيقة، التقى الرئيس الصيني ترامب في قاعة الشعب الكبرى مركز العمل التشريعي للحكومة، وتصافح الرجلان وتبادلا أطراف الحديث قبل التقاط الصور التذكارية.
0: شي قال أنه يتطلع إلى تبادل الآراء مع ضيفه الأمريكي في شأن قضايا رئيسة، مضيفا أنه لطالما اعتقد أن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة تفوق الخلافات، وتابع لنجعل عام 2026 عاما تاريخيا ومعلما بارزا للعلاقات الصينية الأمريكية لمواصلة الماضي وفتح آفاق المستقبل، محذرا من خطر نشوب صراع بين بكين وواشنطن إذا تم التعامل مع قضية تايوان بشكل خاطئ.
1: بدوره قال ترامب إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين ستكون أفضل من أي وقت مضى، مشددا على أن علاقة جيدة تجمعه بالرئيس الصيني الذي وصفه بالقائد العظيم.
0: وقبيل انطلاق القمة كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن سعي إدارته لإقناع الصين بالتدخل للضغط على إيران من أجل التراجع عن تحركها في مضيق هرمز إلى إدارة الخلافات مع بيجين لتجنب الحروب والحفاظ على الاستقرار العالمي.
1: كما نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن مساعدي ترامب يرون أن الصين من الجهات القليلة القادرة على إقناع صناع القرار في إيران بإبرام اتفاق، معتبرين أنه فيما يتعلق بطهران فإن الأولوية الملحة الآن هي منع عودة القتال بكل الوسائل.
0: وبعدما رفض ترامب آخر مقترح من طهران لإنهاء الحرب وصفه بأنه غير مقبول، أعرب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز عن اعتقاده بأن هناك تقدما يحرز في المفاوضات معها لإنهاء الأعمال العدائية، لكن السؤال الأساس هو هل نحرز تقدما كافيا لتلبية الخط الأحمر للرئيس؟
1: أضاف أن الخط الأحمر لترامب بسيط للغاية، عليه أن يشعر بالثقة أننا وضعنا عددا من الضمانات بحيث لا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا.
0: من جهته قال المرشد الأعلى في الحرس الثوري عبد الله حاجي صادقي إن جاهزية مقاتلينا في مناطق مثل مضيق هرمز تظهر أننا إذا أردنا فلا قوة تستطيع مواجهتنا في وقت حذرت جماعة الحوثي من أن تجدد الحرب على إيران سيشعل المنطقة والعالم. كان في صباح لبنان الحر. في بكين قمة على صفيح بارد، وفي واشنطن تفاوض على وقف النار. معلومات عون يسأل الحزب عن التزامه بوقف النار ويدعو فضل الله لزيارته، ولا جواب أو تجاوب حتى الساعة. بري عودة الأهالي توازي بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا ما صار وقف إطلاق نار حقيقي يعني خرب كل شيء. شاكرا إيران حزب الله على عهد يعطينا مخدرا ووعودا ظاهرها وطني. روبيون وحاولوا إقناع الصين بالتدخل للضغط على طهران. النشرة انتهت، أخرجها توني سفير. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد، كونوا معنا.

0: جورج كنا عم نحكي انا وياك قبل شوي يعني قبل النشره انه ينسوا الويك اند الروحة على البحر، ما في بحر
1: مش ينسوا، عم بقول انه ما رح يكون الطقس مناسب مثل الجمعة الماضية، بس اللي بينزل على البحر بينزل بالشتاء يعني.
0: ايه بس انه ينسوا هلا اللي بحبوا عشاق البحر خصوصا الصيفية والشمس، مبدئيا ما فيها هالقد ما هيك؟
1: اليوم اكيد طوني نرجع بنقول بنذكر بالطقس اليوم وبكرة، وبتعرف توني دائما بالصيفية ما بيكون في ابديت مثل بالشتاء، يعني العالم ما كتير بيغير الطقس بالنسبة للعالم، بس انه نحن واجباتنا دائما
0: نذكر
1: المستمعين.
0: اليوم الحرارة 27 مبدئيا بالنهار شو بس بالليل في شوية شتاء.
1: صحيح هذا المزبوط، اليوم الطقس غائم جزئيا لغائم احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة وارتفاع بدرجات الحرارة، تنشط الرياح لحدود 80 كيلومتر بالساعة خصوصا بشمال لبنان، وبتتكشف الغيوم اعتبارا من بعض الظهر مع انخفاض بدرجات الحرارة، ممكن الأجواء تكون مهيئة لتساقط بعض الأمطار الخفيفة بشكل متفرق خصوصا بالشمال وبالداخل. الطقس بكرة توني غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة دون معدلات الموسمية، كمان تتكشف الغيوم اعتبارا من بعض الظهر خصوصا بشمال لبنان، وبتكون الأجواء مهيئة لتساقط بعض الأمطار الخفيفة مع رياح ناشطة وبتشكل الضباب على المرتفعات.
2: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: بعد السير مضبوط على الطرقات جورج مثل ما عم بيقولوا لك، هلا التحكم
1: عم بيفيدنا التحكم هلا انه حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المدينة الرياضية الكولا نفق سليم سلام، وبعده صراحة بعده عم بيبعت يعني حرام متابعنا أعطانا. كمان داخل العاصمة حركة كثيفة على جادة شارل مالك الأشرفية، وكثيفة على كورنيش المزرعة، وكثيفة أيضا على طرقات الحمراء وفردان. هيدا أهم شيء جديد منذكر كان أعطانا، أنه كمان شغلة مهمة لو سمحت توني، بإحصاءات غرفة التحكم للحوادث اللي تم تحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية 8 حوادث قتيل 1 و8 جرحى.
0: الله يسلم.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
3: للذكرى ريفرش على الماضي، نرجع بالتاريخ لورا ومنتذكر شو صار بمثل هاليوم.

0: في الرابع عشر من أيار عام 1590 تم الانتهاء من بناء قبة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان بارتفاع 133 مترا، وذلك في خلال حبرية البابا غريغوريوس الثالث عشر. وفي العام 1955 تم الإعلان عن قيام حلف وارسو الذي كان التكملة العسكرية لمجلس التعاون الاقتصادي، وهو المنظمة الاقتصادية الإقليمية للدول الاشتراكية في أوروبا الشرقية والوسطى. وأقيم حلف وارسو في رد فعل على انضمام ألمانيا الغربية إلى حلف شمال الأطلسي في العام 1955 وفقاً لمؤتمري باريس ولندن لعام 1954. أسس هذا الحلف كتوازن للقوى أو كثقل موازن لحلف شمال الأطلسي. لم تقع مواجهة عسكرية مباشرة بين التكتلين، بل خيض الصراع على أسس إيديولوجية في حروب بالوكالة. أدى إنشاء كل من حلف وارسو وحلف شمال الأطلسي إلى توسيع القوات العسكرية ودمجها ضمن التكتلين المعنيين. وكان غزو حلف وارسو لتشيكوسلوفاكيا في آب من العام 1968 أكبر انخراط عسكري له، وهو ما أسفر عن انسحاب ألبانيا من الحلف بعد مرور أقل من شهر. بدأ انهيار الحلف بكليته مع امتداد ثورات 1989 إلى الكتلة الشرقية، انطلاقا من حركة التضامن في بولندا ونجاحها الانتخابي في حزيران من العام 1989، ونزهة عموم أوروبا في آب من العام نفسه. في الرابع عشر من أيار 1964 احتفل بتحويل مجرى نهر النيل عند السد العالي، وكانت قناة التحويل مسقطا مائيا يسمح بتشغيل أكبر محطة كهربائية في الشرق الأوسط. أما في الرابع عشر من أيار عام 2004 فأطلقت القوات الأمريكية 250 من المعتقلين العراقيين من سجن أبو غريب بعد فضيحة إساءة معاملة السجناء، وأدت تلك الفضيحة إلى فتح تحقيقات عسكرية أمريكية ومحاكمة عدد من الجنود المتورطين وتضرر صورة الولايات المتحدة عالميا في حرب العراق، وتحول سجن أبو غريب إلى رمز للانتهاكات المرتبطة بالحرب.
1: ريفرش على الماضي للذكرى كل يوم من لبنان الحر.
0: لبنان الحر

0: هي يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: حالة الحزن أو الضي هي مرحلة بيمرق فيها الشخص من بعد ما يكون فقد حدا بحبه كتير، هيدا المعروف. أما يلي مش كتير معروف إنه في كتير أسباب مهمة كمان بتخلي الشخص يمرق بهيدي الحالة: خسارة كلب أو أي حيوان، تغيير بالسكن أو التهجير، الحرب، انفصال أو الطلاق، أو حتى أي تغيير مفاجئ بالعائلة: سفر، حبل، ولد جديد، مرض، غربة. فإذن الحزن هو استجابة عاطفية لأي فقدان أو تغيير. بيجي مع الحزن كمان مزيج من المشاعر مثل الغضب، الذنب، الفراغ، أو حتى الشعور بالارتياح. وأبرز السلوكيات يلي بتظهر على الشخص هي اضطرابات النوم بالأكل، تعب وصعوبة بالتركيز. الحزن ما عنده وقت محدد، فيجي بشكل تقيل ومتعب ومن بعدها تحس إنك منيح. لما تحس ما قادر تتعامل معه وعم بيأثر كتير على حياتك، ضروري تطلب مساعدة معالج.

0: الثامنة والربع في لبنان الحر. صباح الخير. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن من حق الشيخ نعيم قاسم إعلان الموقف الذي يريده، ولكن ليس من حقه أن يعرقل مسار الدولة، خصوصا أن حزب الله يغفل منذ 40 عاما تقريبا عن وجود سلطة في لبنان تنبع من الإرادة الشعبية عبر الانتخابات النيابية، وهي تنتج حكومات تتخذ قرارات يجب تنفيذها. ولفت جعجع للإم تي في إلى أن رسالة الشيخ نعيم الأخيرة تضمنت مغالطات يجب عليه أن يراجعها من أجل مصداقيته، منها كلامه عن أن لبنان يشكل بالنسبة إلى السلطة الإسرائيلية جزءا من إسرائيل الكبرى، لذا أقول له حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فإسرائيل تخلت عن هذا الحلم وانسحبت من لبنان في العام 2000، وحزب الله من أعادها، فكفى غشا لجماعته التي بقيت وحدها مغشوشة به. وحول الصورة التي رفض الرئيس جوزيف عون أن تجمعه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قال جعجع ربما من الأفضل أن يحصل اللقاء بعد تحقيق تقدم في التفاوض، ولكن على رئيس الجمهورية أن يقوم بما يجب لإنجاح المفاوضات، لأننا لم نعش يوما بسلام منذ عقود بسبب هذه المقاومة وارتكاباتها.
1: أوضح وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط أن الحديث عن إنشاء المجلس الأعلى للأعمال اللبناني السوري بدأ منذ فترة، وتم التفاهم على أن يعقد أول اجتماعاته أواخر حزيران المقبل، لافتا إلى أنه سيتشكل من ممثلين عن القطاع الخاص، وتتولى الوزارة الإشراف عليه وتدعمه وتراقب أعماله وتساعد في وضع أجندته وتقديم الإرشاد.
0: البساط شدد على أهمية العلاقات اللبنانية السورية باعتبار أن البلدين تحكمهما الجغرافيا والتاريخ، وبالتالي النهوض بهذه العلاقات هدف استراتيجي لحكومتنا، مضيفا أن العلاقات المؤسساتية الاقتصادية مع سوريا بحاجة إلى تحديث أو حتى الانطلاق من الصفر، ويمكن القول أنه تم راهنا وضع الأمور على السكة الصحيحة، وقد بدأنا بمسار قد يكون طويلا.
1: وأكد الوزير لبساط أن الدولة السورية لاقت الرغبة اللبنانية بالنهوض بالعلاقة بين البلدين بالترحيب والالتزام والإرادة الإيجابية، وأن هناك قناعة لدى الطرفين أن نجاح سوريا من نجاح لبنان والعكس صحيح، وأن العلاقات التي يتم بناؤها اليوم تقوم على المصالح المشتركة وعلى أسس جديدة وصحية وعلى الاحترام المتبادل.
0: في واشنطن تبدأ في 9 من صباح اليوم بتوقيت العاصمة الأمريكية، 4 من بعد الظهر بتوقيت بيروت، في مبنى الخارجية جولة 3 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. رئيس المجلس نيابي نبيه بري وعن سقف المفاوضات وما يمكن للبنان أن يقبل به قال لا نقبل بأقل من انسحاب الجيش الإسرائيلي ثم إعادة الإعمار وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي، مضيفا أن عودة الأهالي بالنسبة إليه شخصيا توازي بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا ما أصر أو إذا ما صار وقف إطلاق نار حقيقي يعني خرب كل شيء.
1: في قمة يتوقع أن تتناول ملفات عدة، منها حرب إيران والتجارة والذكاء الاصطناعي وتايوان. انطلقت في بكين أعمال القمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني تشي جين بينغ، الذي أكد أن العالم يشهد تغيرات متسارعة، وأن المصالح المشتركة بين بلاده وواشنطن تفوق حجم الخلافات، معربا عن تطلعه لتبادل وجهات النظر حول الملفات والقضايا الكبرى.
0: أضاف أؤمن أن المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة تفوق حجم الخلافات بيننا، معتبرا أن استقرار علاقات الصين مع الولايات المتحدة أمر مفيد للعالم، ومحذرا من خطر نشوب صراع بين بكين وواشنطن إذا تم التعامل مع قضية تايوان بشكل خاطئ.
1: أما الرئيس الأمريكي فقال إن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة ستكون أفضل من أي وقت مضى.
0: وبعد ساعتين تقريبا من القمة انتهت المحادثات بين الجانبين، وتوجه الرجلان إلى معبد السماء وهو المعلم الأثري في البلاد.
1: في الملف الإيراني، وبعد رفض الرئيس ترامب آخر مقترح من طهران لإنهاء الحرب ووصفه بأنه غير مقبول، أعرب نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس عن اعتقاده بأن هناك تقدما يحرز في المفاوضات. الحوارات معها لإنهاء الأعمال العدائية، لكن السؤال الأساسي هو هل نحرز تقدما كافيا لتلبية الخط الأحمر للرئيس؟
0: انتهت الأخبار، نلتقي في التاسع إلى ربعا.
2: RLL Weather Report.

0: خفت الرطوبة، ولكن بكرة لح تنزل الحرارة تدريجيا لتصير 22، والويكند ما رح يكون كتير ثابت الطقس، بس انه ما تنسوا هيدا الربيع وطقس الربيع على طول متقلب، ما هيك جورج؟
1: طبعا
0: وشي ظابط على طول
1: مثل هالبلد
0: اذا البلد مش ظابط طقس ظابط
1: شو بعرفني؟
0: في شي زيادة؟
1: لا بالطقس خلص
0: خلصنا الطقس.
2: Parallel Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: يعني الحمد لله انه الحركة المرور الكثيفة بعده بتخلينا نحس انه في شيء ظابط بهالبلد، لانه لو ما كان في حركة سير كثيفة كان العالم تقعد ببيوتها.
0: بس ما تشد ايدك لانه الطرقات ضيقة وعدد السيارات كتروا، مشان هيك هذا هو السبب.
1: بس طوني انا كل ما بعلق بعجلة سير بس في شيء واحد بفاجئني، انه خي هالعالم تانكة البنزين بمليون بخمسة ب
0: 27-28 دولار.
1: طيب وما فيك توصل على شغلك يعني يعني المعيشات من 5000 دولار وطلوع، تعال العالم فيها تروح كل يوم
0: بالاحلام. ده كان زمان.
1: لا جد يعني سؤال غريب، اللبناني اللبناني يا اخي عم بيتدين ليروح على شغله، كانه عم بحب يتدين حب بنزين ليروح على شغله. طيب ما رح نطول كثير،
0: ما رح نتدين كثير. ايه
1: ما رح نطول. على السريع، حركه المرور كثيفه على اوتوستراد المدينه الرياضيه الكولا باتجاه نفق سليم اسلام داخل العاصمة، حركة كثيفة على جادة شارل مالك الأشرفية وكثيفة على كورنيش المزرعة وأيضا على طرقات الحمراء وفردا. كمان حركة مرور كثيفة على الواجهة البحرية محلة عين المريسي ومن الجمهور حتى مستديرة الصياد ومن بولفار سن الفيل لإشارات الصالومة الحي جسر الواطي. لا الحمد لله حركة ناشطة،
0: الحركة بركة،
1: الحركة ناشطة، ونحن اليوم كمان ناشطين جدا جدا جدا، يعني اسم الله مثل عقاري بالساعة.
0: هلا المهم ما تكون الغارات ناشطة، لأنه
1: كمان يبدو بلشوا
0: بلشت الغارات في حاليا غارة على بلدة المنصوري، وأكيد عندنا معلومات إضافية بالموجز 9:15.
1: أكيد شكرا.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
3: برجك اليوم
2: على لبنان الحر.
3: شو بقول لي برجي ليوم الخميس؟ بنسمع سوا. برج الحمل يوم مناسب لتنهي كل الأمور العالقة قبل الفرصة، وسهرة رومانسية الليلة رح تجدد الحب بينك وبين الشريك، ودعوة من صديق عزيز رح تغير لك مودك للأفضل. برج الثور في مكافأة أو تقدير معنوي ناطرك نتيجة تعبك هالأسبوع، ما تخلي العناد يفسد سهرتكن أنت والحبيب، مرق برواق وعندك تجمع عائلي دافي بانتظارك المساء. برج الجوزاء أفكارك عم تسبق وقتها، سجل مشاريعك للأسبوع اللي جاي، اتصال مفاجئ بيردلك الروح ورح يكون محط أنظار الكل الليلة على الصعيد الاجتماعي. برج السرطان ركز بإنهاء مهامك بكير لتقدر تستمتع بوقتك، الشريك عم بحضر لك مفاجأة، خليك مستعد، ويوم مثالي لتصليح علاقة فاترة مع أحد المقربين. برج الأسد القيادة بتلبق لك، واليوم كلمتك هي يلي رح تمشي، جاذبيتك الليلة لا تقاوم، استمتع بلحظاتك، ولقاء مع أشخاص جديد ممكن يغيروا نظرتك لبعض الأمور. برج العذراء انتبه من كتر الانتقاد، لا زملائك، خلي الجو ايجابي، تفاهم فكري رائع مع الحبيب عم بقوي العلاقة، وانت بحاجة تقعد مع حالك شوي لحتى ترتب افكارك قبل ما يبلش الويكند. برج الميزان يوم مالي بامتياز، ممكن يوصل لك مبلغ كتير كبير انت كنت ناطره او حتى منك ناطره، التوازن هو سر سعادتك الليلة، عيش الحب بذكاء، وسهرة ببيت صديق رح تكون مليانة ضحك واخبار حلوة. طموحك لبرج العقرب عم بيخليك تنجز المستحيل، فاستمر، الغيرة الزايدة ممكن تخنق لك الشريك، اعطيه مساحة، وسر صغير رح ينكشف قدامك، تصرف بحكمة.

0: القوس السفر أو التنقل بخص الشغل عم ينجح بامتياز. روحك المرحة هي اللي عم تجذب الشريك، ونشاط رياضي أو مشوار بالطبيعة ناطرك اليوم. برج الجدي، ما تحمل هموم الشغل معك على البيت، واستقرار عاطفي عم يعطيك دفع للأمام. واجب اجتماعي ضروري لازم تقوم فيه اليوم. برج الدلو، فكرة إبداعية رح تنال إعجاب الكل، ما تتردد بطرحها. لقاء مميز للأعزب ممكن يتحول لقصة حب، وشعبيتك بأوجه اليوم، استمتع بمحبة الناس. أخيرا برج الحوت، خيالك الواسع عم بيساعدك لحتى تحل مشكلة معقدة. يوم مليان حنية واهتمام متبادل مع الحبيب، ورح تتلقى خبر بخص نجاح صديق بفرح لك قلبك. طبعا نحن منعطيكم موعد بكرة. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: لبنان الحر، أكثر من

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: في مناطق بالعالم يقال عنا بلو زونز أو مناطق زرقاء. شو يعني؟ يعني لونها أزرق؟ لا، حقك تعرف إنه هالمصطلح عطاء عدد من العلماء لمناطق كتير مهمة لأنه فيها نسبة عالية من المعمرين يلي ممكن يعيشوا أكتر من 100 سنة ويضلوا بصحة كتير منيحة ونشاطهم كتير منيح. وإذا بدنا نعرف أكتر وأكتر منقول عن أشهر هالمناطق الزرقاء بالعالم. عم نحكي عن سردينيا يلي مهمة كتير، عم نحكي عن إيكاريا يلي من كم يوم هي جزيرة يونانية حكينا عنها، عم نحكي عن نيكويا بينينسولا، وعم نحكي عن عدد أكبر كتير من هالمناطق بالعالم. الحلو فيها إنه عوامل مشتركة بتجمع بينيتها، ناس بيعيشوا كتير فيها لأنه بيعملوا حركة يوميا، لأنه بيأكلوا بطريقة كتير بسيطة وكتير صحية، وبيعتمدوا على النبات أكتر من الوسائل أو الأمور الحيوانية. علاقتهم الاجتماعية مع بعضهم كتير قوية، والعيال فيهم كتير متينة، ما فيها توتر، وفي عندهم هدف معين بالحياة، بيناموا منيح وبينسوا الوقت وكل مشاكله وكل الركض وكل التعب، وبيعيشوا بهالمناطق الزرقاء يلي أسلوب حياتها كتير هادي وكتير رايق، بتخلي الناس كلها تعيش بأمان وبسلام. ميالهم ما هيك؟
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

انتو ناطريننا لحتى نبلش نحنا وياكم كل مواطن سياسي. طبعا رح نضل نوفيكم باخر تفاصيل عن كل شيء عم بيصير على الارض. الله يبعد الضربات اليوم وان شاء الله ما يصير اليوم مثل امبارح، لانه بتعرفوا اليوم في جولة مفاوضات بواشنطن اليوم وبكرة، وكل ما بكون في جولة مفاوضات قبل وبعد وبالنص طول عالدنيا. مارك البيطار وحلوة لبنان سيدي مخلوف وأنا بقي معكم للعشرة بتوقيت بيروت لنتناقش بأهم المواضيع السياسية اللي بتكون مرقت أو اللي رح تمرق بخلال ساعات 24 الماضية أو يلي جاي. مواطن سياسي منبر حر لك.

وبكرة تفاوض لبناني إسرائيلي بواشنطن، والوفد اللبناني رح يركز أولا وقبل كل شيء على وقف إطلاق النار وتثبيته، بينما رح يشدد الوفد الإسرائيلي على سحب أو نزع سلاح حزب الله.

0: الحزب بالمقابل بيقول عبر نائب رئيس المجلس السياسي فيه محمود قماطي انه حزبه بيتحمل مسؤولية الدفاع. اسمعوا، حزبه بيتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن، وان المقاومة ما رح تسمح لإسرائيل بالبقاء داخل الأراضي اللبنانية ورح تخرج من لبنان مثل ما خرجت بالسابق. ماطي كمان شن هجوم على المفاوضات وعلى عهد الرئيس عون.
1: هذه المفاوضات هي مذكرة جلب أمريكية للحكومة اللبنانية. شبعنا مخدر، شبعنا خداع، شبعنا نفاق. هذا العهد منذ بدايته حتى اليوم يعطينا مخدر ومسكن ووعود ظاهرها وطني عظيم، يليته يحصل ثم يذهب لكي يفعل النقيض لهذه الوعود. منذ الاستحقاق الرئيس رئاسة الجمهورية إلى تشكيل الحكومة، إلى إعطاء الثقة للحكومة، إلى البيان الوزاري، إلى القصب الرئاسي، كلهم ذكروا أمور جيدة، ولكن مع الأسف ذهبت القرارات أن تعتبر سلاح المقاومة خارج القانون. مين حرر سامي جميل ولا سمير جعجع ولا مين حرر لبنان من الاحتلال؟ نحن ننسى أنه منذ أقل من نصف قرن نحن الذين قاومنا المقاومة الوطنية اللبنانية، نحن اللي حررنا لبنان. لو لم نفعل ذلك لكانت إسرائيل ما تزال في العاصمة بيروت وضمت كما ضمت الجولان، كيف ضمت لبنان إلى إسرائيل بموافقة أمريكية.
0: من أسئلة كل مواطن سياسي في عنا سؤالين مهمين وأكيد رح يزيدوا بخلال الحلقة. السؤال الأول، شو ممكن يصير إذا تصلب الوفدين، يعني عم نحكي الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي بواشنطن بمواقفهم وما طلعوا بكرة بنتيجة، لأنه عنا جولتين، جولة اليوم وجولة بكرة بمفاوضات. فإذن إذا تصلبوا بواشنطن وما طلعوا بنتيجة شو برأيكم ممكن يصير؟ والسؤال الثاني كمان على ما قاله ماطي، شو دور الحزب فعليا بلبنان؟ وهل فعلا أطلق العهد وعود والتزامات ظاهرة وطني وعم بيعطي مخدر فقط وعم بيعمل العكس مثل ما قال محمود ماطي؟ اتصالاتكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-9-1-1-1. اكتبوا ما تكتبوا بالعربي، لا، بتمنى ما حدا يكتب لنا على الواتساب احبابنا، لانه ما رح نقرأ ولا رسالة مكتوبة على الواتساب، فقط رسائل صوتية. مع الرسالة اكتبوا اسمكم، اوكي، اللي بده يبعث لنا واتساب، والافضل تكون الاتصالات لحتى نقدر نتناقش فعلا كلنا سوا، مع التمني انه نحافظ على هدوءنا ونقدر نفسح مجال لكل الناس يشاركوا، خصوصا يلي دايما بيحكونا وصار عندهم حصة ببرنامج. لذلك احبائنا خلينا نعطي مجال لناس كتار يشاركوا تنتناقش بكل المواضيع. في اول اتصال، الو
2: الو،
0: ايوه،
2: صباح الخير توني.
0: صباح النور،
2: كيف جورج معك؟
0: اهلا جورج.
2: اول شيء ما بعرف النائب اللي كان عم يحكي،
0: مش نائب، محمود قماطي نائب رئيس المجلس السياسي بالحزب،
2: السيد محمود قماطي، الاستاذ محمود قماطي اللي بدك تسميه.
0: طيب اوكي، ما توقف عند الاسم. ايه
2: نعم،
0: يلا كفي.
2: نسي انه سنة 2000 بس حررنا لبنان، معاش عنا ولا قطعة ارض محتلة باستثناء يلي هي خلاف في خلاف عليها مزارع سبعة وتلالك فرشوبة.
0: نعم،
2: راحوا عملوا حرب 2006 وكمان رجعنا قدرنا اكيد الدولة يعني اطلع الاسرائيلي من جنوب لبنان لل 2023.
0: عجل جورج شوي حبيب قلبي، بس لانه عم بضيق الوقت. ايه
2: أخذوا الإسرائيلية 5 نقاط وهلأ بال 2026 أخذوا جنوب لبنان. يعني إذا هذا بيعتبروا تحرير وبيعتبروا انتصارات صحتين على البول.
0: طيب شو دور الحزب بلبنان؟ قال هو الدور دفاع عن لبنان، شو دوره فعليا؟
2: دوره فعليا كان لازم يخلص بسنة 2000. لا ما عادش له دور ابدا.
0: دوره
2: يخرب لبنان ودوره ينزع لبنان ودوره يهجر بيته.
0: اوكي شكرا لك جورج. بسمع كمان اتصال. الو
3: الو صباح الخير.
0: صباح النور. اهلين
3: كيفك استاذ سوني؟
0: الحمد لله يا هلا صحة.
3: الله يصحي بالك حبيب قلبي.
0: مين معي؟
3: معك إليم من الدكويني.
0: تفضل إليه.
3: استاذ سوني يعني كانت الفكرة موجودة براسي
0: طارت
3: ولكن ما طارت رجعت.
0: نعم.
3: ما بعرف شو بيصير فيي أنا.
0: يلا أسرع شوي عم ضيع وقت.
3: ينبذوا البيان الوزاري يلي هني موجودين بقلب الحكومة.
0: نعم.
3: البيان الوزاري ووافقوا على حصرية السلاح من خلال بيان الوزاري ومن خلال قسم خطاب القصب. اتفضلوا
0: ما قالوا لك انه الرئيس بما معناه باعون حكي وصلوا بالاخير.
3: اي باعون حكي
0: عم بقول بما معناه
3: يتنفذ.
0: ايه
3: يتنفذ. اذا مش معجبوني صحكوا من الحكومة.
0: يلا شكرا لك جورج. بسمع خضر. خلينا نلحق شوية كمان رسائل صوتية قبل ما نوقف مع موجز الأخبار.
4: صباح الخير سيد توني.
0: صباح
4: المستمعين.
0: ألف أهلا
4: سيد توني. الزمان أول تحول بس أنت بتعرف حضرتك زكي تعرف من صوته كيف الجماعة مأزومين من صوته.
0: نعم.
4: من لهجة صوته من نبرة صوته.
0: منو؟
4: خلاص الجماعة انتهوا بس هي مسألة وقت ما أكتر. بس يعطيك العافية والله يفرج همنا يا رب ويريحنا منهم.
0: طيب أوكي خلي حسأل هذا السؤال. هل حزب الله مثل ما أنت عم بتقول فعلا مأزوم؟ هل حزب الله فعلا مأزوم؟ وين وكيف؟ يلا ألو آخر اتصال.
5: ألو.
0: أيوة
5: معك مالك.
0: أهلا مالك.
5: أي كيفك
0: مالك. خليني بلش من الآخر. هل فعلا الحزب مأزوم مثل ما قال صديقنا قبل شوي خضر؟ كيف مأزوم ووين وكيف وعطيني شوية تفاصيل.
5: أكيد لأنه بلش يضعف كتير يعني على القيادات وكلها الصف أول راحت. عم بيصير في تفكير جديد تغييرات قادة جديدة.
0: بس يبدو أنه الشيخ نعيم ماسك بزمام الأمور.
5: ايه ويبدو أنه عدم سأب بعضهم. هاي قصة التخوين عم بتصير تزيد عندهم يعني بطلوا عم يأمنوا لحالهم.
0: مين قال لك؟
5: هاي صعبة. هاي
0: مين قال لك؟
5: لا شو عرفك هي؟
0: ما انت عم بتقول قصة التخوين عندهم.
5: لا لا
0: هن ما عم بخونوا بعضهم ابدا.
5: لا لا هيدول اللي ماتوا اخر فترة.
0: ايه بس هني ما عم بخونوا بعضهم. ما عم بيقولوا انه فلان خاني وفلان خاني. يمكن
5: اكيد ما
0: بيكون خروقات امنية. ايه
5: استاذوني ما بدهم يحكوا. ما بيحكوا بس بيناتنا صرت انا هلا اذا انت انا وياك صرت بعد للعشرة ما بأمن لك انا وياك نفس الجبهة وانا وياك كذا صار في عدم
0: عدم ثقة بعض.
5: هاي بتأثر. وجاي المفاوضات السؤال اللي عم تحكي انا بقول ما في نتيجة.
0: ما في. شكرا لك. في عنا استراحة صغيرة. موجز اخبار 9:45 مع جورج واخر المستجدات. نرجع نلتقي بعد الموجز. نانسي عم بتلفني على الواتساب. السيستم بيعمل لك بلوك. ما تواخذينا يا نانسي. نلتقي بعد الموجز. كونوا معنا بس بهالوقت كفوا رسائلكم الصوتيه.

0: لبنان اقتصاد حي أم مريض يتنفس اصطناعيا؟ وهل من يخنق القطاع الخاص في لبنان؟ رئيس تجمع الشركات اللبنانية الدكتور باسم البواب في كواليس الاقتصاد.
1: في كواليس الاقتصاد الخميس الساعة 10 مع إلديكو.

فهد سوبر ماكت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فيلي سمك كابتن فيشر 500 جرام بدولار و80 سنت، فخاد الدجاج الكيلو بدولار و35 سنت.

إنها التاسعة إلا ربعا. صباح الخير من لبنان الحر. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن من حق الشيخ نعيم إعلان الموقف الذي يريده، ولكن ليس من حقه أن يعرقل مسار الدولة، خصوصا أن حزب الله يغفل منذ 40 عاما تقريبا عن وجود سلطة في لبنان تنبع من الإرادة الشعبية عبر الانتخابات النيابية، وهي تنتج حكومات تتخذ قرارات يجب تنفيذها. ولفت جعجع في حديث للأم تي في إلى أن رسالة الشيخ نعيم قاسم الأخيرة تضمنت مغالطات يجب عليه أن يراجعها من أجل مصداقيته، منها كلامه عن أن لبنان يشكل بالنسبة إلى السلطة الإسرائيلية جزءا من إسرائيل الكبرى، لذا أقول له حفظت شيئا وغابت عنك أشياؤه. فإسرائيل تخلت عن هذا الحلم وانسحبت من لبنان في العام 2000 وحزبه من أعادها، فكفى غشا لجماعته التي بقيت وحدها مغشوشة به. وحول الصورة التي رفض الرئيس جوزيف عون أن تجمعه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قال جعجع ربما من الأفضل أن يحصل اللقاء بعد تحقيق تقدم في التفاوض، ولكن على رئيس الجمهورية أن يقوم بما يجب لإنجاح المفاوضات، لأننا لم نعش يوما بسلام منذ عقود بسبب هذه المقاومة وارتكاباتها. وردا على سؤال نفى جعجع أن يكون وزير الخارجية يوسف رجي مستبعدا عن أجواء التفاوض، فهو على اطلاع على تفاصيلها، أما من الرئيس مباشرة إما من الرئيس مباشرة أو من دوائر القصر الجمهوري. سجلت صباح اليوم غارتان إسرائيليتان على بلدتي كفر تبنيت قضاء النبطية والمنصوري قضاء صيدا. في واشنطن تبدأ في 9 من صباح اليوم بتوقيت واشنطن، 4 من بعد الظهر بتوقيت بيروت، تبدأ في مبنى الخارجية الأمريكية جولة 3 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. صحيفة هارتس نقلت عن مصدر إسرائيلي أن رئيس الشعب الاستراتيجية في الجيش وممثلين عن مجلس الأمن القومي سينضمون للوفد الإسرائيلي في جولة المباحثات مع لبنان اليوم في واشنطن. أعلنت مطرانية السريان الأرثوذكس لأبرشية حلب وتوابعها إحباط محاولة تفجير داخل كاتدرائية مار إفرام السرياني الواقعة في منطقة السليمانية بمدينة حلب. وقالت المطرانية في بيان نشرته إنه أثناء إدخال جثمان أحد أبناء الرعية إلى الكاتدرائية صباح أمس الأربعاء سقط جسم صغير غريب ملفوف بكيس أسود من سيارة دفن الموتى، ليعتقد في البداية أنه جزء من السيارة، غير أن السائق نفى ذلك، لكن عند مراجعة كاميرات المراقبة تبين أن الجسم كان قد سقط فعلا من سيارة الدفن التي كانت مركونة ليلا في شارع قريب من الكاتدرائية. ذكر أعلام صيني رسمي أن الاجتماع بين الرئيسين دونالد ترامب والصيني تشي جين بينغ استمر أكثر من ساعتين، ونقل عن بينغ قوله أن أبواب الصين ستفتح أكثر أمام العالم، كما حذر الرئيس الصيني نظيره الأمريكي من خطر نشوب صراع بين بكين وواشنطن إذا تم التعامل مع قضية تايوان بشكل خاطئ. أخيرا أوقفت وزارة الدفاع الأمريكية عملية نشر أكثر من 4000 جندي من لواء قتالي في القارة الأوروبية، وكان من المتوقع أن يتم نشر هؤلاء الجنود في بولندا ضمن عملية تدوير مقررة لمدة 9 أشهر. ختام الأخبار، شكرا للمتابعة.

0: طقس اليوم الخميس غائب جزئيا لغائم احيانا بسحب متوسطه ومرتفعه مع ارتفاع بدرجات الحراره لمعدلات الموسميه، كما بتنشط الرياح لحدود 80 كيلومتر بالساعه خاصه بشمال البلاد، وبتتكاثف الغيوم اعتبارا من بعض الظهر مع انخفاض بدرجات الحراره، وبتكون الاجواء مهيئه لتساقط بعض الامطار الخفيفه بشكل متفرق خاصه بالمناطق الشماليه والداخليه. اما طقس بكره الجمعه فهو غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة دون معدلات الموسمية، تتكاثف الغيوم اعتبارا من بعض الظهر خصوصا بالشمال، وبتكون الأجواء مهيئة لتساقط بعض الأمطار الخفيفة مع رياح ناشطة، كما بيتشكل الضباب على المرتفعات.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: حركة المرور كثيفة بعدة مناطق، أولا على أوتوستراد المدينة الرياضية الكولا باتجاه نفق سليم إسلام، وأيضا داخل العاصمة على جادة شارل مالك الأشرفية، وعلى كورنيش المزرعة أيضا كثيفة، وعلى طرقات الحمراء وفيردا. حركة المرور أيضا كثيفة على الواجهة البحرية للعاصمة محلة عين المريسي، وأيضا من الجمهور باتجاه مستديرة الصياد وبولفار سن الفيل، على الإشارات كمان كثيفة، وباتجاه جسر الحايك أو مستديرة الحايك جسر الوطي. هذا كل شيء.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: كل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: في مناطق بالعالم يقال عنا بلو زونز أو مناطق زرقاء. شو يعني؟ يعني لونها أزرق؟ لا، حقك تعرف إنه هالمصطلح عطاء عدد من العلماء لمناطق كتير مهمة لأنه فيها نسبة عالية من المعمرين يلي ممكن يعيشوا أكتر من 100 سنة ويضلوا بصحة كتير منيحة ونشاطهم كتير منيح. وإذا بدنا نعرف أكتر وأكتر منقول عن أشهر هالمناطق الزرقاء بالعالم. عم نحكي عن سردينيا يلي مهمة كتير، عم نحكي عن إيكاريا يلي من كم يوم هي جزيرة يونانية حكينا عنها، عم نحكي عن نيكويا بينينسولا، وعم نحكي عن عدد أكبر كتير من هالمناطق بالعالم. الحلو فيها إنه عوامل مشتركة بتجمع بينيتها، ناس بيعيشوا كتير فيها لأنه بيعملوا حركة يوميا، لأنه بيأكلوا بطريقة كتير بسيطة وكتير صحية، وبيعتمدوا على النبات أكتر من الوسائل أو الأمور الحيوانية. علاقتهم الاجتماعية مع بعضهم كتير قوية، والعيال فيهم كتير متينة، ما فيها توتر، وفي عندهم هدف معين بالحياة، بيناموا منيح وبينسوا الوقت وكل مشاكله وكل الركض وكل التعب، وبيعيشوا بهالمناطق الزرقاء يلي أسلوب حياتها كتير هادي وكتير رايق، بتخلي الناس كلها تعيش بأمان وبسلام. ميالهم ما هيك؟
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: برنامجنا للعشرة بتوقيت بيروت. اليوم وبكرة تفاوض بين لبنان وإسرائيل بواشنطن، والوفد اللبناني رح يركز أولا وقبل كل شيء على وقف إطلاق النار وتثبيته، بينما رح يشدد الوفد الإسرائيلي على سحب أو نزع سلاح حزب الله. حزب بالمقابل بيقول عبر نائب رئيس المجلس السياسي فيه محمود قماطي إنه حزبه، يعني عم نحكي عن حزب الله، بيتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن، وأنه المقاومة ما رح تسمح لإسرائيل بالبقاء داخل الأراضي اللبنانية ورح تخرج من لبنان مثل ما خرجت بالسابق. ماطي شن هجوم على المفاوضات والعهد.
1: هذه المفاوضات هي مذكرة جلب أمريكية للحكومة اللبنانية. شبعنا مخدر، شبعنا خداع، شبعنا نفاق. هذا العهد منذ بدايته حتى اليوم يعطينا مخدر ومسكن ووعود ظاهرها وطني عظيم، يليته يحصل ثم يذهب لكي يفعل النقيض لهذه الوعود. منذ الاستحقاق الرئيس رئاسة الجمهورية إلى تشكيل الحكومة، إلى إعطاء الثقة للحكومة، إلى البيان الوزاري، إلى القصب الرئاسي، كلهم ذكروا أمور جيدة، ولكن مع الأسف ذهبت القرارات أن تعتبر سلاح المقاومة خارج القانون. مين حرر سامي جميل ولا سمير جعجع ولا مين حرر لبنان من الاحتلال؟ نحن ننسى أنه منذ أقل من نصف قرن نحن الذين قاومنا المقاومة الوطنية اللبنانية، نحن اللي حررنا لبنان. لو لم نفعل ذلك لكانت إسرائيل ما تزال في العاصمة بيروت وضمت كما ضمت الجولان، كيف ضمت لبنان إلى إسرائيل بموافقة أمريكية.
0: طبعا الاتصالات على 09-218-233، رسائل صوتية على 70-95-9-1-1-1. الأسئلة عم تزيد بخلال الحلقة ومنتناقش بروية وهدوء وبدون انفعال تنقدر نفهم على بعضنا، لأنه لبنان الحر منبر مفتوح للكل. شو ممكن يصير إذا تصلب الوفدين بواشنطن بمواقفهم وما طلعوا بكرة بنتيجة؟ يعني إذا ضلوا الوفد اللبناني بتمسك إنه شرط وقف إطلاق النار أول شيء، بعدين نحكي بكل الأشياء، الطرف الإسرائيلي بيقول له لا بتكون تسحب سلاح حزب الله، وبعدين شو ممكن يصير؟ هذا هو يعني التصلب. ما بعرف إذا الوسيط الأمريكي رح يتدخل ويكون تدخله فعال، منشوف. السؤال الثاني، شو دور الحزب فعليا بلبنان؟ وهل فعلا أطلق العهد وعود والتزامات ظاهرة وطني وعم بيعطي مخدر فقط، بينما عم بينفذ يعني بين هلالين مثل ما بيقولوا الإملاءات الأمريكية على مقال ماطي؟ وفي حدا من المستمعين سأل هل حزب الله بالفعل مأزوم؟ يلا نترككم هلأ على 09-218-233، رسائل صوتية على 70-95-9-1-1-1. بسمع بأول رسالة قبل الاتصال. ضياء
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: سؤالك اليوم عن محمود قماطي، صراحة الوضع صار كتير معقد بالبلد.
0: نعم.
2: والبلد مقسوم عموديا، يعني هول الرأيين متناقضين، في رأي الدولة ورأي
0: نعم.
2: حزب الله وجماعته.
0: نعم.
2: وبرأيي أنا صارت الوضع كتير معقد لدرجة أنه لازم ينطرح من رئيس الجمهورية إعادة تقييم للعقد الاجتماعي اللي نحن عايشين فيه بالبلد، لأنه مثل ما نحن مكملين ما رح نوصل لنتيجة، ما في نتيجة أبدا، لا معهم ولا معنا، كل واحد متشبس برأيه وكل واحد ماشي. كرمال هيك لازم ينعمل عقد اجتماعي جديد اسمه الفيدرالية، فيدرالية يلي هي الحل لكل العالم. ساعتها اللي بده يحارب بيحارب، واللي بده يعيش بسلام بيعيش بسلام، وهي هي اللي ما عاجبه يعيش هونيك بالحرب في يعيش عن جماعة السلام.
0: أنا برضو ما جاوبتني على سؤال.
2: يعيش بسلام في يروح عن جماعة الحرب. هالقد يعني لازم نحط الأمور على الطاولة، مصارحة بعضنا البعض وخلص، ما بقعد تخبى ورا العيش المشترك الكذاب. ما في عيش مشترك، it's not true. ما في، هيدا كلها أوهام نحن عم نحطها. للأسف سياسيين ورؤساء طوايفنا عم بيفوتوا بهالكذبة اللي ما رح توصل لمحل، ما وصلتنا لمحل من 50 سنة.
0: مضطر وقف الرسالة دي لأنه ما جاوبني عشي يعطيتني رأي بالأحرى، رأي غير كليا عن الأسئلة. لا هذه وجهة نظرك عم تحكي عن الحل، بس نحن ما عم نحكي عن الحل، العام. عم نحكي بثلاث أسئلة مطروحين ولا شيء جاوبت عليه. شكرا لك. اتصال. ألو.
3: ألو صباح الخير.
0: صباح النور. أهلين.
3: معك نهاد. يعطيك العافية.
0: أهلا فيك يا نهاد. كيفك؟
3: الحمد لله الحمد لله. بدي أحكي حسب ما أنت بدك يعني. حصل سؤال
0: تطرح. طبعا عنا الأسئلة. عنا الأسئلة نعم. كلها. إيه؟
3: في عندي طرح هو إنه إيران الأذرع تبعها بده يتوقف. هلا وقت يتوقف يعني بقاش في مصاري. هلا بالنسبة لحزب الله هون لبنان.
0: هل فعلا الحزب مأزوم مثل ما قال أحد الأصدقاء؟
3: 100%.
0: كيف؟ من أي ناحية؟
3: الأزمة المادية اللي هو فيها واللي مش هتكمل معه يعني. هلا حزب الله والشيعة بيقبضوا من إيران مش هتكمل القبض. كيف صار مع القوات وقت فوتوا سمير جعجع على الحبس لحتى يقطعوا المعاشات عن العالم؟ هيك رح يصير مع الحزب. بس الحزب هلا مقسوم قسمين. القسم الأول مات القيادة تبعه وهن الإيرانية. واليوم المسير من الحزب هو نعيم قاسم هو عراقي. كل اللي عم بيقوله وعم بشد بطلوع ما هي إلا غير وسيلة لحتى يدفشوا جماعة حزب الله تبع إيران للموت. لأن ما عندهم
0: يعني. هلأ برأيك في فصيلين، حزب الله حزب عراقي وحزب إيراني.
3: حزبين هذي حزبين. قاسم بعده طيب لأنه ملتحق بالجماعة العراقية إنه منتفاوض ومنحكي ونحن جماعة مدنيين متمدنين مش إنه متطرفين كتير.
0: نعم.
3: بس ولكن هالتصعيد تبعه لنعيم قاسم هو عم بيضحي بالشباب ترى إيران.
0: طب محمود أماطي من أي جهة؟
3: نعم.
0: أماطي من أي جهة؟
3: ما فهمت عليك. عفوا.
0: محمود أماطي من أي حزب؟
3: من جماعة
0: إيران.
3: لا مش من جماعة إيران، من جماعة قاسم.
0: من جماعة قاسم.
3: جماعة قاسم إيه بده يروحون له بصفون كيف حاطينه قدام إسرائيل. أنا بنصح جنوبية لبنان تضلوا ببيوتهم رغم التهديدات، يحطوا على بوابهم وعلى شبابيكهم وعلى سطوحهم رياض بيضاء تضلوا ببيوتهم.
0: يلا شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. شكرا. بخذ فادي على الواتساب.
4: استاذ طوني مرحبا. يعطيك العافية. معك فادي خوري.
0: أهلا فادي.
4: يعني اللي بيسمعوا لمحمود أماطي ما في إله إلا هيك كلمتين الناعم مثل ما بيقولوا. اللي استحوا ماتوا يا عمي. ما بيستحوا من بعد كل اللي صار ومن بعد كل اللي فوتونا فيه ومن بعد كل اللي عملوه نرجع بيطلع بيحكي واحد مثل محمود أماطي هذا الحكي؟ ما بيستحوا
0: برضو. ما جوابني بعد.
4: إنه خربوا لبنان كله وفوتونا بزوارين ما قلنا فيها وبغنى عنها وهلا صار بده يحرر. هن اللي عملوا هذا الشيء كله، هن اللي فوتونا بالحيطان إذا بدنا نسميها هيك. يعني عن جد اللي استحوا ماتوا مش بقول غير هيك.
0: أوكي.
4: بخصوص حديثه عن سمير جعجع، معلش يعني يوصل للي وصل له سمير جعجع بيطلع بعين الشمس. ما راح تكتر حكي أكتر هيك. أنا حتى ما كنت دور غيرنا. بس برجع بقول لك للمرة الألف اللي استحوا ماتوا.
0: طيب بس برضو
4: يعطيك العافية.
0: كمان ما جاوبتني على ولا شيء ولا شيء. هل الحزب مأزوم مثل ما سمعنا؟ كمان عم بيقول إنه العهد أطلق وعود والتزامات ظهرية وعطي مخدر. عطى مخدر للحزب بينما هو بالمقابل والحكومة والقرارات الحكومية طالبت بنزع سلاح حزب الله. وخلينا نفوت بموضوع كمان مهم، انه اليوم رح تبلش بعد الظهر بواشنطن محادثات لبنان واسرائيل. اذا تصلبوا هالوفدين بمواقفهم اليوم وبكرة كذلك الامر، يعني لبنان بيقول لهم بدنا وقف اطلاق نار دغري على كعبة، الاسرائيلي بيقول له لا مش هذا المطروح، الامريكاني شو ممكن يعمل؟ هل ممكن يكون فعلا وسيط نزيه مثل ما البعض عم بيقول انه الامريكاني ما له غاية؟ هل ممكن يجي مع لبناني يقول له للاسرائيلي لا بدك توقف النار، او مع الاسرائيلي ضد لبنان يقول له لا يعني تخنتوها بعد الصواريخ عم تطلع ومسيرات عم تطلع والجبهة الجنوبية بعدها مفتوحة والخنادق موجودة والانفاق موجودة وكلها بعدها موجودة؟ يعني اللي قلته انه طهر جنوب أو تحرر الجنوب من سلاح الحزب منو موجود. ألو.
5: ألو صباح الخير.
0: صباح النور. مين معي؟
5: معك حسان.
0: أهلا فيك حسان تفضل.
5: أستاذ توني كيفك؟
0: الحمد لله.
5: بدي أقول لك بس كلمتين. أنا حزب الله ما معول أنه يكون في دولة. لو أنه معودين من الأساس أنه يكون في دولة بيقبل القرارات تبع الدولة، بس إذا ما بتمشي هالقرارات مثل ما هو بده بيكون عهد فاشل وكل شيء ذكرته من سؤالات بتصير موضع استفهام. هذا الحزب.
0: طب هلأ هالحزب كيف لازم يتصرف بالنتيجة؟ لأنه يبدو انه متصلب برأيه، عم بيقول له للرئيس عون انت وعدتنا وعطيتنا مخدر وطلعت بشي تاني.
5: وعده بشو وعده؟ ما خطاب القسم موجود بعده يقرا منيح السيد قماطي، هيجي يطلع كل يوم يعملنا نموذج هيك نموذج للمقاومه وما بعرف شو، هيدي مقاومه.
0: طب شو دوره بقى الحزب؟
5: ومخصه بلبنان،
0: شو دور الحزب؟
5: سنه 2000 لو ما البيئه الحاضنه الشعب اللبناني احتضن هؤلاء لا لم يكن في مقاومة.
0: طب هلأ بس اسمعني شوي، شو دوره بالوقت الحاضر؟ هو عم بيقلك انه دورنا ندافع عن الوطن، بدكم تحرمونا حتى هذا الدور؟
5: يا سيدي اي وطن بده يدافع عنه هو؟ اي وطن بدنا نفهم نحن؟ هو اجندة ايرانية عم تشتغل بلبنان، اي وطن بده يدافع عنه؟ بينزلوا على ساحة الشهداء حاملين كل اعلام العالم باستثناء العالم اللبناني، كيف هالحكي؟ بقول لك انا بدي ادافع، اي وطن بده يدافع عنه يا سيد طوني؟ هؤلاء مدعين.
0: يلا شكرا لك، خلينا نسمع ابو يوسف. ابو يوسف بعت رساله بلا صوت. اوكي عذرا يا ابو يوسف، من عندك مش من عندي. خليني اخذ اتصال. الو
6: كريم طوني.
0: مين معي؟
6: كريم.
0: كيفك كريم؟
6: ماشي رح.
0: تفضل.
6: اول سؤال ارجو الله اكيد مأذون.
0: من اي ناحية كيف؟
6: خاصة ماليا، هذه اول شغلة. وبالسياسة كل العالم ضده.
0: بالسياسة كل العالم ضده؟
6: لا ما في غير هو، مش هو ايران، هو ايران يعني يعتبر اصلا، مش ما بدي اقول لك هو ايران، هو ايران ايه. عم بيواجهه كل العالم.
0: نعم.
6: واحد.
0: نعم.
6: اثنين موضوع رئيس جمهورية مثل ما عم يحكي سيد قماطي يستحي. سنة ونص رئيس الجمهورية يتحاوروا إياهم يبعث لهم بدي رحال وينزل يطلع لعنهم شو طلع. وصلنا لمرحلة بعشنا ننتقد رئيس الجمهورية أنه عم بتضيع وقتك، عم بتحاور فصيل منه لبناني.
0: نعم.
6: قرارهم بإيران وهذا الشيء بيّن أول
0: يعني فإذن لازم رئيس الجمهورية يتوجه لإيران، ما يعملوا مفاوضات مع أمريكا، مع إسرائيل بأمريكا، يروحوا يعملوا مفاوضات مباشرة مع إيران، ما هيك؟
6: أنا رأيي هذا الحال، هي المشكلة هي كلها هونيك، الحل هونيك، لأنه سنة ونص ما ضربوا شيء، ما عملوا شيء، كل إيداتهم راحت. بس أول ما راح خميني بلشوا كبوا 6 صواريخ بلا طعمة.
0: نعم.
6: يعني مبينين وجماعة ما لهم علاقة بلبنان، أبداً أبداً، ما بيشبهوا لبنان، بيكرهوا لبنان، ما بيحبوا لبنان.
0: لا خلينا هلا كل واحد بحب.
6: أنا رأيي أنا ما
0: إيه بس خلينا يعني نزيح قصة العواطف، كل واحد يمكن بحب بلده على ذوقه، بس عم نحكي خليني بلق لحظة.
6: بتعطيني مثل بس كيف بحب.
0: لا كل واحد بحبه على ذوقه، هن عم بيقولوا لك عم ندافع على الوطن، هيدي طريقة محبتهم، هيك هن بيفكروا، ما بدي ناقشهم بهالتفكير، ولكن نحن عم نسأل يعني إذا ما عندنا حل إلا التفاوض بواشنطن، وين منروح؟
6: هن ما تركوا للدولة غير هذا الحل، شو الحل؟ هل هذا التفاوض بواشنطن موقف لك ضرب بيروت، موقف ضرب النازحين، موقف كل شيء.
0: بس صار في خرق، انضربت حارة حريك وقتها، شو بي؟
6: هذا استيال، هذا بدل ما يكون بالجبهة موجود بحارة حريك، تخيل يعني مثلا تركين الجبهة بجنوب وقاعد بين العالم بين المدنية بالضاحية، انضربت حارة حريك، شيء طبيعي، ما لنا شيء جديد يعني.
0: شيء طبيعي؟
6: هو يلي حبس. نعم؟
0: عم بقول شيء طبيعي؟
6: لما يكون مسؤول عسكري بهذا الحجم قاعد بين المدنيين، شو متوقع صوني من إسرائيل تعمل؟
0: طب ومبارح على الاوتوستراد
6: اغتيالات لقيادات الحزب عم تتنقل، ما هذا الشيء معروف، بدنا نضل نقول اسرائيل عم تعمل وعم تعمل، ما رح تعمل فينا وبلانا، انتقدت ولا ما انتقدت هذه اسرائيل.
0: شكرا لك، باخذ اتصال كمان. الو
7: صباح الخير.
0: صباح النور، اهلين.
7: معك محمد.
0: اهلا فيك يا محمد.
7: حبيبي هو اللي عم تحكي انت مزبوط، هذا قماطي مفلس.
0: انا ما قلت هيك، حدا عم بيسال.
7: ما بعرف لك،
0: انا ما حكيت شيء.
7: هو هودة جماعة تعاملوا مع إيران وتلانيش حافظ الأسد، حافظ الأسد أكبر متعصب عكروت.
0: محمد
7: بيعول البلد.
0: محمد يا محمد بدي اقطع المخابرة بليز، في تعابير على الهواء ما بتقطع، بغض النظر إذا كان مجرم حافظ وبشار ينضربوا خصنا فيهم، بس إنه في تعابير على الهواء ما بتقطع، بعتذر يا محمد. خليني أخذ حسين من البقاع.
8: يسعد صباحك استاذ طوني.
0: صباح النور. الحمد لله.
8: هلا بالنسبه لدور الحزب،
0: ايه؟
8: الحزب هو فصيل عسكري انشاته ايران من 40 سنه.
0: نعم.
8: شو دور الحزب؟
0: شو دوره؟
8: دوره انه مساند ايران يتصرف بأوامر إيران وقت اللي بتجي الحاجة. هلأ هي الحاجة فبدنا نكذب على بعضنا كتير، هذا دوره. شو بيطلب منه بده يعمل؟ الجماعة صلوا 40 سنة بيعطوه مصاري بيسلكوه بيهموا بيشيلوه بيحطوا، بده يرد الدين هلأ، هذا دوره لا أكتر ولا أقل. شو بينقلوا بينعمل.
0: أوكي.
8: وإذا الحزب مأزوم، مأزوم عسكريا بس منه مأزوم شعبيا، يعني بيته بعد معه للأسف، يعني هي مشكلة. وبالنسبة للمفاوضات، مفاوضات مشكلة إنه الشعب اللبناني، إنه الدولة اللبنانية عم بتفاوض بوراء منا مسكتهم كله، يعني الحزب بعده عم بيقوز ويعمل اللي بده إياه، الدولة اللبنانية عم بتفاوض ومنا مسكتهم كل الوراء.
0: أوكي. شكرا لك. خليني هلأ بفتكر عنا رياحة شوي صغيرة. مجهز أخبار شو ما مجهز أخبار لا بعد فينا نمرق فويس واحد بعد فينا نمرق بليز. محمد عم تكتب لي من طرابلس، برجع بكرر ولا رسالة لحقراها مكتوبة. خليني اسمع ميشلين من أستراليا.
9: صباح الخير استاذ توني، معك ميشلين من سيدني. بالنسبة لأول سؤال، إذا رح يمشوا المفاوضات، مفاوضات المباشرة أو غير مباشرة، إذا المفاوضات ما مشيت بإيران، بين إيران وأمريكا ما حيمشي شيء، لأنه حزب الله ما
0: يعني بيخد
9: تعليمات غير من إيران. هلأ إيران تقله سلم ووقف وما بقى بدنا شيء، بوقف. بعدين مشان هيدا الشخص اللي كان عم بيحكي، مشان محمود قماطي، هيدا الشخص محمود قماطي عم بيقول للرئيس الجمهورية ما وعده، وهن بشو وعده، عشو مضيو، ما مضيو انه يمضوا يسلموا سلاحهم.
0: نعم.
9: هن بشوفوا كل شيء شو هن بدهم من وعدوا فيه. بعدين دمروا البلد، وليش هن اصلا بيأمنوا بالدولة لحتى يطلب شيء من الدولة؟
0: شكرا لك ميشلين. محطة صغيرة استراحة، بنرجع بنكون 9:15 مع جورج الهاني تقريبا بـ3 دقايق آخر الأخبار، ومنكفي من بعدها. كونوا معنا.

0: إنها 9:15 صباح الخير من لبنان الحر. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن من حق الشيخ نعيم قاسم أعلان الموقف الذي يريده، ولكن ليس من حقه أن يعرقل مسار الدولة، خصوصا أن حزب الله يغفل منذ 40 عاما تقريبا عن وجود سلطة في لبنان تنبع من الإرادة الشعبية عبر الانتخابات النيابية، وهي تنتج حكومات تتخذ قرارات يجب تنفيذها. وحول الصورة التي رفض الرئيس جوزيف عون أن تجمعه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قال جعجع في حديث للMTV إنه ربما من الأفضل أن يحصل اللقاء بعد تحقيق تقدم في التفاوض، ولكن على رئيس الجمهورية أن يقوم بما يجب لإنجاح المفاوضات، لأننا لم نعش يوما بسلام منذ عقود بسبب هذه المقاومة وارتكاباتها، نافيا في السياق أن يكون وزير الخارجية يوسف رجي مستبعدا عن أجواء التفاوض، فهو على اطلاع على تفاصيلها إما من الرئيس مباشرة أو من دوائر القصر الجمهوري. سجلت صباح اليوم غارتان إسرائيليتان على بلدتي كفر تبنيت قضاء النبطية والمنصوري قضاء سور. في هذا الوقت أعلنت القناة 15 الإسرائيلية أن حزب الله أدخل إلى المعركة طائرات مسيرة انقضاضية تشكل تحديا للجيش الإسرائيلي، وهي جيل جديد وأكثر خطورة من الطائرات المسيرة منخفضة التكلفة التي استخدمها في جولة القتال السابقة. نقلت صحيفة هارتس عن مصدر إسرائيلي أن رئيس الشعبة الاستراتيجية في الجيش وممثلين عن مجلس الأمن القومي سينضمون للوفد الإسرائيلي في جولة المباحثات مع لبنان اليوم في واشنطن.
1: جورج، في معلومات جديدة من الجنوب، تمكنت فرق الإسعاف في الصليب الأحمر من مؤازرة الجيش اللبناني من إنجاز مهمة إنسانية جديدة في بلدة ميفدون، حيث أخلوا عائلة سورية من مسكنها وعدد من العمال من الجنسية البنغلاديشية من أحد المنازل ومن معمل لتصنيع الحلويات في البلدة بعدما حوصروا، إضافة إلى نفاذ التموين لديهم، كما تم سحب جثة بنغلاديشي كان قتل منذ أيام في غارة على ميفدون.
0: شكرا توني. نتابع الأخبار. أعلنت مطرانية السريان الأرثوذكس لأبرشية حلب وتوابعها فشل محاولة تفجير داخل كاتدرائية مرفرام السرياني الواقعة في منطقة السليمانية بمدينة حلب. وقالت المطرانية في بيان نشرته أنه أثناء إدخال جثمان أحد أبناء الرعية إلى الكاتدرائية صباح أمس الأربعاء، سقط جسم صغير غريب ملفوف بكيس أسود من سيارة دفن الموتى، ليعتقد في البداية أنه جزء من السيارة، غير أن السائق نفى ذلك، لكن عند مراجعة كاميرات المراقبة تبين أن الجسم كان قد سقط فعلا من سيارة الدفن التي كانت مركونة ليلا قرب الكاتدرائية. استبعدت كوريا الجنوبية وقوف أي جهة أخرى غير إيران وراء الهجوم الذي استهدف سفينة شحن قرب مضيق هرمز الأسبوع الماضي تديرها شركة كورية جنوبية، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات دبلوماسية فور تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم. ختام الأخبار، شكرا للمتابعة.

0: طبعا الطقس جورج بعده زيته لأنه نحن بأجواء ربيعية. الحرارة اليوم رح تكون 27 درجة، عشية رح تنزل شوي صغيرة ولكن رح تضل متنقل الحركة على الساحل بين 27 يعني، وبتوصل ليلا ل 20. هلا ترم الظهر رح تطلع اكثر شوي 28 درجة، بس بما انه الظهر بيكون الدنيا شوب والارض سخنة ممكن توصل الحرارة حتى ل 30 واكثر نتفة صغيرة عبال ما تنزل بكرة عن جديد.
1: شكرا للمعلومة طوني، وننتقل الى حركة السير.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحركة السير المرور بهالوقت كثيف من ساحل علمة باتجاه جوني وصولا حتى زوق مكايل، وأيضا حركة مرور كثيفة من الضبي باتجاه نهر الموت وحتى الكارنتينا، أيضا حركة مرور كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار. هيدا كل شيء.
0: لبنان الحر أكثر من

0: أحد المستمعين سأل بالتالي: هل حزب الله بالفعل مأزوم؟ إذا مأزوم كيف؟ 09-218-233 رسائل صوتية على 70-959-1111. يلي خليني اسمع أنا وياكم هلأ رسالة من سعيد.
1: صباح الخير أستاذ توني، صباح الخير لكل لبناني.
0: أهلا.
1: معك لبنان. أنا رح أقول اللي ما حدا قاله، حزب الله صنيعة إسرائيلية أمريكية إيرانية وجد لتخريب لبنان، وكل واحد عم يأخذ دوره. إيران عم تأخذ دورة لتخريب الخليج، وحزب الله عم يأخذ.
0: راح البويس، شو صار عندك؟ ما خلينا نرجع نكفي.
1: وحزب الله عم يأخذ دوره لتخريب لبنان بكل قصد. ما في حدا بهالوطن بحب الوطن إلا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ولكن رئيس مجلس النواب مغلوب على أمره. وما توخذني، هيدي الحقيقة،
0: هيدي الحقيقة بوجهة نظرك. بوجهة نظرك لا، مش هاي الحقيقة. عم يجربوا يدقوا لنا على الواتساب، سيستم بيعملون بلوك لحاله، يعني ما تجربوا تدقوا، نحن ما فينا ناخذ اتصالات على الواتساب، سيستم هو بوقف لكم حتى المساجات. الو الو الو الو،
2: صباح
0: صباح النور
2: توني، كيفك؟
0: اهلين هلا.
2: انا اشتقت لك، انا شوقي.
0: اهلين شوقي
2: حبيبي. في عندك ثلاث اسئله. السؤال الاول كانوا الحزب مأزوم ماديا،
0: مأزوم ماديا فقط، مش يعني سياسيا ولا جماهيريا ولا مقصوم.
2: ايه مأزوم ماديا هي السؤال.
0: يعني برأيك الـ شو بقوله، الفقر بولد النقار؟
2: ايه لا، انا اللي بدي اقوله ما حدا بيقدر يعرف كأنه مهزوم ماديا او لا الا اللي بيقبض منه. فأنا مثلا أنا ما بقبض مصاري، ما بقدر أعرف كأنه مأزوم ماديا ولا لا. بدي على الترجيحات، ما بيمشي الحال. السؤال الثاني بالنسبة لرئيس الجمهورية،
0: هل أطلق وعود رئيس الجمهورية للحزب؟
2: نعم، وعود.
0: ونكس بوعده لاتجاههم؟ نعم. عطاهم مخدر للشباب؟
2: نو، خليني أقول أنا
0: عم بسألك. شو خليني أقول؟ ما عم بسألك، ما الدنيا أخذ وعطى. إيه
2: إيه، عم سألني، ما أنا عم جيبك.
0: إيه ما عم تخليني أسألك حتى. إيه
2: تفضل.
0: يلا خلص.
2: سألني إيه؟ كأنه نكس ولا ما نكس؟ هيدي
0: إيه؟
2: ما بقدر بقول نكس. أنا بقول
0: هو قال محمود قماطي، قال لا أنا ولا أنت عم نقوله.
2: برضو أنا ما عم علق على كلام محمود قماطي.
0: خي لحظة صديقي، محمود قماطي اللي قالون، مش أنا اللي عم بقول لك.
2: ما عم علق عليه،
0: ما هو اللي قالون. يعني أنت عم بتعلق على محمود قماطي.
2: إيه أوكي، أنا
0: مش أنا اللي قلت هاي.
2: نتجاوز هيدي، ما قدرت علي عليها. تسمح لي كمان علي على المفاوضات إذا بتسمح.
0: يلا على السريع على السريع.
2: عراسي السؤال الثالث، سؤال الثالث، هلا في مشكلة بالمفاوضات. إذا الجيش الإسرائيلي صار له كذا سنة عم بحارب حزب الله وما قدر نزع سلاحه، فلا نحن بدنا نوكله للدولة اللبنانية تنزع سلاح بالقوة؟ طيب صعب عليها، هيك نحن عم نعمل فتنة داخلية. خلينا نتروق شوي، خلي الطلبات اللي طلبها حضرة رئيس الجمهورية فخامته ينسحبوا من الأراضي.
0: وإذا ما وفى الإسرائيلي على الشروط الخمسة
2: بيكون هو عم يتعنت.
0: إيه إذا ما وفى الإسرائيلي، بس ما تنسى أنه الإسرائيلي هلأ هو محتل الأرض وعم بيحكيك من منطق قوة. تنكون منطقية أكتر، لبنان منكسر، ما فينا نقول نحن منتصرين على العدو الصهيوني.
2: أنا ما عم أقول
0: وفتنا على حيفا وحررنا القدس و
2: نو نو، كل هذا أنا ما قلته. أنا عم أقول على الأقل أنه ينعطى فترة 6 أشهر أو سنة للدولة اللبنانية، لرئيس الجمهورية، للوزارة، تفاوض تفاوض لحتى نشوف شو بدنا نعمل.
0: شكرا لك. الجيش الإسرائيلي حاليا ينذر بلدات جنوبية وبقاعية بضرورة الإخلاء والضياع، هي لبية، سحمر، تفاحتة، كفر ملكي، يحمر، عين التيني، حمين الفوقة، ومزرعة سيناي. فإذا الضيع بالجنوب والبقاع، ويبدو أنه الجيش الإسرائيلي وسع بكارة تحذيراته، وهيئته اليوم رح يكون

0: صعب على هالمناطق: لبية، سحمر، تفاحتة، كفر ملكي، يحمر، عين التيني، حومين الفوقة، ومزرعة سيناي بالإخلاء الفوري. هيدي آخر المعلومات. يلا ألو. ألو ألو
1: ألو.
0: أيوة راحت. خليني اسمع ابراهيم.
2: استاذ توني صباح الخير، يعطيك الف عافيه.
0: اهلا وسهلا
2: استاذ توني. حزب الله اكيد مأزوم.
0: كيف؟
2: لانه ما بقى في عنده مدخيل، ما بقى في عنده معابر، ما بقى في عنده صناعه كبتاجون وتهريب كبتاجون ومخدرات، ما بقى في مدخول له. فهيدي واحد. اثنين، ما بقى في سلاح كمان وتصدير الاسلاح، فبده يفش خلقه باي طريقه ممكنه حتى يريح حاله ويطلع هو ربحان. والمفاوضات اذا ما طلعت من بنتيجه بوزيتيف بكره، اكيد اكيد واصلين للأسوأ، لانه نحن كدوله لبنانيه عم بيبرموا بحلقه مفرغه.
0: صح،
2: مش عم ياخذوا قرار بايدهم مثل العالم والناس، يعني لانه ما في شيء بايدهم وبيخافوا من حرب اهليه. وهي هيك هيك اصلا، يعني اذا ما صار في حرب اهليه، اعتبر انه حزب الله بده يعمل مشكل، بده يعمل حرب داخليه غصبا عن الطبيعه حتى هو يهيمن على البلد.
0: نحن
2: على الحالتين الحرب وارده، وان شاء الله لا، بس انا هذا اللي شايفه.
0: اوكي، نحن عم نحكي انه الراعي الامريكي راح يكون راعي نزيه او الكون. نحن كمان عم نقول انه فعلا الاسرائيلي عم بفاوض من منطلق الغالب على الارض. القوة العسكرية كلها معه، صار اخذ 68 ضيعة فعليا بالنار او بتواجده العسكري مثل ما قال رئيس الحكومة. يعني عنده معلومات يبدو الرئيس سلام انه الاسرائيلي قاعد ب 68 منطقة ضيعة جنوبية بالارض فعليا وبالنار. بقى شو من اي منطق نحن بدنا نحكي الاسرائيلي ونقول له يا بتعمل هيك يا ما بتعمل؟ كمان هيدا السؤال يسأل. ما بعرف كيف رح بديناميكيته ودبلوماسيته الهادي والصارم بنفس الوقت سيمون كرم شو رح يعمل، كيف رح يتصرف، ما بنعرف. خليني اسمع صلاح.
3: بونجور مسيو توني، يعطيك الف عافية. مسيو توني، الحزب هلا عم يستعمل سياسة العصب والجزرة. يعني ساعة بيعلي الصوت، ساعة بيقول نحن مع التفاوض غير مباشر وتتواصلوا مع الرئيس يوزيف عون. هيدي حركات ما بتمرق على اللبنانية بقى، لأنه صراحة صاروا محشورين كتير كتير كتير كتير، وهلا عم يبشرونا إنه يلا يفوتوا ونحن جاهزين. يعني كانوا اللبنانية قاعدين وناطرينهم ليخلصوا الماتش تبعهم. فشروا على رقبتهم. يعني بالنهاية وطن حيروح، وراح الوطن يعني، والله يستر من الأيام الجاية ما يصير مجاعة ودولار بالويل. ما حدا عم يقع على هالموضوع، والله يحمي لبنان والشعب اللبناني.
0: لا بعرف، كلنا خايفين انه الدولار ممكن كمان على 100 دولار ما بتشتري لك شيء. يعني قد ما ضارب الغلا ما بتشتري لك شيء، وكل يوم البنزين عم بيطلع، لأنه بين إيران وأمريكا والصين وفي شيء ما انه ظابط بالمرة، وممكن تشتعل الحرب مجددا. 09-218-233. ألو ألو ألو ألو.
4: بونجور.
0: بونجور، أهلين،
4: كيفك؟ تمام
0: الحمد لله. مين معي؟
4: حسن.
0: حسن، أهلا بحسن.
4: بس بدي لك شغلي، بس كمان الشبري كان يحكي مش قصة كبتاجون، بس عشان تحطوا ببالكم شغلي واحدة بس، إنه الحزب عنده عقيدة ما بيضرب مدني. يعني مدني شخص ما خصه عن جد ما بيضربه.
0: أكيد.
4: لو بيضرب مدني كانت لهلا كانت مشقف الطرفين، ان كان مدني عندنا ومدني عندهم.
0: عند مين يعني؟ بس عند مين يعني عم تحكي؟
4: الحزب كان فيه يضرب مدنية عند الإسرائيلي، كانت تتغير المعادلة.
0: بس ضرب مدنية بالداخل.
4: وين عندهم؟
0: لا عنا بلبنان ضرب مدنية. خليني أعطيك آخر شيء بثورة 17 أيار، نزل على الساحة وعلى الرينج وهون وهون صار يخبط.
4: حربنا، عم نحكي كحربنا.
0: بس ممكن يخبط بالداخل عادي. ايه اوكي،
4: ما في شو
0: كيف ما حق يخي ولا ما شفناه للزلمة والشاب اللي حاطيك مصر صغير، الشاب اللي كان مزلط من فوق ونازل خبيط بالعالم، هيدا الخبط. ايه يلا مش مشكلة، قطعت هاي. ايه
4: انا
0: كتير قطعت، بس قطعت
4: اكثر من جوا خي تدبح جوا. انا بس عم نحكي عن
0: لا لا شو قبلين، لما بدنا نتدبح لجوا ولا برا قل لي. ايه
4: معنى الكلام، يعني معنى الكلام. وبرجع باكد عن امبارح اللي حكيته انا، ما يفاوضوا. عم نحكي عن اماطي، كنت عم تحكي شويه عن اماطي. يا اخي ما يفاوضوا، هالجماعة ما يفوق ما يحطوا هن ما يحطوا يجيبوا حدا من أرض الواقع من الجنوب من المقاتلين هو يحدد خي بيعرف يحكي أكثر منه
0: أكثر من أماطي.
4: أنت مش شوي عن أماطي إنه هو اللي حاكي ما بعرف شو شيء هيك.
0: لا هو الآية مش أنا.
4: ما يحطوش ما يحطوا الله يوفقهم ما يحطوا. ومش دائما مش بس بدون عن جد عم بحكي مش بس بدون يهشلوا العالم ويعملوا حرب و إلى آخره. طب هاد الناس عندها حياتها وشغلة وأرزاق. أنا كان عندي محل وراح محلي بالحرب الماضية تمام. هلا عم بشتغل بشركة صرت موظف فيها بينما كنت عندي محل.
0: حدا عوض لك؟
4: هيعوضوا ليه بس مش النتيجة المطلوبة خلينا نقول بس. والمنطقة نايمة وميتة وبالليل عتمة وما بعرف شو فخلص سكروا المحل أشرف يعني حتى
0: تطلع من ذاك يعني. شكرا لك أهلا وسهلا فيك. خليني أسمع حسن صديقنا الدين.
5: صباح الخير سيد طوني مع حسن من الضاحية الجنوبية. يعطيكم العافية ويسعد لي صباحكم. بالنسبة لمواضيعك المقترحة بالنسبة للمفاوضات الجارية اللي بدها تجري مع الكيان الصهيوني الأمريكاني الإسرائيلي والدولة اللبنانية, هيدي المفاوضات أنا بدي أسأل سؤال قبل ما تروح الدولة اللبنانية على المفاوضات, هل إسرائيل توقفت إطلاق النار على الجنوب والاعتداءات؟ هذه نقطة.
0: أيوة.
5: النقطة الثانية بالنسبة للحزب مفلس ما مفلس, إذا الحزب عم تحكوا مفلس أو ما بعرف شو, ما هو موجود بعده بالجبهة عم بيقاتل. ونحن أبناء الشيعة في لبنان وليس كل الشيعة.
0: أيوة.
5: نحن نترقب
0: مين؟
5: المصدر عين التيني ماذا يقول الرئيس نبيه بري هو الصمام الأمام للمقاومة وللبنان والطائفة الشيعية في لبنان.
0: والله يا حسن لو بيخلوا للرئيس بري يحكي كل شيء في بقلبه مظبوط, أو لو بده يحكي كل شيء في مكونات بقلبه هاي المكونات بقلبه الكاتمة أوكي كان ببق البحصة. بس تعرف لأنه أوقات قال لك بال 2024 بالحرب كان عم بيصرخ, هيدي عم بحكيك بالكواليس بعين التيني كان عم بيصرخ رفضا للحرب ورفضا لما صار بالجنوب والتدمير اللي صار. هلا بقدر الرئيس بري رغم هداوته على الكاميرا وكلامه الى حد كبير المدروس بقدر جانن جنونه. اوكي عم بحكيك بال 24 حسون هيدي من الكواليس بعين التيني. يلا الو راح الخط تراح. كمان في عنا علي.
6: بونجور توني.
0: هلا حبيبي.
6: ان شاء الله تكونوا بخير.
0: الحمد لله.
6: توني بس سوري انه اي دبلوماسية الاسرائيلية اللي انت عم تحكي عنها. يعني انا والله بعدني لهلا مستغرب انتو كيف عم تعتبروا انه اسرائيل هي دولة شقيقة اصحاب نحن وياها كأنه بعد شوي كنا متربين سوا. يا عم انتو ما عم تقتنعوا بهالدنيا انه عندك شيء اسمه بالحياة اسرائيلي هو سرطان, هو جيش إرهابي
0: خيقتلعو.
6: جيش قاتل عنده الاستعداد انه يقضي على جميع
0: اللبنانيين
6: وجميع العالم علي. يلي هي لا بتمثله ولا بتمثل شخصيته ولا بتمثل كيانه
0: علي. اوكي كل هول اللي قلتهم عن الاسرائيلي ما بيسوى وبزيد عليك اقتلعو اقتلعو من الارض مطرح ما هو موجود. هلأ صار ب 68 منطقة اقتلعو مش بس من لبنان طايروا من اسرائيل. شو بدك تعمل
6: يا عمي؟ نحن بعدنا لهلا عم نحكي انه اسرائيل ما بتتعدى علينا غير اذا نحن تعدينا عليها. اسرائيل بتأنظر البنايات والبيوت لحتى تخلي السكان منها لانه هي ما هدفها المدنية. قصدي ما عم بفهم الواقع اللي انتو عم تحضروه والعالم اللي عم تشوفه. هذا الشيء منه كافي يوضح لكم اسرائيل هي اساسا شو هدفها بهالحياة.
0: شو هدفها
6: يعني؟ ما عم نستوعب هالامور.
0: شو هدفها؟
6: بعدين الحزب شو شغلته بالبلد؟ الحزب مقاومة يا خيي. أنا بقول لك حزب الله مقاومة بدها تحمي حدود لبنان, بدها تحمي لبنان. بدك تقول لي حزب سياسي مسير من إيران بيعمل شو ما بتقله إيران؟ لا
0: بس أتشك يعني حتى الشيخ نعيم قال شكرا إيران. وبرجع بقول لك شو قال الشيخ نعيم ولا بليها مبارح قال طلع بين الطيران الحرب الإسرائيلي أغار مستهدفا بلدة صديقين. هلأ الغارة على بلدة صديقين. إذا بدك إلك سؤال الشيخ نعيم رح إلك يلا كفي.
6: هو مساند لإيران مدعوم من إيران مثل ما إسرائيل مدعوم من أمريكا مثل ما فلان مدعوم من فلان. ما بدنا نفوت بهذه الصياغات كلياتها لأنه ما قال معنا. هيدا الحزب عنده جيش موحد همه الدفاع عن أرضه عن شعبه عن الجنوب, وهذا الشيء نحن كلنا عم نشوفه.
0: همه الدفاع عن أرضه وشعبه والجنوب. أرضه صارت محتلة، قد ما دافع عن الأرض صارت في 68 منطقة مثل ما قال رئيس الحكومة تحت السيطرة الكاملة أو بالنار الإسرائيلية. شعبه اللي بجنوب ب 68 ضايعة، صار معروف وين ولا مش معروف وين، موجودين بأماكن نزوح. وهلأ كمان في تهديدات أخرى علي، مش إن إحنا اللي بدنا نشوف، كمان أنت بدك تشوف. صارت الضيع أرض أشباح، أشباح ساكنين لهالضيع، ضيع سودة مدمرة محروقة. وين بعد في شعب عم تحكي عنه عم بدافع عن الشعب؟
7: هلأ المرحلة الجاية اللي هي صارت أكبر قصة المفاوضات اللي حتصير، والمرحلة الأكبر اللي جاي مع أنه الشعب اللبناني صار كل الوقت حديثه عن الحرب الداخلية والحرب الداخلية ومعكدين ممكن تصير، وهذا الشيء متوقعينه. قصدي ما فهمت،
0: مش مزبوط، مش الناس اللي عم بيحكوا عن الفتنة، والله قيادات الحزب فعليا هي اللي حكت عن الفتنة وكواليس الفتنة، وانه اذا هيك رح تكفوا رح يصير في فتنة، مش الناس بالداخل. لا هيك عم تقرأ سياسي بالمقلوب. من كفي
6: يلا.
0: لا ما من كفي عم بيلي، طولنا كتير، خليني اخذ اتصال. يلا الو.
8: صباح الخير السيسي.
0: صباح النور، اهلا
8: معك جورج. الحزب مهزوم ومأزوم،
0: الاثنين سوا،
8: الاثنين سوا، واكتر من هيك الحزب منهار ومنهار بيئته.
0: وين ما شفته لعلي اي منهار ومنهار بيئته؟ سمعت شو قال لك؟
8: بدك تشوف علي شو شايف وشو هو بالنسبة له الانتصار وشو هو
0: لديني وليش الحرب
8: بتكون.
0: بس هو وجهة نظر مقتنع فيها للآخر،
8: مقتنع فيها. إذا مقتنع بعقيدي بشي مربينه، يعني عم بيرفضوا يقولوا نحن صار معنا هيك، مثل واحد أكل قتلة وعم بيجي يقول هلأ ضد نحن أنه يأكلوا قتلة ومش مع إسرائيل. بس في شغلة منطق عام، يعني لما بده يفوت بحرب بده يحدد قدام ممكن يصير معي خسائر، قدام ممكن أنا أربح، قدام بدمر، قدام بيدمروني. هني على أي أساس عملوا حرب؟ وعملوا حرب مش دعما لتحرير لبنان، كان عندهم تسمية إلى طريق القدس. طيب شو خصنا حرب القدس؟ شو لكم فيها؟ تفوتوا بحروب منا لألكم، دعموا محور معين هني وفاتوا بحرب. والتاني يعني الدولة إيه قادرة تشيله لحزب الله وتشيل مية مثل حزب الله.
0: هو قال لك مثل ما سائر اللبنانيين مدعومين من السعودية من أمريكا، كمان الحزب مدعوم من إيران، وين الغلط؟
8: الحزب ولائه لإيران من وقت لتأسس أعلن وطلب بالرسالة اللي بعت لهم أن يكون فرقة جهادية بالحرس الثوري الإيراني، منه فرقة بالحرب للبنان.
0: طيب هلا بالنسبة للتفاوض، بالنسبة ألو جورج اللبناني. جورج جورج خذ نفس معني، بالنسبة للتفاوض شو رح يصير إذا تطلب الوفدين؟
8: ناطر خشبة خلاص إيرانية حزب الله منهار داخليا وخارجيا.
0: جورج ما فهمت شو سألتك، ما هيك؟
8: ايه تفضل.
0: سمعت شو قلت لك؟
8: ممكن تفضل.
0: سمعت شو قلت لك؟ خلاص خلص الحفظ.
8: شو ناطر بالتفاوض؟
0: ها؟ يلا شكرا لك جورج. يا جورج بحكيك بالشرق بترد بالغرب. يلا اتصال كمان. الو
9: الو بونجور.
0: بونجور، بدي سلم قبل ما نكفي على دكتورة رانيا وراء، نقطع الطريق هلا، هلا انا بعشت السير عم تكرفت مزبوط. يلا الو.
9: اي صباح الخير.
0: صباح النور،
9: يسعد لي صباحك. صباح لبنان الحرس طوني، انا بتابعك من 25 سنة.
0: بس مين معي؟ حسين.
9: نعم
0: حسين، في غارة هلأ، بس بدي أطشك بعتذر، غارة على بلدة كفرة من بعد الغارة على صديقين. أوكي حسون تفضل.
9: أنا بدي أسأل سؤال وما حدا يزعل مني، أنا زلمي موظف، نحن أنا بنتي ما بقدر أبعتها على الجامعة لأني ماني قادر أعمل لها قصة 300-400 دولار. نحن 5 مليون لبناني.
0: 300-400 دولار ما فيك تأمنهم؟
9: لا نحن لأنه شايف الوضع حضرتك، نحن 5 مليون، في عندك 4 مليون و850، ما بديقول في مليون لأنه في ناس من أحبابنا وأخواتنا الشيعة ما بدنا الحرب، يعني ما خلص تعبنا، يعني ما خلصنا، يعني عارف كيف؟ يعني أنه بيقولوا لي أمريكا، خي أمريكا أنا بدي أسأل حضرتك سيسوني، أنت متابع وأنت بتنحط على الراس، أمريكا ميتين الجوع شيء.
0: واقفين بالصف واقفين بالصف على السوبر ماركت والترومبيت. ايه
9: بدي اسالك، سوريا اللي هي سوريا هلا اللي هي 14 سنه ميتين الجوع؟
0: لا طبعا هلا بوجود الشرع، يعني فتحت امريكا وفتحت الدول العربيه عليها كلها.
9: طيب ليش نحن على طول بدنا حروبات من 40 سنة حروبات خلاص ما خلصت يعني أنا بنتي بتروح الجامعة ما معقصة الجامعة يعني ما خلصنا بقى كنا عايشين وماشي الحال ومبسوطين يعني بدنا نخلص في عندك 200,000 300,000 في ناس من الشيعة بينحطوا على الرأس أوادم محترمين مثقفين علماء دكاترة أساتذة بس ما
0: هلا رح تعتبر أنت يا حسين من الخوارج أنك أنت طلعت عن بيئتك الحاضنة للحزب
9: انا في عندي حريه تعبير نحن انا بحكي لبنان الحر لانه عندي حريه تعبير
0: لا فيك تطلع مطرح ما بدك
9: نحن مثقفين ايه؟ وخريجين جامعات ومعلمين وبنفهم نحكي يعني نحن بدنا لبنان ما بقى في 10,452 صار في يمكن 9,000
0: هل قد عم بزم
9: شو بقى بدي زم كتير يعني ما بدي احكي كلمه كبيره حبيبي سيد انطون
0: شكرا شكرا لك اهلا وسهلا فيك حسين في عنا بياخد بعد قدي في عنا وقت ولا شيء بدنا نرتاح شوي صغيرة من موجز الأخبار من كفي الجزء الثالث والأخير بعد الموجز

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا تلياني لوقية بدولار و40 سنت، جبنة إدام لوقية بدولار و90 سنت.

0: العشرة والربع في لبنان الحر، موجز للأخبار. وفدنا قبل قليل بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة كفرة، سبق الغارة غارة أيضا على بلدة صديقين.
1: إذن نكمل الأخبار توني، حيث وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى سكان بلدات وقرى في البقاع والجنوب، وهي لبايا، سحمر، تفحتا، كفر ملكي، يحمر، وعين التيني، وحمين الفوقة، ومزرعة سيناي. وكتب عبر حسابه على إكس: في ضوء قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، يضطر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. لذلك حرصا على سلامة الأهالي، عليهم إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. وكل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله الدفاعية أو القتالية عفوا يعرض حياته للخطر. ومنذ قليل إذن سجلت غارة على بلدة صديقين بعد غارتين صباحا على كفر تبنيت والمنصوري. إلى ذلك أخلت فرق من الإسعاف في الصليب الأحمر اللبناني من مركز النبطي بمؤازرة الجيش عائلة سورية من مسكنها في ميفدون، وعددا من العمال البنغاليين من أحد المنازل ومن معمل لتصنيع الحلويات في البلدة كانوا حوصروا بفعل الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي، بالإضافة إلى نفاد مواد التموين لديهم. كما تم سحب جثة مواطن بنغالي كان قضى منذ أيام في غارة على ميفدون. قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة نائب علي عمار: إننا ضد المفاوضات المباشرة التي تجريها السلطة مع العدو الإسرائيلي، لأنها بذلك تعطيه اعترافا وتنازلا مجانيا لا يتلائم مع كرامة هذا البلد وسيادته. واعتبر أن السلطة في لبنان غير الدولة تماما، فالدولة هي لنا جميعا وهي عبارة عن مؤسسات. أما السلطة الحاكمة في هذه الأيام في لبنان فقد فقدت نزاهتها منذ اليوم الأول الذي سلمت فيه أوراق اعتمادها للولايات المتحدة الأمريكية. دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعضاء مجموعة البريكس إلى التنديد بالعدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران بشكل صريح، وقال في اجتماع دول المجموعة: نحن مستعدون للقتال بكل قوتنا دفاعا عن حريتنا، كما أننا مستعدون لاتباع الدبلوماسية ودعمها، مؤكدا أن لا حل عسكريا لأي قضية تخص إيران، والإيرانيون لن يخضعوا أبدا لأي ضغط أو تهديد. أخيرا رأس الرئيس الصيني شي بينغ بعد لقائه المطول مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين أن الصين والولايات المتحدة ستبنيان علاقات استراتيجية ومستقرة في إطار وضع جديد للعلاقات الثنائية بينهما. كان هذا أهم الأخبار، شكرا للمتابعة.

0: بنكرر مجددا اوضاع الطقس. الطقس ما في تغيير حتى الساعة الظهر، رح تكون الحرارة مرتفعة الى حد مقبول، يعني اللي بحبوا الصيف رح نقول لهم انه الحرارة رح تكون 28 درجة، بترتفع بالليل لل 20 درجة على الساحل. في بعض المناطق رح يكون فيها شوية شتاء. بكرة الحرارة 24، السبت 23، الاحد رح ترجع تطلع ل 28، التنين بتنزل 27، التلاتة اللي جاية 25 درجة. يعني الحرارة جورج عم تطلع وبتنزل مثل هالأيام، يعني ما في شي ثابت.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: غير وضع الطرقات ولا بعد في عشان؟
2: لا تقريبا اخر ما افيدونا فيه التحكم المروري، مشكورين على طول عم بيتابعوا معنا. حركة كثيفة من خلدي باتجاه انفاق المطار، حركة مرور كثيفة من الكارنتينا باتجاه الدورة حتى نهر الموت. المستديرات تقريبا الحركة ناشطة، ولكن ما في ضغط قوي مثل غير ايام ببداية الاسبوع.
0: شكرا جورج.
1: لبنان الحر أكثر من

09-218-23 رسائل صوتية 70-95-9111. بعد معنا للعشرة فقط لغير لنسمع أسئلتكم والإجابات اللي أنتم كمان عم بتجاوبوا عليها. يعني نحن عم نجرب قد ما فينا نطرح الأسئلة الموضوعية اللي عم تنسأل من مواقف الناس، من المواقف السياسية اللي عم تطلع هون وهون، وكمان من إجاباتكم عم ناخد أسئلة.

0: بسمع جون على الواتساب.
1: صباح الخير للبنان الحر، صباح الخير لجميع المستمعين. انا بتسأل شغلي وحدي بس، بيقول لك حزب الله وحزب الله وبيدافع عن لبنان وعن جنوب. لا عم تتناسوا الجيش اللبناني، الجيش اللبناني لا حدا، كلكم بتنسوه.
0: مين كلكم؟
1: انسحبوا من الجنوب، سلموا سلاحكم للجيش اللبناني، وبعدين اذا الجيش اللبناني ما قدر حامي الجنوب اللي انتم متلقطين فيه وانه يا لطيف وانتم الدنيا كلها، يا اخي ما انسحب بالالفين من الجنوب، ليه ما دليتكم على الالفين؟ ليه رجعتوا تحركشتوا؟ بتقولوا مقاومة، بتحرك ايش وبتقول مقاومة؟ من الالفين ما انسحب الاسرائيلي من لبنان، صرتوا تعملوا لنا مزارع شبعة وشبعة وضبعة وما بعرف شو. اتركوا الجيش اللبناني يستلم الجنوب اللبناني كله، سلموا سلاحكم للجيش اللبناني وبعدين حاسبوا. بعدين اذا الجيش اللبناني ما قام بالواجب، قادرين انتوا تعملوا مقاومة.
0: شكرا لك جان. قبل ما نكفي برنامجنا، بما انه بعدنا على الهواء عنا للعشرة تقريبا، بتسلم على جنين واراز الصديقتين بالبروموشن ديبارتمنت بالال بي سي اي، تحياتنا لكم صبايا. يلا خليني اسمع كمان ابو فوز.
2: صباح الخير سيد انطون، كيفك؟ تحياتي لك للبنان الحر، افضل اذاعه بالنسبه لي.
0: ثانك يو.
2: وللمستمعين انا بس بدي اوجه رساله، نحن 4 مليون و800 5 مليون.
0: هلا طلعت معي.
2: لا لا لا، 300 الف عم يتحكموا بلبنان.
0: هلا اسمعني على الهواء، هلا اسمعني على الهواء. طيب يلا بسمع عماد.
3: تستوني كيفك؟ ماشي الحال. الرسول صلى الله عليه وسلم عنا قال ولا تدعوا نفسكم بالتهلكة.
0: نعم.
3: يعني إذا مش عارف مش قدار على الشيء ما تنزل حالك بالتهلكة. إيه الحمد لله نزلنا بالتهلكة و 68 ضيعة راحت. عم يقولوا إنه مدعومين من إيران، وهذا مدعوم من السعودية، وهذا مدعوم من من من من من من أمريكا. إسرائيل مش حتترك أمريكا، يعني بالعربي مبلطح إنه إسرائيل هي الطعم الأساسي بالشرق الأوسط لأمريكا. ايه ما في مشكلة، وين صاروا سياسية وصار في سياسة حزب سياسي وندعم من ايران سياسيا، وين المشكلة؟ ليه بقى يكون حزب عسكري وندعم سلاح من ايران ومحل ما بيكون في سلاح عم يهدنا وعم يدمرنا وعم يدمر بلدنا وعم يدمرنا اقتصادنا وعم يخلي اللبناني وما كان مثل بسموه صورته سوداء قدام العالم كله، يعمل حزب سياسي وندعم وما كانش، وين المشكلة؟
0: أوكي.
3: بالعكس إذا دعم دعمته ماديا، أول شيء حزب سياسي بصير جنوب جني فوق ما هو جني رغم دماره. وهذا هاي المشكلة، إنه خلص عسكريا كنا بنسب على العسكرية، يعني ما بدي سب
0: لا،
3: لأنه عن صحيح سلاح بيجيب دمار، والله يصلح العالم
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب. بعد في معنا اتصال. ألو
4: بونجور.
0: بونجور، أهلين.
4: يعطيك العافية.
0: هلا، مين معي؟
4: أنا بدي وجه توني ديب معك، بدي وجه رسالة لجمهور الحزب. حذاري من الثانية اللي عم يلسح المبرد.
0: مش يلسح، يلحس.
4: نعم، هيدا مثل كان يقول لي البابا الله يرحمه، لبسان شايف نقطة الدم على مبرد، قام لسحها وجرح
0: الفان. لحسها مش لسحها.
4: أوكي لحسها. ماشي.
0: عم صلح لك إياها.
4: 100% ما انتبه، معك حق. صار يلحس المبرد وينزل دم من لسانه وعم يلفح المبرد إلى أنه نزل كل دماته.
0: يلا.
4: ما عم بفهم، يعني المقاومة ربحت بالألفين، استفيدوا من المقاومة، هن غلطوا عم يمسحوا ضياعهم ضيعة ولا ضيعة، ومش مظبوط أنه جمهور الحزب كله جمهور الحزب.
0: يلا شكرا لك، خليني أخذ آخر اتصال. ألو.
5: ألو.
0: أيوة.
5: بونجور.
0: بونجور، اهلين.
5: استيسوني يسعد صباحك.
0: صباح النور، اهلين.
5: بس معي؟ انا اللي محيرني شغلي وحده.
0: بس انت مين؟ انت
5: الشيخ نعيم عاصي.
0: يا محتار، انت مين؟
5: هاني.
0: كيفك هاني؟
5: الحمد لله.
0: ايه؟
5: انا محيرني انه الشيخ نعيم عاصي دكتور بيعلم بجامعات، الله يساعد هالجيل ما يتخرج من تحت ايده. اول شغله. شغله تانية، يا عمي ما عنده نظر، يعني عنده ضعف النظر، ما عم بيشوف.
0: بس مش الشيخ نعيم هذا عم بيحكي، كان عم بيحكي
5: السمع.
0: ما عم
5: بيشوف شيء، يعني ما حرام، ما شو مطلوبين يا اخي نحن؟
0: مش الشيخ نعيم اللي عم يحكي، كان محمود قماطي عم توجه له نعيم قاسم وهو ما حكي امبارح.
5: يا اخي انا هلا هلا هلا هلا سيبت هلا يجي دقيقتين فتح
0: مساء ابيت انك
5: جيت
0: جيت باخر ابانا.
5: محمود قماطي قال لك مثل شو هيدي؟
0: لا لا لا ما تقول لي شيء بقى، يلا
5: ماشي ماشي ما
0: بدي لحظه بس اقول لك شغله انه خلص برنامجنا.
5: أوكي. اوكي
0: ما بقى فيني نسلم، بدي سلم الهوا، ما فينا ياخذ ولا اتصال. في عنا تقريبا شي دقيقتين لنسلم الهوا لزملائنا وتحديدا قلديك، وبعد شوي رح تبلش معكم حلقة جديدة من برنامجنا تعددت الآراء والمنبر الحر، دايما لبنان الحر. لقونا بكرة 8:30 وتضلوا بألف خير. مرسي مارك البيطار، حلوة لبنان، سيد مخلوف، الياس مشتاقين لك، يلا ليه ما جيت امبارح؟ كونوا معنا بكرة.

0: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
1: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لان صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: يتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء بين 89,400 و89,700 ليرة، في حين يسجل سعر أنصة الذهب عالميا 4,700 دولار. نذكر بأسعار المحروقات: البنزين 95 أوكتان 1,500,000 ليرة، البنزين 98 أوكتان 1,518,000 ليرة، المازوت 1,265,000 ليرة، والغاز 1,498,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
4: من اي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: في كل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: في مناطق بالعالم يقال عنا بلو زونز أو مناطق زرقاء. شو يعني؟ يعني لونها أزرق؟ لا، حقك تعرف إنه هالمصطلح عطاء عدد من العلماء لمناطق كتير مهمة لأنه فيها نسبة عالية من المعمرين يلي ممكن يعيشوا أكتر من 100 سنة ويضلوا بصحة كتير منيحة ونشاطهم كتير منيح. وإذا بدنا نعرف أكتر وأكتر منقول عن أشهر هالمناطق الزرقاء بالعالم. عم نحكي عن سردينيا يلي مهمة كتير، عم نحكي عن إيكاريا يلي من كم يوم هي جزيرة يونانية حكينا عنها، عم نحكي عن نيكويا بينينسولا، وعم نحكي عن عدد أكبر كتير من هالمناطق بالعالم. الحلو فيها إنه عوامل مشتركة بتجمع بينيتها، ناس بيعيشوا كتير فيها لأنه بيعملوا حركة يوميا، لأنه بيأكلوا بطريقة كتير بسيطة وكتير صحية، وبيعتمدوا على النبات أكتر من الوسائل أو الأمور الحيوانية. علاقتهم الاجتماعية مع بعضهم كتير قوية، والعيال فيهم كتير متينة، ما فيها توتر، وفي عندهم هدف معين بالحياة، بيناموا منيح وبينسوا الوقت وكل مشاكله وكل الركض وكل التعب، وبيعيشوا بهالمناطق الزرقاء يلي أسلوب حياتها كتير هادي وكتير رايق، بتخلي الناس كلها تعيش بأمان وبسلام. ميالهم ما هيك؟

0: من الاثنين للجمعة الساعة 10. صباح الخير لكل اللي عم بتابعوا إذاعة لبنان الحر، كل الفرق مع إلديكو. اليوم تعليق مقال وفي كواليس الاقتصاد ومن دون تأخير تعليق اليوم.
1: تعليق بيعمل فرق. تعليق بيعمل فرق.
0: أكيد بتعرف حدا متفلسف، أو بيقولوا لك مرات أنت المتفلسف. هيدي إهانة ولا مزحة ولا خوف ولا شو؟ تخيل شخص عم يسألك طب نحنا ليش عم نعمل هيك؟ بيطلع له حدا بيسكته بيقول له سكوت يا أفلاطون، شو هالمتفلسف أنت؟ كأنه التفكير اليوم صار حركة استفزازية. والإنسان الطبيعي لازم يأكل، يشتغل، يدفع فواتير ومن تم ساكت. إذا قرر يستعمل دماغه بيصير خطر على الأمن الاجتماعي، لا لبل على الأمن القومي. بس الصراحة بلبنان متفلسف عنده تاريخ كامل، وفعليا في نوعين من المتفلسفين. في ناس فعلا ظلمتهم الكلمة، وفي ناس يا حرام الكلمة ظلمت الفلسفة بسببهم. هلا المظلومين هن اللي بلشت احكي عنهم قبل شوي، جريمتهم انهم بيسألوا ما بيمشوا على العميانة، بيجربوا يفهموا الاشياء بدل ما يبلعوها مثل ما هي. يعني مثلا ليش السياسي الفاسد بعد عنده جمهور؟ اف شو هالوقاحة والفلسفة؟ معقول عم تسأل؟ سؤال بيزعج الاستقرار النفسي. بتصير كلمة متفلسف تستخدم ضد اي شخص عنده رأي او ماشي عكس عقلية القطيع. بس في ناس فعلا متفلسفة وفلسفتها اي والله بتستفز الحجر. يعني مثلا بتسأله كيفك؟ بقلك ما هي الكيفية انه نحن نعمل كذا، وام نحن فعلا بخير ولا نحن عايشين وهم الاستقرار، نحن عايشين داخل منظومة. يا خي عم بسألك كيفك، ما بدي اطروحي الدكتوراه، بروح بعملها بالجامعة. في نوع اخطر من المتفلسفين، حذروا من هو. مش رح سمي اكيد. انا بعطي امثلة او بشرح وانت لقي المثل اللي بيناسب خاطرك. النوع الاخطر هو الشخص اللي بيعتبر اي جملة بسيطة فرصة تيعمل استعراض. وفي عندك المتفلسف اللبناني الكلاسيك، يعني ممكن يستعمل كلمات اجنبية غلط بس عشرت بقولها بسقة جنرال فايت على الحرب. تخيل. يعني مثلا الموضوع existential psychosocial dimension geopolitical framework، بس هو بيكون عم يحكي عن أزمة السيربي على أوتوسترات جوني. والأخطر من المتفلسف العادي المتفلسف اللي مقتنع انه وحده فاهم وكل البشرية خواريف. هو اللي اكتر شي بحس هيدا النوع عنده قدرة خارقة انه اي موضوع بالعالم ممكن تطرحه قدامه بيرجع بيثبت لك انه هو اذكى من الجميع. اذا ربحت مثلا افترضنا فرنسا يما البرازيل بالمونديال، ايه ما انا كنت متوقع، عملت الحسابات كلها وقلت لهم فلان عم يلعب هيك. اذا انهار الاقتصاد انا كنت عارفة، قلت لكم شيلوا مصرياتكم من البنك. اذا قامت الحرب انا كنت قاري المشهد من زمان اصلا بس ما حدا سمعني. اذا طلعوا اثنين بحبوا بعضهم بعد فترة، ما انا اصلا كنت فاهم الدينامية بيناتهم وكنت حاسس انه بحبوا بعضهم. يا خي اذا كل هالقد فاهم ليش بعدك مديون لصاحب الدكان؟ وفي نوعية بتخوف أكتر، هي اللي ما بتشرح الفكرة، بتشرح لك انه هي أذكى من الفكرة. يعني ما بتحس حالك عم تتسير مع حدا او عم تسمع معلومة، بتحس حالك عم تعمل فحص اي كيو، تيست للاي كيو تبعولك اجباري يعني. وفي ناس عندها هواية تعقد أبسط الأمور لتحس بقيمتها الفكرية. يعني المتفلسف إذا كنت زعلان بقلك ما الزعل أصلا مفهوم اجتماعي وحاجة ضرورية وناتج عن تساؤل الإنسان وطموحه لحو الاكتماء. يا خي الشاب ترك حبيبته بس تركه للزلمة، مش ناقصه نيتشي هلأ. بس إذا بدنا نكون منصفين، المشكلة مش بالفلسفة بحد ذاتها، نحن استعملنا التعبير، لأنه الفلسفة بالعكس طرحت أسئلة وجودية لحتى نفكر ونشوف نحن وين رايحين. ولأنه الشخص اللي بيسأل كتير ومش متفلسف مثل ما هني بيجربوا يقولوا عنه بيلبك الناس، بيلبك الناس اللي أصلا عايشين على الأجوبة الجاهزة. وهون في عنا مفارقة لبنانية عظيمة. نتمسخر على المتفلسف حتى لو فلسفته بمحله، بس بذات الوقت نحن عايشين وسط ناس وكمية كتير كبيرة من الناس بيحكوا بثقة مطلقة عن كل شيء. بالسياسة كل الشعب خبير بالسياسة، شفتوا لكم شي لبناني ما بيفهم سياسة؟ ما في. بالاقتصاد كل الناس حكام مصرف لبنان المركزي، وبالطب كل الشعب جراح وبيعطيك أدوية وبيوصف لك. وفي ظاهرة لبنانية عبقرية صراحة مش عم شوف منها بمطرح تاني. كل ما يكون الشخص بيعرف أقل بيحكي بثقة أكبر، والشخص اللي عن جد بيعرف وعن جد بيقرأ غالبا ما بيحكي كتير وبيتردد قبل ما يحكي، لأنه عادة المعرفة الحقيقية بتخلي الإنسان يشوف قديش هو عنده جهل بعد. بس الجاهل والواسي هيدا ما بتهزه الريح جبل. في ناس فعلا بتخاف من البساطة، يعني إذا الفكرة مفهومة بسرعة بحسوا أنه ما بتلبق لذكاهن، ضروري يشرحوها بطريقة بتخليك بعد 5 دقايق تتمنى أنه ياريت أمك عم تشرح لك المات بهاللحظة، مش هني شو عم بيقولوا لك عن جد. بس للأسف أنه المجتمع مرات بيقتل أي محاولة للتفكير الجدي من خلال السخرية السريعة. يعني شخص إذا عم بيناقشك عن جد بفكرة حقيقية، إيه فهمنا عليك فرويد، كان المطلوب من الكل انه يحكوا بخفة، يفكروا بخفة، يعيشوا بخفة حتى ما حدا يزعج حدا. مش هيك كلمة متفلسف بلبنان مش بس شتيمة او اهانة، هي مرات طريقة المجتمع حتى يقول فكر بس مش اكتر من اللزوم. المتفلسف المفكر الحقيقي بجرب يفهم، المتفلسف الحقيقي بجرب يحسسك انه انت ما بتفهم. الاول بيسأل لانه عنده حشرية، التاني بيحكي تيقول انه هو متفوق. مشان هيك مرات اخطر جملة بالحياة مش انا ما بعرف تاختم، بس اسمعني منيح، انا فاهم كل شيء وبعرف اكتر منك وما اكتر.

0: سلامه سيارتك وتضلها بحاله جيده ميكانيكيه وهيكل، لازم تكون هيجسك بظل هالغلا والكلفه الكبيره للصيانه واسعار القطع. تجنب الحفر الكبيره لانه بتعمل خلل كبير بالميزانيه وبالدواليب، وكمان بس توصل لمطبات خفف سيرك قبلهم وشيل اجرك عن الفريم بس تلمسهم، تما تزيد ضغط وزن السياره على الدواليب بس يصطدموا بالمطب او الحفره وتتسبب بمضاعفه الضرر. في اوقات كتير بتتعطل السياره وبتصير غير قادره على اكمال المشوار، تمزق دولاب، تعجان، تفرغ منه الهواء، كسر ببيضه او ملقط او زند، هذا غير تفلت بعض الاجزاء مثل البطانات البلاستيكيه ومرد الوحل وتوابعه.
1: هدفنا سلامتكم.
2: الخبر اولا، سرعه، دقه،

أخبار العاشرة والربع من لبنان الحر. لفت رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في حديث للإم تي في إلى أن رسالة الشيخ نعيم قاسم الأخيرة تضمنت مغالطات يجب عليه أن يراجعها من أجل صدقيته، منها كلامه على أن لبنان يشكل بالنسبة إلى السلطة الإسرائيلية جزءا من إسرائيل الكبرى، لذا توجه إليه بالقول حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فإسرائيل تخلت عن هذا الحلم وانسحبت من لبنان في العام 2000 وحزبك من أعادها، فكفى غشا أو غشا لجماعتك التي بقيت وحدها مغشوشة بك. أشار الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية دكتور شادي عبدالله إلى أن مجموعة الوحدات السكنية المدمرة والمتضررة كليا وجزئيا في حرب 2023 و24 والخروقات بلغت 230,436، ومن 2 آذار 2026 حتى 8 أيار بلغ 61,056. في آخر التصريحات الإيرانية قال وزير الخارجية عباس عرقجي مضيق هرمز مفتوح أمام كل السفن التجارية من وجهة نظرنا، ولكن يتعين عليها التعاون مع قواتنا البحرية. أخيرا أعلنت رئيسة وزراء أوكرانيا أن روسيا شنت هجوما واسع النطاق على البنية التحتية المدنية مستخدمة صواريخ باليستية وصواريخ كروز ليلا. شكرا لإصغائكم، ابقوا دائما برفقة لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: في مناطق بالعالم يقال عنا بلو زونز أو مناطق زرقاء. شو يعني؟ يعني لونها أزرق؟ لا، حتعرف إنه هالمصطلح عطاء عدد من العلماء لمناطق كتير مهمة لأنه فيها نسبة عالية من المعمرين يلي ممكن يعيشوا أكتر من 100 سنة ويضلوا بصحة كتير منيحة ونشاطهم كتير منيح. وإذا بدنا نعرف أكتر وأكتر منقول عن أشهر هالمناطق الزرقاء بالعالم. عم نحكي عن سردينيا يلي مهمة كتير، عم نحكي عن إيكاريا يلي من كم يوم هي جزيرة يونانية حكينا عنها، عم نحكي عن نيكويا بينينسولا، وعم نحكي عن عدد أكبر كتير من هالمناطق بالعالم. الحلو فيها إنه عوامل مشتركة بتجمع بينيتها، ناس بيعيشوا كتير فيها لأنه بيعملوا حركة يوميا، لأنه بيأكلوا بطريقة كتير بسيطة وكتير صحية، وبيعتمدوا على النبات أكتر من الوسائل أو الأمور الحيوانية. علاقتهم الاجتماعية مع بعضهم كتير قوية، والعيال فيهم كتير متينة، ما فيها توتر، وفي عندهم هدف معين بالحياة، بيناموا منيح وبينسوا الوقت وكل مشاكله وكل الركض وكل التعب، وبيعيشوا بهالمناطق الزرقاء يلي أسلوب حياتها كتير هادي وكتير رايق، بتخلي الناس كلها تعيش بأمان وبسلام. ميالهم ما هيك؟
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الو بيعمل فرق.
1: هالمقال اليوم بدي أقرأ نزولا عند رغبة أحد المستمعين، كان طلب نقرأ جزء منه الثلاثة بس أنا أقرأ بالكامل مع تعليقاتنا عليه. تحت لبنان، تحت عنوان هوية لبنان بين التقسيم المبطن وأكاذيب العيش المشترك، كتب شرب العمار بأرب فايلز الآتي: هوية لبنان اليوم ليست مجرد سؤال عابر بل معركة وجود. يعني من الأول قبل ما يكتب شيء بالمقال عم بيقول أنه أنا مش عم ناقش بس النظام السياسي، عم ناقش خوف أعمق. هل بعدنا اللبنانية بيأمنوا أصلا بفكرة الوطن الواحد؟ تخاض كل يوم تقسيم مبطن يفرض بصمت وكأكاذيب متعبة عن العيش المشترك لم تعد تقنع حتى مردديها. طبعا أصلا فكرة تقسيم جملة عم تستفز كتار، لأنه العيش المشترك ولو في أشخاص عم يستغلوه بس البعض عم يعتبروه منه شعار فاضي مثل ما عم يجربوا يسوقوا الآخرين. هيدا عن جد آخر ما تبقى من فكرة لبنان التعددية، المجتمع المركب اللي كلنا بدنا نعيش مع بعض. كرمال هيك فكرة التقسيم ممكن تكون عن جد بتستفز البعض. بيتابع شرب العمار مقالته بيقول: أي وطن هذا الذي يدار على حافة الانفجار ويطلب من شعبه أن يصفق لوهم الاستقرار؟ يمكن لأنه بالسنوات الأخيرة صار اللبناني يقيس الاستقرار بعدد الأيام اللي عم تقطع بلا حرب أو يمكن بلا انهيار إضافي للأسف. يتابع شرب العمار مقالته في موقع Arab Files ويقول: يبقى اتفاق الطائف لغزا مفتوحا، أهو ميثاق إنقاذ حقيقي أم قيد يكبل الدولة؟

منحس انه اللبناني صار عايش بجمهورية البيانات، البيانات حتى مش دايما رسمية اللي بتأكد دايما انه الامور تحت السيطرة، بس فعليا الناس عم بتنبش عن الدولة. كم مرة بتسمع بنهار وينية الدولة؟ تتصارع داخلنا الأسئلة بلا رحمة، هل الفيدرالية حل عادل يعيد توازن وينهي الهيمنة، أم أنها الخطوة الأولى نحو تمزق ما تبقى؟ وهل التقسيم كما حدث في دول أخرى أصبح خيارا يطرح علنا بعد أن كان محرما؟ بين قلب يصرخ بال10452، وهون في إشارة بالمقال لمساحة لبنان اللي صارت رمز سيادة أكثر من إنها رقم جغرافي عند كتار من الناس وعند شريحة كتير كبيرة. بين قلب يصرخ بال10452، وبين من يطالب أو هو نفسه يطالب بالحياد الإيجابي ويريد لبنان وطنا حرا سياديا مستقلا، ملتقى حضارات لا ساحة صراعات، وبين عقل يواجه الحقيقة، ماذا لو كان هذا الحلم يجهد كل يوم، وماذا لو أن الانفصال بات الحل الذي يفرض علينا لا الذي نختاره؟ وبيختم شرب العمار مقالته وبيقول، هلا الختام طويل: يا وطني، كم من الآهات خرجت من صدور أبنائك حتى جف الصراخ، كم من الفرص ضاعت، وكم من الوعود الكاذبة سمعت، وكم من مرة قيل لنا اصبروا، بينما كان الوطن يباع قطعة قطعة. اصلا بلبنان عادة اصبروا، يعني ما عنا حلول، بس بليز ما تنهاروا قبل الانتخابات، ضاينوا شوي بس تجي الانتخابات بتنهاروا، هيدا معناتها اصبروا. إلى متى سنبقى أسرى صراعات إقليمية لا ناقة لنا فيها ولا جمل؟ إلى متى سنبقى رهائن حسابات الآخرين فيما مستقبلنا أمام أعيننا؟ إما أن نواجه الحقيقة بجرأة ونختار مصيرنا بأنفسنا، أو نبقى متفرجين على وطن يصلب كل يوم من جديد. هون الكاتب عم بيجرب يخلينا نحنا نجاوب على سؤال أو نفكر بسؤال حاسم: بعد معقولة نعمل إصلاح داخل الصيغة الحالية، ولا أصلا النظام بحد ذاته خلص استنفد وصار لازمنا نظام جديد؟ وبيختم بجملة وبقول: فهل اقتربت القيامة، أم أننا سنظل نتقن دور الضحية ننتظر الخلاص الذي لن يأتي؟ وبفتكر هيدي الجملة اللي ختم فيها شرب العمار مقالته بأرب فايلز هي أكتر شيء أو أكتر جملة ممكن تختصر المزاج اللبناني الحالي، شعب عايش دايما بين انتظار المعجزة والخوف من انهيار نهائي. انتهت مقالة شرب العمار في موقع Arab Files.

0: لبنان اقتصاد حي أم مريض يتنفس اصطناعيا؟ وهل من يخنق القطاع الخاص في لبنان؟ رئيس تجمع الشركات اللبنانية الدكتور باسم البواب في كواليس الاقتصاد.
1: في كواليس الاقتصاد الخميس الساعة 10 مع إلبيكو.
2: نرجع نجدد تحية لكل اللي عم بتابعوا هالبرنامج وإذاعة لبنان الحر. وبصيرني كتير أني استضيفك رئيس تجمع الشركات اللبنانية دكتور باسم البواب بإذاعة لبنان الحر. أهلا وسهلا فيك.
3: كيفكم؟
2: الحمد لله. أهم عنوان هيك بتحس أنه إحنا مش عارفين حالنا إذا باقتصاد عايش يعني شيء كتير طبيعي يصير فيه طلعات ونزلات ولا نحن على التنفس الاصطناعي. بتطلع على المطاعم بتلاقيها مليانة دكتور، بتطلع على الصيفية بتلاقيها مبلشة تعج، بس بذات الوقت شركات عم بتسكر، مصانع يمكن عم بتسكر. أي هي الصورة الحقيقية اللي بنقدر نحكي فيها ولا نحن عن جد في صام اقتصادي عايشينه؟
3: لا ولا صورة حقيقية، يعني ما حابب يكون عم بكرة عم بكون بهيك بأجواء تشاؤمية، بس الصورة الاقتصادية العامة كثير سوداء. أكيد في بعض المطاعم مثل عم حضرتك عم تقولي، بعض إذا بدك المناطق كمان عم تشتغل لأنه صار في انتقال من تسكير مناطق تانية، راحوا على منطقة يعني مقابلة أو شيء. بيضل لبناني بالنهاية بده يفش خلقه، بده يظهر، بده يأكل، بده يشرب، بده هذا. بس فعليا عم ناخد كوضع عام اقتصادي هلا منقسمه كيف القطاعات كلها. نحن عنا بلبنان تقريبا 6 أو 7 قطاعات اللي هن زراعة، صناعة، تجارة، سياحة، الخدمات والتأمين ومصارف وهيك كلها. الأكترية السكترز اليوم والقطاعات مضروبة، وخصوصا السياحة. السياحة نازلة تقريبا 85%، يعني بس عم نشتغل على 15% وبس بمناطق معينة. الباقي أكيد نحن اليوم عم نشوف المطار فاضي، عم نشوف راح علينا كثير مواسم، يعني راح علينا موسم الشتاء كله والتزلج والهيدا، ورجع راح علينا مواسم الفطر، عيد الفطر، عيد الفصح الأول والثاني، وهلأ عم روح عيد الأضحى، وإن شاء الله ما تروح صيفية. نحن مثل عم نعرف اليوم المهرجانات كلها التغيت، لأنه المهرجانات بدها وقت ليكون طويل لحتى يقدروا يخططوا، لحتى يقدروا يحجزوا، لحتى يقدروا يجيبوا كل يعني الممثلين أو
2: حتى إذا نجيبوا فنانين من برا.
3: صحيح، بدها وقت كثير، وبده يكون في ثبات ويكون في استقرار أمني وسياسي وهذا حتى يقدروا يجيبون. مشان هيك كلهم التغى، يعني خوفين على الصيفية كمان ما تتأثر كثير. الشعب اللبناني اللي عايش بلبنان والمقيم بلبنان ما بيقدر، ما عنده الإمكانية يقدر يشغل كل القطاعات. نحن على طول عايشين على المغتربين
2: وعالسواح،
3: ما هن السواحين المغتربين. ما عم بيكون في غير أكتريته مغتربين هن السواح. مين عم بيكون فيه؟
2: شوية تحديدا بالفترة القطعية
3: أكيد يعني شوية أوروبية وشوية خليجية، بس فعليا 70-80% هن اللبنانية اللي مكونين برا عم يجوا،
2: بس ما بيقدروا يتركوا أهلهم، يمكن مجبورين يجوا مش أنا عبالهم يجوا.
3: صح نعم. مشان هيك نحن لناخد شوي بالأرقام، لأنه اليوم أكيد عم نحكي بالاقتصاد. السواح المغتربين كانوا عم يجيبوا لنا 6 مليار دولار سنويا، هولي هلا صرنا 6 شهور بدون شيء.
2: هولي الارقام من وين بتطلع دكتور باسم؟
3: كل الاحصاءات يعني طبعا في عنا كثير، بتعرف اليوم المصارف بتعمل احصاءات، مصرف لبنان بيعمل احصاءات، في كثير الدولي طبعا كمان عنده احصاءات، وكله هذا بتجمع. وعندك كمان الورد بانك والاي ام اف، يعني هذه كلها ارقام من عده مصادر مع بعض تتجمع على خلال السنين كلها، ومنشوف قديش عم تطلع قديش عم تنزل.
2: لأنه حتى الأرقام صار عنا قلة ثقة فيها، ومنحس مثل كأنه بيكبوا لنا أرقام، حتى من المصادر الرسمية بيكبوا أرقام تطلع بالنهاية منا أرقام دقيقة.
3: بيصير، بس معك بهالشغل. نحن لبنان ما عنا كثير أرقام دقيقة، مثل عم تقولي ما عنا كثير أحصاءات دقيقة، بس في كثير كمان شغل على هالموضوع من عدة أطراف، وبتجمع عدة أطراف تاخد الأفرج تاعهم بيطلع تقريبا بصير معك.
2: فينا نقول إنه الرقم التقريبي.
3: نعم. وغير 6 مليار اللي كانوا يصرفون السواح المغتربين السواح بلبنان، كان عنا بحدود 7 مليار دولار عم بيجوا من المغتربين كتحويلات.
2: نعم.
3: هولي عم بشكلوا هن الرافع الاقتصادي للبنان. اليوم في عنا أزمة كبيرة انه هولي حتى المغتربين وضعهم منه هين، لأنه بنعرف المنطقة كلها عم تغلي، في منهم تركوا أشغالهم، في منهم عم بيقبضوا نص راتب، في منهم بتعرف يعني بعدة دول ما بقى يعني هلا بهل هيك وضع انه قادرين يشتغلوا مثل ما كانوا يشتغلوا قبل ومثل ما كانوا ينجوا قبل.
2: صارت الازمه واضحه بكل المناطق.
3: مشان هيك هذا التاثير حيكون على لبنان كمان كبير، لانه انا دائما بقولها بكل المؤتمر بكل هذا، لما يكون عندنا نحن لبنان ريتين، ريه صغيره بالداخل اللي انجأ فينا نتنفس فيها وهذه انجأ بتمشي الاقتصاد، وعندنا الريه الكبيره الهواء اللي بيجينا المزبوط هو من الخارج. هون هالريه الكبيره هلا وضعها منه مزبوط مستقر، ويمكن لازم احنا يطول هذا الوضع. مشان هيك هون الازمه اكبر، وخصوصا بعد نحن 2024 لليوم صرنا سنتين خسائر بكل شيء، خسائر مباشره بالحرب وخسائر غير مباشره بالاقتصاد. الخسائر المباشره اللي بالحرب اليوم عم نقول تقريبا هلا صارت بالحرب الاولانيه والثانيه مع بعض مجتمعين اكثر من 12-13 مليار دولار. هذه مباشره يعني دمار عم نحكي، وخسائر غير مباشره بعده العداد ماشي. خسائر غير مباشره على الاقتصاد اللي راح علينا فرص من سياحة لتجارة لصناعة لزراعة لغيرها، كمان عم تقدر بحدود 13، يعني فعليا اثنيناتهم مع بعض عم نحكي 26 مليار دولار خسر لبنان بهالسنتين بين خسائر مباشرة وغير مباشرة، وهذا رقم كثير كبير بالنسبة لحجم.
2: ممكن يكون في بعض خسائر نحن
3: وبعد
2: مش حاسينا.
3: مزبوط.
2: نعم.
3: بقى هذه الكارثة اليوم الاقتصادية مش إذا شفنا كم مطعم عم يشتغل أو كم إذا بدك نادي أو كم هذا أو كم
2: يعني نحن قدام تعافي اقتصادي،
3: هذا أكيد فعليا نحن قدام تعافي اقتصادي. لا الوضع كتير صعب، في عنا نسبة كبيرة صاروا تحت خط الفقر عالميا ومنعرف هالشي، في عنا نسبة كتير كبيرة صاروا خارجين عن العمل وصاروا يعني ببطالة، نسبة البطالة عم تزيد بشكل هائل خصوصا بالأرياف. بيروت مثلا والمدن أخف ما منحس فيها قد ما منحس فيها بالأرياف، توصل هناك النسبة ل 40-50%.
2: شو عم بتكون سلبياتها هيدي البطالة بالأرياف؟
3: سلبياتها أنه ما في مدخول بيعود
2: ما في مدخول أوكي. بس عم يضطروا يعملوا نزوح داخلي كمان حتى لو ما في حرب مهددتهم.
3: ما هو المشكلة أنه حتى بالمدن اليوم ما في وظائف كبيرة، ما في أشغال كبيرة، بالعكس عم بيصير في إذا بدك صرف أو leave without pay، يعني بيكون في هلا يعني كثير شركات ونعرف نحن بهالشيء خصوصا بقطاع السياحه
2: صرف تعسفي.
3: مش صرف تعسفي، ما عم يصير صرف تعسفي. عم شوف شو عم بلشوا بالاول شهر عطوا اجازات، يعني قالوا له خذوا اجازاتكم لانه الوضع هلا ما انه منيح وما عايزين هالعدد. خلصوا الاجازات رجعوا قالوا لهم خذوا نص راتب لانه وبضلكم بالبيت. ثالث شهر قالوا لهم خليكم معنا، انتم معنا
2: بس هلا فرصة،
3: بس مش فرصة مثل ما بيقولوا
2: إجازة مجبورين فيها،
3: إجازة مفتوحة. أوكي. إجازة مفتوحة بدون راتب، إجازة بدون راتب لا يشوف شو حيصير. يعني في عدة محلات هيك صاروا، يعني كل هول الموظفين اليوم ما بقى عندهم مدخول، بقى ثابت وقف مدخولهم عبال ما ترجع الأمور تتحسن.
2: طيب هيدا بالقانون شيء كتير طبيعي، يعني انه واحد مش عارف حاله اذا بده يجي وظيفه تاني هو حابب يضل مع الجماعه، هيدا بالقانون كيف نلاقي لها تصريفي عاده كشركات؟
3: قانونيا اكيد منا مزبوطه، ما في الواحد يا بده يترك يا ما، بس هيدي مثل ما بيقولوا مرحله مؤقته، اكيد ما حتضلها.
2: انا بحسها هيك مثل ابر تخدير
3: مجبورين، بس شركات يعني مثلا اذا مطعم ما عم بيجي ولا شخص او اوتيل مسكر او عم يجي 5%، كيف بده يدفعلهم؟ يعني ما عنده مدخول يدفعلهم، ما عم يجي مدخول ليدفعلهم. اذا مثلا لنقول جاليري مفروشات ما عم بيبيع بالنهار ولا طلبيه، كيف بده يدفع؟ هون القصه يعني بدك تاخديها من ناحيتين، من اصحاب العمل ومن الموظفين، وبقدروا اوقات بصير في تقدير لانه هيدا يعني صاحب العمل مع الموظف هن مثل عائله، بصيروا على العمر وعلى السنين الطويله بصيروا عمر مع بعض وبصيروا اهل مع بعض، اكيد بجربوا اثنيناتهم يجربوا قد ما فيهم يتفادوا هالازمات. بس اوقات في اشياء اكبر منها، يعني في شيء ماكرو بسموه، لما يكون في شيء ماكرو او فورس ماجور ما حدا في هذا يعني يتحكم فيه، هذا شيء اكبر من طاقه للشركات ولا موظفين.
2: في ظرف صار بغض النظر مين مسؤول عنه، بس بتحس شغله، ما بدي هلا حمل اللبناني مسؤوليه، بس معلي عم بتناقش انا وياك دكتور باسم البواب، بتحس انه اللبناني بيصرف مصريات ما معه اياها. يعني مثلا افترض معاشه $1,000 بس هو بيصرف $3,000 بالشهر، يا بيكون مديون يا بدبر حاله مع حدا، هيدي الثقافة او لك كمان بتشارك بالازمة نوعا ما؟
3: اكيد اكيد. هلا بتشارك في اذا بدك ايجابيا وسلبيا. ايجابيا هي بتزيد طبعا المصروف، بتزيد الحركة الاقتصادية من ناحية،
2: بس
3: بدنا نشوف وين مدينهم. هلا اذا مدينهم اليوم ما في بنوكي،
2: مزبوط،
3: ما قدر يدين بنوكي، مدينهم من الخارج يعني من اهله من خيه من اهله من هذا، هذه ما فيها مشكله انه بالنهايه يعني عائله وحده او شيء. اليوم مثل عم نحكي بنوكي ما في قطاع مصرفي، ما في كارد لونز، ما في هوم لونز، ما في حتى بيرسونال لونز، ما في، بقى اصعب الامور، وخصوصا مع الانفليشن اللي عم يصير، التضخم بالاسعار اللي عم يصير، يعني هيدا النمط اصلا حيتغير بالقوه، مش بحب اللبنانيين بس، حينجبر اللبنانيين كلهم انه غيروا نمط معيشتهم بكل شيء، خصوصا مع هال الصعود باسعار النفط اللي عم تاثر على كل شيء. اليوم عنا تضخم اول سنه، هلا صار اكثر من 15-20% من اول سنه بخمسة اشهر،
2: مع انه كانت التوقعات بالاول بالعكس انه احنا رح نعمل نمو، ما رح يكون في رح يتراجع التضخم.
3: صح صح، كانت كثير توقعات حلوه 2026، لانه 2025 كانت سنه منيحه، من 5 سنين 6 سنين ما شهدنا مثلها بال25، كانت سنه ما فيها حروب، كانت سنه فيها نمو اقتصادي بحدود 5-6%، وكانت الامور كلها عم تكون ايجابيه. كان وقتها بذكره كان في انتخاب رئيس جمهوريه، كان في تشكيل حكومه جديده، كان في تطورات كلها عم تكون كانت بالايجابيه. لكن مثل ما قلنا الحرب دائما، الحرب لها كلفه كبيره، والى اول شيء هي كلفتها على الاقتصاد، واول شيء على التضخم، وخصوصا مثل ما عم نشوف انه الامور لهلا بعدنا صرنا نحن هلا شهرين ونص على الأد، يعني على الأد 75 يوم من بداية الحرب، وبعد الأمور ما مبيني الأفق يعني واضحة أنه أنت حتخلص، مشان هيك وبرميل النفط 110 و115 ووصل 120. اليوم أسعار المازوت، أسعار البنزين، هذه عم تأثر على كلفة الإنتاج، عم تأثر على بدلات النقل، عم تأثر على كل شيء بيخطر على بالك، على الشركات، على الموظفين، على الكل، وما حدا قادر على الدولة كمان. الدولة اليوم ما قدرت كمان دفعت على أساس أخذت 300,000 لتدفع وتزيد رواتب الموظفين بالقطاع العام، ما قدرت عملتها كمان بسبب الحرب، بسبب النزوح.
2: عم تبرر للدولة يعني؟
3: لا ما عم برر، بالعكس ما عم برر، عم بقولك أخذوا مصاري وما قدروا أو معطوا
2: ما قدروا، ولا من الأساس عارفين أنه ما رح يقدروا وكملوا بالمشروع لأنه صار القطاع الخاص هو الخزانة الكبير المالية.
3: لا مش إذا بدنا نخدم بالسياق المضبوط حتى ما نتهم حدا،
2: لا إيه، لأنه ما عندهم حل غير ضرائب بقى.
3: أقروها ب28، أنا كنت تعرفي في ضغط من الجيش ومن كل القطاع العام أنه بتكون تزيدوا الرواتب، وهذا الضغط إجا بأول شباط، ووعدوا هن أنه قبل آخر شباط نحن بنكون أقررنا زودة لإلكم. اللي صار أنه بآخر شباط هن أقروها وإجت الحرب، بقى تغيرت كل المعطيات، يعني حتى ما عم بدافع عن دولي بس عن جد تغيرت كل المعطيات، وراح موضوع النزوح اللي عم مثل ما بنعرفه مليون.
2: إيه بس اذا المصريات تتامنوا لو تغيرت المعطيات دكتور باسم مفروض ينعطى لهم،
3: ينعطى اولويه اليوم للنزوح. واليوم وزاره وزاره الشؤون الاجتماعيه عم بتقدر عم تجرب تلبي قد ما فيها ناسين، خصوصا مثل ما بنعرف كلنا انه هالسنه أول مرة بحرب لبنانية ما بيجي مساعدات من الخارج أو بتجي بشكل ضئيل جدا. بتعرفي قديش إجا بالنسبة من سنة 24 أو من أي حرب تاني؟ 15% فقط مساعدات. كان يجينا طيارات، كان في جسر جوي يجي من كل البلاد، من مصر، من أردن، من فرنسا، من إيطاليا، من الخليج، قطر، السعودية،
2: عم يجي طائرات ولكن بشكل خجول جدا.
3: 15% عم أقول لك الرقم الصحيح، 15% فقط من مساعدات ال 24، والدولة كلها عم تتحمل الباقي، هال 85% يعني لتقدر بس تكفي مثل ما بقولوا. عندك هالأشخاص بدهم أكل، بدهم شرب، بدهم طبابة، بدهم مأوى، بدهم كل هالأمور هاي. كهرباء، مي، مزود، كله.
2: طيب هيدا بيطرح لي مشكلة تانية يمكن مش من المباشر بالاقتصاد، بس دكتور باسم اليوم إذا بدنا نطبق الدستور والمساواة يعني كل حدا بحاجة بهذا البلد لازم نساعده، النازح بحاجة وفي ناس كتير فقراء كمان بحاجة والدولة ما عم بتساعدهم، ويوميا وآلاف الاتصالات بتجينا من ناس حتى عندهم بطاقات شؤون اجتماعية وما حدا عم يطلع فيهم، وين المساواة اللي بنص عليها الدستور؟
3: لا أنا بعرف حسب لازم يكون في، أنا بعرف إنه حسب وزارة الشؤون الاجتماعية كمان عاملة كان عندها تقريبا أكثر من 250 ألف شخص مستفيد من موضوع البطاقة، بطاقة أمان. أكيد
2: مستفيدين،
3: يعني
2: مستفيدين، بس هل كل اللي عايزين عم يستفيدوا؟ أكيد لا،
3: إذا من إذا عايز وعم يستفيد لازم يقدم يعني بالنهاية.
2: وفي كمان حاشي بتستفيد بس، وفي كل واحد بيخلي قرايبه وأصحابه يستفيدوا، نحن مش ببلد طبيعي.
3: هلا نحن هذه بنعرفها، ومثل بيقولوا صرنا 50 سنة، ما عم بقولك إنه الدولة والوزارات عم يشتغلوا بشكل مثالي، ولكن كمان حتى ما دافع عنه، أنا ما بدي دافع عن الدولة أو عن الوزراء أو شيء، بس بنفس الوقت لا كمان عم شوف انه اداء هالحكومة وهالوزراء احسن بكثير
2: من الحكومات
3: من السابق.
2: رح نروح على موجز دكتور باسم بواب، من بعده بدي اسألك يعني كصاحب شركة مثلك مثل غير اصحاب شركات، شو اكتر شيء بخوفكم؟ الضرائب، الدولار، عدم الاستقرار، غياب الدولة؟ بس بعد الموجز

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بصل الكيلو ب 59 ألف ليرة، بتنجان مدعبل الكيلو ب 47 ألف ليرة.

سجل قبل نحو نصف ساعة تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت وضواحيها، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي صباحا غارة على بلدة كفرة في قضاء بنت جبيل. وكانت بلدتا مجد السلم والصوين في قضاء مرجعيون تعرضتا لغارتين بعد منتصف الليل، بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدات برعشيت، فرون، الغندوري وشقرة قضاء بنت جبيل. قال سفير إسرائيل لدى أمريكا لموقع ولا: نحن بحاجة لنرى عمليا كيف تقوم حكومة لبنان بتعزيز الجيش وتتحرك على الأرض. أضاف: سنحدد مع حكومة لبنان منطقة معينة ونخطط معها لكيفية تنظيفها من سلاح حزب الله. أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أنه بسبب انتقال دوائرها ومكاتبها من مركزها الرئيسي في المبنى الكائن في بشار الخوري جسر فؤاد شهاب إلى مبنى مديرية الضريبة على القيمة المضافة العدلية، ستضطر إلى إقفال دوائرها أمام المراجعين إقفالا مؤقتا اعتبارا من 18 الحالي ولغاية 5 حزيران ضمنا، ريثما تستكمل أعمال الانتقال والتجهيز وإعادة تنظيم العمل في مقرها الجديد. نظمت وقفة احتجاجية لطلاب الصفوف الثانوية أمام السفارة الفرنسية بعد قرار وزير التربية الفرنسية إلغاء امتحانات الباك الفرنسي. في الخبر الأخير، أعلنت مفوضية اللاجئين في السودان أن 12 مليون شخص أجبروا على الفرار من منازلهم، منهم 7 ملايين نزحوا داخل السودان و 4.5 مليون عبروا الحدود إلى دول الجوار. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: طقس ربيعي مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر اليوم، حيث بيتحول لربيعي متقلب وبعدها بيستقر الطقس اعتبارا من يوم السبت.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: تسجل حركة مرور كثيفة على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكارنتينا وباتجاه سوق السمك، كما تسجل حركة مرور كثيفة من الكارنتينا باتجاه الدورة حتى نهر الموت.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: بين القرار والنتيجة في قصة لازم تنفهم، في كواليس الاقتصاد مع إلديكو.

0: نجدد التحية وذكر أن ضيفي بالاستوديو رئيس تجمع الشركات اللبنانية دكتور باسم البواب. مرة تانية أهلا وسهلا فيك دكتور باسم. كنت عم بسألك كشركات لبنانية كأصحاب شركات شو اللي أكتر شيء بخوفكن؟ زيادة الضرائب بتخوفكن؟ يمكن غياب الدولة، عدم الاستقرار الدولار، عدم استقرار المالي والنقدي، شو اللي بخوفكن أكتر؟
1: صراحة نحن كهيئة اقتصادية هلأ عم بحكيك بشكل رسمي وبشكل خاص، اليوم عنا عدة تحديات، وهذه التحديات كلها عم ننقلها للمسؤولين بالدولة من رئيس مجلس وزراء لكل الوزراء المعنيين. التحدي الأكبر اليوم هو موضوع نهاية الخدمة للموظفين. اليوم نحن كل الشركات دفعت كل يلي واجباتها ولآخر دولار للضمان الاجتماعي قبل 2019، يعني كل موظف كان كل تعويضه موجود بالضمان الاجتماعي لآخر 2019. طبعا الضمان الاجتماعي كان عم يخليهم بالليرة اللبنانية، وخليهم بالليرة اللبنانية لما اجت الأزمة وتغير أسعار الصرف وصار من 1500 ل 90,000، هذه المصاري بخرت وصارت قيمتها ماشي. اليوم اللي عم بصير كتير خطر على القطاع الخاص، واليوم كل شخص موظف عم بيترك الشركة عم بياخد تعويضه على الدولار الجديد وعلى هيدا بضرب عدد السنين.
0: بس هيدا انتو ما خصكم فيه، انتو دافعينه
1: كله، بيحسب لك الضمان بالليرة اللبنانية اللي ما بيطلعوا شيء.
0: نعم.
1: مثلا حنعطي مثلا سريع، اذا واحد شخص اليوم معاشه 1000 دولار، واليوم عم صارح صرنا يعني مثل بيقولوا بالعملة هذا بالدولار بس مقلوب، يعني 1000 يعني مثلا 90 مليون ليرة، شو بيصير؟ بيضربوه مثلا شغل 20 سنة بيضربوه 1000 ضرب 20,000، هال 20,000 بيضربوها مثلا 90,000 ليرة، بتطلع مثلا 1,800,000,000. هالمليار و800 مليون مثلا شو بيصير؟ بدهم بيشوفوا قديش انت دافع قبل، اللي دافعتهم بيطلعوا ماشي بالليرة اللبناني لانه بوقتها كان معاشه مثلا 1,500,000 ليرة،
0: وبعده
1: هلا صار 90,000,000، بعدهم ما حطيتين هونيك على، فاذا لنقول في هونيك ماشي شو بده يكون في 100 مليون 150 مليون ليره هونيك، شو بيطلعوا؟ كل الفرق انت بدك تدفعي. هيدا الشيء عم يشكل عبء، يعني فعليا بدل ما تدفع 20,000 عم تدفع 19,000،
0: يعني الدوله ضدكم
1: وانت دافعتيهم، مش انه ضد
0: الدولة، يعني بدها تخنق القطاع الخاص وهو الاكسجين الوحيد بالاقتصاد اللبناني.
1: صح صح، هي الدولة هي هون اكثر، اذا بدك وزارة العمل وموضوع الضمان يعني صندوق الوطن الضمان الاجتماعي هون المشكلة، وهذا الشيء صرنا عم نحكي فيه من اول ما بلشت الازمة. كان في كثير مشاريع قوانين، كان في مشروع قانون للنائب كرامي كان معقول واتفقنا عليه على اساس ومشي، رجع تخربطت الامور ووقفت، اللي هو انه بيقبض الموظف نص تعويضه اللي كان مثلا اذا 1000 دولار بنحسب 500.
0: ايه بس مفعول رجع لاي سنه هيدا؟
1: لا حد ما بلش، من عم نحكي لسنه ال 19،
0: يعني من 2019 وما بعد بتنحسب هيدي كنص تعويض.
1: صح اوكي.
0: طب شو خصه المواطن اذا زاد الغلاء وزادت الاسعار وانهارت العمله؟ شو خصه المواطن اللي تعب 20 سنه؟ وانتو شو خاصكم؟ بس كمان
1: هو نحن دافعين كل شيء علينا.
0: نعم،
1: هو مفروض الدولة تدفع والصندوق الوطني الضمان هو يدفع، هو ما حافظ على هالقيمة، يعني كان عنده هو أمانة أو وديعة وما حافظ على الوديعة، خليها بالليرة اللبنانية واستثمرها بسندات خزينة واستثمرها.
0: فإذا مش لازم تقبلوا بولا تسوية كشركات،
1: نحن مفروض ما نقبل ولا، نحن دافعين حقنا.
0: وليه
1: قبلتو؟ عن جد مبادرة حسن نية مع وزير العمل دكتور محمد حيدر، قلنا وصلنا لمحل انه نحن بنتحمل النص بس لنساعد بهالموضوع، وحتى النص بس هون كمان لك.
0: نعم.
1: النص كان مقسم كمان 22% على اصحاب العمل و 28% على الدولة. اوكي هيك كان، يعني نحن فعليا الربع.
0: أوكي.
1: الفعلي هيدا حتى لانه على اساس مشينا فيه وخلص رجع وقف.
0: هلا انتوا قبلتوا فيها التسوية بلا قطع عن حديثك، لانه في كتير شركات كمان دكتور بواب ما بيصرحوا عن الراتب الكامل لموظفينهم بالضمان الاجتماعي.
1: هيدا الشيء دايما ما بقولك انه منه موجود، بس هيدا منه هو الاساس ومنه هو العموم.
0: نعم.
1: اكتريت الشركات بتصرح مصوت و 90% اكتر بتصرح مصوت. ليش؟ لانه عندها اوديت، صار عندها من برا بيجي اكسترنال اوديت،
0: واذا في يكون عندك دفترين
1: كبير لا في شركات كبيره ما بقى فيها تشتغل هيك، في عندك مساهمين، في عندك ارباح، في عندك خسائر، في عندك ما يعني ما بقى تزبط هيدي بتزبط
0: مثلا اذا كان
1: صغير على شركه صغيره.
0: لا بلا، اذا الموظف قبلانه عم يمضي على ورقتين بيمشي الحال، وحتى لو اجى 1000 اوديت يعني مضبوط ولا لا؟
1: لا حالك لا، بضل بيقدر الموظف كمان بيفرجي او يثبت انه هو عم يقبض راتب الصحيح والعالي، وبيرجع بيعمل دعوه بالضمان الاجتماعي وزاره العمل، بيرجع بياخذ حقوقه. بقى الشركات في ما عم بقول لك انه ما حدا عم بيعملها، بس نسبه كثير صغيره، ومش هيدا الاساس. اليوم الاكثريه الشركات اللي بتصرح مضبوط، وكانت عم تصرح مضبوط كل السنين اللي لورا.
0: الحل هلا شو برايك؟
1: الحل نحن هلا رجعنا طرحنا حل تاني، وهن كمان طرحوا حل تاني كوزاره عمل وكاتحاد العمال العام وهيك، انه لا نحن بدنا اياهم 100%، بس الدوله بتدفع جزء كمان اللي هو معقول يكون حسب ما عم ينحكى 20% او الضمان او الدوله 20-30%، واصحاب العمل بيدفعوا 60-70-80% حسب النسبه اللي حنوصل لها، وتقسيط على كذا سنة يعني 10-12 سنة لحتى يكون تكون يقدر أصحاب العمل يقدروا
0: يعودوا شوي وبلشوا
1: يشتغلوا يقدروا يدفعوها. إذا بتقليلهم هلأ يدفعوها ما حيقدروا، حتفلس الشركات. يعني اليوم حتى إذا بدنا نحط بس بروفيجن نحن قديش عنا دفع، إذا بدنا نحسبها كلها على الدولار معظم الشركات بتفلس. إذا بتحطيها بروفيجن لأنه هذه بدها تنشال دغري من الأرباح والخسائر بسموها،
0: ما فيهم يدفعون كلهم سوا. بس هي المشكلة لو وصلنا نحدد ونوزع مسؤوليات حقيقية وفعلية دكتور بواب ما كنا وصلنا لهون أصلا. لو الأزمة نعرف مين المسؤول عنا بالاسم، يعني الدولة تحملت المسؤولية، المصارف تحملت مسؤولية، مصرف لبنان ما بعرف، لو تسمت بالأسامي عمين المسؤولية بتوقع ما كنت وصلت
1: بس
0: لهون.
1: مظبوط، بس هو في نصوص سمت الأزمة انه هي أزمة نظامية. يعني شو يعني أزمة نظامية؟ يعني على الدولة بس. في هذه كلها اعترفوا فيها،
0: اعترفوا
1: فيها، اعترفوا فيها صندوق النقد الدولي، اعترفت فيها الدولة ونحطت انه هذه أزمة نظامية مش مخصصة مثل ما عم
0: تقول منا أزمة طوارئ.
1: ايه منا أزمة لا قطاع خاص ولا أزمة موظفين،
0: بس
1: ولا
0: مش قابلين يقروا لو مين ما كان عمل وحكي هن كدولة اتفقوا عليها وقبلوا يقولوا نحن أزمة نظامية.
1: ايه نحطت خلص محطوطة بالنصوص.
0: فإذا ليش ما شفنا مين نحن للعلن مين المسؤول ومين اللي بيتحمل؟
1: هون بدك الموضوع بنرجع موضوع
0: ولا لا تقطع الانتخابات لنعرف
1: موضوع القضاء. هون أهم شيء موضوع القضاء اللي هو لازم يبت بيك أشياء ويحاسب اللي كان السبب لو وصلنا لهون بهالأزمة الكبيرة اللي مثل ما قلنا مشهد مثل لبنان بكل تاريخه الحديث. يعني
0: على كل حال ما عليك، كقطاع خاص عم تتحملوا كتير أعباء، مش بس قصة النظام التقاعدي وقصة مسألة الضمان الاجتماعي، كمان موضوع العمالة الأجنبية، الرسوم عم تطلع وبالمقابل في يعني بتحس في شيء غير منظم ولا نحن حاسين هيك ما بعرف. برجع بقول مرة تانية، انتو اكسجين الاقتصاد اللبناني كشركات خاصة، وبذات الوقت كل العبء عم تتحملوا انتو، كيف عم تحلوا هالمواضيع؟
1: عنا مثل عم بقولك كنت قبل ما نحكي عن ضمان كنت عنا كثير مشاكل، والدولة بدل ما تساعدنا بعدها عم بتزيد الضرائب والرسوم على كل شيء.
0: لطفتها وسميتها تحديات دكتور.
1: تحديات كبيرة وأزمات كبيرة. يعني اليوم ضمان واحدة منهم وشيء كبير، ضمان عم نحكي ان احنا كل في شركات عندها ميات الموظفين، مثل ميدل ايست عندها 2000-3000 موظف.
0: نعم.
1: عندك شركات كبيره عندها 2000 و1000 و1500،
0: فيك تحطها بنفس الاطار الميدل ايست؟
1: كل ايه يعني كلهم عندهم مشاكل بهالموضوع، ما فيهم يدفعوا هال يعني اعباء الضمان.
0: انه حيثيه الشركه كميدل ايست مش مثل شركات تكون انتو، غير حيثيه كليا.
1: عنده مشكله، حتى الميدل ايست عندها مشكله
0: يعني عندها مشاكل، بس بقصد حيثيتها كشركه غير حيثيتها هي عم تعطي من ارباحها للدوله، غير موضوع.
1: بس اكيد بس عم نحكي من الميدل ايست لانه هي اكبر موظف في لبنان، لا اصغر شركه كلهم عندهم هالتحديات اللي عم نحكي، واللي عم يزيدها تيم بلي مثل ما عم نحكي اليوم موضوع الرسوم اللي عم تتقاضى كمان وزاره العمل والامن العام عن كمان كل موظف اجنبي. هالرسوم عم بتزيد بشكل مش طبيعي، يعني عم بتصير اكثر من معاشه للشخص. يعني اليوم مثلا بس رسوم امن عام وشو اسمه وزاره عمل وهذا، وعم نحكي فئه ثالثه مش فئه ثانيه، فئه اولى، وهي عم بتصير 70-80 مليون-100 مليون ليرة بالسنة.
0: هو شو راتبه
1: يعني
0: بكون؟
1: يعني هيدي ما هون نقطة، يعني قديش عم بتكون قديش راتبه، قديش عم تكون الرسوم عليه، وخصوصا ان هو ما بيستفيد من ضمان اجتماعي كمان، ومجبورة صرت تسجلي بالضمان وتدفع عنه ضمان اجتماعي.
0: طيب ليش عم يغلوا هالرسوم برأيك؟ لأنه الأزمة ولا لأنه عم بيجربوا ينظموا الوجود؟ الأجنبي في لبنان؟
1: في نظم الوجود بدون رسوم أو رسوم ضئيلة كثير، بس رسوم كثير عم تكون كبيرة على الشركات، وبينما مدخولة ما عم بيكون ما عم بيطلع بهالمستوى اللي عم بيصير فيه طلوع برسوم الدولة. يعني دولة كل شيء صارت عم تاخده على الدولار الجديد، كلنا بنعرف يعني من تفئة لجمرك لضرائب لمالية لبلدية لكله عم بيجع على السعر العادي، واليوم الاقتصاد بعده أقل من ما كان عليه ب 30 و 40%. يعني احنا وصلنا 55 مليار، اليوم بكل بأحسن الاحتمالات 35 ل 40 مليار، هذا بأحسن الأرقام وبأحسن الظروف عم نوصل 35 ل 40 من 55، بينما الدولة بدها تاخذ كل ضرائبها على أعلى سعر مثل ما كانت قبل وأغلى حتى من 2019. هذا الشيء ما بيتناسب بقى مع مدخول الشركات، ما بقى يتناسب، ومشان هيك عم بتعاني كل الشركات، وفي كتير منا عم بسكر، في كتير منا عم بفلس، في كتير منا عم بترك البلد. ما فينا نضل بهالطريقة هاي مع وجود حرب، مع وجود أكتر شيء دولة عملته مع 1000 مطالبة إذا بدك، هو أجلولنا دفع شهر وشهرين وثلاثة. ها هي كل شيء قدرت عملته الدولة، ما خفضت ولا رسم، ما لغت ولا رسم، ما عطت حافز لأي شركة. وين دول تانية؟ نحن نعرف على الدولة اللبنانية مفلسة، بس دول تانية اللي بالمنطقة عم تعطي حوافز للاقتصاد، عم تضخ مصاري، عم ترجع تحط مليارات الدولارات لترجع تنشط الاقتصاد.
0: رح نحكي اكتر بعد بالفاصل مع وقفة مع البورصة. اكيد بدي كمل معك دكتور باسم بواب، لان عم تقوله كتير مهم، بدي اعرف شو بدكن من الدولة.
2: عهوى لبنان الحر، كلمة وضحكة مرسومة.
3: اسعار المحروقات برعاية IPT.
4: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لان صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات IPT.
5: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
6: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 2,500,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,518,000 ليرة، مزوت 2,265,000 ليرة، والغاز 1,498,000 ليرة.
3: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: بأيام البرد، بأيام الشتي، الدفا مضمون مع IPT ديزل. توصيل سريع، خدمة موثوقة، والدفع بالبطاقة أو كاش. اتصل هلأ على 76-733-337 وخلي الدفا يوصل لعندك.
7: لبنان الحر، أكثر من إذاعة.
8: بين القرار والنتيجة في قصة لازم تنفهم، في كواليس الاقتصاد مع إلديكو.
0: دكتور باسم بواب، كنا عم نحكي عن التحديات اللي بتواجهوها كشركات خاصة، وبعد ما حكيت حضرتك عن قصة النظام التقاعدي كان عم بقول إلي وشكله ملوع إلي إنه ولا شركة بلبنان بتصرح على الراتب الصحيح، حتى التعويض العائلي ما عم يقبضوه. هلأ بطبيعة الحال أنا دايما بقول التعميم مرفوض، لأن صح. في كتير شركات محترمة، في كتير شركات على آخر ليرة بيعطوا حقوقه للشخص، بس يبدو إنه إلي ملوع من شي شركة معينة.
1: ما في شك، ونحن قلنا بالحلقة هلأ من دقايق إلا إنه الأكترية بيدفعوا، قلت أنا أكثر من 90% بيدفعوا فيه عطول، مثل بأي بلد حتى بأي محل في ناس
0: بيحفظ حقه، فيه يتشكى، فيه يكلف محامي.
1: أكيد أكيد، وأهين شيء هالشغل إذا في يثبت أنه هو معاشه منه مظبوط، وفي يروح وزارة الحمل ويقول لهم
0: ويقول أنا معاشي، بيعملوا تحقيق ساعتها وبيمشي الحال. طيب دكتور، في شغلة تاني كمان مهمة، أنه هلأ بلشوا يحكوا عن زيادة الأقساط المدرسية للسنة اللي جاية، ومعروف أنه بالشركات في مساعدة مدرسية بتنعطى للعائلات. إذا ما أعطيتوها في قانون بيلزمكم تعطوها؟ وهلأ السنة رح بتزيد ولا لا؟
1: دايما دايما لازم يكون في توافق. نحن ليش في مثلا هيئة اقتصادية، وليش في اتحاد عمال العام، وليش في مجلس اقتصادي اجتماعي؟ هاي دول كلهم هالهيئات هني لموضوع المفاوضات، موضوع انه كل واحد ياخد حقه، اصحاب العمل يكون مرتاحين.
0: نعم.
1: اكيد الموظفين يكونوا مرتاحين، لانه بالنهاية كمان اذا ما في انسجام وما في تفاهم بين أصحاب العمل والموظفين ما في إنتاجية. نحن بهمنا أكيد إنتاجية والبلد والاقتصاد وهذا دائما أكيد هذه طبيعية بكل بلاد نفس الشيء مش بس بلبنان. عطول الموظف بده يطالب بأكثر وأكثر وأكثر عطول, وأكيد صاحب العمل بده يجرب يخفف كلفته قد ما في حتى يستمر له ولا الموظف. يعني بالنهاية في صاحب العمل يقول لك أوكي مثلا أنا بدي زيد رواتب دوبلهم هاليوم دوبلهم هالسنة وتاني سنة بفلس وبسكر. ما في شيء بمنطقة بده يكون, يعني بده يعرف قديش كمان الموظف بده يعرف قديش كلفة أصحاب العمل وقديش عندهم مصاريف وقديش عندهم أرباح
0: وبيقدر في مخاطر في جو من المخاطر عم تشتغلوا فيه اليوم.
1: طبعا ما هذا كله عم بقول لك في معظم شركات اليوم عم تخسر, ما حدا في يربح بظروف حرب إلا يمكن بعض القطاعات الصغيرة كثير اللي بتعطى بس بالأساسيات يعني مثل إذا بدك عم ناخد المواد الغذائية شوي الأدوية, بس كل القطاعات اللي فيها كماليات هذه كلها عم تخسر اليوم.
0: يعني
1: سيارات جديدة أداي عم ينباع, مفروشات أداي عم ينباع, أدوات كهربائية أداي عم ينباع, عرفت كل شيء منه يعني أساسي ومنه مضطر الواحد اليوم ألبسة أداي عم ينباع, كل العالم عم تخفف مصاريف بهالموضوع.
0: تعرف بلكي هالشغلة تكون إيجابية انه بعد ما تربينا على ثقافة الاستهلاك هيدي الأزمة بتخلينا نرجع نعيد النظر
1: مزبوط.
0: ونبلش أكيد. نفكر مش بس
1: أكيد.
0: بالاستهلاك
1: بده يروح الواحد على الأساسيات اليوم
0: عم جرب طلع شيء إيجابي من هالأزمة. أنا
1: بس هي ايه بيروح دايما على الأساسيات, دايما بالحروب الواحد بيروح على الأساسيات, بس كمان لما تروح على الأساسيات انت عم تصغر الاقتصاد, يعني كمان إلها مشكلة تانية مزبوط. الواحد بيخفف مصاريف بس هيدا كمان له سايكل إفكت على كل الاقتصاد. لما تخفف انت مصاريف يعني في ناس طلعت من شغلة دغري, يعني قطاعات خصوصا مثل ما عم نحكي قطاعات الكماليات توقف على الاخر, يعني في قطاعات اساسيه مثل ما قلنا
0: المحروقات ضمن المعقول
1: المواد الغذائيه الادويه هول ما فيك تستغني عنه. حتى بال2020 لما بعز الازمه استوردنا 8 مليار دولار لانه هول 8 مليار ما فينا نعيش بليون مثل ما
0: قلنا استوردنا 8 وقتها. مليار ولا الاسعار
1: رجعنا 20
0: ولا الاسعار غليت؟
1: لا لا نحن بوقتها استوردنا 8 من نزلنا من 20 ل 8 بوقتها,
0: لانه
1: احنا 2019 استوردنا 20 2020 استوردنا 8 مليار
0: مزبوط.
1: ليه؟ لانه استوردنا بس اساسيات اللي هن محروقات واكل ودواء بس هول الثلاثه, بينما رجعنا هلا طلعنا رجعنا على 20 مليار.
0: بس ما هون السؤال بين ال 20 و 8 وال 20 هل هي نفس الكميه اللي عم نستوردها ولا في اسعار عم ترتفع في جمارك في
1: صح. هلا بعد يعني ال 20 مليار اللي هلا عم يستوردون هن فعليا على الاسعار 2019 هن 16 او 17
0: هيدا اللي عم بساله
1: اكيد اكيد, بس الرقم صار رجعنا 20 مليار. يعني بدك 20 مليار دولار بالسنه يجوا على لبنان لتقدر تطلعيهم بهالاستيراد. كانوا عم بيجوا مثل ما قلت لك اعطيك يوم الارقام المضبوطه 8 مليار تقريبا مغتربين, 6 مليار من السياحه هي 14, عم بيجي 3 من التصدير الصناعي على برات لبنان هي 17.
0: شو عم نصرفهم هول؟
1: وعم بيجي على الاستيراد عم بقول لك
0: هول عم ندفع على الاستيراد.
1: ايه هول ال 20 مليار عم بيروحوا يعني بيجينا 20 مليار
0: كيف عم نطلع بالهم؟
1: بيطلع هول بالاستيراد عم بقول لك
0: شو عم نطلع بالهم؟ يعني اذا نحن دفعنا كلفه معينه قديش عم
1: ندفع 20 مليار
0: اوكي
1: وعم يجينا 20 مليار عم بقول لك كيف بيجوا ال 20 مليار؟ 8 من المغتربين اللي برا تحويلات و6 هن عم بيجوا يصرفوا هون بالسياحه
0: اوكي
1: هي 14 و3 من الصناعه تصدير الصناعه
0: نعم
1: هي 17 وعم بيجي للمؤسسات الدوليه مثلا مثل يونايتد نيشن وهالاشياء ومساعدات وبنك الدولي هول بيجي بحدود المليار, وبيجي مليار او مليارين كمان بسمون فورن دايركت انفستمنتس اللي هن تاسيس شركات بلبنان, شريت شقه شريت عقارات
0: يعني الاستثمارات
1: بلبنان هول عم بيجوا وكانوا عم بغطوا هذا. اليوم اذا بهالوضع هذا ما بقى حيجينا يعني حيصير في شح بالدولار وما حنقدر بقى نستورد ال 20 مليار اللي كان بدنا اياهم نستوردهم اذا ضلينا بوتيره الحرب
0: يعني
1: هون الخطر كمان
0: يعني الخطر
1: هذا بيصغر الاقتصاد اكثر وبيشيل مثل ما قلنا بيزيد البطاله بيشيل الموظفين بيسكر شركات كل لما يصغر الاقتصاد كوارث علينا. ونحن بشيء اسمه اليوم ستاغفليشن يعني اخطر شيء بالاقتصاد
0: من انواع التضخم
1: لانه هو تضخم مع ركود مع بعض ركود اقتصادي مع تضخم بالاسعار
0: وما في انكماش كمان
1: هي ما هو ركود يعني انكماش اصلا هي انكماش مع تضخم اثنين هول مع بعض هالمره. لو في انكماش وفي نزول بالاسعار ما في مشكله, لو في طلوع بالاسعار وفي
0: لا عندنا انكماش وعندنا تضخم
1: ايه الانكماش والتضخم هي اسمها ستاغفليشن بالاقتصاد هي اخطر نوع من يعني اللي بيوصل له الاقتصاد اللي هو مثل ما عم نحكي تضخم كبير عم بتفوق الدبل ديجيت اللي هو 15 و20%, وبينما في انكماش بالاقتصاد كمان بحدود 10%.
0: يعني بس يكون
1: اليوم نازل الاقتصاد 10% وطالع التضخم 20%. يعني شوفي قديش الفرق والحمل على كل المواطنين اللبنانيين اذا كان صاحب عمل او كان موظف. وهون الخطر, وهون اللي عم نقوله ان احنا كمان فوق هيدا كله خسرنا 26 مليار دولار بهالسنتين ثلاثه, وكمان فوق
0: خسائر متنوعه باكثر من مره,
1: وبعدها ماشي والعداد ماشي, وعنا المغتربين وضعهم ما بقى كان قوي مثل ما كانوا.
0: عنا كلفة حرب كمان غير الخسائر. على كل حال الركود مؤذي شو ما كان سببه, كان تضخم إن كان انكماش إن كان عدم استثمار, شو ما كان سببه هو مؤذي كتير للبلد. بس إذا بدي هيك بالآخر قبل ما يخلص وقتنا بكم دقيقة, كشركات خاصة عندكن معاناتكن, والشركات اللي عم تشتغل وفق القانون شو بتطلبوا من الدولة؟ هيك واحد اثنين ثلاثة, شو طلباتكن من الدولة؟
1: صراحة نحن طلبنا ورحنا مثل ما عم قلك كهيئة اقتصادية كتجمع شركات لبنانية,
0: بدنا نقول على الهواء
1: زلنا حنقولهم طلبنا كثير أشياء. هلأ في أشياء تحقق, مثل ما عم قلك هي تأجيل دفع للضمان, تأجيل دفع للمالية, تأجيل دفع مثلا TVA, وهو اللي تحققوا وتأجروا بحدود شهرين أو ثلاثة وعطوا مهل وكبروا المهل, وهذه مشكورين عليها.
0: نعم.
1: لكن احنا طلبنا مثلا تخفيض موضوع هذه الضريبة على البنزين.
0: أوكي.
1: هذه يعني يلغوا هلأ مؤقتا لأنه ما حدا قادر يحملها, خصوصا بتطلوع أسعار النفط عالميا
0: وما دفعتوهم أصلا,
1: غير دول عملتها وهني ما دفعوهم.
0: نعم.
1: غير دول كتير عملتها, لغت هلأ ضرائبها على المحروقات بس مشان الشعب ما يقدر يضل يتحمل الوضع, تركيا وأوروبا وغيرهم. تاني واحدة قالوا انه في ضريبة هي 3% كانت عم تتاخد إضافي على الجمرك على كل شيء على كل السلع, وقتها كانت لتمويل سلسلة الرتب والرواتب 2018, وهذه رجعت مشيت بدون
0: ما تمول شي ولا راتب ولا,
1: وبعدها ماشي لليوم 3% على كل شيء بيستورد بلبنان. هاي بتكلف مثل ما بنحكي على
0: قديش في تمرئات المواطن ما بيعرف فيها,
1: على 20 مليار بتتكلف 600-700 مليون علينا كقطاع خاص.
0: نعم.
1: بالسنة وعم ندفعها وما لها أبدا أي إذا بدك باب أو أي مخرج أو أي شيء قانوني, بس عم تمرق هيك بالموازنة إنه بعدها 3% 3% 3%. هاي شغلة
0: يعني كان فيهم من هيدي 3% مولوا هيدي السلسلة بدل ما يعطوا ضرائب جديدة.
1: مزبوط. هي قدها, هي ضريبة 300,000 ليرة هي قدها 600 مليون أو 700 مليون بالسنة.
0: طب قديش عم بيمرقوا عليك هالمواطن وما معك خبر؟
1: بيرجع عنا موضوع ثالث مثلا بنقلهم انه بتكون اذا بتكون يعني حاسة مثلا مالية بلدية هالاشياء هلأ هالرسوم هدي وقفوها او عملوها تخفيض, يعني اذا ما بتكون تلغوها كليا مثلا محل كان يدفع لنقول 100 مليون ليرة بلدية او هذا هلأ خفضوله اياه بهيك وضع, كمان ما في تجاوب, يعني بالعكس عم بيزيدوا الرسوم مالية والبلدية, وعم نحكي حتى العمل والعمال والوزارة الشؤون الاجتماعية كله عم بيزيد ضرائب ورسوم وهذا. ومثل قلنا هلأ حتى عم يطالبوا بموضوع زيادة الأقساط المدرسية على لأولاد الموظفين, المساعدات المدرسية, وطالبين رفع من 13 مليون ل 50 مليون. يعني كمان
0: اذا رفعوها عليكم او لك بيرفعوها على للاساتذه بالمدارس كمان ولا لا مثل كل مره بياخذوا منكم بس ما بيعطوا الاستاذ؟
1: لا هيدي ما خاصه
0: هيدي
1: بين الموظف وصاحب العمل,
0: ما اختلفنا المدرسه مش في موظف وصاحب عمل بالمدرسه عم بيزيدوا له المساعدات ولا لا؟ ما هي الفكرة؟
1: هلأ كل المدارس زادت أقساطها بشكل كبير خلال هالكم سنة, وأكيد زادوا كمان للموظفين والمعلمات والمعلمين, بس بضل مثل ما قلنا نحن بوضع حرب, ووضع حرب ما فينا نعمل كهيئة اقتصادية وكأصحاب عمل خطوات هلأ بأي زيادة سنت, بالعكس بدنا نخفف تكاليف, بدنا نخفف, كلنا بحالة تقشف, يعني كلنا عم نجرب شو فينا نعصر مصاريفنا اليوم لنقدر بس نستمر مش لنربح. ما حدا بده يربح هالسنة, ما حدا بده يربح السنة الماضية, بده بس يكفي. يعني نحن كلنا بوضع صرنا 6 سنين 7 سنين مرقنا بست أزمات, بدك عدلك إياهم
0: على السريع لأنه بعد دقيقتين.
1: من أول شيء الإفلاس المالي والاقتصادي بالبلد, لا انفجار مرفق بيروت,
0: لا كورونا, لا كورونا
1: تفليس البلد
0: سرقة
1: اللي بدك إياه.
0: نعم.
1: لا انفجار مرفق بيروت, لا كورونا مع بعض هولي ورا بعض, لا أزمة أوكرانيا وروسيا, لا أزمة غزة وإسناد غزة, لا هلأ الحرب مع إيران وأمريكا. هالست أزمات هولي إذا بدك كانوا مثل ست بوكسات
0: نحن أصلا
1: على القطاع الخاص وعلى القطاع العام اثنين مش حتى ما نقول وكنا بوضع اصلا منه كثير قوي
0: كان فينا استقرار وهمي اقتصادي قبل
1: صح وانضربنا هالضربات الستة. طيب كيف بعد بدنا نكفي ومثل عم قلك هالست سنين كلهم هن كانوا بس اللي قدر كفى وفي كثير شك بهالطريقة هاي الطويلة هالمسار الطويل كثير شركات صفت وسكرت وفلست وظهرت وكله ضل في بعض القطاع الخاص اللي قادر يصمد وكيف عم يصمد
0: لأنه في عنده فروعة برا لبنان
1: هاي من ناحية ومن ناحية يضخ رجع أموال بدل ما ياخد منه مثلا عنده الواحد شركة ياخد منها عم بحط له عم ببيع عقارات عم ببيع أملاك عم ببيع حتى السيفنج تاعيته اللي كان محطتها هون أو برا عم يرجع يحطها بالشركة حتى يستمر
0: هذا كان لازم يصير بالمصارف يزيدوا رؤوس أموالهم بدل ما يعيشون
1: العشرين وهو هذا هلأ حيصير بعد بالإصلاح المالي والمصرفي
0: ما ناطرين بعدنا قديش قلنا ناطرين
1: وهون كمان مشكلة ناطر نصرنا ست سنين ما قررنا يعني بعد هالقوانين وما خلصنا وما طبقنا هالقوانين يعني كمان مش طبيعي إنه بلد غير بلاد بشهر بتكون خالص كل هالموضوع نحن بعد صارنا 6 سنين و 7 سنين بعدنا نختلف ونقعد ونرجع نقعد مع صندوق النقد الدولي ونرجع بنأجل ونرجع بنحكي مع مصارف بنرجع بنحكي مع اصحاب العمل بنرجع بنحكي مع المودعين وكل واحد لحاله كل واحد يغني على
0: لانه الفوضى صارت
1: نظام ما في قرار لهلا ما حدا عم بياخذ القرار وما حدا بده يتحمل نتيجه القرار وما حدا بده يعني يطبق القرار ومثل ما قلنا كمان مع اجت الازمه هلا والحرب ومددوا لحاله مجلس نواب مددنا سنتين اليوم
0: أجلنا الأزمة على كل حال إن شاء الله مثل ما كنت عم تقول إنه صار في عنا أسماء مين بيتحمل مسؤولية وإن شاء الله نوصل لنتيجة لأنه عن جد المواطن تعب بكفينا فوضى تصير هي النظام نحن بدنا نظام مزبوط نرجع اقتصادنا اللي هو نموذج فريد وكتير حلو بشكر كتير على حضورك معنا اليوم بلبنان الحر دكتور باسم البواب رئيس تجمع الشركات اللبنانية يعني كل شيء عم تعملوه ورغم كل الأزمة مصرين تكملوا ضلوا حد الأشخاص والموظفين يمكن والناس اللي بيشتغلوا معكم شكرا كتير لحضورك معنا لهم تخلص في كواليس الاقتصاد وكل الفرق مع إلديكو شكرا لك مارك بيتار بلتقيكم بكرة

في مناطق بالعالم يقال عنا بلو زونز أو مناطق زرقاء. شو يعني؟ يعني لونها أزرق؟ لا، حتعرف إنه هالمصطلح عطاء عدد من العلماء لمناطق كتير مهمة لأنه فيها نسبة عالية من المعمرين يلي ممكن يعيشوا أكثر من 100 سنة ويضلوا بصحة كتير منيحة ونشاطهم كتير منيح. وإذا بدنا نعرف أكثر وأكثر منقول عن أشهر هالمناطق الزرقاء بالعالم. عم نحكي عن سردينيا يلي مهمة كتير، عم نحكي عن إيكاريا يلي من كم يوم هي جزيرة يونانية حكينا عنها، عم نحكي عن نيكويا بينينسولا، وعم نحكي عن عدد أكبر كتير من هالمناطق بالعالم. الحلو فيها إنه عوامل مشتركة بتجمع بينيتها، الناس بيعيشوا كتير فيها لأنه بيعملوا حركة يومياً، لأنه بيأكلوا بطريقة كتير بسيطة وكتير صحية، وبيعتمدوا على النبات أكتر من الوسائل أو الأمور الحيوانية. علاقتهم الاجتماعية مع بعضهم كتير قوية، والعيال فيهم كتير متينة، ما فيها توتر، وفي عندهم هدف معين بالحياة، بيناموا منيح وبينسوا الوقت وكل مشاكله وكل الركض وكل التعب، وبيعيشوا بهالمناطق الزرقاء يلي أسلوب حياتها كتير هادي وكتير رايق، بتخلي الناس كلها تعيش بأمان وبسلام. ميالهم ما هيك؟

فهد سوبر ماكت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ست أناني بيبسي 330 ملي بدولارين و90 سنت، كراكرز كريكيتا 130 جرام ب90 سنت.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ تنفيذ سلسلة غارات على مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة جنوب لبنان. وسجلت سلسلة غارات على بلدة فحتة قضاء صيدا، وغارة على زبقين قضاء صور، وأخرى على صديقين أدت إلى سقوط إصابات. إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت أن حزب الله أطلق مسيرتين نحو مسكاف عام في الجليل الأعلى. على صعيد آخر، سجلت حركة نزوح من لبية في البقاع الغربي بعد الإنذار الذي أصدره الجيش الإسرائيلي. من مطار بيروت، أعلن السفير القطري أن بلاده مستمرة بدعم لبنان، وأنها اليوم تقدم تجهيزات تشغيلية في المطار. بدوره قال وزير الأشغال فايز رسمني: شكرا قطر للمرة الثانية، ورغم كل الظروف مطار بيروت لن يتوقف عن العمل. في الأخبار الإقليمية والدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الصيني في خلال محادثتهما في بكين: ستكون العلاقة بين الصين والولايات المتحدة رائعة. بدوره أكد الرئيس الصيني أن العلاقة مع واشنطن يجب أن تكون مبنية على الشراكة. شكرا لإصغائكم لهذا الموجز، ابقوا دائما برفقة لبنان الحر.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. أكثر من إذاعة.
1: مش كل طريق اخترناه كان إلنا. ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة المعنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
2: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
1: رفقتكم بتسعدنا.

0: تحية إلى معنا، تحية طيبة بوجهها. أنا والزملاء فريق العمل مارك البيتار والجوزات فرح لكل المستمعين، وطبعا نحن معكم بلقاء جديد ومستمرين معكم عبر لبنان الحر لغاية الساعة 1:15، فمنقول أهلا وسهلا بالجميع. مستمعينا بالحلقة الأولى لليوم بيسعدني أقول أهلا وسهلا بالأخصائي بعلم النفس العيادي والمرضي، أيضا المعالج النفسي، وأيضا الأستاذ الجامعي باسكال فغال الخازن. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
1: مرسي جنى، أهلا فيك.
0: شو القصة اليوم؟ منك منورة مثل ما معودين عليك، شو القصة؟
1: يمكن تعبينة، ستريس وضغط الحياة.
0: يعني ما تأخذين، بس أنت تعبينة مبين واضح من شعرك من عيونك، بس ما فهمت ما لقيتش كم دقيقة هيك تزبط الوضع أكتر.
1: ما كتير قلي جلدة جانا اهتم بهالشي.
0: ليه يعني ما قلك جلد انه خلصنا أعذار، ركزي. يعني مفروض الواحد أكتر لو كان في ضغط، لو كان في حيالة شي، بس بتعرفي أنا صديقتك، ولأني صديقتك لازم أحكي بصراحة أحسن ما غيري ينتقد.
1: ما بعرف جانا قدي هيدي الصراحة يعني مفيدة. أنا بفضل أعتذر اليوم، بشوف إذا برجع مرة تاني.
0: لا لا لا خليك. مستمعينا انصدمتوا يمكن من الحوار، حاولنا الأستاذ باسكال وأنا نختصر موضوعنا بمشهد بنشوفه دايما، إن كان بالبيت إن كان بالشغل إن كان بين الأصدقاء بين الأخوة. موضوعنا لليوم رح يفتح بواب كتير، رح نحكي عن أسلوب الكلام، عن النوايا كيف تبين، عن الصحة النفسية باختيارنا للكلمة الصائبة، وأيضا كيف نقدر نحن نعمل حدود للتدخل، نقدر نحمي ونقدر زيتنا. مجددا أهلا وسهلا فيك، زعلت مني؟
1: بالعكس، محضرة، حضرتينا نفسيا قبل.
0: غير على الواقع الواحد
1: أكيد يكون. أكيد، مع أنه هول بصيروا بالحياة يمكن كل يوم
0: كل يوم عن جد وكل لحظة يعني. وأوقات فينا نتحمله وأوقات لا، يعني يمكن كمان حسب نفسيتنا. عرفت أنه أوقات تبين أنه مش
1: حسب نفسيتنا، حسب شخصيتنا، حسب درجة الحساسية، حسب قديش نحن قلقين أو أوكسو. موضوع كتير مهم لأنه بيتعاطى يعني بدأ بالحياة اليومية وبعلاقاتنا مع المحيطين فينا، مثل ما قلت هلأ أنه بنبلش مع أهلنا، مع أصدقائنا، مع الناس مقربين كتير منا، للحياة بالعمل، للحياة الاجتماعية.
0: خلينا نبلش أول شيء بين النصيحة والتجريح، أين يبدأ الأذى النفسي؟ إذا منحكي فعلا فرق ما بين النصيحة اللي بتساعد، وإمتى ممكن هيدي النصيحة بحد ذاتها تتحول لأذى نفسي؟
1: النصيحة جانا بتكون وقت الشخص ينطلب منه، يعني ما في واحد
0: تعديت حدود يعني.
1: يعني أنا بعطي نصيحة وقت أحس الشخص التاني هو بحاجة لإله، لأنه في فرق كتير وقت أكون أنا عم بنصح بلا ما يكون الشخص التاني طالب مني أو حاضر يسمع نصيحتي أو بده نصيحة مني، وأعتبر حالي أنا أنه أنا عم بنصحك ما تزعل، أنا كرمالك عم بقلك هيدا شي. هون كتير بتختلف الأمور. النصيحة وقت يكون الشخص عم يجي يخبرك ويعرض لك مشكلة معينة أو إحساس معين أو تفكير معين ويطلب رأيك أو يطلب نصيحتك، هون أكيد النصيحة، خاصة إذا من شخص عنده خبرة أو عنده مفهوم للنصيحة، كتير بتكون مفيدة. بس اللي بصير إجمالا أنه من منطلق أنه أنا بعرف أنصح أو أنا كتير بصيب الأشخاص، بقدر حس فيهم وبقدر أفهم شو بهون وبنصحهم بلا ما هن
0: يسألوا
1: أو يطلبوا، هون منقع بفخ أوقات التجريح.
0: بتعرف شو أستاذ باسكال؟ إنه عادة بتلاحظ الأغلب وقت بيطلبوا نصيحة بيجربوا يطلبوها من الشخص يلي بيعرفوا شو بده يجاوبهم تيريحوا نفسهم، إنه هيدا الشيء
1: كثير مهم اللي عم بتقولي.
0: فعلا هيك بتنتبه أوقات الموجودين يعني بتحس إنه الشخص إذا كان ضده أكيد بيبعدوا عنه، لأنه ما بدهم جوابه، ما بدهم قراره، فبيلتفتوا الأشخاص يلي بيعرفوا. لأي مدى هيدي النصيحة ممكن تساعدهم؟ لأي مدى عم يكذبوا على نفسهم؟
1: في أشخاص هن بطبيعتهم إيجابيين، يعني على طول الصورة حلوة، على طول بيقدروا يجاوبوا بطريقة انه يريحوا الشخص التاني، فيهم يحكوا بطريقة انه مش الحق عليك، او يكونوا عم بيعملوا نتفة بناليزاسيون هولي بطبيعتهم بيكونوا هيك. في اشخاص بجملوا الصورة لانه ما بدهم يضايقوا الشخص، يعني بيجربوا انه يقولوا له اياها بطريقة هيك ما فيها أثار جانبية أو أثار نفسية معقولة تكون مزعجة. الشخص اللي عم بتقولي عنه يلي بيكون هو معروف أنه بنلتجئ لإله لناخد برأيه أو بنصيحته، بيكون أكتر ميل ليكون علمي بطريقة حكيه، يعني بيعرف ينصح بطريقة ما فيها كتير مشاعر، ما فيها كتير أحاسيس، منطلقة من مبادئ معينة إلا علاقة شوي بالعلم. من هيك الشخص التاني بيرتاح، وبكون هيدا شخص اللي عنده قدرة انه يفسر او يوضح بطريقة اكتر سيونتيفيك بعيدة عن المشاعر والعواطف، بينحط عليه هذا الاتيكات، بصير مرجع انه خلينا انا اسأل فلان، خليني اخد برأيه. اجمالا هو الاشخاص بيكون عندهم حس الذكاء العاطفي، يعني ما الحديث معهم او جواباتهم بتريح مزبوط لانه بصيبوا الهدف. هلا مش كلهم عندهم هيدا القدره، لانه هي قدرات، تبقى مش ضروري يكون دارس علم نفس او علم اجتماع او متخصص بهيدا الدومين، بس بيكون نحن بنقولهم عندهم بون سانس، يعني بيقدروا حكمه، بيقدروا يشرحوا او يفهموا الشخص التاني باسلوب معين.
0: طب انا وقت حكيتك اول ما بلشنا كنت نيتي طيبه، يعني هذا الحوار يلي زبطني سوا كنت نيتي طيبه، ما كفت، يعني انت تضايقتي منه بدك تفلك انت، مع انه انا من قلبي عم قلي كرمالك الك انت وكرمال مصلحتك، مش مزبوط؟ يعني النيه ما بتكفي لوحده
1: 100%، وهيدا جوهر الحديث اللي عم بتقولي، النيه ما بتكفي لوحده اذا بتوقف عند النيه.
0: في اسلوب معين،
1: صح، في أسلوب معين، في نبرة صوت معينة،
0: حكيتك برواق
1: مظبوط، إجمالا بيكون في أسلوب معين، توناليتي معينة، تكرار، يعني إذا كل حدا بشوف شخص تاني بده يقول له ذات الجملة كمان هالشي مزعج. وفي العلاقة إجمالا، يعني بالمجمل العلاقة بين الشخصين كيف بتكون. هلأ اللي قلتي أكيد، لأن أنا بعرفك وبعرف كيف بتحكي، إذا بدنا نكون عم ناخد هيدا الدور اللي لعبناه هلأ، أنا بعرفك وبعرف شو نيتك وكيف بتحكي وكيف أسلوبك، بس في أشخاص ما بتوقف عن أنه جنى نيتها طيبة وهيدا أسلوبها بالحكي أنا بدي أتحمله، بتكمل بنقطة معينة أنه لو جنى نيتها طيبة وهيدا أسلوبها وهالقد صريحة، بس جنى بدها تاخد بعين الاعتبار تأثير حديثها على شخصيتي مش علي.
0: طيب هذا الحوار
1: على شخصيتي،
0: جو الأجوبة تبعين حضرتك كانت أي شخصية، يعني
1: كانت الشخصية يلي بهمها كتير شكلها، ويلي إذا حدا عملها رومارك على مثل ما عملتي على شعرها، على عيونها، على ترتيبها، هالشي كتير بيأذيها، لأنه هي بهمها أنه تكون طالعة بأحلى صورة.
0: يا مش شخصية حساسة،
1: بلا كمان حساسة، لأنه ما بتقدر تتلقى في الحكي اللي أخدته بطريقة تعمله كاناليزاسيون أو تشيله، أو أنه سبق قلت ليك ما بدها هالقدي آخر همي. في ناس تحكيهم هيك بيبرموا وجههم، يعني بيحطوك بموقف انه كانوا ما سمعوا شيء، اللي هي اللامبالاه بالشيء اللي قلتيه. وهيدا نوع كمان من الشخصيات اللي كتير بتعرف تجاوب على الاشخاص اللي بيأذون بالحكي، بفرجوا اتيتود مثل كانه ما حكيت شيء، الشخص الثاني كانك ما قلت شيء، ما سمعتك، ما بهمني اللي قلته، وبيبرم 100% عن اهميه الحديث اللي نقله. هيدي كمان شخصية معينة. في الشخصيات اللي بتعطيك حق، اللي بتقليك ايه مزبوطة ايه،
0: اي شخصيات
1: وبتكمل، اللي هي الشخصية الاكتر بتميل للخضوع قدام الاراء الاخرين، اللي على طول مزبوط ومعك حق وايه، حتى لو على حساب حالة او على حساب انزعاجة، تخضع للشخص اللي عم بيقول لها هالشي، بس التأثير بيكون كتير داخلي. يعني هي اللي بتحس الشخص اللي تعرض لهول الجمال بعيش حالة يمكن أوقات فيها كتير أحباط وعلى فترة معينة، وبيضل صوت
0: صدر الكلمات
1: براسه أنه ليه كيف كنت أنا وقتها شفتني، ليه قالت لي هيك، بس ما أنا لو تعبيني ما كان فيها تقليها بغير طريقة، بضل هالسلف توك أو هالحوار الداخلي على طول مثل حالة انزعاج كتير كبيرة. حتى هول الأشخاص بيصيروا يتجنبوا الشخص اللي بيعمل بفوت بحياتهم أو بشكلهم بهالقد راحة
0: بحرية كمان
1: وبحرية، بصيروا يتجنبوه. يعني بعلم فيهم لدرجة انه بصير يحسوا بسلبية وقت يشوفوا هول الاشخاص يلي هالقد خاضعين وحساسين وما بيعرفوا يقولوا طب اوكي فهمنا، مش ضروري تضلي كل ما تشوفيني تقولي لي هيك، او انه ليه دخلي كل ما بيك تشوفيني بيك تعملي لي رومارك على شكلي. في الشخصيات اللي بتفوت معك بالحديث لأنه هي بتكون بحاجة تسمع، يعني في يكون الحديث اللي عملني أنا وياك هلأ في أنا أخده كنصيحة مثل ما أنت قصدك كنيتك الصافية اللي عم تقولي لي شو انتبه، اسمعك بلا ما أكون حساسة عشي قلتي وبلا ما أخدها بطريقة شخصية والحوار الداخلي يخدني لمحلات تاني، وأسألك ليش أنت شو شايفة وين لازم زبط، إيه معك حق كان لازم أعطيك حق، وكون مرتاحة وقلك بالآخر thank you جانا لأنه عملتي لي هيدا الرمارك، تا انتبه مرة تاني على هالشغلة. دونك دايما دايما بيكون في ديو بهول الحدثين اللي بتصير بالعائلة بالمجتمع بالشغل، في ديو، في شخصية اللي عم بيحكي وشخصية المتلقي. وهون أهمية أنه ما أكون أنا حرة إذا أنا شخص اللي بحب أعمل ملاحظات أو أعطي نصايح أو بحب الأشخاص اللي بحبهم يكونوا مثل ما أنا بحب شوفهم، بس بدي انتبه قديش الشخص اللي مقبيلي اللي رح أقوله كيف رح يترجمه بأي طريقة، هل رح يترجمه بس بأحاسيسه بس بياخده شخصيا ويتضايع مني، رح عرقله حياته، يعني رح يكون هيدا الجملة تكمل معه كل ما يشوفني يتذكر انه انا من سنتين هيدا الشخص من سنتين قال لي هيك، او رح يكون واقع مثلي وياخد ويعطي ويفهم. بس برجع بأكد لك نبرة الصوت تورنيور الجملة قدي بتتكرر، يعني فيك تقولي ليها مرة ويكون معك
0: أنا
1: حق انه مش انت انه حدا تاني يعني مثلا حدا يعني بشغلة يعني. اذا كل ما شايف شخص معين اول ما يقول له بونجور، لانه نحن جنبي مجتمعنا عاطفيين واوقات ما بنعرف نفسرها نفسيا، نحن من النوع اللي منشوف شخص منقول له هاي كيفك ونهبته من بوش منقول له يا عمي نصحان، يمكن هو مش نصحان، او منقله لك ليش ضعفان، او انه يي شفت فلان خبرني عنك، انه ما منعرف انه مش مضطرين نفوت لا بالشخصي ولا بالشكل ولا بالصورة ولا بالاخبار اللي قالولنا انه هيك. فين يكون عم بسألك كيفك منيح شو اخبارك وين سرت تفاصيل إلا علاقة لا بالصورة صور يعني الإيماج دو سوا، ولا بالحالة النفسية تبع الشخص، ولا بقدراته اللي بعيش فيها. في يكون حديث حلو وسامبل وما نتطرق لهالمواضيع. من هيك إذا بتلاحظي عنا ميل إنه نحكي كتير عن القصص اللي بتخصنا نحنا وما بتخص الشخص التاني.
0: طيب السؤال بيطرح نفسه أستاذي باسكال، إنه اعتبري أنا قلت لك هيدي المهر، لأي مدى أنا قادرة أو أي شخص اللي بيعطي نصايح كتير قادر يتقبل انتقاد الآخر أو النصائح منه؟ يعني هل هو بيكون قادر مثل ما هو عم اللي عم يقبل اللي عم يطلبه من غيره بيقدر عليه هو يلبيه؟
1: كتير حلو سؤالك جانا. تقليك لي اللي بحب يعطي رمارك يعني مش ينتقد بس يكون عم بخبر اللي شايفه، هيدا اكزامبل اللي هلا عطيني، بس في اكزامبلات تانية، في ناس دغري بتلوم يعني ما بتكون عم تعطي رمارك على الشكل أو إنه شو بك تعبيني شو بك زعليني شو بك حسيتك مهمة بك شي صاير معك شي. هاي تحكينا عنه إنه فينا أنا أخدها بطريقة عادية وفيني يكون حساسة على الشيء اللي قلت لي. بس في أشخاص أول ما يعني بمخزونهم اللغوي الملامة بتجي أول شيء, يعني بتلوم أنت مقصرة أنت ما عم نشوفك, خاصة بتصير بالعيلة أوقات مع الأهل أوقات مع القرايب
0: ما بيكونوا يعرفوا شو ظروفهم كمان
1: ما بيعرفوا. بس إذا قلتي لهم يعني بيستنظروا منك تقلي لهم ما مشغولين وما عم نفضى وبين الشغل والعيلة بيستنظروا هيدا الجواب. بس إذا قلتي لهم طب ليش أنت ما بتسألي عني بيتضايقوا, يعني بس أنا بلومك أنت ما بحق لك تلوميني. أوكي الشخص اللي بيقبل الجواب انه طب اذا هالقد مشتقتي لي ليش ما بتسألي عني صح. انت اللي بيقبل وبقلك ايه معك حق هيدا اللي بيتقبل انه ايه مثل ما انا عم بلوم فيها تلومني معها. بس الاشخاص اللي ما بيتقبلوا انه انا بس بلوم وممنوع انت تلوميني هون في مشكلة. في اشخاص بتحقر بحكيتها يعني بتمرق لك جمال بتحس انه يا عمي هاي الجملة فيها تحقير لإلي لشخصي او للشخص اللي عم
0: مقصود
1: وبتقصد تمرقهم بطريقة هيك بتكون انت مانك اكيد شو قصده ومعقول عم تقليها لإلي او انه معقول تكون قالت هيك. عندهم قدرة انه يحقروا الشخص التاني بطريقة مش واضحة وهون من اخطر الاساليب يعني بالحوار
0: نوية مخفية يعني
1: أكيد.
0: وفي نوايا مخفية بين بعض. لازم نحكي شوي باردون تفضلي.
1: وفي اللي بيعمل انت ما بتتحدث معه بصير يعمل بروجيكسون يعني مثل اسقاط يعني بشيل من احاسيسه وبيكب عليك مثلا ما انت ما بتحبيني بكون الشخص
0: هو اللي
1: ما بحبك او ما انت كتير بتغاري بيكون هو الشخص اللي كتير بغار او بصير يقول ما انت اللي وبروح لمحلات كتير بعيدة بتحس انه صار بالدليل يعني صار عم بيخترع تفاصيل هو مصدقها ومنها موجودة. هون تنتبهي انه عم بيشيل من احاسيسه من مشاعره وعم بيعمل اسقاط عليك. في البولينج اللي كتير بينحكى عنه انه في اشخاص انتوا قاعدة ما بتتمسخر عليك. اوكي في الاشخاص اللي بتتهمك يعني بتعمل اتهام بتقولي لها انا امتين عملت هيك او انه كيف مش مزبوط انت فهميني غلط مش هيك صار. جوابها بيكون ايه بس انا مش كذابة.
0: ايه
1: يعني شو يعني انا مش كذابة يعني انت اللي عم بتكذبي. دونك ما وقفت على التفاصيل الصغيرة بطريقة الحوار وبطريقة كيف انا بين وقتها هيك استعمل جمل من هالنوع في دليل كتير كبيرة وأوقات كتير خطرة مخبية وراء هيدا الأسلوب خاصة بالكابل. جانا نحن منعرف أنه في كتير أزواج رجال دايما إذا صار حيالة حديث أو حيالة هيك محادثة شوي عالية النبرة دخل الرجال عنده ميل يقول ما الحق عليك ما أنت من وراك ما لو ما انت قلت هيك انا ما كنت عملت هيك
0: كمان اوقات المرة هي بتقول
1: اكيد اكيد. بس نحن بمجتمعنا لانه هي دي انا بنسمعها كتير انه دايما الرجال باغلبية الكابلز الرجال بيستعمل هيدا الطريقة تيهرب يمكن من عقدة الذنب يمكن ما يكون
0: تبا تحمل مسؤولية
1: شرير.
0: كمان
1: تبا يكون انه بده يهرب من المسؤولية بيعتمد وبكون سمعها قبل يعني ببيته بيعتمد انه دايما لفوت أزوت لأنه أنا ما خاصني. وفي كتير بالعلاقة بتكون الزوجة يلي هي بتعتمد هيدا الأسلوب.
0: بتعرفي قبل ما نحكي عن تأثير نفسي قديش ممكن يضل قديش ممكن يستمر مع الشخص ليش إن بعض الأشخاص بيعتقدوا أنه الأسوة هي نوع من الصراحة. يعني هل برأيك في فرق بين الصراحة الصحية وبين التنمر الغير مقصود؟
1: نحن تعودنا إذا بدي أقول بالعيلة اللبنانية إنه نربع الوعظ يعني إذا هون عم نقول بطريقة قاسية يعني الأم والبي حتى يساعدوا أولادهم ينموا بشكل سليم بصيروا يوعظون ما تعمل هيك ليش عملت هيك هيك بلا تهذيب هيك عيب ليك ابن عمك كيف بيعمل ليك ابن خالتك شو بيعمل لا هون جرستنا ليش بتضلك زعلين، ليش بتضلك مهمهم، فوتش مرة على البيت عم تضحك. يعني اعتبري بس ولد أو أدوليسون، ما بدي أقول ولد، عم يسمع هالعبارات كل مرة. الأهل أو المجتمع برأيه أنه عم بحفز الولد حتى يشوف وين غلطه ويحسنه، أوكي؟ وهي طريقة كتير سيئة، كتير سيئة، وفيها نوع من مثل ما كنت عم بتقولي من البولينج. مش هيك مساعد الولد جربة. وقتا أنا كأم أنه أنا بدي يكون عم بحط حدود أو عم بربي صح، بضلنا أعمل رمارك، بضلنا أعمل كريتيك، أنا عم بحقر الولد أو البنت، عم بقلله من ثقته من نفسه، عم بغير له صورته بقدراته، وعم حط عليه اتيكات. إذا بتتكرر على طول بيطلع شاب يا أما عدائي لأنه بده يتخلص من هالأفكار اللي عنده إياها مسبقة عن حاله، يا أما خاضع وباسيف وما بيعرف يواجه. بالوقت اللي دايما نحن وخاصة هلأ بالتوعية على التربية، وشوفي بالعلامات، يعني إذا حدا جايب علامة واطية كيف الأهل بينطعنوا بالسكين، يعني بيعتبروا أنه
0: شرفهم بدا،
1: بيعتبروا أنه قلة قيمة وقلة احترام لقلون، ما هالعلامة جايبها الولد لقلو، لا مش مش للأهل. طريقتنا بأنه خاصة بالماتير ساينتيفيك، يعني مات فيزيك شيمي، مثل إهانة، يعني بيستحوا يخبروا،
0: وهون أو بيخبروا كل العائلة
1: إذا شاطر.
0: لا حتى أوقات كمان إذا الواحد كان كسلين وعنده ابن تاني بيفتخروا بالابن التاني، وبيضلوا كل الوقت عم يخبروا العائلة عن الابن يلي ما أنه، خاصة بالماتير ساينتيفيك
1: 100%
0: يلي ما أنه صالح.
1: وبالوقت اللي وقتها الأهل هيك بيواجهوا أولادهم بالنسبة للمدرسة وعلامات المدرسة، أضجوا عليهم.

0: بيتك. في بعض الأشخاص بيفتحوا هول المواضيع تا يفتحوا باب تا الشخص التاني يرجع يسألون، يعني بيكونوا هن بحاجة يحكوا عن حالهم وما بيعرفوا كيف يقولوا انه انا اليوم بدي احكي عن حالي، اعطوني وقت. هن بيفتحوا
1: بيدوع على طريقة صغيرة
0: حتى، وبيستنظروا بيصيروا قاعدين ناطرين انه طب ما سألني سألني بالمقابل، ما انا سألتك سألني. يعني هو الأشخاص بيكونوا بحاجة يحكوا عنها. وفي أشخاص دغري بيسألوك جانا شفتينا نصحاني، جانا كيف شفتينا اليوم،
1: تبعتبري حدا سألني، تبعتبري حدا سألني هيدا السؤال شو لازم جيوب
0: إذا نصحاني وهو نصحان؟
1: لا أكيد طيب.
0: فيك تقولي له ليك أنت كسمك حلو وجسمك حلو، هلا أخذ لك كم كيلو شيلون أحسن. على أنه إيه كتير نصحان
1: بس هو بكون عم يسألني هالسؤال، أنا قلو لا مش نصحان.
0: إيه في أشخاص بيقولوا لا جسمك بعائد منك نصحاني، وبكونوا شايفين أنه نصحان بس بدهم يجملوا الصورة، بدهم يبعدوا عن كل شيء معقولة. هو اللي بعود عن الشر وغني له ليه بدي لايك. الأشخاص اللي مثلك اللي بيقولوا إيه نصحاني بس لبقين لك. في أشخاص بيعملوا فورمول خاصة إذا بحسوا أنه الشخص اللي مقابلون حساس، يعني إذا قلتي له إيه نصحان، لا مش كتير نصحاني، ليه عم تقولي نصحان، ما أنا مش نصحان، يعني بفوتوا بجدل لأنه بيرفضوا. الأفضل والدايما هاي بنقول نعود حالنا عليها أنه الجملة تكون affirmative، يعني assertive، كون أنا عم بحكي جملة واضحة ما فيها إهانة وما فيها تأكيد على شيء بشيء. في فورمول بنعملها نقولها بطريقة ما تزعج التاني. هلأ ما فينا أنا كمان كون مسؤولة كل الوقت عن أحاسيس الآخر، هاي بدنا نتفق عليها. يعني إذا الشخص اللي مقابلي كتير حساس، شو ما قلت له بده يمعين، وشو ما قلت له بده يعتبر إنه أنا عم بقول شي غلط، ما بقى مشكلتي هون. أوكي، خاصة في أشخاص بدهم يسمعوا الكلمة اللي بدهم إياها، يعني وإذا ما قلت الكلمة اللي هن بحاجة يسمعوها بتطلع أنت غلط وأنت ما بتحبيهم وأنت شريرة
1: وبتغاري منهم
0: كمان.
1: هول كتير يعملوها انه الواحد بغار، مش ليك ما عم يعطوني قصص معينة،
0: هيدا اتيكات كتير، ما هي كتير بتغار من هيك قالت لانه فستاني مش وبس. ببعض الحالات ايه اوقات بيكون في غيري وما بقول الجواب الصحيح. او هلا في نقطة كمان كتير مهمة وكتير هلا عم بتكون شايعة، انه صار الشخص بحاجة بس يحكي عن حاله. يعني وانا بعرف وخاصة بعد من نفس انه كلنا بحاجة نحكي عن حالنا،
1: يعني بيحكي عن حاله يعني بيعتبر حاله انه منه من شيف يعني او كيف ده.
0: اكيد يمكن اوقات اللي تسأل بس بالحوار مثل ما قلت بطريقة بده يحكي بس عن حاله وبيفتح من موضوع لموضوع، بصير اللي عم بيتلقى تعبين، اوقات زهقان، اوقات الموضوع ما بقى يهمه. وقت يجي دوره او وقت ياخد نقطة حتى هو شوي يشارك بالحديث، بصير الشخص اللي هو مستلم الحكي ما بقى قادر يعمل اي كونتاكت، يعني ما بيقدر يسمع. يعني انا بدي احكي عن حالي وانت بدك تسمعني، واذا اجا دورك انا ما بدي اسمعك لانه ما بهمني. هيدي كمان نوع من البولينج،
1: بس بيعرف حاله هيك عم يعمل.
0: ايه
1: بيعرف حاله
0: اكيد
1: انه بياخد وقته بالحديث.
0: أه؟ واذا انفتح حديث وهو مش داخل فيه بدي اخلقه، يعني لدرجة انه بحس حاله انه ما عملوا لي قيمة، ما عطوني دور، وبتكبر القصة بهو براسه.
1: بس عايش كبت هيدا كتير يمكن تيوصل لهالمرحلة.
0: عايش كبت، عايش اللي تسقى بالنفس، عايش انه
1: اللي تسقى بالنفس
0: الايبرتروفي، يعني المتضخم اللي انا وبس مي ماي سيلف اند اي، انا اللي بحكي انا اللي بفهم.
1: بس انا اللي تسقى بالنفس شو عم يخبر قصص كذب مثلا عن حاله؟
0: مش أساس كذب، أوقات بمرق هيك خبرية بتكون مش مزبوطة، أنه فلان قال عني أنه أنا أسكى وحدة وأنا أحلى وحدة، بيكون فلان ما شافه لا بيعرفه لا حكي عنه شيء، بيكون بحاجة يعمل صورة عن حاله هو فقدها أو بده رياسورانس وما حدا عم بيعطيها رياسورانس, بصير يختبي يخترع أخبار تيقولها. حتى يعني بهيدي النقطة كمان هيدي طريقة بالكوميونيكاسون, هول الأشخاص بيخلصوا لحالهم مع الأسف, يعني إذا ما وعيوا أنه بالحوار في شخصين مش مونولوج.
1: صح. طب إذا نرجع للنصيحة, إذا في توقيت معين للنصيحة, شو أهميته هذا التوقيت والطريقة والأسلوب, خاصة إذا بنعرف الشخص عم يعاني من ضغط معين, عم يعاني من ظروف صعبة مثلا, كيف ممكن نلاقي طريقة معينة نقدر نساعده بدون ما نخليه يحس هو أنه بضعفه أو بقصص معينة معقولة تجرحه؟
0: أول شيء مثل ما قلنا أنه النصيحة إلى أربابة, مش حيلا شخص مأهل أنه يكون عم ينصح.
1: الأسلوب عنه إذا ما بدنا نخفف عنه
0: أو أنصحه, الأسلوب بيكون بعدم المواجهة ديريكت المبكرة. يعني شفت أنا شخص حسيته تعبين, مش دغري بدي أقوله شو بيك مغير علي, أو أنه تا خبرني تا لهون شو صاير معك. هيدي الطريقة بتجفل. هلأ مش عند كل الأشخاص, بس الأشخاص يلي مزبوط أنا بحسهم تعبانين, أول شي بدي أعمله بدي رايحه, يعني بدي أتحدث معه بأمور ما إلها علاقة فيه, بأمور بالسياسة بالمجتمع بالحياة, برجع بخبر عن حالي.
1: هو قادر يسمع إذا كان ظرف تعبين ومتضايق؟
0: هو هلأ أنا بقلي كي هو 3-4 دقايق مش أنه ساعة. بالحديث بتحس انه الشخص ارتاح او بتحس انه صار هو بده يحكي او هيدا, بترك له مجال يشارك. واوقات شي اسأله مثلا عن شو حيالله موضوع, اذا انا حسيته تعبين, حس حالك تعبين اليوم, بلا ما اقولك بلا ما اقول انا حسيتك تعبين او بيك شي مغير, لانه في جمل بتجفل, خاصة مثل ما حكينا بالاول الاشخاص الحساسين اللي بحبوا دايما يعطوا صورة الحلوة عن حالهم واللي عندهم قلق يعني انكسو بالحياة, ما فينا اجيون بطريقة ديريكت حسيتك مغيرة اليوم بيك شي. هيدي الطريقة بتجفلون وقتها يرتاحوا بالقعدة واسألون حاستك إلا, يعني مش حاسة, يعني مش أنا اللي حاسة بيك شي أو أنه صاير معك شي, شوفي كيف دغري بيحكوا, خاصة إذا في ثقة بالشخص التاني. إذا ما في ثقة الشخص ما يحاول, أو أنه إذا بيعتلوا هم يشاركوا حدا تاني.
1: طيب كمان هل دايما فينا نواجه أو لازم أوقات نترك لتوقيت آخر لتوقيت لوقت تاني تقدر نحكي إذا الشخص مثلا بتضايق؟ كمان لازم ننتبه على التوقيت كمان مش بس على الأسلوب,
0: بحسب الظرف وبحسب الحالة. أوقات في حالات كتير إرجانت, يعني ما فينا أنا طول بالي بيكون مرق اللي مرق, يعني بحسب الظرف بحسب الحالة. بس الشخص اللي هو بحاجة يحكي, يعني عنده هيدا البزوان, هو رح يحكي. المهم الشخص التاني قدي رح يتلقفه, قدي رح يقدر يسمع له ويفيده. بس بالتوقيت بحسب أهمية الموضوع أو أهمية الأزمة اللي هو مارق فيها, في تفاصيل بتتغير, في يعني قصص منا إرجانت. يعني مثلا إذا أنت سهراني مع جروب وحاسة شخص مهموم, بنضل بجو السهرة أو بجو القعدة, مش ضروري أخده على جنب وأسأله. بس فينا بالآخر مثلا قل له أنه حسيتك تعب, حسيتك في شي زي بدك نحكي بالآخر مش بقلب. وفي ظروف تانية بتحس انت راجع انك تكون عم تسألي,
1: هيدا نحكي شوي كيف ممكن الكلمات الأوقات ما تكون كتير زابطة جارحة ممكن تأثر على تقدير الزيت, وهل ممكن انت تترك بعض الرواسب إذا بدك وأثار على المدى الطويل؟
0: مين منا مش حافظ جملة قالت له هو صغير؟ مين منا ما في استاز بالمدرسة بعده مذكره كيف بخعه أو كيف قاله, والعكس صحيح كيف قدره كيف قديش في ناس بتقلي كي هيدا الشخص من 20 سنة قال لي هيك. أكيد الكلمات بتبقى وبتعلم وبتترك أثر وبتأثر على نمو النفس العاطفي، على صورة الذات، على الثقة بالنفس، على الثقة بالقدرات، على على على إذا بدك على الشخصية بكملها. من هيك
1: بس مين بيتحدى ومين من هالكلمات إنه مين بيكون عنده التحدي هو بالخلاص، مين بيكون بيكبتهم؟
0: بحسب نحن دائما بنحكي انه في اطباع تمبرامون، بنقول له طبعه هيك، بتقول هذا طبعه خجول، طبعه مثل بيو، طبعه مثل عمتها مثلا. او شو يعني طبع؟ يعني هو الفيلد كاركتر جينيتيك، يعني الولد هو عم يتكون جينيا، اخذ اكتسب تري من اطباع معينين كتكونوا فيه وخلق طبعه هيك. طبعه خجول وبيستحي وحساس وبده يرضي، بده يكون دايما على المستوى المطلوب،
1: بيتعب أكتر
0: هيدا، شو ما سمع رح يخزن
1: صح
0: ويعكسه على حاله. عندك الأطباع يلي ما كتير حساسة وبتخلق هيك، منشوفهم هن كتير صغار وبيقدروا يجيبوا وبيقدروا اللي قالوا شي يضربوا لأنه زعجوا، إذا كان فريستري يعني إذا هيك حاسس حاله مزعوج أو محروم أو حدا حرقسه، بيكون عمره 3 سنين بيركضوا بيضربوا وبيدفشوا. بتصير تستغرب أنه أوقات بصير يسألوا معقولة بالبيت بيضربوا أو الأهل بيضربوا بعضهم؟ بكونوا الأهل ولا احنا من هيك وعم بيربوه بكل يعني بحذافير البزوان اللي هو بده اياه هون، بس بكون طبعه هيك. هول الاطباع اذا ما استدركناهم على بكير وساعدناهم تيكونوا شخصية مختلفة عن الطبع، لانه جانا مثل دايما منقول انه مش ما في يقول انه طبعه هيك نقطة، يعني خلق طبعه هيك صار عمره 80 سنة بعده طبعه هيك. اليوم علم النفس بيرفض هيدا الشيء لانه بيقول الاطباع ثابتة ايه جينية، بس البرسوناليتي الشخصية موديفيابل فاسونال، فينا نشتغل عليها. دوك انا تجنب الولد اللي بيخزن واللي بيعكسه على حاله بيعكسه على صورته وثقته الى اخره، بدي رافقه حتى حرره من هول الأفكار اللي اكتسبها من أراء الآخرين. والشخص اللي مش فرقين معه my way or no way، وأنا اللي بفهم وغيري ما بيفهم ومثل ما أنا بدي بده يصير، هيدا كمان بده يترافق، لأنه شخصيتين بتعيش معذبة. دونك في شيء اسمه بالنص، في شيء اسمه نكون مدري بكل شيء بالشخصية كمان.
1: طيب كيف فينا نحمي نفسنا تما نتعرض لهيك أمور ولهيك كلمات؟
0: أهم سؤال. ما فينا نحمي حالنا لما نتعرض، فينا نحمي حالنا وقتا نتعرض. كيف نكمل بلا ما تكون تأثرنا بشكل كتير كبير؟ لأنه أكيد بدنا نتأثر، بس المهم قديش مستوى التأثير وقديش بأي سرعة بيخلص. يعني فيكم تأثير تتأكو دقيقة منك جانا لأنه قلتي لي هيك، بعد ساعة ساعة ونص خلصت، فينا واجهك أو أحكيك بطريقة تانية أو حيالله شخصي. دونك أول شغلة أساسية بدي أفهم حالي قبل ما أروح على الشخص التاني. يعني إذا أنا تضايقت، ليه تضايقت هالقد؟ ليش حديث هالقد أثر فيه ومش عم بروح من راسي؟ ليش أنا فليت؟
1: بس بتعرف على نفسي أكتر
0: كمان 100% انتروسبكسيون لكونيتوا توا ميم اللي هو أهم شيء. بروح ليش أنا جيت على البيت ما عم بلتهي؟ بعدون أفكاري بش الحدث اللي صار وبعدني مزعوجة وعملت displacement، يعني نقهرت من جنة فشت خلقي بالكلب، فشت خلقي بولادي. هول كلهم بدي أسألهم مضطرة تقدر أفهم شو أنا ولا شو بنتمي وقديش الكلمة بتأثر علي. وفيني يكون أنه أفلي ما تأثرت أبدا، ولا آخر همي شو بتقول جنى، ولا هلم وبليت وعملت حالي ما سمعت وما أخذت أبدا بنصيحتها واعتبرتها أنه شو عم تحكي شو مش مزبوط. أو بدي أسأل ليش أخذتها أنه جنى مش شانت، شو خاصة فيي؟ عرفت كيف قديش الأشخاص فيها تكون أنه شو خاصة ومين طلب منا؟ هولي كلهم قبل ما أشوف كيف بدي أحمي حالي بدي أفهمهم بطريقة تفكيري، بطريقة ردات فعلي، بطريقة سلوكي. المرحلة الثانية بتجي وقت أكون أنا وصلت لمحل طاقتي النفسية وقوة الأنا فورس دو موا الانرجي بسيشيك اللي هو اللي بنشتغل كل حياتنا انه نحسنون يكونوا صار عندهم بارير تاني ما بيخترقه يعني بضل واقفة عند الشخص التاني. يعني مثلا وقتا انت تنقول نرجع نلعب الدور مثل ما قلتيلي اذا انا محسنة وحتى بارير ما بخدها شخصية وما بتفاعل بطريقة سلبية وما بحس انه خلص خنقتيني بالدفل فينا نقول انه والله هيك شايفتيني يمكن مزبوط مش غلط thank you جانا عن النصيحة. إذا بديك تزيديها يعني إذا أنت ما اكتفيت مثلا بهيدا الجواب بكون أنا عند القدرة اللي جانا بليز فينا نوقف لأنه الحديث صار مزعج كتير عم بتكرري وما بقى عم نوصل لهدف اللي بديك توصلي لي لأنه صرت مزعجة.
1: بعد نص دقيقة
0: بدي أقليك أنه وقت نعرف نحن نحط حدود وما بعد الحدود نكمل محترمين الشخص التاني منكون وصلنا أنه نحسن حالنا.
1: طيب بس هيك الكلمة صغيرة لازم نتعلمها أنه قبل ما نعلق على مظهر شخص أو على حالة شخص شو ممكن هيك رسالة معينة لكل عم يسمعنا قبل ما يختار قبل ما يعلق على حالة شخص.
0: الحضارة بالتواصل نضج بالكوميونيكاسيون هي أنه ما ركز أنا على الأشخاص التانيين لا بشكلهم ولا شو لابسين ولا إذا تعبانين أو مش تعبانين لا ولا إذا أنا نسخانين أو ضعفانين معصبين أو مش معصبين. النضج العاطفي بالعلاقات هو أنه اتواصل مع الشخص كقيمة إنسانية كهو شو عنده معلومات شو عنده معرفة يكون عم بتواصل معه بهيد على هيدا الصعيد مش على صعيد الجسدي والأكتر على صعيد الفكري. كل هوليك التفاصيل منون غلط بس بيجوا مع بعض مش بالأول.
1: يمكن ما بنعرف كيف يكون وقع كلمتنا على الآخرين بس لازم نعرف أنه كلمة واحدة من ممكن تكون سند ودعم للشخص أو ممكن تكون جرح بيرافقه كل العمر. أنتوا لازم تقرروا مستمعينا الكرام. شكرا لك الأخصائي بعلم النفس العيادي والمرض وأيضا المعالج النفسي والأستاذ الجامعي باسكال فغال الخازن على أمل لقاء فيك قريبا. شكرا للزملاء أيضا زميل المبتسم دائما مارك البيتار وأيضا جوزيت فرح أهلا وسهلا فيكم. شكرا لكل المستمعين شكرا على المتابعة بلتقي فيكم إذا ربنا راد أربعة الجاي حوالي ساعة 12 ضمن معنا الحياة إلى معنا. مش كل طريق اخترناه كان إلنا. ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة.

0: حوار حر
1: من الفوضى إلى الدولة، مسار سيادة ومصير وطن. النائب والشهيد الحي مروان حميدي في شهادة مباشرة عبر حوار حر من لبنان الحر، الجمعة 1 ظهرا مع جمانة زغيب مرد.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: في شغلتين بالسيارة مهمين واستعمالهم بوقت مفيد وضروري للمنع والتنبيه عن الخطر. الإشارة عند الانعطاف ضروري تستعملها، منا أبدا للزينة، بس تنبه الغير أنه عم تلتف وتغير وجهة سيرك يمين أو شمال. هون بياخد حذره وبيجنب الوقوع بالخطأ يلي نتيجته مش حميدة. ولطفا راقب دايما أنه إشارات سيارتك شغالين لأنه عطلهم قريب وصيانتهم سهلة وضرورية. والزمور كمان منه كماليات بالسيارة واستعماله للتحذير مش للإزعاج، وخاصة طريقة استعماله القصيرة والطويلة لأنه ضروري يكون موجود وشغال، وفي حالات كتيرة بيكون منقذ، وخاصة من سيارة مقابلك وسيئة عم يرجع عليك أو ملهي بالتليفون أو بشي تاني. هون بيعمل زمور شغله وبيمنع كارثة.
1: هدفنا سلامتكم.

أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن المسيرة المفخخة التي أطلقها حزب الله سقطت في رأس الناقورة داخل إسرائيل. وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن 3 إصابات، 2 منهم بحالة خطرة جراء انفجار طائرة من دون طيار مفخخة أطلقها حزب الله في موقف سيارات في رأس الناقورة. سجلت غارة على عين التين في البقاع الغربي إلى غارة أخرى على بلدة الزراري في قضاء صيدا جنوب لبنان. في قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لأوضاع كازينو لبنان مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام للشركة شارل غسطين في حضور عضو مجلس الإدارة روني عبد الحي ومحامي الشركة فراس أبي يونس. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المفاوضات مع إيران تحرز تقدما، مشيرا إلى أن ترامب لديه خيارات دبلوماسية وعسكرية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، ننتقل إلى للاستماع إلى برنامج رأي حر.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: فصل أول. أخبرني والدي رحمه الله أنه ذات انتخابات اختيارية في قريتنا التي ما زالت أصغر من أن تضم مجلسا بلديا، أن اليوم الانتخابي انتهى في 6 مساء، وكانت المعركة حامية بين مرشحين، ولم يكن أحد لا أمام مركز الاقتراع ولا في الباحة الخارجية ليقترع، لكن مندوب أحد المرشحين تنطح وطلب عدم إقفال الصندوق، وقال إن هناك سيدة آتية للاقتراع بعد قليل، لكن والدي أصر على إقفال الصندوق لأن القانون واضح ولا أحد موجود أمام مركز الاقتراع ولا في الباحة المقابلة. تجادل مع رئيس القلم ثم لجأ إلى الشرطي الواقف عند الباب وأبلغه بأن عليه أن ينفذ القانون ويمنع أيا كان من الاقتراع بعد الآن. فاستدار الشرطي وخبط جزمته بالأرض صارخا: انتهى الاقتراع، لن أسمح لأحد بالاقتراع بعد الآن، لأن لا أحد أمام المركز أو في الباحة. وهكذا كان، فأقفل رئيس القلم الصندوق وفاز المرشح الذي يريده والدي لفارق العمر بعد تعادل الأصوات. أجل شرطي واحد بخبطة جزمته بالأرض فرض احترام القانون ولم يخشى فتنة أو إشكالا على رغم احتشاد العشرات. إنها الهيبة يا ناس، إنها هيبة الدولة عندما تحزم أمرها. هذا ما نريده من أركان الحكم عندنا، أن يحزموا أمرهم في تطبيق الدستور والقانون والقرارات الحكومية، وإلا سنخسر فرصة فريدة واستثنائية لاستعادة مال الدولة للدولة، وستستمر الدويلة بأشكال مختلفة بالتكافل والتضامن مع بعض ظواهر الدولة العميقة. فصل ثاني. يتشدق بعض أزلام الممانعة وبعض الذميين بإسداء النصائح للمسيحيين أن تنبهوا من العدو الغاشم ومن الشيطان الأمريكي الأكبر، وأن المقاومة هي من أجلكم ومن أجل الحفاظ على مقدساتكم وكنائسكم ووجودكم، فلا تفاوضوا ولا تنخدعوا. بالله عليكم أيها المتشدقون لو تصمتون، فليكف المحور الفارسي شره عنا وعن سائر اللبنانيين ونحن بألف خير. أنتم من استجلبتم إسرائيل مرارا وتكرارا، ومع ذلك المسيحيون يدفعون ثمن حروبكم العبثية وتدعون بوقاحة أنكم تحمونهم. المسيحيون وسائر اللبنانيين الأحرار بغنى عنكم وعن سلاحكم وعن تمنينكم الخبيث. وإذا كان من تعرض لكنيسة أو لمنزل أو لقرية ما، فلأن مسلحي الحزب يتلطون بها وخلفها، وها هم أهل رميش وعين إبل والليعة وبرج الملوك ومرجعيون وسواها بخير، ليس لأنهم عملاء أو خونة، بل لأنهم أحرار اختاروا لبنان لا إسرائيل ولا إيران. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 1,500,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,518,000 ليرة، مازوت 1,265,000 ليرة، والغاز 1,498,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: حوار حر
6: بين التصعيد السياسي الداخلي والإصرار على المفاوضات، قراءة معمقة في مسار الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل وحدود التباين بين بعبدة وعين التين، وانعكاس هذه التطورات على المشهد اللبناني في المرحلة المقبلة. حوار حر عبر لبنان الحر مع وليد فريجي، يستضيف نائب رئيس تحرير نداء الوطن الصحفي رامي نعيم.
5: حوار حر نجمع فيه كل

0: مع حلقة جديدة من حوار حر. أنا وليد فريجي سأرافقكم في هذا الحوار. سنتطرق إلى تحديدا اللقاء الأمريكي الصيني اليوم وما ستكون له تداعيات على الملف اللبناني تحديدا وأيضا على المفاوضات الأمريكية الإيرانية. سنتناول في هذه الحلقة تحديدا المفاوضات بين الجانبين اللبناني وأيضا الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية وانعكاس هذه المفاوضات وما سيرشح عنها على الداخل اللبناني بالإضافة إلى ملفات أخرى في هذه الحلقة. وضيفنا طبعا في هذه الحلقة نائب رئيس تحرير نداء الوطن الأستاذ رامي نعيم. أهلا وسهلا بك أستاذ رامي.
1: أهلا بك أستاذ وليد.
0: بحييك ومنرحب فيك بلبنان الحر بحوار حر.
1: المستمعين والمشاهدين مبروك لكم التطور الحلو.
0: شكرا. أهلا وسهلا أستاذ رامي. قبل أن ندخل بجولة المفاوضات الثالثة المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، اسمح لي نحكي شوي عن اللقاء اللي حيصير بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني، لأنه الكل معول، العالم كله ينتظر هذا اللقاء وما سيرشح عن هذا اللقاء وشو رح تكون تداعياته سواء على إيران وعلى صحيح أو على الداخل اللبناني.
1: اليوم رح يكون في لقاء تاني بين الرئيسين الصيني والأمريكي، واضح جدا من البيان الأول اللي طلع أنه علاقات ممتازة بين البلدين وتطوير هذه العلاقات بكتير مجالات اقتصادية وغير اقتصادية، ولكن الأهم هو بالنسبة لنا اللبنانيين هو عدم اتفاق البلدين على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. هذا الأمر كان يخيف الجميع يعني بالمنطقة، ونحن من الأشخاص المعنيين بهالموضوع. يبقى أن تلتزم إيران بعدم دعم الأذرع، يعني هذا إن شاء الله بنقدر كمان يكون في توافق دولي وعالمي على هذا الموضوع. ولكن البادر أكد لك يا أستاذ وليد أنه لا إمكانية لعدم توافق صيني أمريكي. مجرد ما راح الرئيس ترامب، راح بناء على لقاءات للفريق ترامب والفريق الصيني قبل، واتفقوا على كتير أمور وزلوا كتير عقبات. هيدا اللي بخلينا نقول إنه كيف يجب أن يلتقي الرئيس جوزيف عون رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. التقى الرئيس ترامب مع الرئيس الصيني لتوقيع اتفاقيات، ولم يلتقيا ليخططا لتوقيع اتفاقيات. من هنا سيذهب الرئيس اللبناني للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلي، ناخذ ذات الصورة ونعمل لها إسقاط ليوقع اتفاقية سلام، مش لكي يتفق على الذهاب إلى سلام.
0: طيب هل تجوز المقاربة هون؟ يعني لما بنحكي عن الرئيس الصيني بالنسبة إلى الأمريكي، هو ليس كبنيامين نتنياهو والإسرائيلي بالنسبة إلى اللبناني، وأنت بتعرف حساسية الداخل اللبناني اليوم، التهديدات التي وصلت إلى رئيس الجمهورية أنه اليوم في حال تم هذا اللقاء
1: سيشتعل. حسن علام مين هددوا؟ يعني هو اللي هددوا بخافوا من أفخاي، بيقولوا بفلوا. شو هالحكي هذا؟ سخيف سطحي. أنا أكون جديين. جديين، انت لما تروح تجتمع السلام بصير بين الاعداء، انت اكيد اعداء انت ويا لبنيامين نتنياهو، رح تعمل معه سلام بده جرأة، سلام بده رجال قد السلام، ما بيعمل السلام الجبناء والضعفاء، بيعمل السلام هنا الاقوياء. فكرمال هيك انت بتلاحظ انه اللي بيعمل سلام على مستوى العالم هو الرجل المرحلي. فما في تردد ولا خوف ان الرئيس جوزيف عون بهالموضوع ابدا، مرتاح كثير ورايح على السلام وما عنده ابدا اي خوف اذا هذا الشيء لمصلحه لبنان، واذا هذا الشيء راح يكون سيأمن لبنان السياده وانسحاب اسرائيل، بس كمان بذات الاهميه بالنسبه له سحب سلاح حزب الله.
0: الم تلاحظ استاذ رامي بحكم علاقتك وقربك من الاسر قصر الجمهوري وعلاقتك المباشره برئيس الجمهوريه انه اليوم هناك محاولات لفرملة مسار السلام في مع إسرائيل؟ هناك تصريحات متتالية لرئيس الحكومة، للرئيس نبيه بري، لوليد جوبلات، وحتى لرئيس الجمهورية. يعني لما بيحكي رئيس الجمهورية بخطاب القسم عن اتفاقية الهدنة وبيرجع بيحكي بعدين عن مبادرة السلام العربية، حسينا في نوع هيك من التراجع؟
1: أبدا. أنا يعني خلال علاقاتي ولقاءاتي بقدر أكد لك أنه الرئيس واضح، أنا مستعد روح للسلام بس مقابل شو؟ من الموضوع هو بعملها أو ما بعملها، هو الموضوع بدي أعملك ليه وما بدي أعملها ليه. ما راح يروح يهروي للقاء نتنياهو، هذا مش لأنه خايف من حزب الله، هذا لأنه سياديا أنا كلبناني سيادي أرفض أنه رئيس جمهوريتي يروح يعمل أي تنازل مع حدا محتلني بلا ما هالحدا يعترف أنه بدي فيلم من عندي ويحدد لي أنت في المنطقة العام. يعني هذا الأدي ده الأبي تبع العمل السيادي. فلذلك رئيس الجمهورية كتير مقتنع بأنه يجب أن تنضج الطبخة,
2: طبخة السلام,
1: طبخة اللقاء, طبخة لقاء نتنياهو أو أي رئيس حكومة إسرائيلي. يمكن يكون غير نتنياهو إذا بعد 5-6 أشهر وصارت انتخابات وإجا غير نتنياهو بده يكون رئيس حكومة تاني. طبخة لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية يجب أن تنضج. ما فيك تروح تعمل شيء فوبا إنه منا شغلة صغيرة. مش رايح تشوف أنت رئيس حكومة بلد أنت ويا الناحين, رايح تعمل شيء تاريخي ما عملوا أي حدا قبلك.
2: ألا يجب أن يأتي هذا اللقاء تتويجا لمسار المفاوضات, مسار مفاوضات طويل ما رح يكون سهل يعني اليوم. لا قلت لك العالقة كتير.
1: لا قلت لك ممكن يكون لقاء مع رئيس حكومة غير نتنياهو لأنه مسار المفاوضات طويل ولأنه سيكون نتيجة هذه المفاوضات. فلذلك أنه ما حدا مستعجل.
2: كان السلام مقابل الأرض, اليوم السلام مقابل ماذا؟
1: مقابل سلاح.
2: سلاح
1: لم يعد السلام مقابل سلاح. السلام نازل 100% الأرض مقابل السلاح. صارت النظرية اليوم الأرض مقابل السلاح. يعني بدكم ترجعوا عجنوب بتسلموا سلاحكم, بدكم تاخذوا ضياعكم بتسلموا سلاحكم. الأرض مقابل السلاح. السلام صار ورانا. أنا بأكد لك من هلأ إيه لو برجع بقوله السلام بده يصير حتما انتهى. هذا قرار
2: على ماذا تعول؟
1: أعول على أنه ما تريده أمريكا والمجتمع الدولي بالعالم بصير. يعني أرادت أن
2: هي ما عم بيصير بإيران.
1: أشرح لك كيف. أرادت أن ينتهي صدام حسين, أقعد من صدام حسين. أرادت أن ينتهي معمر القذافي, طار معمر القذافي. أرادت أن ينتهي حسني مبارك, طار حسني مبارك. أرادت أن يسقط بشار الأسد, سقط بشار الأسد. أرادت أن يقتل حسن نصر الله, قتل حسن نصر الله. أرادت أن يقتل الخامنئي, قتل الخامنئي. أرادت أن صار بده يوقف بوجه حزب الله. المجتمع الدولي قادر أن يفعل ما يريد عندما يريد, ما في شيء بيمنعه. ونحن بلبنان عشناها. المجتمع الدولي حكم فينا الأسد, المجتمع الدولي جاب سوريا على لبنان, المجتمع الدولي سلح حزب الله وعملوا هذا البعبع بلبنان, المجتمع الدولي عمل الثورة الإسلامية الإيرانية وطير الشاه وإجا الخميني بالطيارة من فرنسا على إيران. المجتمع الدولي هو من صنع سايكس بيكو وجعل إسرائيل هذه القوة العظمى. بيجي واحد بيقول لي شو بيطلع منها أمريكا؟ شو بيطلع منك أنت حبيبي؟ شو بيطلع
2: منك أستاذ رامي اليوم؟ إذا أكيد عم تقرأ بالملف الأمريكي الإيراني تحديدا اليوم, من بعد ما كان هناك هدف بمنع التخصيب, هناك هدف أساسي بحل الأذرع والقضاء على المنظومة الصاروخية البالستية, صار همه لدونالد ترامب أنه نفتح مضيق هورمز.
1: مش مزبوط, مش مزبوط. لأنه إيران لا
2: مين عم يحكي بالصواريخ البالستية اليوم وبالأذرع؟ هيدا ما بلشنا الحل. عم تقول مش مش نتمنى
1: مش لألك مش لألك أستاذ وليد اللي بدي أقوله, بس هذه مقاربة سطحية للي عم يكتبوها. يعني لألك بأي معنى؟ بمعنى أنه اليوم إسرائيل إيران عرضت بالمفاوضات عبر الوسيط وبالمباشر أنه فتح مضيق هرمز ورفض. قدمت هي قدمت ورقة إعلانية فتح مضيق هرمز أول واحدة فيها, ما وافق الامريكي. فاذا ليس مطلب دونالد ترامب فتح مضيق هرمز ابدا. دونالد ترامب 4 شروط ما بيتنازل عنها, يمكن في 13 شرط بورقته. في اربع انا اعمل لك هول اربع بهموني انا وبهموه له وبهموه كل العالم. لا للنووي, لا للبالستي, لا للازرع ولا اعتراف باسرائيل. هول اربع. هول اربع شو ما صار رح يتحققوا. هلا بتقلي ايران بيسمحوا له أنه تخصب يورانيوم للاستعمال الطبي بإشراف دولي؟ أنا شو برأني معي؟ أنا كرامي شو خصني أنا؟ إن شاء الله يا رب. بتقلي بيوافق أنه بإيران يحكم مجتبى أو ما بعرف مين إذا كان ميت أو لا على مدى الحياة؟ أنا شو برأني معي؟ مهم ما يتدخل بلبنان. بتقلي ما بعرف شو بصير بإيران, بيتحكموا بناسهم, ببيدوا ناسهم, بيخلوا ناسهم, بيقبل بالحجاب, بيشيل الحجاب, أنا هذا كله ما بسمح أتدخل فيه لأنه ما بسمح لإيران يتدخل بلبنان. ولكن أنا شو بهمني؟ ما بدي الأزرع. أنا حاطت النقاط غير ترامب. أنا مبلش للأزرع. أنا مبلش للأزرع. تاني وحدة لا للنووي, تالت وحدة لا للبالستي, وآخر وحدة بيعترف في إسرائيل أو آخر أمي. بس أنا هول ثلاثة بشكل خطر لي كلبنان. لذلك لم يتنازل ترامب عن المطالب الأساسية الكبيرة, لا هو ولا نتنياهو ولا المجتمع الدولي. وقال لك إن فتح مضيق هرمز وكان قال لهم هني قالوا الأولوية الآن لوقف الحرب نفتح مضيق هرمز ونكمل المفاوضات. قال لهم لا حبيبي هذا الحكي غبي سميه بالغبي. فإذا ليس الموضوع أنه صار همه يفتح مضيق هرمز لا، هو بده يكفي الحصار ويحقق شروطه ويمنعهم من إقفال مضيق هرمز، هو عامل هالحصار. لذلك هو هذه واحدة من البوينتس.
2: ما بتعتقد أنه اليوم زيارته إلى الصين هي للضغط، لأنه نعرف قديش الصين إلى دور كتير مهم بإيران اليوم وبتساعد إيران بمحلات معينة، أنه اليوم هذه الزيارة لممارسة المزيد من الضغوط على الإيراني، لأنه الإيراني متعنت ما عم يتجاوب.
1: أستاذ وليد، سحب ترامب من إيد روسيا الثنائية، لم تعد روسيا وأمريكا ثنائية حاكم العالم. كذا هدول القطبين كانوا حاكمين العالم. اليوم القطبين الجداد هن القطب الأمريكي والقطب الصيني. استطاع ترامب، بس تعمل مقاربة صغيرة، استطاع ترامب أن يعمل رأي عام دولي ضد إيران. وأوروبا كلها ضد إيران، الخليج العربي كله ضد إيران، الشرق الأوسط كله ضد إيران، أمريكا ضد إيران، بقيت الصين. ما يفعله اليوم ترامب هو تحييد الصين بموضوع الإيراني، هو منه رايح يخلي الصين تجي معه ضد إيران. هو ذهب وأقنع الصينيين، وبين إذا أكتر شيء عم تشوفه بالجرائد ولكن رح تبين أكتر، بأنه إيران لن تكون مدعومة من الصين بوجه أمريكا، وبالتالي وضع إيران بعزلة دولية كاملة الآن. ومن بعد هذه العزلة سيبدأ تنفيذ مشروع ترامب على أن يكون للصين دور على مستوى العالم، لأنها لم تدعم النظام الإرهابي في إيران وأبدت حسن نيتها تجاه المجتمع الدولي، وبالتالي لم يذهب لتساعد الصين على ضرب إيران. ذهب فقط ليقنع الصين بعدم مساعدة إيران، وهذا ما حصل وهذا ما سنراه قريبا. وموقف الصين العلني بالبيان الأولي بأنه لن نسمح لإيران بالنووي، يعني الصين وافقت على ما أراده ترامب.
2: أستاذ رامي، اليوم في جولة مفاوضات، هي المفاوضات الجولة الثالثة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، اليوم في حضور عسكري، في حضور للسفير سيمون كرم في هذه الجولة تحديدا، برأيك شو رح يتم بحثه في هذه الجلسة؟ إن سمع انحكى عن تثبيت وقف إطلاق النار، نزع سلاح حزب الله،
1: هذا كله للإعلام. اتفاق أمريكي لبناني إسرائيلي على نزع سلاح حزب الله يترافق مع انسحاب إسرائيلي من لبنان. شو بدأ إسرائيل؟ إسرائيل هذه الدولة اللي عيشت شعبها بهاجس الخوف الدائم، وكل ناس هن مهيئين للحرب يوميا. تعيش منذ فترة، وهذه خدمتنا، هاجس انه اليهود عم يهربوا من إسرائيل الى أوروبا من جديد وأمريكا، وهي كل همة تردهم. خلص أمنت بأنه هذا الكيان سيصبح دولة نهائية باعتراف الجميع، ما بقى في حدا يقول بدي زيت إسرائيل بالبحر بدي الغيها. لكي تستطيع أن تثبت الإسرائيليين داخل إسرائيل عليها أن تأتيهم بالأمان. ولكي تأتيهم بالأمان عليها أن تمنع كل حركات القتال على جوانبها. لذلك ما بدها تحتلك وتضلك عند بصراع دائما. تقدر تعطيها أنت الأمان، بدها تتركك وتعطيك حدودك المعترف فيها دوليا، مقابل أنه أنت ما بقى كمان تقول أنه أنا بدي زد إسرائيل بالبحر وما إلى هنالك. مين بلبنان عم يمنع هالاتفاق الإسرائيلي اللبناني؟ حزب الله عبر إيران يعني.
2: والرئيس
1: فلزاي لا بدي الرئيس ما منه لاعب أساسي بهالموضوع. بالسياسة الداخلية لعب أساسي، أما بموضوع سلاح وإيران وما أنه لعب أساسي. ولكن اليوم أنت تقدر تمنع هذا الشيء، شو اللي بتعنه؟ بدك تشيل سلاح حزب الله. طب إسرائيل عم تقلك فيك تشيل سلاح حزب الله؟ الدولة اللبنانية عم تقلها ما فيه. فعليا ما فيها، ما عم تكذب الدولة اللبنانية، ما فيها لأنه عسكريا الدولة اللبنانية إذا بدها تعمل هذا الشيء بخلال أنه ينزل الجيش على الأرض اللبناني، هناك خطر يمكن يصير، يمكن ما يصير الحرب، هل يمكن يموتوا ناس، يمكن ينشأ جيش، يمكن لا. طب صحح له الدولة اللبنانية انه تعمل هيدا الشيء اسرائيل وامريكا عنها، وانت تخفف اضرار على الشعب اللبناني وعلى الجيش وعلى المؤسسة العسكرية، مقابل انه انت تكون عندك موقف انه انا ساذهب الى السلام مع اسرائيل فور الانتهاء من هذا السلاح الذي يشكل خطر حتى على الدولة اللبنانية. لذلك الدولة اللبنانية شو عم تقول اليوم؟ تتحضر الدولة اللبنانية لمرحلة ما بعد سلاح حزبها اللي هي مرحلة السلام. فلذلك اليوم الاتفاق الامريكي اللبناني يفضي قبل الإسرائيلي، الاتفاق الأمريكي اللبناني يفضي إلى عدم الوقوف بوجه إسرائيل بموضوع نزل سلاح حزب الله، مقابل هذا مش معلومات، ده تحليل حتى ما حدا يخبرك يعني. مقابل انه اسرائيل تحفظ البنى التحتية اللبنانية وما تضرب المطار ومؤسسات الدولة
2: والمرفق
1: وما تضرب شيء خاصه بالدولة اللبنانية وما تقتل اللبنانيين كلبنانيين. تقتل بس المقاتلين اللي عم بيقتلوها واللي عم بيتسببوا بهالشيء او اللي عم بيساعدون لهذا الشيء. فلذلك نحن عم نقول لحزب الله اخي هذا المخطط واضح مش مخبى فوق الطاولة، تسلم سلاحك للدولة اللبنانية وحمي حالك من اللي عم بصير، لانه نحن عارفين انه هي مخطط دولي، الدولة اللبنانية عم تحمي الدولة ما انها قادرة تحميك. هو مستعد يروح على الانتحار. فهذا اللي عم اقول لك اياه، المخطط والمفاوضات اللي عم تصير هي الى ما بعد الحرب، الى ما بعد انتهاء من سلاح حزب الله. ما في شيء
2: اسمه كيف سينتهي هذا السلاح استاذ رامي؟ اذا سيناريو الجيش اللي حكينا عنه
1: لكن هو المثل شو بيقول، اللي طلع الحمار على الميدان ينزله. اللي عطى حزب الله سلاح ياخده، المجتمع الدولي عم ياخده، ومش الدولة اللبنانية عطت سلاح حزب الله.
2: ايران
1: لا مش ايران، ايران هي المباشر اللي صنع الاسلحه وعطاها اياهم للمشروع. بس مين اللي سمح له؟ امريكا سمحت له واسرائيل سمحت له. 22 23 25 30 سنة عم تتفرج عليهم وتعمل حركات انه عم تعمل حرب معهم، كانوا متفقين ومبسوطين. اخر هم كان اسرائيل هالموضوع، ايران كان معها ضوء اخضر امريكي. سينا اوباما كيف اطلق ايد ايران بالمنطقة؟ سينا اوباما شو اللي عمله؟ عمل اتفاق مع ايران وتركها شو تعمل؟ ما تلات ارباع اللي تم اغتيالهم بثورة الارز كانوا بغطاء امريكي. واضحين يعني. فاليوم اللي عطى السلاح لامريكا لحزب الله عم ياخده. ليش بدي اتدخل انا بالموضوع هلا؟
2: كيف رح تترجم على الارض هذه العمليه؟
1: بتترجم على الارض انه اخر شيء استنزاف رح يؤدي الى انهيار كامل للمنظومه يلي عم تسقط يوم بعد يوم، عم تضعف يوم بعد يوم. بس انت عم تحكي بحدا محصن، مش بس محصن بالانفاق
2: يعني، تعول
1: حصن بكل شيء، محصن بالناس، محصن بالمدنيين، محصن بالمؤسسات بالدوله، محصن بالدوله العميقه، محصن بكل شيء.
2: يعني انت تعول اليوم على عمل الوقت،
1: أكيد
2: هي عملية استنزاف. طيب لما بيطلع
1: المجتمع الدولي مقابل حزب الله أكيد مش عملية استنزاف.
2: لما بيطلع
1: عملية
2: لما بيطلع الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله بيقول لك إنه لن نستسلم وسنستمر في الدفاع عن لبنان وشعبه مهما طال الزمن ومهما عظمت التضحيات وهي أقل من ثمن الاستسلام، شو بترد عليه؟ طب رجل رايح للآخر،
1: طب لا بدرد
2: يا قاتل يا مقتول، ما إنه مستعد يقدم أي تنازل،
1: طب لا بدرد عليه. هو عم بيوجه رسالة لمين؟ بوجه رسالة لمين؟ هذا رسالة موجهة لمين؟
2: رسالة للأمريكان وللإسرائيليين. أيوة. وللداخل اللبناني اللي بيعتبروا
1: للأمريكان وللإسرائيلية قارينه ولا بيقروا البيان. الأمريكان والإسرائيليين عم يحكوا مع الإيراني، عارفين إنه نعيم قاسم هو ماشي ماريونات ما له طعمة، والداخل اللبناني شو إذا سمعوا شو بيقدموا بآخر؟ لا قادر يقول له سكوت دولة، لا قادر تجيبه على الحبس، ولا قادر تقول له أنا معك. لمين عم يحكي؟ بس تقلك ليه مترد عليه؟ لأنه هذا حديثه ما له طعمه. أنا قريته وسمعته لما وجه حديثه للمجاهدين بحزب الله. هون قريته أنه هون فعلا حكي مع الناس بتقرأ. هو قائد ميداني عسكري لفصيل مسلح إيراني في لبنان، بس يحكي بالسياسة وبالاستراتيجية ما بقرأ. شيعيا اللي بيحكي سياسي واستراتيجية هنا بيهبري شيعيا. نعيم قاسم ما بيعرف اصلا بطريقه
2: الخطاب،
1: المواصلات معه والتواصل معه صار عم يعرف بالخبر بعد يومين ما يصير. وبيعطي تصريح بيكون ديباسي خلص، مفصول الزلمه، لانه اذا تواصلوا معه مزبوط رح يموت
2: مهدد.
1: فاذا شو بدي اعول على اللي بيقوله؟ يعني اللي بيقوله محمود قماطي اهم منه، لانه محمود قماطي عم بيتابع امبارح حكى على الجزيره. بس هو ما في يحكي على الجزيره. فخلينا نكون واقعيين، نعيم قاسم خارج المعادله. حزب الله لم يعد ممسك بالقرار لا بالداخل ولا بالخارج ولا باي مطرح. ما في حزب الله اليوم، في ناس عم تقتل الارض، ثلاث ارباعهم من جنسيات مختلفه، باكستانيه وهنود وصومال وما بعرف منين وايرانيه، ما في لبنانيه بقى. بكل ضيعه يموت فيها 50 فيها 2 من اهل الضيعه، وفيها 45 47 49 واحد عارف منين، جنسيات مختلفه جايبين مرتزقه دافعين لهم مصاري.
2: بس في لبنانيه عم بيروح في مقاومين،
1: عم بشرح لك شو، ما تقول لي مقاومين، انا مش من هول اللي بتخبوا راس معهم. مقاومين شو؟ هاو ايراني، مشروع ايراني، ما حدا اللي مقاومين، ما في مقاومين.
2: بس اللي حاملين الجنسيه
1: اللبنانيه، يا خي حامل الجنسيه اللبنانيه بس ايراني. شو بعمل لك حامل الجنسيه اللبنانيه؟ في لبنانيين مبعدين على اسرائيل تعرضوا عليهم الجنسيه الاسرائيليه رفضوها، هاو لازم يتكرموا، هاو جنسيه اسرائيليه عرضوها عليهم ما قبلوا فيها، قالوا له نحن لبنانيين حبيبي. مش واحد عم يلهس ورا جنسيه ايرانيه وبيع لبنان كرمال مشروع ديني. انتبه، فرق كبير. بدنا نفكر صح. حزب الله انتهى، كل واحد بلبنان بعده بيحكي وبيراعي حزب الله الشيعة شيء وحزب الله شيء، الطائفة الشيعية الراس والعين. الطائفة الشيعية
2: الثنائي الشيعي ألا يمثل 80% من الشيعة؟
1: أنا برفض شيء اسمه ثنائي شيعي، برفض خلص خلص شيء اسمه ثنائي شيعي. تعالوا نبيه بر اليوم بعد حركة أمل تقتل، بيقول لها وينن؟ ليه ما عم يعلنوا استشهاد مقاتلين من حركة أمل؟
2: رئيس
1: لا ما عم يعلنوا استشهاد مقاتلين من حركة أمل.
2: أول ما بلشت الحرب
1: خيوم بلشت الحرب لأنه كانوا قاعدين مع بعضهم، مش لأنه هن الحين هونيك. أنا عم خبرك الخبرية.
2: ليه؟
1: لأنه صحابه الممنوع حدا يقاتل، رئيس بري مانع حدا من حركة أمل ينزل يقاتل، لأنه شعار القتال مش حماية لبنان وتحرير الجنوب.
2: طيب استاذ رامي، أيضا بحكم مصادرك اليوم يقال أنه الرئيس نبيه بري في عنده موقفين، موقف فوق الطاولة وموقف تحت الطاولة. تحت الطاولة هو مع التفاوض المباشر، فوق الطاولة أخذ عخاطره من رئيس الجمهورية وفي تباعد بيناتهم. حتى طلع يعني عضو المجلس السياسي بحزب الله محمود أقماطي قال أنه رئيس الجمهورية اليوم عم يتجاوز ركن أساسي من هذه الدولة اللبنانية، وهو الرئيس نبيه بري الذي يربط التفاوض بإسلام أباد.
1: استاذ وليد حبيبي لشو الماي بتكذب الغطاس؟ الأمريكان بس يزوروا نبيه بري يعني راضين عليه، راضين عليهم على التفاوض المباشر. لشو كذب على بعضنا؟ الأمريكان

0: ما بقى حدا يخبر اخبار من طامي. نبيه بري نبيه بري بالسياسة وبالعمل الشأن العام ما حدا يجي يزيد علينا. انا وصلوني على باب الحبس 40 مرة وردوني لاني عم بقوس عليه بالفساد. سمبول بالفساد. بس بيجي بتقلي تقنعني انه نبيه بري منه لبناني بموضوع الشيعة بلبنان. لا. رئيس نبيه بري الرئيس السياسي للشيعة اللبنانيين بالبلد, ولكن لا يستحق ان يكون رئيس مجلس النواب برايي انا. ممارسته بالعمل العام ما انه ممارسه مرضي, طبعا نقول اكثر من هيك. ولكن يجي واحد بيقول لي رئيس بري ايراني, لا حبيبي الرئيس بري اللبناني غصب عني وعنك. يعني بدنا نفصل. فلذلك انا بتعاطى معه للرئيس بري على انه ممثل الطائفه الشيعيه بموضوع
1: شو قدر سياسي. يعمل اليوم الرئيس نبيه بري بغض النظر عن هالموقفين المتعارضين مع بعضهم, بما انك هلا عم بتاكد انه لا هو موقفه واحد مع التفاوض المباشر, اليوم شو قدر يعمل نبيه بري مع حزب الله؟
0: منو قدر يعمل شيء؟ نبيه بري ينتظر. هو عارف انه
1: منو قدر يعمل شيء؟
0: حزب الله خي ما قلنا لك اياها من الاول, صحح له الرئيس بري والرئيس عون والرئيس سلام والدوله اللبنانيه والجيش اللبناني انه امريكا واسرائيل يشيلوا عنه هالكاس, بيحملوا هو بيشربوا هو, وشو بك مصحح له مين عليك $500,000 دين اجا واحد من الاجاويد الطيبين قال لك ادفعهم عنك. شو بتقول له كتر خيرك يا اخي, مش طالب منك شيء, بس بده يخلص بقى. اوكي فهون القصه. الرئيس بري ينتظر سقوط حزب الله التام, الانهيار التام, ليطلع بخطاب اذا كان بعده الله يطول بعمره القمر بيد الله يمكن موت قبله, بس انما اذا خلصت ليطلع بخطاب يقول فيه للشيعة العودة إلى الدولة وكنف الدولة والالتحاق بركب الكيان اللبناني اللي نحن أصلا أساسه وجبل عامل ونحن من أسسنا لبنان والهوية اللبنانية, وأصلا ما حدا بيعلمه شو بيحكي, بيحكي أحسن مني ومنك 100 مرة رئيس بري. فلذلك ينتظر الرئيس بري بيعمل موقف وبينعكس على الألاب الداخل اللبناني وداخل الطائفة الشيعية من بعد ما عمل بطل 40 سنة يموت خائن. بس عندما يسقط حزب الله على يد الإسرائيلي رئيس بري رح يكون المنقذ من جديد للطائفة الشيعية, رح يرجع يلمهم تحت جناحه من جديد للجميع وينخرب الدولة اللبنانية. هذا اللي عم يصير وهذا اللي عم نقوله, هذا الواقع, هذا اللي رايحين له استاذ وليد. حزب الله قايل الى السقوط وبعدها سيكون حتما الرئيس بري هو الواجهة الحقيقية للتفاوض مع الشيعة.
1: استاذ رامي سؤال, على شو باني هالافراط بالتفاؤل؟
0: على شو باني؟ لانه تعال نرجع انا وياك نعمل, بدنا نرجع بالاحداث من اليوم لا 2022. ما بدي امشي من 2022 اليوم, بدي امشي بالعكس. وين كنا؟ وين كنت وين صرت؟ تتحدث عن فوضات مباشرة مع اسرائيل, تتحدث عن انتهاء من سلاح حزب الله, تتحدث عن قيام دولة لبنانية, تتحدث عن رئيس جمهورية سيادي من بعد بوطة رؤساء جمهورية حدث ولا حرج, تتحدث عن رئيس حكومة سيادي قاضي بشرف لبنان, تتحدث عن سياديين ضربين اجرهم بالارض, تتحدث عن اصلاحات لو بطيئة وانما اصلاحات شوي شوي عم تتطور وعم تكبر, تتحدث عن دونالد ترامب يضع القضية اللبنانية داخل البيت الابيض بجروره وبملفه, تتحدث عن الاعتراف نهائية الكيان اللبناني بظل تغييرات على مستوى المنطقة كلها, تتحدث تتحدث تتحدث تتحدث, وانا بدي اكون متشائم. عندك فريق حزب بلبنان اسمه حزب الله بده ينتحر وعم بيسبب لك اضرار وعم يضرب لبنان وعم ينزع لك صيفيتك. طب اوكي بعد قادر ينزع صيفية ل 2026
1: هي اخر صيفية,
0: هي اخر صيفية.
1: استاذ رامي ماذا لو فشلت المفاوضات؟
0: ما في شيء اسمه فشلت, ما انا بقاموسي هلا ما في شيء اسمه فشلت. لو دونالد ترامب عنده سنة بعد بخاف. ماذا لو فشلت نسيلي. انا شايف المفاوضات رايحة الى نهاية جيدة جدا. هو اللي عم بيهددوا الرئيس بالقتل وعم بيهددوا هن اصلا مجرد ما انه الرئيس قال انه نحن مستعدين على مفاوضات مباشرة, لو بال 2022 ولا ورا كان قتل ببعبدة, كان مسؤول امنه قوصه
1: البعض هددوا بالقتل.
0: هلا شو مني هاو هاو ملك بيهربوا من افخاذ. انا عم بحكيك انه خلص زمن التهديدات بالقتل, في يتزعرن وفي يقتلوا واحد من هون, صحافي من هون, سياسي من هون. اما انه يكون في هذا اللي كانوا يعملوه انه يفجروا رفيق الحريري, انه يقتلوا جبران طويني, وانه يقتلوا وسام عيد لانه اكتشف لهم تسلسل الارقام, ويقتلوا وسام الحسن لانه لاقط المعلومات ومش قادرين يعملوا شيء. هيدا خلصت, هيدا ما في منها, هي انتهت. انت بتقلي ليش متفائل؟ انا بقمة التفاؤل بالماكس, ما في اكتر من هيك تفاؤل. وممنوع

0: نسمح له نلعبوا على أعصاب اللبنانيين وعلى معنويات للشعب اللبناني. معنوياتنا هي تمسكنا بالأرض والهوية.
1: مع أنه أستاذ رامي كل المعطيات على الأرض توحي بجو تشاؤمي.
0: هول قلت لك إياهم غلط؟
1: مش غلط أنا معك.
0: هول قلت لك إياهم مش واقع؟
1: بس الميدان شو بيقول أستاذ رامي؟
0: الميدان بيقول يعني إسرائيل صارت بالنبطية.
1: طب هيدا بدي أقول لك إيه؟ طب
0: هيدا من ضمن التفاؤل يا خي، هذا من ضمن التفاؤل.
1: اسرائيل تصير بالنبطية، هيدا من ضمن التفاؤل. عم تحتل ارضك،
0: فاتت علي. لا
1: كم صاروا
0: انا الشعبويه شو بتفيد؟ انا ما عم اقول مبسوط باحتلال اسرائيل للنبطية. انا عم اقول اسرائيل لو وصلت على بيروت طالما عم تفاضك وتقول لك انا ما عندي اطماع، شيل سلاح حزب الله برجع على تل ابيب وعلى الحدود اللبنانيه، انا مش قتلنهم. انا اللي عم اقوله عدم اكمال اسرائيل
1: مفوضات
0: وامريكا لنزع سلاح حزب الله سيرتد سلبا علي انا كمكون لبناني، بده يقتلني حزب الله اذا انتصر. انا حزب الله قال لي
1: انا بدي حزب الله اذا انتصر
0: اعلن شيء اعلن، مش تحت الطاوله. حزب الله بكل المسؤولين
1: من باب التجيش هيدا وشد العصب
0: لا انا مش
1: والتهويل
0: انا مش عم لك انا مش عم لك خبرني هذه الخبريه احد اعلاميه حزب الله. انا عم لك بلسان مسؤولين سياسيين بحزب الله، بتخلص الحرب ولكن الحديث نفرجيكم شو راح يصير فيكم. انتم صهاينة الداخل، انتم الذين وقفتم مع اسرائيل ضدنا. ما بعرف كيف شايفه هيك ضدنا، ما بعرف مين ضدنا، بتتفكروا ايران عم يحكي. نحن حبيبي برجع بقول لك اسرائيل بلجمها امريكا، بس حسب الله مين بلجمها؟ ايران مين بلجمها؟ ما حدا بلجمها. نحن عانينا من احتلالات اسرائيليه متتاليه، وعانينا من اغتيالات حزب الله بالداخل اللبناني قد ما عانينا من اسرائيل. ما حدا بقى يقول لي خطرين مثل بعضهم، بدنا اثنين يفلوا عنا مش واحد.
1: 100% السيناريو السوري والسيناريو في غزه لا يبشر بالخير ولا يبشر بالتفاؤل اللي عم تحكي عنه. يعني اذا شوف بسوريا اليوم شو صار بسوريا،
0: شو في احلى من هيك بسوريا؟
1: شو في احلى من هيك؟
0: شو في بسوريا؟
1: راح تفاوضوا وياهم، بعث لهم وزير الخارجيه، كان وزير الخارجيه عم يتفاوض مع دورمر، واليوم وين موجوده اسرائيل؟
0: وين موجوده؟
1: بثانيه بتصير بقلب دمشق.
0: وين موجوده اسرائيل؟
1: جبل الشيخ
0: باتفاق سوري اسرائيلي، بعد عم يشتغلوا على مفاوضات بدنا نخلص
1: والجولان.
0: ولكن اليوم هل انت بتشوف انه اسرائيل عم تضرب سوريا؟ هل عم تتوسع بسوريا؟ خليك معي. هل اسرائيل اليوم تعتبر انه سوريا بلد عدو؟ هل سوريا تسمح بانه ارضها تكون ارض لشن هجمات على اسرائيل؟ شو عم بصير؟ عم ينطبخ تحت الطاولة مفاوضات، محاولات لحلحلة الامور العالقة بين البلدين، واثنيناتهم قالوا انه نحن عم نشتغل على حل هذه الامور، وما قالت اسرائيل انه نحن نريد ان نحتل سوريا، وما قالت لا نريد ان نعطي الشعب السوري حقوقه. فانا ما عم اقول لك انه اسرائيل هي الملاك، ولا اسرائيل الجوانح ونحن مش عم نشوفهم، يعني مش هي اللي عموله. انا اللي عموله اسرائيل تقول انه انا ما عندي اطماع بلبنان، ونحن عم نقول
1: انت مصدق؟
0: لا ما بدي اصدق، كذابه. بس لك شو بدي اعمل انا؟ نحن ما بنقبل حزب الله يسلم سلاحه الا ما تنسحب اسرائيل. ولكن على حزب الله ان يقول تنسحب اسرائيل بسلم سلاح. ما عم بيقولها اليوم اليوم اليوم قال له يا نعيم قاسم بلا امبارح الا امبارح بهذا البيان شو قال؟
1: صحيح
0: هنسحب اسرائيل ونتفق مع الدولة اللبنانية. صحيح. على استراتيجية دفاع وطني. تركيبة جملة لحتى يضل حاطط فيها شيء له علاقة بسلاحه، يعني فكره بتزكي على العالم وفكره الناس مش فاهم شو قصده يعني. فاذا هو يكذب. فانا حبيبي لحتى انا اقول لك اسرائيل كذابة بدي انا وياك نثبت.
1: بس
0: هو اكيد منك كذابة. هو لك لا لو هو عرفك كذابة بيقول لك تنسحب وبسلم سلاحي. طب هيك كذابة مش حتنسحب، فانت سلاحك بقي برضاي. خليك معي سلاحك بقي برضاي. لانه انا عامل لك اذا ما بدك تنسحب خلي سلاحك. هو شو عم بيقول لك؟ لو قبلان معي هو كان تصدق اسرائيل كذابة، بس لانه هو عارفها مش كذابة. شوف قديش هو عارف اسرائيل مش كذابة، مش انا هو. فلذلك ما بقى تمرق على حدا هالخبر.
1: بس هون رجعنا لقصة مين قبل البيضة ولا
0: الدجاجة. لا يعني ما بعض اليوم... ما حدا عم يقول قبل. خي ما حدا عم يقول قبل.
1: اليوم الأولوية
0: انسحاب إسرائيل يترافق مع تسليم سلاح حزب الله. تسليم سلاح حزب الله يترافق مع انسحاب إسرائيل. لا في قبل ولا في بعد، لا في بيضة ولا في دجاجة. في إنه أنت بتحط إطار زمني، يعني بتقول مثلا تنقول بخمسة تشرين الأول يعلن حزب الله رسميا والدولة اللبنانية بأنه لم يعد حزب الله يملك سلاح بالداخل اللبناني، على أن تكون بخمس سنين الأول أعلنت إسرائيل انسحاب آخر جندي من جنوب لبنان أو من لبنان ما بعرف من وين، وخلصت الخبرية. لا غالب ولا مغلوب ولا طالع ولا نازل وخلصنا من الموضوع كله. بس حزب الله لن يرضى. وهذا الموضوع انطرح أكثر من مرة ونحكى فيه أكثر من مرة، وأنا عم أقوله على الهواء ونقال على الهواء من أكثر من حدا.
1: حزب الله لن يرضى
0: بأنه إذا بتنسحب إسرائيل بسلم سلاح. لن يرضى لأنه مش هيك مشروعه. مشروع عندما ترضى إيران بسلم سلاحي مش إسرائيل.
1: يعني أنت مسارك مربوط اليوم بإيران؟
0: لا،
1: وجولات المصاربات اللي عم تصير اليوم بالولايات المتحدة.
0: أنا مصاري، أنا مصاري مش مربوط، مسار حزب الله مربوط بإيران.
1: ايه
0: مسار الدولة،
1: ما هو ما هو موجود بالدولة اللبنانية، موجود بالحكومة وموجود بمجلس النواب وعنده بأحاضنة على الأرض.
0: عم يطلب مني دين الاحتلال الإسرائيلي، عم يطلب مني دين القتل الإسرائيلي، عم يطلب مني أرفض توغل إسرائيل. عم قال له أكيد بس بدي سلاحك. عم قال لي ما بدي سلاحك. عم قال له اصطفر منك الإسرائيلي. حبيبي أنتوا الإسرائيلي بدكم تقتلوني، قتلوا بعضكم إن شاء الله، بتفنوا بعضكم يا غرامي. أنا شو بدي؟ أنا ربحان.
1: شو ربحان؟
0: كدولة لبنانية ربحان
1: يا أستاذ رامي. اقتصادنا بالأرض
0: لا خيو. عم تطلع أنت، عم تجد عم تطلع. قلت لك بعد قادر ال 26 بعد في ينزع صيفية ال 26، بس صيفية ال 27 لا، حيكون لبنان بغير مطرح. لذلك حزب الله غير مقتنع بأنه هو عم ينتحر، مش قادر يقتل معه لبنان، عم يقتل معه بيئته. مين الدمر؟
1: ما عم ينتحرنا معه يا استاذ.
0: لكن الضيعة اللي اتدمرت بجنوب هي ضيعة الشيعة اللي مسحت. أهل الرماش برماش، أهل عند دبل بعند دبل، أهل القلاعة بالقلاعة، أهل مرجعيون بمرجعيون، أهل جزين بجزين. شو عم يعمل؟ شو عم يعمل؟ أنا عم بطلع أهله سلم.
1: شو عم تحاول تقول استاذ؟
0: عم حاول أقول عم يدمر بيئته، عم يضرب بيئته، عم يقتل ذكرياته، عم يمحي ماضيه، عم يقتلع من جذور البيئة الشيعية من الجنوب ومن بيروت الضاحي ومن البقاع. مجنون. ليه؟ لأنه إيراني ما بيعنوا له ذكريات، ما بتعني له الأرض والتراب، ما بتعني له المي، ما بيعني له الشجرة والغصن والحجر، لأنه إيراني. هذا اللي عمل لك إيه؟
1: الإيراني ما بتهمه أرضه وما بتهمه حدوده،
0: بتهمه أرضه وحدوده
1: توسعه،
0: ما بيهمه لبنان، بيهمه إيران. ما هذا حزب الله اللي عم يقاتل بلبنان، هذا إيراني مش لبناني. لذلك ما عم يهمه لبنان، لذلك مش يعني له الماضي والذكريات والألم اللي عم يعيشوه والوجع. لذلك لما يخلق الولد عندهم بيعلموه كيف يموت، ما بيعلموه كيف يعيش. 9 سنين بيكون عمره، بيحملوها بوبيب بيعلموها كيف تدفنا انه هي ابنها او بنتها. لذلك الام اذا مش ميت عندها شهيد بحزب الله غير مكرم بضيعتها، وإذا بكيت على ابنها غير مكرم بضيعتها. الشهيد ما بينبكى على شهيد من رأسله،
1: حتى البكاء بثقافة الحزب.
0: فإذا هو مش هيدي من الثقافة اللبنانية ومش لبنانيين. ما بتشوفها عند حركة أمل يا صديقي، ما بتشوفها عند أهالي جبل عامل، ما بتشوفها عند الشيعة الأقحاح، ما بتشوفها. هو لبنانيين أكثر مني ومنك
1: أستاذ رامي. كيف السبيل اليوم لإعادة رأب الصدع في العلاقة بين بعبدة وبين عين التيني برأيك؟ يوم انحكى انه
0: ما في صدع، نائب
1: ابراهيم، نائب ابراهيم كنعان عم بيحاول يقرب المسافات.
0: لا يا خي لا،
1: شو
0: لا قرب ما في شيء اسمه تقريب مسافات.
1: ما في لقاء مباشر، ما في
0: خي، ما انا
1: في وسطات.
0: خدني عد عليتي العلاقه ما انا عم خدني عد عليتي ما انا عم خبرك العلاقه اكثر من ممتازه. شو لما يكون الوقت لازم تتظهر.
1: عم بيمثلوا على الشعب اللبناني انه في
0: ما حدا عم بيمثل على حدا. رئيس أبي بري عنده ظروفه اللي بتخليه يكون هيك مبعد، عنده ظروفه مبعد مبعد بالشكل مش بالقلب. والرئيس جوزيف عون عنده ظروفه يلي بتخليه ماشي بدون ما لا شمال ولا يمين ولا عم برد إلا على الدستور والقانون ومصلحة لبنان. خل أدي الخبرية. وعندما تدعو الحاجة رح تشوف الرئيسين مجتمعين سوا مع بعضهم وبحبوا بعضهم كتير وكتير قراب من بعضهم. هذا الحكي كله
1: طلعنا نواف سلام برا الرئيس.
0: لا ابدا،
1: حس حاله بعزل نواف سلام.
0: ما انه حس حاله بعزل نواف سلام خي، عنده ظروف معينه لها علاقه بتركيبه المنطقه، العلاقه مع السعوديين. لكن لكن لكن لكن لكن الاحترام المتبادل بالسلطه السياسيه اللبنانيه. الوفد السوري طلع برئاسه
1: نواف سلام
0: مش برئاسه جوزيف عون.
1: شو اهميه هذه الزياره الى دمشق اليوم برأيك، غير انها تنموية واقتصادية؟ شو طلع يقول له نواف سلام رئيس الشارع؟
0: طلع يقول له اصلا رئيس الشارع قال قبل زيارة نواف سلام قال جملة رائعة. قال جملة بافتتاح ملعب كرة السلة اللي نقل المباشر كلينتو اللي قالها، لبنان وسوريا علاقة ندية لا غالب ولا مغلوب.
1: استاذ رامي سؤال اخير، بالنسبة لاقرار قانون العفو والمبعدين، هل تؤيد ذلك اليوم رغم وجود العديد من العراقيل؟ لأن قيادة الجيش اليوم تشدد أنه رفض شمول المعتدين على عسكريين وتحفظ ورقاء سياسيين على بعض بنوده. ماذا تقول في هذا الموضوع؟
0: إما خروج أحمد الأسير إما دخول نعيم قاسم إلى السجن، يعدون مع بعضهم جوا أو يعدون مع بعضهم.
1: شبه نعيم قاسم بأحمد الأسير.
0: أحمد الأسير أحلى، شو عم شبه فيه؟ أحمد الأسير وقف ليشد عصب طائفة حزب الله عم يقتلك اليوم بلبنان وبسوريا، كان شو غلط؟ ركبوا له كمين واجوا لبسوا ثياب جيش لبناني وعملوا معركة معه. أنا مع أنك تحاكمه أكتر من أوكي تحاكم، قعد صار له 12 سنة شو مطلوب؟ ليش هو أخذ جيش الإسلام وراح يحارب الجيش لحتى تجي تقلي أنه حارب الجيش؟
1: أطلق النار على الجيش،
0: أطلق النار على بلشت سرايا المقاومة، أطلقوا النار عليه وفوتوا له كمين حزب الله ركبوا له إياها مع الجيش. خلصت الخبرية، ما بقى يضحكوا على حدا. اللي عملوه حزب الله بهذيك الفترة ركبوا ملفات لكل الناس، ما بقى حدا يضحك علينا. أحمد الأسير أنا ما عم بيجي طالب فيه رئيس حكومة لبنان، بس اللي قعدهم بالحبس قعد أكتر من قاتل سامر حنا. مشان السماحة فات وطلع على الحبس زيارة شرب فنجان قهوة، هذا المجرم اللي جاي يفجر اللبنانيين، ما بقى حدا يضحك علينا. خلص خلصت بقى، أحمد الأسير ما بقى يكسبوا على الناس. ما حدا بيلزم يقتل الجيش اللبناني، وضد قتل الجيش اللبناني. بس اللي رايح يقتل الجيش اللبناني يحاكم بشي، واللي انعمل له كمين وفوتوا له الجيش اللبناني بمعركة وهو مش قاصد يحارب الجيش اللبناني ولا مشروع يحارب شيء، وما هي كله قعد 12 سنة.
1: استاذ رامي، ب 17 شهر بتخلص اتفاقية وقف اطلاق النار، شو رح يصير بعده؟ هلا 17 شهر يوم قد ايه بالشهر؟
0: اي اتفاقية خلصت؟ لا في لا في اتفاقية،
1: ما ما ما ما عمل اتفاقية دونالد ترامب.
0: لا بس وني ما بقى وني من وقت الاتفاقية لهلا ميت أكتر من قبل الاتفاقية.
1: حيد بيروت، حيد
0: لا حضل محيد بيروت، لا لا وقف إطلاق النار قبل تسليم سلاح حزب الله ولا شو هذا كله؟ ما له طعم، هذا كله شعارات. حزب الله عم بيقوله للرئيس جيبوا وقف إطلاق النار، جيبوا سلاحكم ونوقف إطلاق النار، جيبوا سلاحكم.
1: استاذ رامي نعيم شكرا لوجودك معنا، نائب رئيس تحرير نداء الوطن، شرفنا بلبنان الحر ضمن برنامج حوار حر. شكرا لوجودك، وانا اؤمن بهذا هيدا التفاؤل عندك اكثر من مره حكيت عنه وصدقت وانا اصدق على ذلك. شكرا لوجودك معنا، شكرا للمخرج مارك البيطار، شكرا لكل المستمعين لرفقونا في هذا الحوار، الى اللقاء.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جيل للغسيل سانيتا لترين ونص ب 3 دولار و90 سنت جافيل يس جالون ب 1.5 دولار.

جولة أظهيرة من لبنان الحر. إسرائيل تصعد قبل الجولة الثالثة من المفاوضات. سفير تل أبيب بواشنطن: لن نوافق أبدا على وقف النار، وحديث الحكومة عن نزع السلاح جنوب الليطاني بعيد عن الواقع. جعجع كفى غشا يا شيخ نعيم، وورقة القوة الوحيدة هي الشرعية. هبة قطرية للمطار ورسامني: المطار لا يتوقف عن العمل وشكرا قطر. ترامب ونظيره الصيني: سنحظى بمستقبل رائع، ويجب أن نصبح شريكين لا خصمين. البيت الأبيض: اتفقنا مع الصين على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي أبداً.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجومانا زغيب مراد. على وقع مواصلة تصعيدها الميداني المتنقل، استبقت إسرائيل انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة في الرابعة بعد الظهر بتوقيت بيروت بموقف تصعيدي تمثل بالإعلان عن عدم الموافقة على وقف إطلاق النار الذي يطالب به لبنان، وعن عدم السماح لحزب الله بإعادة التسلح واستعدادها لمسار سياسي أوسع مع لبنان شرط تفكيك الحزب، ما يطرح تساؤلات حول ما يمكن أن تفضي إليه جولة التفاوض المباشر في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق أولي على تثبيت وقف النار كمدخل إلى المفاوضات على المسائل الأخرى، علما أن من مصلحة حزب الله تطير هذه المفاوضات التي يعتبر أن السلطة من خلالها تعطي إسرائيل اعترافا وتنازلا مجانيا. كما اتجهت الأنظار اليوم إلى زيارة تاريخية للرئيس الأمريكي إلى الصين، حيث أكد الرئيس الصيني أن علاقته مع واشنطن أهم علاقة ثنائية في العالم، فيما وعد ترامب تشي بمستقبل رائع بين الولايات المتحدة والصين.
1: ففي واشنطن تبدأ في 9 من صباح اليوم بتوقيت الولايات المتحدة، 4 بعد الظهر بتوقيت بيروت، في مبنى الخارجية الأمريكية جولة ثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. صحيفة هارتس نقلت عن مصدر إسرائيلي أن رئيس شعب الاستراتيجية في الجيش وممثلين عن مجلس الأمن القومي سينضمون إلى الوفد الإسرائيلي في جولة المباحثات مع لبنان اليوم في واشنطن.
0: السفير الإسرائيلي في واشنطن قال حديث الحكومة اللبنانية عن نزع السلاح جنوب الليطاني بعيد عن الواقع، وسنحدد مع حكومة لبنان منطقة معينة ونخطط معها لكيفية تنظيفها من سلاح الحزب. أضاف مساعدون لإدارة مفاوضات سلام شامل مع لبنان منوط بمسار تجريد حزب الله من سلاحه، وسنعرض على لبنان خطة جديدة لتحديد مناطق نعمل فيها على نزع السلاح، ونشارك في جولة مفاوضات إضافية، ونريد أن نرى حكومة لبنان تعزز قوة الجيش. وتابع نحن بحاجة لنرى عمليا كيف تقوم حكومة لبنان بتعزيز الجيش وتتحرك على الأرض.
1: في الشريط الميداني اليوم، سجلت صباح اليوم غارتان إسرائيليتان على بلدتي كفر تبنيت قضاء النبطية والمنصوري قضاء صور، ولاحقا سجلت غارات على صديقين قضاء صور وعلى كفرة، وسلسلة غارات على تفحتة في قضاء صيدا وعلى زبقين قضاء صور، وأخرى على صديقين أدت إلى إصابات، وأفيد عن إصابة شخص جراء الغارة على بيك أب قرب المهنية بين بلدتي بريئع وزرارية، وغارة على سيناي في صيدا بعد إنذار إسرائيلي. كما سجلت غارة على سيارة للكشافة الإسلامية في القصيبة، وأغار الطيران الإسرائيلي في البقاع الغربية على لبية وسحمر وعين التيني، وكذلك على يحمر، حيث استهدفت الغارة محطة وقود تابعة لحزب الله، وسجلت غارة عنيفة على كفر ملكي قضاء شرق صيدا. وإذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت أن حزب الله أطلق مسيرتين نحو مسكاف عام في الجليل الأعلى.
0: واليوم سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت وضواحيها، إلى ذلك أخلت فرق من الإسعاف في الصليب الأحمر اللبناني من مركز النبطي بمؤازرة الجيش عائلة سورية من مسكنها في ميفدون، وعددا من العمال البنغاليين من أحد المنازل ومن معمل لتصنيع الحلويات في البلدة كانوا قد حوصروا بفعل الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي، إضافة إلى نفاد مواد التمويل لديهم. كما تم سحب جثة قتيل بنغالي كان قضى منذ أيام في غارة على ميفدون.
1: في المقابل، إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت أن حزب الله أطلق مسيرتين نحو مسكاف عام، وأعلن الحزب أنه قصف بصاروخ موجه دبابة ميركافا في البياضة جنوب لبنان وحقق إصابات بحسب حزب الله.
0: القناة 15 الإسرائيلية أعلنت بدورها أن حزب الله أدخل إلى المعركة طائرات مسيرة قضادية تشكل تحديا للجيش الإسرائيلي، وهي جيل جديد وأكثر خطورة من الطائرات المسيرة منخفضة التكلفة التي استخدمها في جولة القتال السابقة.
1: من جهة ثانية، لفت الجيش الإسرائيلي إلى أن المسيرة المفخخة التي أطلقها الحزب سقطت في رأس الناقورة داخل إسرائيل، فيما تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن 3 إصابات، 2 منها بحالة خطيرة جراء انفجار طائرة من دون طيار مفخخة أطلقها الحزب في موقف سيارات في رأس الناقورة.
0: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن من حق الشيخ نعيم قاسم إعلان الموقف الذي يريده، ولكن ليس من حقه أن يعرقل مسار الدولة، خصوصا أن حزب الله يغفل منذ 40 عاما تقريبا عن وجود السلطة في لبنان تنبع من الإرادة الشعبية عبر الانتخابات النيابية، وهي تنتج حكومات تتخذ قرارات يجب تنفيذها. ولفت جعجع لموقع MTV إلى أن رسالة الشيخ نعيم الأخيرة تضمنت مغالطات يجب عليه أن يراجعها من أجل مصداقيته، منها كلامه عن أن لبنان يشكل بالنسبة إلى السلطة الإسرائيلية جزءا من إسرائيل الكبرى، لذا أقول له حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فإسرائيل تخلت عن هذا الحلم وسحب من لبنان في العام 2000 وحزبه من أعادها، فكفى غشا لجماعته التي بقيت وحدها مغشوشة به.
1: وعما إذا كان ينفع الجلوس إلى طاولة واحدة مع الإسرائيلي في وقت يرفض حزب الله تسليم سلاحه، ما يفقد لبنان الرسمي ورقة قوته، قال جعجع ورقة القوة الوحيدة هي ورقة الشرعية، بينما أصبح حزب الله بعد قرارات الحكومة في 5 و7 آب 2025 غير شرعي، ما يجعل الحكومة في مواجهة قوة خارجة عن القانون. وعما إذا كان راضيا عن مستوى التمثيل اللبناني في المفاوضات، شدد على أن القصة مش بالتمثيل بل بالمحتوى، وتابع الرئيس عون هو من يؤمن المحتوى، ولكن علينا دوما التنبه إلى موازين القوى، وهي ليست لصالح لبنان غير القادر على فرض شروطه بسبب الزجر بلبنان من قبل حزب الله في معركة تفوق قدرته بدليل توسع الاحتلال الإسرائيلي.
0: وحول الصورة التي رفض الرئيس عون أن تجمعه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، قال جعجع ربما من الأفضل أن يحصل اللقاء بعد تحقيق تقدم في التفاوض، ولكن على رئيس الجمهورية أن يقوم بما يجب لإنجاح المفاوضات، لأننا لم نعش يوما بسلام منذ عقود بسبب هذه المقاومة وارتكاباتها. وردا على سؤال، نفى جعجع أن يكون وزير الخارجية يوسف رجي مستبعدا عن أجواء التفاوض، فهو على اطلاع على تفاصيلها إما من الرئيس مباشرة أو من دوائر القصر الجمهوري.
1: عن المفاوضات في واشنطن، أكد وزير الخارجية يوسف رجي في حديث لصحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية أن بيروت لا تتحدث في هذه المرحلة عن اتفاق سلام، بل إن الأولوية لوقف الهجمات ووقف الدمار وحماية المدنيين وتهيئة الظروف الملائمة لمفاوضات جدية ومستدامة. أضاف، لا يمكن التفاوض بجدية بينما يقتل المدنيون وتدمر القرى، وشدد على أهمية انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان والسماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم ومعالجة قضية الأسرى. وردا على سؤال عن سلاح حزب الله، شدد رجي على أن الشعب يريد العيش في دولة طبيعية ذات سيادة يكون فيها احتكار القوة العسكرية بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية حصرا، وأكد أن هذا ليس مطلبا لإرضاء إسرائيل أو المجتمع الدولي، بل هو شأن سيادي وطني بامتياز. وعن كيفية مساعدة إيطاليا في هذا الملف، أشار وزير الخارجية إلى أنه يمكن لها أن تساعد الحكومة اللبنانية عبر المساهمة في تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، كما يمكنها أن تدعم لبنان دبلوماسيا على الخروج من الأزمة. وعن ربط ملف حزب الله بالمحادثات الأمريكية الإيرانية، أكد رجي بوضوح أن الحكومة اتخذت قرارا بفصل المسارين تماما، رافضا أن يتفاوض أي طرف آخر باسم لبنان، وتابع، نحن دولة ذات سيادة واستقلال.
0: عود كتلة الوفاء للمقاومة. النائب علي عمار قال السلطة في لبنان غير الدولة تماما، فالدولة هي لنا جميعا وهي عبارة عن مؤسسات، أما السلطة الحاكمة في هذه الأيام فقد فقدت نزاهتها منذ اليوم الأول الذي سلمت فيه أوراق اعتمادها للولايات المتحدة.
2: نقول لهم من الآن أننا ضد هذه المفاوضات المباشرة، لأنكم بذلك تعطون العدو اعترافا مجانيا وتنازلا مجانيا لا يتلائم مع كرامة هذا البلد وسيادة هذا البلد.
0: بعدما أقسم المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج اليمين أمام رئيس الجمهورية في حضور وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، قال الرئيس جوزيف عون القضاء يشكل الركيزة الأساسية في بناء الدولة وصون هيبتها، وهو الملاذ الأخير للمواطن في سعيه إلى العدالة، وأنا إلى جانب القضاء في كل ما من شأنه حماية العدالة، لأن لا دولة من دون قضاء عادل ولا استقرار من دون إنصاف.
1: رسامني شكرا قطر، ولن يتوقف المطار عن العمل. شرب المخلوف.
3: برعاية وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني عقد مؤتمر صحفي في مطار رفيق الحريري الدولي لمناسبة تسلم هبة قطرية تشمل تجهيزات ومعدات تهدف إلى دعم جهوزية المطار وتطوير خدماته التشغيلية والتقنية بحضور السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني والقائم بالأعمال الأمريكي كيث هانيكام. وخلال المؤتمر شكر الوزير رسامني دولة قطر على الدعم الذي تقدمه للبنان، مثمنا الجهود التي تبذلها في إعادة الاستقرار له.
4: شكر خاص صاروا مرتين، شكرا قطر، وشكرا قطر حتتكرر أكثر، لأنه نحن بنعتبر حالنا قطر دايما بتساعد بلد لبنان، وحاجاتنا كتيرة بالأوضاع الصعبة اللي نحن عم نواكبها، خصوصا اليوم عنا مشكلة نازحين وعنا مشكلة اقتصادية كانت كتير كبيرة. قبل ما تصير الحرب 2026 كان عنا مشكلنا، اجت الحرب 2026 وزادت أعباء علينا كتيرة، فليست طلباتنا كتيرة بدكم تتحملونا، بس كلياتنا بدنا نساعد ليمشي كل مرافق الحيوية للبلد، وخصوصا نحن بنعرف المطار والمرافق هن الشرايين الأساسية اللي ما وقفت رغم كل الظروف وما حتوقف بمساعدكم.
3: من جهته السفير القطري أكد أن بلاده مستمرة بدعم مؤسسات الدولة تحديدا مطار بيروت.
5: تعكس هذه الهبة عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، كما تؤكد حرص دولة قطر التزامها الثابت بدعم لبنان على مختلف الأصعدة، وفي الوقت الذي يمر فيه لبنان بظروف دقيقة تستدعي تضافر الجهود لمواجهة التحديات الراهنة، تواصل دولة قطر وقوفها إلى جانب لبنان.
3: واختتم المؤتمر بجولة ميدانية على عدد من المشاريع التطويرية والمنشآت التي يشهدها المطار في إطار تعزيز بنيته. برعاية وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني عقد مؤتمر صحفي من مطار رفيق الحريري.
1: نعتذر عن هذا الخطأ التقني ونواصل. الراعي الانتماء للبنان يسبق أي انتماء ديني أو طائفي. أنطوان العمري.
6: أكد البطريرك الراعي خلال استقبال وفد مخاطير قرى وبلدات قضاء بشري في الديمان أن البلاد ستنهض مجددا رغم كل ما أصابها من خراب وركام.
7: نحن لا نحقد ولا نبغض، هيدا ديننا المسيحي هيك بعلمنا، نحن جماعة الغفران، وأنا عم بقلكم صدقا من زعلان منهم، بس زعلان عليهم انه اذا بعدهم بهالتفكير ونحن عايشين سوا بهالوطن، هيدي فكرتهم فينا يعني نترك كف على كف، يعني منقول ولو هيدي فكرتكم فيكم تنتقدوا قد ما بدكم بالكتابة، وهذا صار انتقادات كتير وكل شيء معودين عليها نحن ومعودين على الإساءة، بس تصالوا الى القيم الروحية، إلى الغنباز اللي لابسوا بطرك وتحولوا لمهزلة مرشار بالعليه السلام كمان، يعني مزعل عليهم إذا بعدهم بهالتفكير، بس نحن مش بهالتفكير، نحن تفكيرنا غير شيء، نحن منريد نعيش معهم، نريد نعيش مع كل الناس، طبعا مش كل الناس عم نقولوا يعني مسؤولين، واحد مسؤول، لكن ما حدا استنكر منهم، ما حدا جيب سيري، ما حدا حكينا بالسر. وهيدا واحد بيسعد عليهم انه نحن مصرين بافكارنا، مصرين بالعيش معنا.
8: من الديمان انطوان العمري، لبنان الحر.
0: متابعة للجهود الرامية لتأمين سلامة سد شبروح والمياه التي تروي أهالي كسروان من جهة، وفي إطار المساعي للاستفادة من وجود المنشأة من جهة أخرى، شدد وزير الطاقة جو الصدي في خلال ترأسه اجتماع عمل على أولويات سلامة المنشأة والمياه وسلامة الزوار وأخذ الإجراءات لتلافي أي حوادث ودعم أي نشاطات بيئية لا تتعارض مع ذلك ورفض كل النشاطات المرتبطة بالمحركات. المجتمعون تناولوا الخطوات العملية التي ستأخذ كي يتم افتتاح محيط المنشأة أمام النشاطات البيئية في أسرع وقت.
1: نظمت قبل ظهر اليوم وقفة احتجاجية لطلاب الصفوف الثانوية أمام السفارة الفرنسية بعد قرار وزير التربية الفرنسي إلغاء امتحانات الباك فرنسي للمدارس المدمجة، ولم يلحظ تدميرا إضافيا للمدارس غير المدمجة.
0: الولايات المتحدة والصين شريكان لا خصمان. رند عاصب داغر.
9: أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في حفل عشاء أقامه على شرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين سويا يمكن أن نتساعد للمضي قدما فيما هو أفضل للعالم، مشددا على وجوب أن تكون الصين والولايات المتحدة شريكين وليس خصمين. بدوره قال ترامب: علاقتنا مع الصين قديمة وعريقة وتنمو منذ تأسيس الولايات المتحدة حتى اليوم، والمحادثات كانت مثمرة للغاية. وكانت ترامب قال لنظيره الصيني خلال محادثتهما صباحا: ستكون العلاقة بين البلدين أفضل من أي وقت مضى وسيحظيان بمستقبل رائع. بدوره وعد الرئيس الصيني قادة الأعمال ورؤساء الشركات الأمريكية بتوسيع نطاق الوصول، معلنا أن بكين ستفتح أبوابها على مصراعيها لهذه الشركات. الاجتماع الذي استمر لساعتين وربع ركز فيه الرئيسان على بناء جسور الثقة بدلا من تعزيز الانقسام. في الغضون أعلن البيت الأبيض أن أمريكا والصين متفقتان على أن إيران لا يمكنها أبدا الحصول على سلاح نووي، وأشارت الرئاسة الأمريكية إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا لدعم التدفق الحر للطاقة، وأنهما ناقشا أيضا زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية. تزامنا قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده تحاول إقناع الصين بالتدخل للضغط على إيران من أجل التراجع عن تحركاتها في مضيق هرمز. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المفاوضات مع إيران تحرز تقدما، مشيرا إلى أن ترامب لديه خيارات دبلوماسية وعسكرية. ومن طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان إن أحلام الأعداء باستسلام الشعب الإيراني لن تتحقق أبدا، بينما قال نائبه إن حق إيران في مضيق هرمز ترسخ والمسألة انتهت. وسط هذه الأجواء أفادت وكالة بلومبرغ بعبور ناقلة نفط يابانية عملاقة مضيق هرمز بشكل سري ونادر.
0: إلى الأحوال الجوية.
10: RLL Weather Report.

0: بيتحول إلى ربيعي متقلب ومن بعدها بيستقر حتى يوم السبت. بكرة اعتبارا من بعد الظهر الأجواء مهيئة لتساقط بعض الأمطار الخفيفة. السبت غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل بدرجات الحرارة، والأحد غائم جزئيا مع سحب مرتفعة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة. في غيوم مساء وبتصير الأجواء مهيئة لتساقط بعض الأمطار.
1: في الختام نعيد عليكم قراءة العناوين. إسرائيل تصعد قبل الجولة الثالثة من المفاوضات. سفير تل أبيب بواشنطن لن نوافق أبدا على وقف النار، وحديث الحكومة عن نزع السلاح جنوب الليطاني بعيد عن الواقع. جعجع كفى غشا يا شيخ نعيم، وورقة القوى الوحيدة هي الشرعية. هبة قطرية للمطار، ورسامني المطار لا يتوقف عن العمل، وشكرا قطر. ترامب ونذيره الصيني، سنحظى بمستقبل رائع ويجب أن نصبح شريكين لا خصمين. البيت الأبيض، اتفقنا مع الصين على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي أبدا. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيان مارك البيطار.

0: الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: حزب الله والمفاوضات خطان لا يلتقيان. الاتفاق الذي يلي المفاوضات يطرح تحديا هائلا أمام حزب الله، وهو باللغة العامية كما هي بطل عنده شغل. فحزب الله منذ أن أنشأته الجمهورية الإسلامية عام 1982 لا يشتغل إلا قضم الدولة والحلول محلها. استغرق الأمر 44 عاما من العام 1982 إلى اليوم، لم يجد حزب الله عن استراتيجيته العسكرية والأمنية بديلا على رغم كل التحولات الاستراتيجية. فلا اتفاق الطائف ردعه، ولا التحول الهائل الذي نجم عن انسحاب سوريا من لبنان. وكان لافتا أنه حين انسحبت سوريا من لبنان سلمت قرار عنجر إلى حارة حريك، فأكمل حزب الله خطته واستراتيجيته بوضع يده على قرار الدولة. وكانت ذروة الكباش في 7 أيار 2008 حين فرض الحزب شراكته بالقوة ولن يخرج من هذا الواقع. واستطرادا هناك قرار باستمرار حزب الله كما هو. اليوم يقف حزب الله أمام ساعة الحقيقة. المطلوب منه أن يسلم سلاحه تطبيقا لاتفاق الطائف الذي يتضمن تسليما للسلاح. بهذا المعنى لا يستطيع حزب الله أن ينوجد من دون سلاحه، وفي المقابل ممنوع عليه أن يحتفظ بسلاحه. هذه هي العقدة وهذا هو المأزق، ومن دون حل هذه العقدة والخروج من هذا المأزق ستبقى الأمور تراوح مكانها.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: Radio Free Lebanon. 102.3, 102.5, and 102.7.
1: لبنان الحر دايما حتى.

0: لبنان الحر.
1: في مناطق بالعالم يقال عنا بلو زونز أو مناطق زرقاء. شو يعني؟ يعني لونها أزرق؟ لا، حتعرف إنه هالمصطلح عطاء عدد من العلماء لمناطق كتير مهمة لأنه فيها نسبة عالية من المعمرين يلي ممكن يعيشوا أكتر من 100 سنة ويضلوا بصحة كتير منيحة ونشاطهم كتير منيح. وإذا بدنا نعرف أكتر وأكتر منقول عن أشهر هالمناطق الزرقاء بالعالم. عم نحكي عن سردينيا يلي مهمة كتير، عم نحكي عن إيكاريا يلي من كم يوم هي جزيرة يونانية حكينا عنها، عم نحكي عن نيكويا بينينسولا، وعم نحكي عن عدد أكبر كتير من هالمناطق بالعالم. الحلو فيها إنه عوامل مشتركة بتجمع بينيتها، ناس بيعيشوا كتير فيها لأنه بيعملوا حركة يوميا، لأنه بيأكلوا بطريقة كتير بسيطة وكتير صحية، وبيعتمدوا على النبات أكتر من الوسائل أو الأمور الحيوانية. علاقتهم الاجتماعية مع بعضهم كتير قوية، والعيال فيهم كتير متينة، ما فيها توتر، وفي عندهم هدف معين بالحياة، بيناموا منيح وبينسوا الوقت وكل مشاكله وكل الركض وكل التعب، وبيعيشوا بهالمناطق الزرقاء يلي أسلوب حياتها كتير هادي وكتير رايق، بتخلي الناس كلها تعيش بأمان وبسلام. ميالهم ما هيك؟

فهد سوبر ماكت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة في لي سمك كابتن فيشر 500 جرام $1.80 فخاد الدجاج الكيلو $1.35.

في جديد الميدانيات سجلت إصابات جراء غارة ثانية على بلدة الزراري، كما نفذت مسيرة غارة بصاروخ موجه مستهدفة سيارة قرب مركز الإسعاف التابع لكشافة الرسالة الإسلامية في بلدة القصيبي، وشن الطيران الحربي غارة هي الثانية اليوم على بلدة تفحتة. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أنه من واجب الدولة الوقوف إلى جانب القطاع المصرفي لإصلاحه وإعادة هيكلته وللمحافظة على الوضع الاقتصادي وضمان حقوق المودعين، مشددا خلال استقباله رئيس جمعية المصارف سليم الصفير مع وفد ضم أعضاء الجمعية، شدد على أهمية الوصول إلى حل عادل وشامل للأزمة المصرفية بما يرضي الجميع ويحفظ الحقوق على حد سواء. قال السفير المصري علاء موسى بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان: تحدثنا عن ضرورة استعادة الدولة لقرارها وسيادتها، وعن أهمية الوصول للأشياء الجيدة عن طريق الحوار وعن طريق الحديث والتفاوض. شدد وزير المال ياسين جابر خلال اجتماع مجلس الشراكة لمرفق التمويل في مكتب البنك الدولي في لبنان على أهمية التكامل وتبادل البيانات بين الجمارك والضرائب والخزينة ومصرف لبنان، الأمر الذي يسهم في تعزيز الالتزام الضريبي وتحسين إدارة المخاطر وزيادة الإيرادات العامة. من جهتهم نوه الشركاء الدوليون بالتقدم المحقق رغم التحديات، مؤكدين استمرار دعمهم للإصلاحات الحكومية. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة عن عمليتين نوعيتين نفذتا في البقاع الشمالي، حيث تم ضبط ما يقارب 2,000,000 حبة كابتاجون وآلة لتصنيعها. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الصيني لزيارة الولايات المتحدة في 24 أيلول المقبل. نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر أنه تم السماح بمرور السفن الصينية بعد التوصل إلى تفاهم بشأن بروتوكولات إدارة مضيق هرمز. قبل الختام، هذا النداء الإنساني: المريضة جانات كيال فرام في حاجة ماسة جدا لدم من فئة A بوزيتيف في بنك الدم في مستشفى مار يوسف، للاتصال 03-162-730. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: حوار حر
1: من الفوضى إلى الدولة، مسار سيادة ومصير وطن. النائب والشهيد الحي مروان حميدي في شهادة مباشرة عبر حوار حر من لبنان الحر، الجمعة 1 ظهرا مع جمعنا زيد مراد.
0: حوار حر

ألال تيم من التنين للجمعة من 3 إلى 7 إلى ربع المساء على لبنان الحر. من أرلال تيم تحية لكم مستمعي لبنان الحر من وين ما عم ترافقونا، من بيوتكم، من أشغالكم، وحتى من سياراتكم. تحية لكم أصدقائنا بحلقة جديدة اليوم بتضم كالعادة مواضيع متنوعة وسؤال من خلاله منتواصل ومنتناقش الآراء، وكمان ما بدنا ننسى الفقرات التانية يلي راح تكون keep in touch على الساعة 5 من 5 إلى 5:30. اليوم راح تغيب الزميلة كارين مطر لأسباب صحية، وأكيد نتمنى لها كل الشفاء وترجع لنا نهار التنين بصحة جيدة. وكمان زميلنا جورج سويدي على 5:30 بي بوزيتيف. معكم سيمونا حتشيتي، رح لقيكم كل يوم مثل هالوقت، ومرافقنا اليوم الزميل مارون بشعلاني على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 102.3 102.5 105 102.7. موقع الإذاعة rll.com.lb، تطبيق rll كمان فيكم تسمعونا عليه. وكمان ما مننسى أنه لبنان الحر موجودة على إنستغرام، على يوتيوب كمان، وعلى تيك توك.

رح نجرب قد ما فينا دايما بهذا البرنامج وبفقرة بأربعين دقيقة بعد شوي نكون عم نجمع أخبار كتير تريندينج، أخبار يمكن أو فيديوز أو مواضيع أنتو عم تشوفوها على السوشيال ميديا، ويمركي عندكم الحشرية تعرفوا أكتر عنا، بركي أنه ليه طلع هذا الترند وكمان ليه هذا الموضوع على قد عم بيكون ترند، نحكي عنه أكتر، بركي كمان عم نكون عم نتصل بأشخاص معنيين إن كان غنية أو إن كان موضوع أو إن كان فيديو أو حتى إن كانت صورة. حلقتنا من آر إل إل تيم انطلقت، وأهلا وسهلا فيكن مستمعينا، كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلي

بحلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة رح نحكي تقريبا عن ثلاث أو أربع مواضيع وما بظن ولا أي موضوع من هالمواضيع ما يكون قاطع عليكم. رح نبلش بالبداية. كم مرة شفتوا بهاليومين على تيك توك على فيسبوك على انستغرام فيديو لكتير ناس كلها بماتش فوتبول؟ ولأول وهلة أنتو صدقتوا أنه الشخص موجود بأهم

ستاديوم اي اي ترند هو ترند جديد منتشر على السوشيال ميديا. يعني كيف امبارح حكينا بالحلقه عن ميت غالا اوتفيت، هالترند هو نفس الشيء تقريبا، يعني ذات الكونسبت. يعني فيكم تكون عم تحطوا صورتكم على اللينك وتصيروا كأنكم يعني بالملعب. ودائما سؤالي يعني لإلكن، ليه بتعملوا هالأنواع من الفيديوهات وليه بتعملوا هالأنواع من الصور؟

إذا ليه بتعملوا هالأنواع من الفيديوهات؟ بتعصبوني بتقهروني. إنه لأنه ترند لازم نعمله يعني إنه عم تتخيلوا في ناس عم تدفع تتصور تروح على هذا الستاديوم وتتصور هونيك، وفي ناس من خلال لينك رابط عم تعمل فيديو إنه موجودة بهذا الستاديوم. هلا الفكرة من هيدا الترند هي العفوية يلي بتلتقطها الكاميرات بالستاديوم. ولأنه ترند وخاصه بالسوشيال ميديا، RLL Team تواصل مع المستشار بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي رولان بنجم تنفهم أكتر هذا الترند من جوانبه السلبية والإيجابية.

اليوم نحن عم صرنا عم نشوف ترندات جديدة عم تطلع على مواقع التواصل الاجتماعي وكلها بتعتمد على اشياء تنعمل عبر الذكاء الاصطناعي. في عدة اهداف لهي الترندات وفي اشياء خطيرة في اشياء منا كتير خطيرة. بس اول شيء تنبلش بالاساس، كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي هي بتتغذى على موضوع الداتا والبيانات، وهذا اكبر مشكلة عم تكون لكل هالتطبيقات انه من وين بدها تجيب داتا وبيانات. كل ما ينعمل ترند، هذا الترند بيكون هدفه يشجع العالم تتشارك داتا وبيانات وصور واي شيء مع هذه تطبيقات الذكاء الاصطناعي. هذا اول نقطة. النقطة الثانية انه كلنا بنعرف انه في عنا كل يوم عم نسمع بتطبيق ذكاء اصطناعي جديد، وهو تطبيقات الذكاء الاصطناعي هي بمحل معين بدها تنشير او بدها تسوي لحالها او غيرها. كل ما ينزل ترند جديد بيستغلوا بعض التطبيقات مواقع تطبيقات الذكاء الاصطناعي تيسوقوا لحالهم انه اذا انت بدك تشارك بهذا الترند بدك ناس اللي عندك هذا الاب او بدك بمحل معين تستعمل هذا التطبيق مع هالطريقه تقدر تشارك بهذا الترند. والترند كنا بنعرف انه هيك مهضومين حلوين ببينوا الواحد بشكل حلو او مهضوم، مثل موضوع المدرجات او غيرها او غيرها. كل ما هيك نحن بهذا الموضوع بدنا نكون منتبهين لعده اشياء. اول شغله ما نوصل بيا تطبيق ذكاء اصطناعي والناس لو عنا ونستخدمه بس كرمال نشارك بترند، هذا اول شغله. الشغله الثانيه وهي الاهم ننتبه لطبيعه الترندات. هلا اوكي صورنا صاروا موجودين وين ما كان، بس مثلا الترند اللي صار من فتره بموضوع انه صور بصمه اليد تحطها على تشات جي بي تي طيب بصرنا حسب كف اليد، هذا بمحل معين بشكل خطوره كتير كبيره، لانه بصمات اليد بتستعمل بشكل بيومتريك لكتير امور مثل بصمه الوجه مثل غيرها مثل غيرها. كمان بمحل معين اول شيء ما فينا نقول للعالم ما يشاركوا بالترندات، صارت هذا الشيء كتير طبيعي، العالم بتحب تشارك بتحب تعمل اوريدي، نحن اصلا خصوصيه تبعولنا مخترقه من زمان، بس على الاقل ننتبه اي تطبيقات عم نستخدمهم تنشارك بهذه الترندات وننتبه اي نوع داتا وبيانات.

تفضلوا بعدنا عم نحكي عن قصة الترندات. ويعني أكيد سمعنا رولان بنجم المشكور على كل المعلومات اللي دائما بيعطينا إياها بهذا الخصوص. دائما قصة إنه يكون في لينك عم نحطه على السوشيال ميديا كرمال تنعمل فيديو وتنعمل صورة يلي هي هيدا الشيء عم بيخترق الداتا تبعنا. يعني بكرة بس نبلش الموسم الباسكت عنا بلبنان ب 22 الشهر، خلونا نشوفكن عن جد بقلب الملاعب، خلونا نشوف عن جد فيديوهاتكن وصوركن بالملاعب، وما تكون صور معمولة على الاي اي.

كل الأخبار ترند يلي بتهمك من لبنان للعالم على لبنان الحر. من أخبارنا كمان وجهت شرطة بلدية طرابلس أنذار فوري وعاجل بإخلاء مبنى سكني عند مدخل منطقة جبل محسن، يعني كانوا محددين أكتر وين هيدا المبنى من بعد الكشف الفني عليه وتبين أنه مهدد أنه يقشط بأي لحظة. وأكيد طبعا طلبت البلدية من كل القاعدين بقلب العقار أنه يفلوا منه كرمال يحافظوا على سلامتهم لوقت أنه يتخذ أو تتخذ الإجراءات لازمة بشأن هيدا المبنى الموجود بطرابلس بمنطقة جبل محسن.

0: لمعرفة كل اللي عم بيصير بهالخصوص ونشوف مدى خطورة الأبنية على سلامة الأهالي بطرابلس بهالشارع خصوصا، تواصلنا مع رئيس لجنة الهندسة ببلدية طرابلس مصطفى فخر الدين، وكان عنده شرح عن جد انفصل عن الوضع بالمنطقة وعن الإنذار.
1: سنة ماشيين بنفس الطريقة اللي نحن عم نكشف على الأبنية، هذه وقت ما صار عنا المباني اللي وقعت، عم نبعث فريق اللي محددينه ليطلع يكشف على الأبنية، إذا كان في شيء بده إخلاء عم نبعث إخلاء، إذا بده شيء في تدعيم بده تدعيم. نحن من شهرين ثلاثة بعتين أبنية يجب تدعيمها خلال فوري، خلال شهرين أو ثلاثة شهور أو شهر. اللي عم بيصير عم بيمرق وقت وأصحاب العلاقة ما عم بيتقدموا بالتدعيم، يعني صار في خطورة على البنية، فهلا عم نرجع نبعت لهم إنذار جديد بالإخلاء لأنه هني ما تم التدعيم، مش قصة إنه ولا شيء جديد، عم نستكمل المعاملة تبعتنا مش أكتر من هيك.
0: أي طب هلا هالعالم تطلع من البيوتة، هل عم يتأملنا مأوى يعني هيك لفترة زمنية قصيرة أو كمان لا؟
1: اللي نحن قادرين عليه من وقت ما صار المشاكل، في عنا المبنى اللي بالمينا اللي هو محددينه لأي إنسان بيطلع بيروح بيقعد فيه فترة ليأمن لقاله مأوى، وعم بيدفعوا له هيئة الإغاثة $1,000 على كل 3 شهور، عم بيدفعوا له $1,000. هلا المشكلة اللي صار اللي هن عم بيقع فيه العالم، مشكلة اللي صار ببيروت وبالجنوب، غلت أسعار الإيجارات بس، ولكن هذا القرار مش من عندنا كبلدية، هذا موجود من دولة الرئيس، يعني من الحكومة، بيدفع $1,000 عن 3 شهور، يعني قيمة $330 عن كل شهر، فهذا هو اللي عم بيقدروا يعملوه من هيئة الإغاثة.
0: هل رح يلاقوا يعني إذا عائلة فيها 4 أو 5 أفراد أو حتى أقل، يعني هل رح يلاقوا يعني مأوى بهيدي القيمة؟
1: هلا عم بيصير شيء بين لما عم بيقبضوا $1,000، هذه شغله منها قانونيه بس، ولكن رغم هيك دائما نحن كلبنانيه دائما بنلاقي المخارج عم بياخذوا هال$1,000، اذا هن مثلا بالبنايه في 10 سكان او 10 شقه، يعني مبدئيا $10,000، هال$10,000 عم بياخذوا يدعموا فيها الابنيه، يعني عم بيحاولوا يتزاكوا انه عم بياخذوا 1000 1000 1000 1000 هالمبالغ، بدل ما يروحوا يقعدوا فيها برا عم بياخذوها للتدعيم، وهذه شغله منيحه بس هذا مش نحن كقانونا نحن كبلديه بس، ولكن في ناس عم تعمل بهالطريقه واكيد ما لقوا حل. نحن مش قادرين انه نقدر ندعم بمصاري لندعم بنايات، يعني عندنا 800 مبنى هلا مبعتهم انذار، ما فينا نقدر نشيل فيهم نحن.

قبل ما نكفي مواضيعنا في عنا نداء إنساني لطيف سليم صياح بحاجة لدم من فئة A بوزيتيف وبمستشفى قلب يسوع بعبدة للتبرع الاتصال على الرقم 70-08-91-68. كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم على لبنان الحر.

رح ننتقل شوي لمصر، حيث تصدر اسم طالب مصري أكيد اسمه مصطفى مبارك على مدى يومين، وكان حديث المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي من بعد ما انتشر خطاب ألقى بحفل التخرج بجامعة أمريكية. من بعد نجاحه يعني حصل على 3 شهادات بالهندسة الكهربائية وعلوم الحاسب بأربع سنوات، اختارت الجامعة مبارك كرمال هو يكون عم بيحكي باسم الخريجين بدفعة هيدي السنة 2026.

حكيتنا عن هالشاب المصري مصطفى مبارك، منا عن عبس أكيد في من وراها رسالة. هالشاب العشريني اللي خبر كيف وصل لأمريكا بمبلغ كتير كتير كتير صغير، عم نحكي صغير يعني $1,000. هو كان عمره 17 سنة، كان أنه يقدر يحكي اللغة الإنجليزية، يعني كانت لغته الإنجليزية كتير ضعيفة، فحد زملائه أنه على المضي قدما بمواجهة الصعاب، ويلي هون أثار يعني تصفيق حار بالقاعة. وأديك منا في كتير ناس بركي عم تسمعنا أو ناس عم نعرفها أو ناس بهذا العالم مثل مصطفى هالشاب المصري، كان عنده هيدا الطموح، ما معه كتير مصاري، راحت تتعلم ببلد خارج بلده، ومثل كمان مصطفى لغته الإنجليزية كانت كتير ضعيفة، يعني رايح على بلد أساس اللغة هي لغته الأم هي الإنجليزية، راح على بلد عارف حاله أنه رايح على يعني هيك حيتعذب كتير، ولكن نسي يمكن كل العذاب لأنه كان عنده هدف. رح نحكي كمان بعد شوي عن هدفه.

بام بي سي مصر، وكشف بوقت بهذه المداخلة انه تلقى عدد من العروض العمل اثناء دراسته قد ما كان كتير شاطر، وقال انه درس 24 مادة، يعني الدوبل يلي بالعادة بيدرسوه الطلاب بالجامعات. يعني هالقد كان ذكي، او كمان هالقد كان عنده هالإصرار. شاب صغير راح على بلد بعمر صغير كتير، ما بيعرف لغته، ما معه مصاري، راح بألف دولار. ألف دولار ممكن ما بتعمل له شيء، مش يمكن ما راح تعمل له شيء بهيك بلد، بس كان عنده كل هذا الإصرار أنه بده يوصل بحياته تدرس 24 مادة. وكشف كمان مصطفى أنه طموحه يأسس شركة خاصة وأنه يصير مثل إيلون ماسك، خصوصا وأنه أتى من جنوب إفريقيا وصار، عم نحكي أكيد عن إيلون ماسك، صار ملياردير. لو

0: سويت في أحلى فنادق.
1: من ذكر بالنداء الإنساني السيد لطيف سليم صياح بحاجة إلى A بوزيتيف بمستشفى قلب يسوع بعبدة، للتبرع الاتصال على الرقم 70-08-91-68.
2: عيش بشوقك ودماغك ملها على زوقك.
1: أكيد المواضيع يلي عم نطرحها، المواضيع يلي عم ننقيها، عم نجرب قد ما فينا تكون مواضيع بتهم الكل. أكيد لازم يكون في رسالة من خلالها، موضوع نقدر يعني نطلع من الحلقة وكون عن جد مستفيدين من شيء من هيدا الموضوع يلي عم نطرحه، ويلي كلنا عم نشوف يمكن كتير هالد الفيديوز أو المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي، عم نحكي تيك توك، فيسبوك، انستغرام وكل البلاتفورمز. فحتى رح نوصل كمان لمحل بهذا البرنامج تكونوا عم تتواصلوا معنا، ونكون نحن وياكن عم ننقي مواضيع بتهمكن. ما بعرف عندكن أسئلة عنا، عندكن أسئلة عنا، ما بعرف تبعتونا فيديو مين عبالكن تعرفوا أكتر تفاصيل عنه، ليه هذا الفيديو انتشر، شو الفايدة منه. هيدا بوقت بعدين بالبرنامج رح نكون عم نشتغلها معكن مستمعينا.

من أخبارنا كمان وفي تحديات على مواقع التواصل عم تنتشر بين الأطفال وآخرة اللعبة نيدو قنبلة موقوتة موجودة ببيوتنا بين إيدين أولادنا.

عن هيدي اللعبة يلي اسمها نيدو. يلي بيصير انه بحطوا هاللعبة المطاطية بالمايكروويف. عم نحكي عن ولاد لانه هي شكلها بيشتروها يعني الاهالي للولاد بيلتهيوا فيها. هي كتير يعني تحضوها بايدهم كتير هيك يعني مثل السفنجة, بس هي منة من نوع السفنج, هي مثل السيليكون, بس انه اذا عصروها على ايدهم يعني مطاطية بتعرفوا شو يعني. اوكي سو بحطوها بالمايكرويف على اساس انها تصير طرية اكثر ما انه هي طرية. ولكن يلي بيصير بهيدي اللعبة انه بيصير العكس, هي بتبطل طرية من برا, هي عم بتكون باردة من برا وعم بتكون من جوا كتير حرقة كتير, يعني عم بتكون فيها سخن كتير. ولما عم بيضغطوا عليها الأولاد لأنه هني مبسوطين فيها حطوها من مايكروويف, عم شوفوها بدل أنه عم تطلع عم تكون قاسية, لما عم بيحطوا يدون عليها ويضغطوا عليها عم تنفجر بوجهن وتحرق لهم وجهن.

الفيديوهات على مواقع التواصل عن هيدا الموضوع عم بتفرجي قديه هاللعبة كتير مسلية بس ما عم بيوجهوا التركيز على سلبياتها غير انه الشركات المصنعة كاتبين على اللعبة يعني على العلبة تبع اللعبة انه ممنوع تسخينها ولكن الترند بده يمشي.

0: هالترند من السنة الماضية مبلش والبعض كان يعني عم بيروح حتى بغيبوبة، يعني بعضهم كان عم بيحرق وجهه والبعض الآخر على قوة السخن يلي عم بيطلع من هيدي اللعبة. لما يضغطوا عليها الأولاد عم بيروحوا بغيبوبة، ما عم بيتحملوا الحرارة تبعها، يعني من لعبة بريئة للعبة هي بتلعب بمصير حياتنا. اليوم حكينا عن هيدي اللعبة نيدو، اللعبة المنططية، ولكن كمان ما بدنا ننسى انه الأولاد وكمان كتير هيدي في منا بلبنان كتير معودين يلعبوا بشيء اسمه سلايم، اللي هي مططية أكتر من يعني لزجة بتصير، وهيدي كمان عم بيكونوا عم بيحطوها بالمايكروويف ومصيرهم عم بيصير مثل مصير كمان يلي عم بيلعبوا بلعبة نيدو لما عم يحطوها بالمايكروويف. فنحن أكيد هذا الموضوع هو متوجه فيه لكل الأهالي، ننتبه شو هي نحن اللعبة يلي عم نجيبها لولادنا، لأنه بالنهاية هي صحيح أنه عم بتسليهم إلى حد ما بوقت معين إذا عم بيعرفوا أنه يكونوا عم يستعملوها، ولكن لما عم نحطها بالمايكروويف، لما عم بيشوفوا كمان هيدي الفيديوهات اللي عم تنتشر على السوشيال ميديا عم بيقولوا يلا خلينا نحن كمان نجربها، سو لما عم بيحطوها بالمايكروويف ويصير مصيرهم الله لا يقدر مثل يلي هلا كنا عم نحكي عنهم. أخبرنا مستمعينا لليوم خلصت، رح نرجع اليوم مش على الساعة 4، بتعرفوا على الساعة 4 اليوم كان عنا عين على الفن مع الزميلة كارين مطر، ولكن لأسباب صحية رح تكون غايبة عنا، رح نرجع نلتقي على الساعة 5 معكم. أما هلا فرح نبقى مع أخبار جديدة مع الزميل بسام البطار من قسم الأخبار.
1: الصورة حتصير أوضح عندك، وقتك معنا رح يلمع بـ40 دقيقة من التنين للجمعة.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتديلا تلياني لوقية بدولار و40 سنت، جبنة إدام لوقية بدولار و90 سنت.

في واشنطن تستضيف الخارجية الأمريكية الجولة الثالثة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل، وقد وصل إلى المكان السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى. سقط قتيل وجريحان في غارة إسرائيلية على زراري، وسجلت غارات على تبنى، أرنون وزوطر الشرقية. من ناحيته قال حزب الله إنه قصف بالصواريخ والمدفعية تجمعا إسرائيليا في البياضة. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض مسيرة في جنوب لبنان من دون تفعيل صافرات الإنذار. لفت وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن تل أبيب تدرك خطر مسيرات حزب الله وتعمل على حلول تقنية وعملياتية. في بعبدة يلتقي في هذه الأثناء رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس الحكومة نواف سلامة. تابع وزير الطاقة والمياه جو الصدي شؤون بيروت عموما والأشرفي خصوصا مع النائب جهاد بقردوني، وعقد اجتماع عمل حول المشاريع التي تنفذ في قضاء بشري مع وفد ضم النائب السابق جوزيف إسحاق رئيس اتحاد البلديات إلي مخلوف وعدد من رؤساء البلديات. متابعة للزيارة الرسمية الأمريكية إلى الصين، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الرئيس دونالد ترامب أثار مع نظيره الصيني مسألة إيران. وقال روبيو لشبكة NBC إن الصين أكدت أنها لا تؤيد عسكرة مضيق هرمز ولا تؤيد فرض نظام للرسوم، وهو الموقف الأمريكي أيضا. إلى هنا نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بأيام البرد، بأيام الشتي، الدفا مضمون مع آي بي تي ديزل. توصيل سريع، خدمة موثوقة، والدفع بالبطاقة أو كاش. اتصل هلأ على 76-733-337 وخلي الدفا يوصل لعندك.
2: البنزين 95 أوكتان مليونين وخمسمائة ألف، البنزين 98 أوكتان مليونين وخمسمائة وثمانتاشر ألف، المازوت مليونين ومئتين وخمسة وستين ألف، والغاز مليون وأربعمائة وثمانة وتسعين ألف.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
3: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: مناطق بالعالم يقال عنا بلو زونز أو مناطق زرقاء. شو يعني؟ يعني لونها أزرق؟ لا، حتعرف إنه هالمصطلح عطاء عدد من العلماء لمناطق كتير مهمة لأنه فيها نسبة عالية من المعمرين يلي ممكن يعيشوا أكتر من 100 سنة ويضلوا بصحة كتير منيحة ونشاطهم كتير منيح. وإذا بدنا نعرف أكتر وأكتر منقول عن أشهر هالمناطق الزرقاء بالعالم. عم نحكي عن سردينيا يلي مهمة كتير، عم نحكي عن إيكاريا يلي من كم يوم هي جزيرة يونانية حكينا عنها، عم نحكي عن نيكويا بينينسولا، وعم نحكي عن عدد أكبر كتير من هالمناطق بالعالم. الحلو فيها إنه عوامل مشتركة بتجمع بينيتها، ناس بيعيشوا كتير فيها لأنه بيعملوا حركة يوميا، لأنه بيأكلوا بطريقة كتير بسيطة وكتير صحية، وبيعتمدوا على النبات أكتر من الوسائل أو الأمور الحيوانية. علاقتهم الاجتماعية مع بعضهم كتير قوية، والعيال فيهم كتير متينة، ما فيها توتر، وفي عندهم هدف معين بالحياة، بيناموا منيح وبينسوا الوقت وكل مشاكله وكل الركض وكل التعب، وبيعيشوا بهالمناطق الزرقاء يلي أسلوب حياتها كتير هادي وكتير رايق، بتخلي الناس كلها تعيش بأمان وبسلام. ميالهم ما هيك؟
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بصل الكيلو ب 59 ألف ليرة، بتنجان مدعبل الكيلو ب 47 ألف ليرة.

تحية طيبة، إنها الخامسة إلا ربع في لبنان الحر، إليكم المحلية. في عناوين المحلية، مفاوضات الجولة الثالثة تنطلق في واشنطن، والعنوان الأساسي نزع سلاح حزب الله. إسرائيل مستعدون لمسار سياسي أوسع مع لبنان بشرط تفكيك الحزب. جعجع لنعيم قاسم، كفى غشا، حزبك أعاد إسرائيل. الرئيس عون لإصلاح القطاع المصرفي من دون تدميره، وأدعم استقلالية القضاء. رسمني من المطار، شكرا قطر.

0: تفاصيل المحلية مع رولا فخري ورولان خاطر. انطلقت الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن برعاية أمريكية مباشرة ومشاركة رفيعة المستوى وسط أجواء توصف بأنها الأكثر تعقيدا، خصوصا أن العنوان الأساس لهذه الجلسة هو نزع سلاح حزب الله، وهو ما يعني محاولة أمريكية وإسرائيلية لفرض واقع سياسي وأمني جديد في لبنان ينهي الحالة الميليشياوية التي يمثلها الحزب والمنظمات المسلحة الأخرى الخارجة عن القانون.
1: وقد بدأ الاجتماع بين الطرفين عند الرابعة بتوقيت بيروت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، ويترأس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم، ترافقه السفيرة ندى معوض حميدي مع الملحق العسكري اللبناني في السفارة اللبنانية وسفير ميشيل عيسى، في حين سيبقى السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيل لتر على رأس الوفد الإسرائيلي المفاوض مع شخصية عسكرية.
0: وفي غياب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يرافق الرئيس الأمريكي في زيارته إلى الصين، حضر عن الجانب الأمريكي مايك هاجابي والسف، وبالإضافة إلى مايك نيدهم وهو مساعد مقرب لروبيو.
1: ومعلوم أن رئيس الشعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي وممثلين عن مجلس الأمن القومي سينضمون للوفد الإسرائيلي في واشنطن.
0: هذا وأكد سفير إسرائيل لدى أمريكا يحيل ليتر أننا مساعدون لمسار سياسي أوسع مع لبنان بشرط تفكيك حزب الله، وقال في حديث لموقع والا: نحن بحاجة لنرى عمليا كيف تقوم حكومة لبنان بتعزيز الجيش وتتحرك على الأرض.
1: أضاف: سنحدد مع حكومة لبنان منطقة معينة ونخطط معها لكيفية تنظيفها من سلاح حزب الله. لن نوافق أبدا على وقف إطلاق النار في لبنان والسماح لحزب الله بإعادة التسلح.
0: وأشار إلى أننا سنعمل مع الوفد اللبناني على مسارين، الأول معاهدة سلام والثاني أمني، معلنا أن حديث الحكومة اللبنانية عن نزع السلاح جنوب الليطاني بعيد عن الواقع.
1: وقبيل انطلاق المفاوضات يلتقي رئيس الجمهورية جوزيف عون في هذه الأثناء رئيس الحكومة نواف سلام.
0: في المواقف اللبنانية أكد وزير الخارجية يوسف رجي في حديث لصحيفة إيطالية أن بيروت لا تتحدث في هذه المرحلة عن اتفاق سلام، بل أن الأولوية لوقف الهجمات ووقف الدمار وحماية المدنيين وتهيئة الظروف الملائمة لمفاوضات جدية ومستدامة.
1: وردا على سؤال عن سلاح حزب الله، شدد رجعي على أن الشعب يريد العيش في دولة طبيعية ذات سيادة يكون فيها احتكار القوى العسكرية بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية حصرا، وأكد أن هذا ليس مطلبا لإرضاء إسرائيل أو المجتمع الدولي، بل هو شأن سيادي وطني بامتياز.
0: عضو كتلة الوفاء للمقاومة نائب علي عمار قال: السلطة في لبنان غير الدولة تماما، فالدولة هي لنا جميعا وهي عبارة عن مؤسسات، أما السلطة الحاكمة في هذه الأيام فقد فقدت نزاهتها منذ اليوم الأول الذي سلمت فيه أوراق اعتمادها للولايات المتحدة.
2: نقول لهم من الآن أننا ضد هذه المفاوضات المباشرة، لأنكم بذلك تعطون العدو اعترافا مجانيا وتناسلا مجانيا لا يتلائم مع كرامة هذا البلد وسيادة هذا البلد.
1: من جهته أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن من حق الشيخ نعيم قاسم أعلان الموقف الذي يريده، ولكن ليس من حقه أن يعرقل مسار الدولة.
0: ولفت جعجع لموقع ام تي في إلى أن رسالة الشيخ نعيم الأخيرة تضمنت مغالطات، منها كلامه عن أن لبنان يشكل بالنسبة إلى السلطة الإسرائيلية جزءا من إسرائيل الكبرى، لذا أقول له: حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فإسرائيل تخلت عن هذا الحلم وانسحبت من لبنان في العام 2000 وحزبه من أعاده، فكفى غشا لجماعته التي بقيت وحدها مغشوشة به.
1: وحول الصورة التي رفض الرئيس جوزيف عون أن تجمعه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قال جعجع: ربما من الأفضل أن يحصل اللقاء بعد تحقيق تقدم في التفاوض، ولكن على رئيس الجمهورية أن يقوم بما يجب لإنجاح المفاوضات، لأننا لم نعش يوما بسلام منذ عقود بسبب هذه المقاومة وارتكاباتها.
0: في التطور الميداني، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من المدنيين الإسرائيليين جراء سقوط مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله قرب الحدود مع لبنان.
1: وبعد انذار السكان، اغار الطيران الاسرائيلي على سحمر، تفحتة، كفر ملكي، يحمر، عين التينة، حمين، الفوقة ومزرعة سيناي، وسجلت موجة نزوح كثيفة.
0: وتواصلت الغارات والقصف على بلدات جنوبية وتم استهداف مجد الزون، زبقين، صريف، المنصوري، أرنون، كفر تبنيت، صديقين، كفرة، تفحتة، بريقع، وزرارية وعدد من البلدات الأخرى. وسجل تحليق الطيران المسير فوق بيروت وضواحيها.
1: في بعبدة حضر ملف القطاع المصرفي وعملية إصلاحه وإعادة هيكلته للمحافظة على الوضع الاقتصادي وضمان حقوق المودعين بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس جمعية المصارف سليم صفير مع وفد ضم أعضاء الجمعية.
0: وفيما أكد الرئيس عون على أنه من دون قطاع مصرفي سليم لن تكون استثمارات ولا بلد داعيا إلى إصلاحه من دون تدميرها والمس به، شدد صفير على أهمية التعاون في كل ما يؤدي إلى معالجة الواقع المصرفي.
1: وخلال حفل قسم المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، أكد رئيس الجمهورية أن القضاء يشكل الركيزة الأساس في بناء الدولة وصون هيبتها، مجددا دعمه الكامل لاستقلالية السلطة القضائية وحرصه على أن تبقى بعيدة عن أي تدخل أو ضغط.
0: في مجلس النواب اجتماعه للجنة المال والموازنة، والنائب إبراهيم كنعان يعلن أنه تم الإعفاء من غرامات التأخير وتقسيط الديون للضمان الاجتماعي، وسيتم تخصيص جلسة الأسبوع المقبل للوضع المالي والنقدي خصوصا للإيرادات والقروض والاعتمادات كما تعميم مصرف لبنان.
3: برعاية وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، عقد مؤتمر صحفي في مطار رفيق الحرير الدولي لمناسبة تسلم هبة قطرية تشمل تجهيزات ومعدات تهدف إلى دعم جهوزية المطار وتطوير خدماته التشغيلية والتقنية، بحضور السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني والقائم بالأعمال الأمريكي كيث هانيكام. وخلال المؤتمر شكر الوزير رسامني دولة قطر على الدعم الذي تقدمه للبنان، مثمنا الجهود التي تبذلها في إعادة الاستقرار له.
4: شكر خاص صاروا مرتين، شكرا قطر، وشكرا قطر حتتكرر أكثر، لأنه نحن بنعتبر حالنا قطر دايما بتساعد بلد لبنان، وحاجاتنا كتيرة بالأوضاع الصعبة اللي نحن عم نواكبها، خصوصا اليوم عنا مشكلة نازحين وعنا مشكلة اقتصادية كانت كتير كبيرة. قبل ما تصير الحرب 2026 كان عنا مشاكلنا، اجت الحرب 2026 وزادت أعباء علينا كتيرة، فليست طلباتنا كتيرة بدكم تتحملونا، بس كلياتنا بدنا نساعد ليمشي كل مرافق الحيوية للبلد، خصوصا نحن بنعرف المطار والمرافق هن الشرايين الأساسية اللي ما وقفت رغم كل الظروف وما حتوقف بمساعدكم.
3: من جهته السفير القطري أكد أن بلاده مستمرة بدعم مؤسسات الدولة تحديدا مطار بيروت.
5: تعكس هذه الهبة عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، كما تؤكد حرص دولة قطر التزامها الثابت بدعم لبنان على مختلف الأصعدة. وفي الوقت الذي يمر فيه لبنان بظروف دقيقة تستدعي تضافر الجهود لمواجهة التحديات الراهنة، تواصل دولة قطر وقوفها إلى جانب لبنان.
3: واختتم المؤتمر بجولة ميدانية على عدد من المشاريع التطويرية والمنشآت التي يشهدها المطار في إطار تعزيز بنيته التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. من مطار رفيق الحرير الدولي، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: وسمعنا سمعنا إلى رسالة الزميل شرب المخلوف لزيارة وزير الأشغال فايز رسمني إلى المطار.
1: الراعي الانتماء للبنان يسبق أي انتماء ديني أو طائف.
6: أكد البطريرك الراعي خلال استقبال وفد مخاطير قرى وبلدات قضاء بشري في الديمان أن البلاد ستنهض مجددا رغم كل ما أصابها من خراب وركام.
7: نحن لا نحقد ولا نبغض، هيدا ديننا المسيحي هيك بعلمنا، نحن جماعة الغفران. وأنا بقلكم صدقا مني زعلان منهم، بس زعلان عليهم إنه إذا بعدهم بهالتفكير ونحن عايشين سوا بهالوطن، هيدي فكرتهم فينا يعني نترك كف على كف، يعني منقول ولو هيدي فكرتكم فيكم تنتقدوا قد نبتكم بالكتابة، وإذا صار انتقلت كتير وكل شيء معودين عليها نحن ومعودين على الإساءة، بس تصالوا إلى القيم الروحية، إلى الغنباز هاللي لابسوا بطرك وتحولوا لمهزلة مرشار بالعلي السلام كمان. يعني نزعل عليهم إذا بعدهم بهالتفكير، بس نحن مش بهالتفكير، نحن تفكيرنا غير شيء. نحن منريد نعيش معهم، نريد نعيش مع كل الناس. طبعا مش كل الناس عم نقولوا يعني مسؤولين، واحد مسؤول، لكن ما حدا استنكر منهم، ما حدا جيب سيرة، ما حدا حكينا بالسر. وهيدا الواحد بيزعل عليهم، انه نحن مصرين بافكارنا، مصرين بالعيش معنا.
8: من الدمان انطوان العمرية، لبنان الحر.
0: متابعة للجهود الرامية لتأمين سلامة سد شمروح والمياه التي تروي أهالي كسروان من جهة، وفي إطار المساعي للاستفادة من وجود المنشأة من جهة أخرى، شدد وزير الطاقة جوصدي في خلال ترأسه اجتماع عمل على أولوية سلامة المنشأة والمياه وسلامة الزوار وأخذ الإجراءات لتلافي أي حوادث، ودعم أي نشاطات بيئية لا تتعارض مع ذلك، ورفض كل النشاطات المرتبطة بالمحركات. وتناول المجتمعون الخطوات العملية التي ستؤخذ كي يتم افتتاح محيط المنشأة أمام النشاطات البيئية في أسرع وقت.
1: نظمت وقفة احتجاجية لطلاب الصفوف الثانوية أمام السفارة الفرنسية بعد قرار وزارة التربية الفرنسية إلغاء امتحانات الباك الفرنسي.
0: إلى صفحة الأحوال الجوية.
9: RLL Weather Report.

0: طقس ربيعي متقلب وبيستقر اعتبارا من نهار السبت، اما بكره فالاجواء مهيئه لتساقط بعض الامطار الخفيفه.
1: ختام المحلية تذكير بالعناوين. مفاوضات الجولة الثالثة تنطلق في واشنطن والعنوان الأساس نزع سلاح حزب الله. إسرائيل مستعدون لمسار سياسي أوسع مع لبنان بشرط تفكيك الحزب. جعجع لنعيم قاسم كفى غشا حزبك أعاد إسرائيل. الرئيس عون لإصلاح القطاع المصرفي من دون تدميره وأدعم استقلالية القضاء. رسمني من المطار شكرا قطر. المحلية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي مارون بشعلاني، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: ويكند مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: حالة الحزن أو الضي هي مرحلة بيمرق فيها الشخص من بعد ما يكون فقد حدا بحبه كتير، هيدا المعروف. أما يلي مش كتير معروف إنه في كتير أسباب مهمة كمان بتخلي الشخص يمرق بهيدي الحالة، خسارة كلب أو أي حيوان، تغيير بالسكن أو التهجير، الحرب، انفصال أو الطلاق، أو حتى أي تغيير مفاجئ بالعائلة، سفر، حبل، ولد جديد، مرض، غربة. فإذا الحزن هو استجابة عاطفية لأي فقدان أو تغيير. بيجي مع الحزن كمان مزيج من المشاعر مثل الغضب، الذنب، الفراغ، أو حتى الشعور بالارتياح. وأبرز السلوكيات يلي بتظهر على الشخص هي اضطرابات النوم بالأكل، تعب وصعوبة بالتركيز. الحزن ما عنده وقت محدد، فيجي بشكل تقيل ومتعب ومن بعدها تحس إنك منيح. لما تحس ما قادر تتعامل معه وعم بيأثر كتير على حياتك، ضروري تطلب مساعدة معالج نفسي.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر. Hey, turn it up.

رجعنا من بعد ما كنا بجولة على الأخبار المحلية مع الزميلين رولان خاطر ورولا فخري, وهلا رح نرجع لأجواء كمان كلها بعيدة عن الأخبار صراحة السياسية. رح نحكي قصص هيك مهضومة أكتر, لايت أكتر, وضمن keep in touch.

كثير بتحمسني هذه الغنية عن جد، بحسها خارج رقص وخارج أجواء يعني بعد الظهر. أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا من وين ما كنتوا عم بترافقونا، والأكترية بظن بيكونوا هلا عم يرافقونا على الطرقات يعني بسياراتهم، فكالعادة وين انتوا هلا، كيف كان نهاركم وشو وضع العجقة، أهم شيء إذا في كتير كتير عجقة خبرونا.

لا نرجع نقول انه قرار التيم كل يوم من الساعة 3 للساعة 6:30 بكون عم رفقكم ب 40 دقيقة من الساعة 3 للأربع إلى ربع كل يوم. بيرجع من بعدها في دايما هيك محطة فنية يعني يا مع زميلي وفاء شديا أو مع زميلي كارين مطر من الساعة 4 للساعة 5 إلى ربع. من بعدها بيكون في جولة الأخبار ومن بعدها برجع بلاقيكم على الساعة 5 من 5 للخمس ونص كل يوم من الاثنين للنهار الخميس. وبنرجع نسلم الاستوديو لزملاء رن او جورج سويدي. ونهار الجمعه استثنائيا بكون معكم من الخمسه للخمسه ونص بكيب ان تاتش ومن الخمسه ونص للسته ونص وخمسه ببلش الويك اند.

نقول هاي للزملاء مروان بشعلاني ومارك البيطار، عم نعذبكم اليوم وانتو كمان عم تعذبونا، بس انه كمان نتحمل بعض. هلا لا بيشبع بكل خبرية انه اغانيك حلوة يعني.

0: نص الوريد.
1: إذن سؤالنا لكم مستمعينا لليوم يلي رح نكون عم نتلقى اتصالاتكم عليه على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111 من هلا للخمسة ونص. التشابه أم الاختلاف هن يلي بينجحوا العلاقة، أنتو شو رأيكم؟ هل التشابه إذا في اثنين بيشبهوا بعضهم مش بالشكل أكيد، يعني عم نحكي بالأطباع بالآراء بما بعرف بركي التصرفات بالشخصية، إذا في تشابه هل برأيكم هذا الشيء بينجح العلاقة، أم إذا كان في اختلاف بكل هيدا يلي عددناه هون بتنجح أو ما بتنجح؟

0: يلا مارون، الاختلاف او التشابه؟ اتصال ما هو تجاوب. ناخذ اتصال. الو
1: الو بونسوار.
0: بونسوارين.
1: بالنسبه للعلاقه،
0: مين معنا؟ مين معنا؟ يعني مين معنا بالاول؟
1: انا مواطن لبناني.
0: تفضل مواطن.
1: بالنسبه لي كايمان المسيح، العلاقه هي علاقه زوجيه، ما عندي شيء غير العلاقه الزوجيه. هلا العلاقه الزوجيه يعني رجال ومره بدهم يتجوزوا، التشابه بيساعد كثير، عرفت كيف؟
0: نعم.
1: هلا يعني مش معقول تشابه لأشياء منيحة، يعني مش كون انه هي بتنرفز بسرعة وهو بنرفز بسرعة، ما بيصير هيدا زواج، هيدا يعني رينج ساحة قتال.
0: ايه بس حتى لو اذا اثنين بيشبهوا بعضهم بهي التصرفات، لان اثنيناتهم بعصبوا، ما فين يكونوا انه علاقتهم هذا الشيء بقربهم بركي من بعض انه تتنجح علاقتهم، لانه بيتقبلوا بعضهم اثنيناتهم ذات الشيء.
1: باردون، بالنسبه لنجاح العلاقه بده
0: نحن هذا اللي عم نحكي عن انه النجاح العلاقه بيرتكز على انه اثنيناتهم يكونوا بيشبهوا بعض ام في اختلاف بين بعض، هذا
1: يعني
0: هو السؤال.
1: اكثر شيء لازم يكون في تشابه، بس في اهم من هالشيء بده يكون عندهم إرادة بنجاح العلاقة الزوجية، يعني الزوج بده يعامل زوجته بكل احترام بكل حنان، بده يشعر معها إلى آخره، وهي كمان بده تأمن له البيت يكون بيت رايق، مش راجع من الشغل والع البيت. يعني في كتير على السوشيال ميديا، أنا بحضر فيديو بالإنجليزي يعني بنات رائعات بالجمال بيحكوا عن شو لازم الزوجة تقدم للزوجة.
0: مواطن.
1: يعني مثلا وحدة بتقول إذا أنا وزوجي رايحين على مطرح، قال لي والله فستانك ما عجبني بروحوا بغيره.
0: أنت بتعرف إنه هودي فيديوهات بمركبين، يعني هولي بيعملون بس يوصلنا مساج منهم. بس هلا أنا عندي سؤال واحد. قال لي بس لازم يكون في تشابه أو لازم يكون في اختلاف؟ هذا هو السؤال.
1: لازم أكترية للتشابه، يعني إذا التشابه. في عشر بنود لازم مثلا 9% تشابه.
0: أوكي.
1: وفي الإرادة، هيدي الإرادة والمحبة والاحترام
0: طبيعي، هودي تكلمة تكون كتير ناجحة العلاقة، لازم يكونوا مش حدا تكون ناجحة يكون في عن جد أصلا علاقة بين اثنين، لازم هوديك أساسيات لازم يكونوا موجودين.
1: نعم. وفي التدين، مش بمعنى الطقوس، التدين الإيمان العميق، يعني عرفت كيف؟
0: نعم.
1: الإيمان إنه أنا زوجتي هيدي تاج راسي إلى آخره، عرفت كيف؟
0: هلا مواطن كبرت لنا السؤال كتير، هو بس السؤال هو إذا في تشابه أو اختلاف.
1: تشابه أكثر شيء.
0: أنا بدي أتشكر كتير اتصالك، دائما عم نتلقى اتصالاتكم على 0918-233 الفويس مسج وتكست مسج على 70959-111. وسؤالنا لكم مستمعينا، التشابه أم الاختلاف هن يلي بينجحوا العلاقة؟ أنتوا برأيكم من وراء التجارب تبعكم، علاقات قطعتوا فيها، علاقة ناجحة يمكن أنتوا هلأ فيها، بتعرفوا إذا في تشابه أو اختلاف بين بعضكم كزوجين؟ مش ضروري يكونوا زوجين، في يكونوا اثنين يعني بدنا بتعرفوا على بعض.

0: يلا خلينا نرجع للفويس.
1: مرحبا، كيفكم؟ كل صحتكم؟ انا جورج شوري من زحله. ما في تشابه بين بين بعضهم، يعني ما بصير تشابه 100% بين الشاب والبنت اذا بدهم يتزوجوا مثلا، بس اذا اصدقاء بيمشي الحال. بس اذا بدهم يتجوزوا ما في 100%، اذا مجرد شيء 5% في فرق وفي حب وبيتبادلوا بين بعضهم، يعني بين بعضهم بيتنازلوا شي بسيط عن يعني الشاب عن البنت والبنت على الشاب، بكون حد صادق بيمشي الحال.
0: نعم، شكرا لك ام جورج.

0: هاي سيمونا يعطيك العافيه. سيمونا كل شيء زاد بالمعنى ناقص. كثرة التشابه بتزهق. إذا كانوا هن رايقين أو إذا كانوا هن هالقد كوليرو بالتعصيب شوي، وكثرة الاختلافات يعني ما بيتفقوا على شيء، أكيد من البداية ما بتنجح العلاقة. شوية تخالف هيك اختلاف بتعطي ان بو دو بيمون دون لير، يعني بصيروا هيك علاقتهم حلوة، نكزة من هون وتحرقص من هون وإيه، بس مش كثرة التشابه ولا كثرة الاختلاف.
1: ثانك يو لك ماري روز، دائما مكفيه معكم على هوا لبنان الحر 102.3 102.5 و102.7 موقع الاذاعه rll.com.lb وتطبيق rll. كمان فيكن تتواصلوا معنا على 0918-233 الفويس ماسج والتاكس ماسج على 70-959-1111. وسألنا لكم التشابه أم الاختلاف هن يلي بينجحوا العلاقة، شو رأيكم؟

0: سيمونة. سيمونة.
1: بونجور سامي.
0: شوفي سيمونة، تجي بسكوت تشابه بالأطباع وبطريقة المعاملة لا.
1: فإذا لازم يكون في بالنسبة لسامي لازم يكون في شوي تشابه، هذا اللي فهمته. انتو هيك فهمتوا من مثله يلا مكفيين.
2: يعطيك العافية. أنا برأيي اثنين سوا، الاختلاف والتشابه. التشابه أكيد بده ينجح، بس الاختلاف كيف بينجح؟ بينجح لأنه بيصير مثله أو بتصير مثله، بتصير الأطباع تتطابق على بعضها، يعني ما بيضل في اختلاف مع مرور الأيام، بيقول 10 أو 40 يوم، لأنه بده يصير الفرد بده يصير مثل التاني. يعني لو في اختلاف بده الأطباع مع الأيام بتصير تشبه بعضها وبصيروا مثل بعضهم. يعطيك العافية.
1: الله يعافيك ريتا. إذن الدقائق الأخيرة لهذه الفقرة، التشابه أم الاختلاف هني يلي بينجحوا العالية، شو رأيكم؟

0: مع حنا.
1: متى الخير سيمونة؟
0: مساء النور حنا.
1: متى المنهر؟ هلا بتسبي نعيم قاسم بالدكتور سمير زازا.
0: حنا شو خص هذا على هذا الموضوع بموضوعنا نحن؟ بدي ارجع ما رح كفي الفويس لانه بركي يكون كله سياسة. حنا اذا بعدك عم تسمعنا بليز جاوب على سؤال الحلقة، التشابه ام الاختلاف هن يلي بنجحوا العلاقة بالنسبة لك يا حنا؟ بنسمع عربي هنقوله.
2: مرحبا عن جديد سيمونا. انا برأيي لازم يكون في تشابه لانه الزلم والمرأة بكملوا بعضهم. شو واحد بيقول بكمل التاني اذا 40 او 50% بيفهموا، لانه اذا في اختلاف بكل شيء بكل شيء اذا في اختلاف ما بتزبط العلاقه وما بتمشي، لانه انا عاداتي هيك وهي عاداتها غير هيك، يعني كله بياثر. بالعكس بيكون في تناسق وتناغم بين بعض ويكونوا ماشيين على فرد سكه، واكيد مثل ما بقول لك انه يكون واحد قريب تفكيره للثاني فيكملوا بعضها، لانه الاختلاف بيبعدهم كثير وهذا بيؤدي لمشاكل ولا طلاق ولا هالخبار.
0: رح نكفي كمان لانه هذا هو كان الفويس.
2: لا دلعونا على دلعونا قديش اشتقنا اللي بيحبونا، كان والله بعد ناقصنا الهنتا، هيدا الفيروس ولك مينك انت، وقديش بالماضي احبه فانتا، مثل اللي صبنا بوقت الكورونا، على دلعونا على دلعونا.

0: جورج سويدي، أهلا وسهلا فيك.
1: هلو سيمونا.
0: جورج، عم نسأل المستمعين، التشابه أم الاختلاف هن يلي بنجحوا العلاقة بين اتنين، شو رأيك؟
1: التشابه أم الاختلاف؟ أوف، قوي السؤال.
0: انت برأيك اذا بدها تكون علاقتك ناجحه بصبي عم بتعرف عليها، بتلاقي انه لازم تكونوا اتنيتكن بتشبهوا بعضكن بالشخصيه بالمبادئ، او بتلاقي انه لا لازم يكون في اختلاف بالتصرفات؟ حتى
1: انا دائما بروح out of the box، انا بلاقي الاختلاف حلو، لانه حلو كمان يصير في نقاش ويصير في مش مشاكل كبيره يعني، بس يرجعوا يتصالحوا كل فتره مع بعض، شيء بيرجع باول علاقه. اذا كتنين رايهم مثل بعض وكل شيء مثل بعض بتصير بورينج القصه.
0: صح، بده بيصير في روتين بالعلاقه فاللي حتى قاله جورج انه يكون في يعني نحن عم ناخذ راي تاني، او هو هذه العلاقه انا بالنسبه لي بحسها مثل كانه تكون عم تعمل ثقافة، عم تكون ثقافة بين شخصين، انه عم بياخد منك، عم بعطي منك، نحن بنكون عم نكون
1: 100%
0: شيء جديد،
1: كل واحد عم يعلم التاني شيء جديد.
0: صحيح.
1: صح،
0: رح نسمع بعد فويس او اثنين وبنرجع نسلم الهوا لبي بوزيتيف.
2: بونجور، يعطيك العافية، معك رشاد. لا اكيد لازم يكون في اختلاف بكل شيء، في اختلاف بكل شيء، لانه الحياة الزوجية بتبلش ونجاحها ثلاث ارباعها حياة فيزيك، اوكي، بعدين بيصير خف الفيزيك ويقوى المورال اكتر، اوكي، وبالفيزيك اكيد لازم يكون في خلاف، لازم يكون هو زلمة هو ليدر يكون عنده خبرة، وهو بفضل عقلية الشرقية المرأة حتى هي بتفضل انه يكون الليدر الرجال، اوكي، حتى العقلية الشرقية بتدفع، ما في ماين ويورس إلي بلا رجال، ما بحس حلو رجال اذا ما هو دفع وقام بكل المرأة.
0: اوكي، بظن وصلت الفكره ريشار. نحن ما رح نكفي بالفويسات اللي وصلنا لانه صار لازم نعطي الوقت لجورج السويدي، اهتملنا بالمستمع،
1: بدي نكفي الموضوع ذاته يعني.
0: انت ازعبالك لانه سبعت في مشاركات، ازعبالك، او انت سمعتك هذيك المره انه كنت محضر موضوع، بعدك على ذات الموضوع؟
1: ايه، بعدني على ذات الموضوع.
0: شو قصة انك عم تنسى انه انت مش نهار مش نهار القروة؟ وانا بالسيارة عم سوق قول بدي قل له لجورج، يا جورج انت مش نهار الاربع، انت نهار الخميس.
1: تعرفي انه قلي كم سنة انا معود اربع خميس.
0: صح،
1: تجي فجأة تنصير التلاتة خميس بتضيع شوي القصة. يعني لو ما ذكرني توني سلامين وجاله تحية مدير، قال لي ما تنسى انت بكرة تنين عم بيحكيني، ولا معي خبر، نفكر انه اربع خميس انا بعدني يعني معود انه ابعته المواضيع الاحد بالليل تنين الصبح، صار التنين ولا نفكر
0: عن جد يعني. هي برمت كتير يعني، اللي صار برملنا كلنا راسنا، يلا بدنا شوي ومنتعود.
1: ايه لا
0: حتى
1: اكيد
0: المستمعين تيتعودوا على اللي علينا احنا بعد الظهر كل يوم، وحتى انه على اوقاتنا. بتشكركم كلكم مستمعينا، شكرا لك مارك البيطار ومارون بشعلاني وكمان إليج، تحية لإليك، الى اللقاء بكرة، بنلتقي.

تحية للجميع، وإن شاء الله تكونوا عم تقضوا أوقات حلوة برفقة برامج لبنان الحر. وطبعا نحن وياكم على الموعد 4 5 5:30 شفت كيف؟ ما معقول يا زلمة، معود اللي ما بعد كم سنة، خلص 4 5 4 5 3 5 5:30

0: مثل عادة التواصل نحن وياكم 70 95 91 11 للواتساب فويس أو تكست مسج لتحكونا لايف على ستوديو 09 218 233. كيف بدنا نتعود يا شباب انه خلص 3 خميس يا خيي مش 4 خميس؟ بدي احط ورقة قدامي، حطوا لنا ورقة قدامي هون، شو مالون؟ ايه حط لي ورقة لزق لي اياها على الازاز احفظ انه 3 خميس. مارون معنا مستمر، مارون مش علينا. وينو كيتار هون؟ ماركوس دي اوريليوس كمان هون. ست اليج مساء الخير، يعطيك العافية. شو العالي اخبار باسكت؟ انتقالات كل نص ساعة ساعة في خبرية. جهاد الخطيب وعلي مزهر وعمر ومين وهون وكيف. اليوم كتير اجينا اتصالات عن الموضوع صراحة على الخاص يعني. والفوتبول والعاني عم بيخلص الموسم، منافسة كبيرة بالدوري الانجليزي والكل ناطر نهائي تشامبيونز ليج. باسبانيا خلصت، مبروك لجمهور برشلونة. بالمانيا خلصت، بفرنسا خلصت. فيها الانجليز بعد، مين رح يحسم، سيتي او ارسنال؟ كمان عنا موضوع وعدكم اطرحه بالكامل حلقة اليوم، ما حنحكي كتير سبور اليوم. وبنطرح موضوع مهضوم نتواصل فيه سوا مثل العادة على الواتساب 70 95 91 11، او اكيد رقم الواتساب فويس تكست مسج، او على 09 218 233. بوب دايما بيبعت لي صور من اوروبا، هالمرة من تركيا. انت مصورها بايدك هاي بوب؟ حلوة الصورة، قوية والله. اسطنبول حلوة، طار من اللبنانية بتصور 70% من اللبنانية راحوا على اسطنبول، ما بدها فيزا قريبة. مين منكم راح على اسطنبول يا شباب؟ ليش بعد ما رحتي؟ ما سمعت. بس انو رحتي على تركيا، رحتي على انطاليا. مارون ما رحت على تركيا بعد؟ بارما كلها ايه؟ مارك شو؟ اوكي ما بيحب يروح. ايه هو شعبهم شوية سئيل بك تعرف تتعامل معه يعني، بس انه هي بلد حلو يعني. مزبوط 70% يعني، نحن قدالنا هون 1 2 3 4، 3 من 4 رايحين يعني 70%، هي بنعملها نسبة مصغرة. سيمون بعت لي نفى مصدر مسؤول بالنادي المركزي جوني طلب عدم ذكر اسمه خبرته ايه لاعب فريق النادي بكرة السلة جهاد الخطيب، عقد مع فريق رياضي بيروت واعتبره من نسج الخيال ولا يمت الى الحقيقة بصلة ومعروف المصدر والغي. اوكي تانكس ابو السيم. جون بيض
1: جورج، يعطيك العافية، كيفك؟ ان شاء الله منيح جورج. لاني عندي سؤالين انا. اول سؤال، كيف استعدادك الانديه لكره السله؟ الفرق كلها عم تتمرن، في شيء مشاكل؟ الانديه اللي قاطعت اتحاد، مش قاطعت، ما كانت بالاجتماع، شو عيد صار؟ وبعدين في سؤال تاني جورج، مزبوط جهاد الخطيب مضى رياضي ولا خبريه؟
0: والله هلا بعد انه سيمون بعث لنا الرد من ما عم بيقول يعني من مصدر مسؤول بنادي المركزية عم ينفي هالشي، وأنا هلا بعد شوي بعرفكم كل الخبرية يعني. أنا حلقة الخميس بكون معي ستوري كلها أصلا إن شاء الله. وعدكم بحلقة كتير قوية تلاتة الجاي، ايه خميس الجاي، بس لا قبل تلاتة وعدكم بحلقة كتير قوية باسكتبول. جهزولنا استوديو للتصوير، ست إليجا مالي معروف، ضيف مميز جدا بكرة السلة، بتحبوا النادي، ورح نحكي معه عن تحضيرات الموسم ورنشوف كل باللون الأخضر. ثلاثة جاء إذا قال رد منتبع واتساب.
2: هاي جورج، كيفك؟ جهال
3: ما بدها فيزا قريبه.
2: ليك جيجي جي بس بتخبرنا كيف صارت الانتقالات بالباسكت؟ وعلى علمك التحقيق اللي صاير مع الحكم اللي حكم برشلونه وبي اس جي؟
0: برشلونه بي اس جي؟
2: قرار فيه ولا بعد؟
0: باين بي اس جي. هلا كلها ما في شيء مصدر رسمي حبيبي بخصوص الحكم، بالحكم البرتغالي اللي حكم مباراه باين بي اس جي صراحه يعني. هيدي كلها اخبار على السوشيال ميديا، بس ما في مصدر رسمي بيقول انه الحكم تعاقب. قصة الانتقالات يعني اللي عرفته علي مزهر وقع كونترا مع الحكمة مثل ما عرفت 3 سنوات، كمان عودة قوية لعلي مزهر، برافو انبسطت له صراحة. اتصال 09-218-233. الو اهلا.
4: هاي جورج، يعطيك العافية.
0: اهلا اهلا.
4: هلا
0: عمادو تمام؟
4: والله ما حكيتك، صار لي شي جمعتين كنا مش عم بلحق.
0: وين كنت يا عماد؟
4: وين كنا؟ كنا عم ننسم ونعصب على التلفزيون.
0: اي والله.
4: كل شي خاصه بالمانيا في عندك صفايرة الحكم ضده، يعني ما عندي مشكل ملعبنا مثل ما لازم، بس دايما بتحس في ظلم، يعني حتى المونديال وحياة الله بتحس مثل الواحد 2000 يحضروا من وراء الظلم والتطرف الاستنسابي بالفار وبالحجات. كتير مش حلو الماتش يا جورج.
0: خلص مش هنرجع لورا كتير، يعني ما دوحكينا كتير، يعني ريت حكيتنا وقت من بعد الحلقة بعد الماتش، عملنا حلقة كاملة عن مباراة.
4: ما تحب كمان اكيد كلنا يعني مسمومين من وراء هذا الموضوع، بس كمان بدي لك شغلي بهنيك على عملت هيك، حضرت بوله صرت سعدي زين وبصب خير من قبلات.
0: لا نحن اكيد هون ناس ما بننسيهم ابدا، يلقلهم تأثير كبير بالرياضة اللبنانية. في ناس بتحاول تهمشهم، نحن بالعكس نحن بنرجع بنحاول، لان هون ناس كتير قوية ومتعلم منهم، خاصة فادي زين، يعني انا بعتبره استاذ استاذ، وانا بتعلم منه صراحة، انا بتعلم منه لفادي زين.
4: مهنيك أنا جورج، بيعطيك ألف عافية وبرافو، دايما هيك خلي جيل التسعينات هيك ترجع تردنا على
0: أكيد
4: الحلو اللي كانت.
0: أكيد رح نبقى هيك
4: لألك.
0: حبيبي أهلا وسهلا عماد. تليفون بعد منذكر لتتواصلوا معنا لايف على ستوديو 09-218-233، ولا تحكونا بواتساب فويس أو تكست مسج 70-95-9111. ناخد مهدي. مهدي نقول له مبروك ربحوا برشلونة الدوري خي.
5: ايه كابتن جورج يعطيك العافية. كابتن انت اللي ببلش الدوري اللبناني
0: 22 فوتبول ما بعرف،
5: وتاني شيء عم انت فوتبول ملك الفوتبول ما حدا مثله في العالم، اي عالم يعني، يعني هذا مش طبيعة الانسان ده يعني.
0: امين عم تحكي عن ميسي؟ كمان إليو بعت لي انه نفى مصدر مسؤول بنادي المركزية الاخبار اللي بتقول انه انه جهاد الخطيب رح يروح على الرياضة موسم الجاي بعد، لكن مجرد اخبار واشاعات. شفتوا ليه ما بحب احكي كتير اخبار انتقالات الا ما اكون مأكد، مثلا علي مزهر مأكد منها، بس البقيه انه بعتبرها اخبار بعدها. مثلا كتار بيقولوا لي انه وائل العراقجي وقع رياضي، ما في اكد انا هالشيء، ممكن ايه، بس كمان ما في يقول انه اكد 100% ولا ممكن لا. اتصال 09-218-233. الو الو الو، ما حدا معنا.
6: اي جون هاي مرة تاني، بس سؤال واحد جون، عمر جمال الدين رجع على الحكمة ولا بعد الكونترا تبعه ما خلص؟
0: لهلا اذا جاي علي مزهر ما بتصور فيه محل بعد لعمر جمال الدين، ما هون كمان وين راي عمر، جاي عمر ولا لا، كمان ما بمنا واضحة. شو يا مهدي؟
5: ايه كابتن، ايه بحكي على ميسي، لش في غيره يا كابتن؟ لك يقبلني رب اللي خلق ورب لعبه وقت يا بو، لك حلق دي بلعبه لك تنبسط تنبسط.
0: طبعا طبعا ميسي رائع رائع، ما بيجي مثله بالتاريخ. عدم توقيع مع اللاعب عمر جمال الدين جاء لعدة أسباب أبرزها الإصابة التي يعاني منها والوقت المتطلب الوقت المطلوب للتعافي. لما جاي عندك بالتايبينج غلط يا معلم سيمو، هنا كتبيدة انت ما خصك. اوكي، وعدم اتخاذ القرار النهائي والحاسم في اللعب في لبنان بسبب الاوضاع الامنية الراهنة. That's why لكن كمان برجع بقول الاخبار عم نخدها منكن، ويعني بس انه مبين انا كنت قلت لكم قبل ما اعرف الخبرية اللي بعت لي يا سيمو انه صعب يجي عمر لانه خلص وقعوا معه لعلي مزهر. طيب اليو كمان تانكيو، رح نروح لموجز دقيقة بس اخر الاخبار ونرجع سريعا لنتابع بي بوزيتيف.

السادسة إلا ربعا إليكم موجز الأخبار من لبنان الحر. تعقد في هذه الأثناء في وزارة الخارجية في واشنطن الجولة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، وستستمر من الرابعة بعد الظهر وحتى الثانية عشرة والنصف من بعد منتصف الليل بتوقيت بيروت. ذكرت مصادر إعلامية للأم تي في أن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية جوزيف عون برئيس الحكومة نواف سلام في القصر الجمهوري تطرق بشكل مطول إلى زيارة سلام إلى سوريا وملف المفاوضات مع إسرائيل، مشيرة إلى أن عون وسلام توافقا على مواكبة المفاوضات مفاوضات واشنطن من خلال التواصل الدائم. علمت لبنان الحر أن وزيرة التربية ستعلن غدا في مؤتمرها الصحفي عن إلغاء الشهادة المتوسطة لهذا العام، وبالنسبة للشهادة الثانوية ستجرى ابتداء من أواخر شهر حزيران على أن تشمل الامتحانات ما تم درسه من مواد حتى نهاية شباط، وسيعلن المركز التربوي على صفحته المواد التي على الطلاب التحضير لها والتي ستشمل الأسئلة، وعلى إدارات المدارس إبلاغها لطلابها. في الميدان أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض هدفا جويا مشبوها في منطقة تعمل فيها قواته في جنوب لبنان، وأعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة رشاف بقذائف المدفعية. كتب عضو تكتل الجمهورية القوية أن أبا فادي كرم على أكس: يا قماطي، وقاحتك الكلامية وتهجماتك الغبية وسردياتك النفاقية لم تعد تفيدك، فالدولة اللبنانية تنظم مسارها التفاوضي لإنقاذ لبنان. في الأخبار الإقليمية، أكد الجيش الأمريكي أن قدرات إيران تراجعت بشدة. إلى هنا ينتهي الموجز، شكرا لإصغائكم.

رجعنا يا شباب. تحية من جديد لكل اللي عم يتواصلوا معنا هلا وعم بيسمعونا من بعد موجز الاخبار. نحن اكيد 5:30 عم نكون معكم, بيرجع في موجز اخبار دقيقتين ماكسيموم, نرجع منتابع حلقتنا بشكل طبيعي. اليوم طبعا حطرح موضوع مهضوم, حكينا سبور, اذا بعد فيش سؤال سبور يلا على السريع لانه بنطرح موضوع مهضوم نتواصل فيه نحن وياكم اصدقائنا مثل العادة على الواتساب فويس تكست مسج مثل العادة 70 959 1111, او لتحكونا لايف على استوديو 09-218-233.

والله في موضوعين براسي انا اليوم ما بعرف تنحضروا من قبل يعني. بس رح نطرح الموضوع يلي خلص كنا نطرحه الثلاثة ما قدرنا نطرح الحلقة كلها سبورت ثلاثة. يلا نطرح الثلاثة اليوم ونخلي الخميس لخميس الجاي لأنه مثل ما قلت لكم الثلاثة إذا على راد الثلاثة اللي جاية رح يكون معنا ضيف مميز جدا بتحبوه كلكم بالباسكتبول من نادي الحكمة ما حنقول بعد أكتر من هيك. ثلاثة خمسة ونص حلقة خاصة نحن وياه جوزيف من بريطانيا بيحكينا دايما دكتور جوزيف حاطت السماعات وحاطت الهيدفون سماعات على كتافه والهيدفون سيسمعنا

0: يلا لكن خلينا نطرح موضوعنا لليوم. حكينا اخبار باسكت وانتقالات واشاعات كمان, في كتير اشاعات مثل ما عرفت عن انتقالات لعيبه, وفي اخبار دقيقه 100%, بس احنا دائما بنحب نقول الاخبار المأكدين منها تنكون عم نحكي بمصداقيه. موضوعنا لليوم, وين بتروحوا او شو بتعملوا لتروقوا بالكم وتغيروا مزاجكم؟ يعني بس تكونوا هيك معصبين, عليكم ضغط, في ستريس مثلا, لوين بتروحوا؟ شو بتعملوا؟ كيف بتروقوا بالكم تتغيروا المزاج؟ هذا الموضوع عم نتواصل فيه مثل العادة, واتساب فويس تكست مسج 70959111, او تحكونا لايف على استوديو 09218233. جيلبير حكينا, هتا نشوف حكينا سبور ولا موضوع يا جيلبير؟
1: بونسوار جورج, كيفك سبار؟ اول شيء بدي اقول مبروك, لاعب جديد, ركور جديد, بطولة جديدة لافضل لاعب بالعالم كريستيانو رونالدو, عم تقرب من مصر,
0: عم تقرب بعد
1: الف هدف, عم بيقرب كمان للجوت.
0: جوت
1: لفتنا
0: جوت يعني
1: ويسلي شنايدر,
0: يعني لم نتمعزي
1: قال برشلونة كل سنة بيتبهدلوا باوروبا, بيجوا بيربحوا الدوري الاسباني سنتين ورا بعضهم من ورا الفار, اكيد بيفكروا حالهم
0: كريستيانو is not the goat,
1: بيطوشونا. فتصريح رائع, والأحلى من هيك فلورنتينو بيريز هلأ مبلش بحملة كرمال قصة نجريرا, إن شاء الله قريبا كمان بيكونوا عم يتعاقبوا برشلونة, ما بعرف إذا بينزلون درجة تانية مثل ما عملوا
0: لاتشيو
1: بولي, بس بكفي فساد. وبس هيك مسيناك أبو جريج.
0: أهلا بجيلبير, let's wait and see شو راح يصير بهالقصة, بس فائد عقله صراحة فلورنتينو بيريز, عملوا مؤتمر صحافي كتير قاسي وعم بيقول أنا لأ باقي وما حفل بده يرجع, بس يأسس عن جديد هلا, بده كوتش جديد, بده كم لعيب هيرجع ينطلق. ومثل ما عرفنا اكثر شيء قريب يجي على ريال مدريد هو جوزي مورينيو, وانا مع صراحه الخطوه, ما في حدا بجمد لعيبه الريال الا مدرب بشخصيه جوزي مورينيو. جوزيف,
2: هاي ابو جنيش, مساء الخير لك وللمستمعين. والله انا اذا بدي اروي اعصابي بحضر فوتبول, بحضر فوتبول
0: حلوة.
2: شو ما كان نوع فوتبول بحضر
0: حلوة.
2: وبعدين خبرية هيدي للكل, هيدي امبلي امبابي جاي على ليفربول, امبابي جاي على ليفربول, بس منيحة ومش منيحة الخبرية, منيحة انه بعلي المستوى, مش منيحة انه بصير مونوبول الخبرية,
0: تنشوف اذا حتزبط معك.
2: مش حابب يكون مونوبول مثل ما عمل بريال مدريد وخربط الدرسينج روم.
0: انا اي داوت صراحة يا جوزيف يجي, لانه البروجكت ريال مدريد كله قائم على امبابي, يعني صار له سنتين مع الفريق, ما بتصور هلا بيفللوه, انا هيدا بشوفه صراحة صعب شوي. بيير,
3: تحياتي لك سويدي وتحياتي للمخرج ولجميع المستمعين. انا شو بعمل حتى ارتاح بس كون منزعج؟ باخد مرتي وبروح عند حماتي.
0: او
3: صدق
0: اوف,
3: بس برجع على البيت لوحدي.
0: اوكي نيحة بيير, 70-95-91-11 للفويس والتكست مسج, لتحكونا لايف على استوديو 09-218-233. موضوعنا لليوم, وين بتروحوا او شو بتعملوا لتروقوا بالكم اذا كنتوا ستريسية او هيك معصبين شوي, كان مال تغيروا مزاجكم, شو بتعملوا وين بتروحوا؟ اني اكتيفيتي مثلا, جوزيف قال لي بيحضر فوتبول, بموه بينسى ضغط النهار وضغط الشغل, في عالم تروح بتمشي, في عالم تروح تقعد على البحر اذا طقس حلو, طبعا مش ضروري تسبح بس تقعد هيك ترخيها على البحر, في عالم تحب تظهر مع اصحابها عشية بتموه, كل حدا عنده طريقته, في عالم تقعد لحاله كان بالبيت, تقعد لحاله هيك بتحضر شيء بيلي جين او بيتت, سمعنا مايكل جاكسون بيتت قويه, فيها حماس اكتر, ما في حدا ما حضر موفي مايكل جاكسون بالسيناء, وهلا شو الترند, الصبايا كلهم الموسيقى تبع الستوريز تبعهم اغاني مايكل جاكسون, يا اخي مايكل جاكسون نحضره كنا صغار وعندي سيديات وكلهم, هلا فاقوا عرفوا مين مايكل جاكسون, ذا كينج اوف بوب. بدنا نرقص هلا بالستوديو. اجمل اغاني مايكل جاكسون, ستيله بالرقص غير, ستيله باللبس غير, ستيل شكله غير, ما حدا مثله, ما بيجي مثله.

سموث كريمينال. سموث كريمينال انا برايي هي النمبر 1 باغاني مايكل جاكسون. عنده كمان هو ويزت, عنده دينجرس, عنده يو ار نوت الون, عنده ايرث سونج كثير حلوه, اغنيه كثير معبره ايرث سونج.

مين عم بيقول لي not everything is about talent. CR7 is great. أكيد is great. نرجع منقول أكيد كريستيانو one of the greatest top 5 بتاريخ اللعبة. ما حدا قال لا, بس he is not the goat. مع احترامي لكل اللي بتابعوا فوتبول, مثل ما بالباسكتبول في مايكل جوردن, بالفوتبول في ليونيل ميسي.

0: اذا سي ار 7 يربح الكاس العالم بصير ذا جوت. جو عبدو عم يسالني لا لا لا لا لا اكيد لا. يا شباب نسيتوا مين ليو ميسي؟ نسيتوا شو عامل ليو ميسي بالعالم بالمدافعين بال... نسيتوا اللعيبة اللعبة ضده شو بتحكي؟ روبرتو كارلوس واخر واحد كاسيميرو ومارسيلو وكل اللي لعبوا ضده بريال مدريد وبما بيخافوا منه يا زلمة. جوزيه مورينيو شو حكي عنه؟ بس يورجن كلوب قايل لهم عنده صورة وحدة مع لعيب على التليفوني، سيلفي وحدة هي مع ليو ميسي. يورجن كلوب. يلا منتابع خلونا نرجع موضوعنا بلا سبور بشرفكن. وين بتروحوا وشو بتعملوا لتروقوا بالكن وتغيروا مزاجكن؟ ناخد ناجي.
1: سيدي جورج كيفك؟ طمني عنك. والله انا صراحة اشتقت لك لانه تعوضت انه اربع وخميس تغير علي البرنامج شوي. مزاجك التلاتة ما حضرتك انا راح علي نسيت فكرمال هيك. بالنسبة للموضوع اللي عم تحكي عنه انا في دار قريب مني اسمه دار العناية، فكل ما احس انه في طاقة سلبية بيطلعه فوق الطاقة الايجابية قريب كتير فشخة انه 10 دقايق جزرة
0: حلو
1: بطلع على صوبه لفوق بفوت على كنيسة بصلي شوي برتاح بعدين بجزر بين الاشجار بين الطبيعة الحلوة يلي فين وهيك وبقعد وبتسمع فيروز موسيقى رائقة ما برجع إذا لبعد شي ساعة ونص بكون طلعت كل شي طاقة سلبية فوت طاقة إيجابية الحمد لله وبنزل مرتاح وإنسان جديد يعني
0: كتير حبيت والله.
1: وسلام إلك ولا فريدي وفريق العمل وكل
0: يا هلا يا هلا ناجي. اليوم فادي مش معنا، معنا رئيس مارون مش علينا وليد قال لي بروح بشرب عرق عرق برجع على البيت برشا عرب. خلص برا نكفي المساج. يا ماري روز وينك يا ماري روز؟
2: هاي جوش يعطيك العافية. أنا وقت بكون معصبة بروح بعمل مارش، هاي بتعمل لي ديفو الماء
0: برافو
2: بخف بتتغير أفكاري بتتغير تعصيبي بتصير شوف الأشياء غير ما كنت شايفتها قبل.
0: Very nice. أحلى شيء واحد عن جد إذا بحد بيته فيش طريق حلوة خاصة إذا قاعد منطقة في شجر حواليه يروح يمشي بتجنن احلى مديتيشن. هيدا اللي بتروقوا فيها بالكم وبتغيروا جو اذا كنتوا معصبين. انطونيو القارح تترتاح نفسيته ببيع له 5 سيارات بالنهار بضب الكوميشن وخلاص بيمشي الحال. بعد مصرياته مثل ما قال لي هلا تارتاح تترتاح نفسيتي بعد مصرياتي. اخ انطونيو اخ. يلا متابع
3: سوار جورج كيفك؟ ليلتك موفقة معك جورجات. والله ناطرة أنا كنت هذا الموضوع. أنا يا جورج بس عصب أو هيك بدي أكون ضايق خلقي بحب أمشي
0: حلو.
3: بس في ببعد شوي يعني في كنيستي لمر جرجس على السلام وفي ساحة كتير حلوة حدا بحب روح أقعد هونيك يعني بس تقعد بتشوف الطبيعة بتشوف المنظر بتقعد حد الكنيسة ترتاح عن جد. أجمل مطرح وأحلى مطرح وهذا المطرح اللي بحس إنه هيك نفسيا برتاح أعصابي بتروق بحس هيك الدنيا غير شيء. ومرسي لك يا جورج ومرجر يسحميك كلك زو وليتك موافق.
0: أحلى جورجات وأحلى ضحكة وأهدى معانا والله. سيمو بيقول لي بقعد لحترجم الحديث سيمو بعتيها بالإنجليش بقعد لحالي بحط ماي فيفرت يعني بحط الموسيقى المفضلة تبعي على العالي on my headphones. بيحترم جيرانه أبو السيم بيلعب موسيقته المفضلة على الهيدفونز بعليها. أي ستيل موسيقى بتسمع يا أبو السيم؟ ديب هاوس روك سوفت روك راب R&B شو؟ تسمع عربي كمان اكيد سيارة عربية من من الاهم من الاهم بالعالم بس مش كل شيء بيطلع في نزول. ناخد حنا كرمالك يلا عم بيحكينا هلا
4: مرة غير وماشا مستمعينك وماشا بين الحر. أنا بطلع على الجرد انطون لحوت كيروز.
0: سلمنا انطون.
4: بعد بزنينات بروق بيلي وبرتاح.
0: احلى قعدة يا حنا بالجرد، احلى قعدة. اهم اغنية شو مارون؟ اهم اغنية عربي طلعت السنة شو هي؟ استلعب لنا اياها لنشوف شو هي. احلى ليلة احلى ناس، مش عربي عربي كتير هيدي.

واو يا سيمون ليد زابلن تسمع شو من بعد دي بيربل ورايا هيب واو قوي قوي ابو السين بالموسيقى بينك فلويد لا وين بينك فلويد

0: مين بحب الزراعة؟ إبراهيم ملك يا إبراهيم. أنا بحب الزراعة بروع عجنينة. واو يا إبراهيم، تعرفوا شو حلمي بالحياة شباب؟ حلمي بالحياة يكون عندي جنينة حد البيت، وأعمل مثل ما بيعمل إبراهيم، أزرع وأهتم بالزريعة، لأنه أحلى شيء بس تزرعه ويطلع كل شيء عم تزرعه ويطلع ويعطي ثماره، أجمل شعور بالعالم. أحلى شيء الجنينة، كمان هي أكتر ستريس، أكتر محل بتشيله فيه ستريس هو شغل الجنينة. نيال اللي عنده جنينة منتابع واتساب، يلا
1: تنشو بدأ تصدق
2: أستاذ جورج، يعطيك العافية، أحلى دواء لترويق الأعصاب.
1: أنا على دواء صراحة
2: مش عالك تبع عمرتك، بس هو البحر والطبيعة.
0: البحر والطبيعة وتبع عمرتك، خلاص قلتا قلتا.
3: تتصرف شكله حتعذبني اي واي يو كلم صف
0: واي. هيدي عربي ولا انجلش خي الغنية؟
3: كلمنتينا
0: لمين الغنية؟ لمين؟ شو اسمه؟ سان لوفان؟ أول مرة بعرف بسمع فيه برب وحيط الله. 70-95-9-1-1-1 للفويس والتكست مسج لتحكونا لايف على استوديو 09-218-233. منتابع مع شربل.
4: بونسوار جورج، بونسوار للكل. إذا كانت شوي هيك دقيقة دور، باخد ابني ومرتي بنطلع على بيت الجبل.
0: حلو.
4: بحط ابني على البسكلات ومنروح جزورة، عنا طريق كتير حلو بالجبل فوق، كلها طبيعة وزهور وشجر وعصافير، تراجيه حلو يعني، خارج واحد يمشي فيه.
0: لك شو حلو، أي منطقة شربول شو أحلى منا نطلع على الجبل. يلا منتابع.
5: مصور أنا بتروي أعصابي بطلع على غزير، بس المشكلة إنه وقت نطلع على غزير بيعلى ضغطنا.
0: يعني
5: إذا أنا عمري 15 كيف الأكبر منه؟
0: لك ما ألز ريكاردو، أوي أوي حبيت الجواب. تطلع على إيطاليا هلأ.

0: Pink Floyd is progressive rock. I play it when I'm cool with a drink. راسي أبو سيم. هيدي بدها كيس لكن موسيقى Pink Floyd. أعطينا أحلى غنية لبينك فلويد عندك. يلا بعت لي على الواتساب شو أحلى غنية لبينك فلويد. تشوف ذوقك. شكلك سميع لأنه سميع قوي مش سميع عادي. انتابع واتساب يلا.
1: ايه جورج بونسوار حبيبي. فادي معك جورج. بالنسبة للمدرب البيان باقي بمحله ولا غير؟
0: لا اكيد باقي كومباني.
1: هيدي شغلة. وشغلة تانية من منبرك صوت لوزير الداخلية لقيلنا حل بالنسبة لموضوع الموتوسيكلات. شيء خلص يعني شيء جنون ما بعرف شو بدي نقال يعني. يعني وقفوا على القليل وقفوا يستوردوا موتوسيكلات كستيب اولى.
0: تعرف انا بستحي بس اسمع هيك لانه انا معي موتو. انا هلا مثلا اليوم كل نهاري على الموتو يعني كان عندي كذا شغله اعملها من الصبح. ظهرت من البيت وعم بتنقل بين هون وبين المتن وبين بيروت ورجعت هلا على الاذاعه. بس بزعل بس نحكي هيك والله. بس انه ايه معك حق في كتير مخالفات وانا معك فيها. انا معك 100%.
1: كستيب تاني ينظموا ينظموا السير يلزمون يلبسوا
0: صح لأنه صح
1: ما بصير هيك يعني يا خي. ما بصير يا خي. اذا فات فيك بالسياره بحملوك انت المسؤوليه. طب شو هيدا يعني؟
0: معك حق.
1: فبليز يعني نضلنا نعلي الصوت بهذه الطريقه ب ومرسي لك.
0: شكرا فادي. اهلا وسهلا فيك حبيب القلب. نتابع واتساب.
2: والله انا بس معصيب بلقط البسكلات وبطلع بهالجبال سائلة شي ساعتين ثلاثة أربعة وبرجع. بتكون المدام راقد ونرجع بنحكي على رواق وبيمشي الحال. ما فيش مشاكل إلا مع المدام بالمبدأ يعني.
0: بس تاخد البسكلات بتروق بترجع بتكون هي هديت شوية صغيرة.

0: يلا متابع واتساب.
1: بونسوار، كيفك؟ ماشي الحال؟ والله لما تكون معصب وطايق الدنيا بتسمع جيلبير او حيلا حدا من مشجعي ريال مدريد بصير بقول اوف عن جد عن جد، لا الدنيا هينه اذا في عالم بعد مثل مشجعي ريال مدريد، فرق كبير.
0: اوف
2: طيروا علي وعلي فوق الرمح من حد
0: سايتر سريعا.
3: إذا برشلونة على الدرجة الثانية في الريال وين؟ ضربني وبكى وسبقني واشتكى.
0: بلا رياضة، خلص بلا رياضة، فكرتك بدك تحكي بالموضوع. مين بعت لي؟ هاي جورج، سي ار 7 از ذا جريت از ذا جريت بات نوت ايفرثينج از اباوت تالنت، رونالدوز جيرني سبيكس فور اتسلف اند تو ريلاكس ذا اوريزون سي ار ذا سولوشن. اوكي انجي عم تقول انه تكون تاخذ هيك نوع من مديتيشن وترتاح وتعمل ريلاكس، بتقعد تحضر، بتقعد على البحر وبتشوف بك بتشوف السانست كمان، تشوف بتشوف الاوريزون، اكيد السانست معه ولا احلى قعده.
4: Travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai?
5: Où est ton papa?
0: شكلها فرنساوي ايطالي انجليزي عربي كل شيء، عامل فتوش بالاغاني يا مارون. ايه 100%، طب تقولوا حرمينا من شيء 100%. مين قال لي جوجينج سويمينج ميوزك اند واتش ايفريثينج؟ شو اوكي جوجينج سويمينج ميوزك اند واتش ايفريثينج اباوت شوماخر. شو هالميلاد هيدا؟ والله اليوم كنت عم بحضر، بما انه عم تحكي عن مايكل شوماخر طلقت بشي على السوشيال ميديا، حضرت له التجارب الرسميه بال 96 اول سنه كان فيها مع فيراري، لما عمل الفاستست لاب بالتجارب الرسميه وقدر يربح على حط على دامن هيل اكثر من نص ثانيه بسبق جراند بري موناكو، كان بعد سياره فيراري ماشي ب 96، يعني كان تلقب بالسياره البطيئه جدا يعني. بس شوماخر لما اجا عن جد يعني باول سنه ربح 3 سباقات ونافس على البطوله حتى بسياره منها منيحه ابدا. هون ببين التالنت الكبير للبارون الاحمر مايكل شوماخر. مين؟ اوكي بنتابع مع جون من كندا.
6: ايه صباح الخير جورج، تحيه لكل اسره اذاعه لبنان الحر، لماري روز وماري حبشي ما عم نسمع صوتها، جان مبيض دايما السباق، وجورجيت الغنوجي ما اشتغل على صوتها اليوم. بالنسبه لإلي انا كل عمري مش من هلا، بس عندي السبورت اهم شيء في حياتي، سبورت كل يوم. بالاول كنت 12 ساعه بالنهار سبورت وقت اللي كنت استاذ رياضه بلبنان، هلا اتليست ساعتين بس من 12 ساعه بالنهار هي بتروق الاعصاب.
0: برافو يا جماعه،
6: رياضه اهم شيء، ولازم كل الشباب يعملوا على القليل ساعتين رياضه اكتيفيتي
0: يا خيي. ساعه منيحه، يعملوا ساعه كل يوم بتجنن. انا بضم صوتي لصوتك، اكيد بضم صوتي لصوت جون متري، عن جد ما في مثل السبور. واللي بعده ما بيعمل سبور شو ناطرين؟ واللي بيقول ما عندي وقت كذاب، خلقوا وقت. ارسنال بيسلموا علي، ليش يا حليم بيسلموا علي؟ انا بحبهم لارسنال، من الفرق اللي بحبها بانجلترا، ارسنال وليفربول.

0: أو اسمع شيء أعرف شو عم بيصير بالبلد، تحط إذاعة لبنان الحر.
1: حلو،
0: هيدا منفسنا الحلو والوحيد. وشغلة تانية بالجواب التاني، أنا بس كون هيك بدي ارتاح وبدي يكون هيك حس برياحة حلوة عقلية ورياحة نفسية، بلتجي للطبيعة، بتسمع الموسيقى هيك أحضان الجبل تحت شجرة، بتأمل الموقع الحلو اللي قدام عيني. وبس كون بالجبل عنا ببرقة، بروح بقعد على مطرح بيكون موجود بمسبحة الوردية بدار الأحمر.
1: حلو.
0: هيدي المنطقة بحبها كتير، في كرسي بقعد عليها، مقعد بالأحرى بقعد علي، بوش الطبيعة بوش الجبال، بحس حالي أنه كل الدنيا هيك ملكتها.
1: شكرا لك رولا، سوري ما رح فيه كف البويز، بس وصل المسج وكتير حبيت اللي بتعمليه صراحة amazing. ميال عنده ضيعة كمان، يقعد هيك قعدات، بحب يصلي بيصلي على رواب على منظر حلو، يكون في كنيسة حده حلو. لا تتواصلوا معنا، بنرجع نذكر voice أو text message 70-959-111، هيدا للvoice والtext message أكيد الرقم رقم الواتساب، تتحكونا لايف على استوديو 09-218-233. موضوعنا نرجع نذكر فيه بعد مرة، وين بتروحوا أو شو بتعملوا لتروقوا بالكن وتغيروا مزاجكن؟ إذا كنتوا طبعا معصبين استرس أو بعد تعب النهار بالشغل، وين بتحبوا تروحوا وشو تعملوا لتروقوا بالكن وتغيروا مزاجكن؟ يلا منتابع بهالموضوع دايما واتساب. يلا
2: اي مرحبا جورج، أفضل غنية لمايكل جاكسون أنا بحبها هي Heal the World. كثير بحبها،
1: كثير حلوة.
2: أنا شو بعمل؟ أنا بمشي، أنا كل نهار ما عندي شيء، أنا رجل كبير بالعمر، ما أعرف كبير 72 سنة.
1: لا مانا كبير،
2: كل يوم
1: ما عندك شاب،
2: من 10-15 ألف خطوة.
1: برافو.
2: حاطت سماعات الدهنية وقعد بسمع. أوكي جورج
1: سامي برافو عليك، ريت كل بيتعلم منك يا حبيبي. 72 years old 72 سنة بيمشي كل يوم بين 10-15 ألف فشخة، هو الإنسان اللي بيعمل 10,000 فشخة بالنهار بيكون ملك صراحة. برافو عليك
3: انتبه. سعيدة يا خي، أرجيلة وفنجان قهوة وأغاني حلوة بتروق راسك. خبرنا أنت شو بتعمل يا جورج وإذا تكون معصب حدا مزعلك؟
1: ما بقدر خبرك على الهواء.
3: كيف شو بتعمل؟
1: ما في خبرك على الهواء يا جي سي.

لا تنحكي جد، انا اذا كنت معصب وهيك اكيد ما بقعد بالبيت، منا من النوع اللي بيقعد لحاله يعني، بدي لاصحابي بعمل شيء انا وياهم، هي نمبر 1. وانا المديتيشن تبعي كلكم بتعرفوه، انا بدور الموتو تبعي وبطلع بجزدر، بروح صوب الشمال بس بهرب من عجقة السير، بطلع من طبرجة ستريت، بروح بعمل جولة بجرود جبال لجرود الباترون وبنزل، ضل نازل على الباترون باخد قهوة، او اذا كنت مش مغدى بتغدى، بقعد مع اصحابي برجع بجي. انا هيدي المديتيشن تبعي، اكيد ما عدا السبور. السبور ما بعتبره لانه كل يوم انا سبور، ما بقفة تقريبا يعني، اذا قفينا نهار بيكون في شي غلط يعني، بس انه اجمالا 7 ايام بس، مش سبور يعني كل يوم الجيم لا، بركض نلعب تنس، جيم مرتين بالجمعة مش اكتر يعني، الباقي كله اوتدور الا اذا طاق ساعات المركض على التريدميل. Comfortably numb. جو عبدو عم بيقول لي غنية الغنية المفضلة عنده لبينك فلويد، قوي يا جو، حلوة كتير الغنية. سيمو عم بيقول لي لبينك فلويد اوكي بيلعب كل ألبوم Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, The Wall. Favorite two songs عن سيمو Shine On Your Crazy Diamond. استاذ هيدي أحلى غنية عندي لألون، وComfortably numb كمان من الأجمل الأغاني. عم نحكي عن بينك فلويد.

0: يلا من ضل واتساب طلع غاني الحلوة هي استاذ مارون. يلا
1: مساء الخير ابو جريج. والله يا حبيبي انا بس عصب او اتضايق بنزل على البحر على الصيد.
0: حلو كتير. صيد السمك بيجنن بيجنن. ابراهيم هودي طالعين عندك بسان فرانسيسكو بندورة بلدية يا زلمة، وسان فرانسيسكو ارض الزراعة يعني احلى خضرة وفواكة بتطلع عندكم. بجنن وكأنه قطفهم من هون يا معلم، كأنه قطفهم من سهل البقاع او من شي منطقة بالجبل بلبنان. لك شو هالبندورة الجبلية غير شكل. بيير سعادة عم بيقول لي انا هلأ معصب وبدي روق على رأي الراحل زياد الرحباني، الله نعم علينا باحلى نبتة بس ما حدا بيعرف امتى دورة دور دورة دور واعطيني. يا بيير دورة دور واعطيني شفتها قبل ما تجينا الشرطة.
2: انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق.
0: هلا هيدي اكتر شي بتروق مثل ما بقول بيير يعني. 100% زبطت مع الغنية يعني. عين جزين بوجهك جبل موسى محمية محمية طبيعية. وين الصورة يا شربل؟ اوكي هذه هي. تعقد لك شو حلو يا تمشي انت ومرتك وابنك، الله يخليكم لبعض.

لينا عم تقلي بس كون معصبة بحضر ماتش للحكمة. منيح اذا بتروقي بتحضر ماتش للحكمة. فتلي بينك فلويد هلا ليه؟ Shine on your crazy diamonds. تكرموا شباب اللي بحب الغنية.

0: جيلبير بشرفك خلاص فوتبول وحيات الله زهقنا فوتبول خلاص يا زلمه. والله ريال مدريد اقوى عالم وكريستيانو اقوى زلمه، شو بدك بعد امضي لك خلاص يا زلمه. الارض بتعطي وما ما بتمنن، الانسان بيعطي وبيمنن عن الزراعه. حلو كتير هالجمله اليه، حلوه. الارض بتعطي وما بتمنن، الانسان بيعطي وبيمنن. اي والله مين بعت لي هيك بروق راسك وقاعد هذا شربل تنشوف قاعد على على الحماره.
1: ايه جورج، والله جورج لروق راسي انا بروح بقعد على النهر هون بالجنوب، احلى قاعده على النهر هون وهالمي عم بتكركر حواليك والعصافير عم بتزقزق. تحياتي لكل اصدقائي، لوسيم فارس ولداني العمار ولا جميع المستمعين،
0: كلهم عم يسمعونا. اهلا وسهلا فيك شربل حبيب القلب، بيحكي لنا دائما من الجنوب. ادمون من كندا راح ياخذ تاني فويس. ادمون
2: جورج، اذا مش حابب تفوت بالموضوع الاولاني، انا بالنسبه للموضوع اللي طرحته انا بعصب لما بمشي، لما بكون معصب بمشي وبعمل جيم وبروح السباحه
0: قوي
2: عصب. ميرسي جورج،
0: احلى شيء بتعمله كرمال صحتك كمان، بجنن المشي. ادمون ماشي سريع بس يلا
3: صباحا. والله انا كل ما بدي روق اعصابي بتذكر انه ده انا فلت هجرة انا وعائلتي من لبنان. يسعد لي صباحكم.
0: هيك يا جوزيف،
4: يعطيك العافية. فيك تعطيني نصيحة كيف الواحد بيرجع بيتنشط على رياضة؟ انا من الناس اللي كنت اعمل سبور بشكل مجنون اذا بدك،
0: مثل عيونك
4: يعني 110 بوش اب على صحبي وحدة وغاول صبار. هلأ صرنا بالأربعينات ضربنا الكسل بشكل مش طبيعي ومنحس جسمنا كله بيجعنا. في عندك شي نصيحة
0: عبدو؟
4: يسعد مساك
0: عبدو. قال لي صرنا بالأربعينات، انا قلت رح قال لي صرنا بالثمانينات مثلا، انه ليك وصرنا يا خي بعدك بعز شبابك. اول شيء هلا لازم تعمل رياضه كرمال توصل تحملهم معك لبعدين يصير جسمك تمام، ما تصير معك اوجاع بس تكبر ويصير معك 100 خبريه كوليسترول وتريجليسيريد وسكري. كيف بدي حمسك على السبور؟ اهين شيء بلش اوت دور، ما تروح على الجيم. اول شيء نصيحه مني، حتحس حالك اول شيء رايح على الجيم على محل مسكر ما حتنبسط. بلش اوت دور، مشي سريع اول جمعه جمعتين، جعود حالك حرك جسمك، بعدين فوت على الجيم بعد جمعتين ثلاثة. بلش بالجيم ضروري لأنه بدك تقوي عضلاتك كمان، تتروح الأوجاع كلها ما في غير أنه تقوي عضلاتك. هيدا السر صدقوني، إذا عضلاتكم قوية ما بيجيكم أوجاع. جون حبيب القلب من طرابلس بعت لنا قال لي تتروق بالك تسمع بي بوزيتيف. حبيبي يا جون. عبدو كمان بعت لنا، غير عبدو طبعا، كيفك ابو جريج بحضر ماتش فوتبول واكيد اذا موجود احلى واحلى. اذا كنت موجود حبيب القلب نكون موجودين يلا بالمونديال، جاي المونديال يا عبدو. اطيب ابن ايش عصاج عند عبدو، شو اسمه المنطقه فوق جبال ذكرني فيها زميل لعبدو، متى من وين خيه؟ لا مش من تاعل فتحين الشباب بيت صقر. أطيب منيش، أنت من هونيك؟ ها أنت من الجبال؟ أوكي يلا
5: بسوار سوا. هلأ بالنسبة لقلنا إذاعة لبنان الحر هلأ صارت من حياتنا اليومية، يعني كل يوم كل يوم. هلأ في شغلة أنا وقت تكون شوي هيك إنرزي حلوة الطبيعة هيك تتفرج على مناظر الخلابة أو بنبع الصفا بشوف ولا أجمل ولا أروع من جميع النواحي. ميرسي جورج.
0: أهلا وسهلا فيك كريستا. شو هالمناطق الحلوة دائما من لبنان، كل منطقة بتسمونا إياها بقول واو هي أحلى من هي. يلا
6: روق أعصابي جورج، بحضر جيم للرياضة ضد الحكمة.
0: رجعت الحزازيات خلاص، رجع الباسكت رجعت الحزازيات بين جمهور الحكمة والرياضة، ما في أحلى منها، في أحلى من هيك. يلا
7: مساء الخير استاذ جورج، يعطيك الفيفي معك نهر شديد من ادي البترون. انا اذا كنت معصب او مش معصب بس ترجع من الشغل دغري على جنايني، جنايني بالطيعه زيرة فيها شو ما بدك زيرة فيها، من أشجار من بعمل زريعة صيفية شتوية اللي بدك هي متسلى تطريب الشمس تفوت على البيت وهيك بنعطيها. يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك حبيب القلب. أوكي كفر مسحون ما حنعمل دعاية بأمرك عبدو كفر مسحون. حدا بيقول لي قدي حدا شو بيكون يا خيي رزوق يا رزوق هو عم بيقول لك فن مصحون. كلهم حد بعض ايه

0: صباحو تمام ماشي الحال. انا هلا لو عيد هلا دورت الراديو
1: يعطيك الف عافيه
0: الموضوع، بس حسيت في نهر وما نهر ومشاوي واخبار في مشاوي في نهر نحن ان
1: كلنا ان
0: يلا ناكل
1: كلنا ان مشاوي على النهر احلى منا، وتسقع البيره بالنهرات، تحط علبة اسمه كيس الكيس البيره بالمي استواء طبيعيه.
2: هاي جوز كيفك؟ والله انا مدهد اعصابي مرمد عيوني بقول منيح انه مد اربع اب
1: اف
2: هيدا
1: الحمد لله على سلامتك يا عصام.
2: هديت اعصاب
1: اي والله.

0: تابع واتساب قد ما فينا حياخد مداخلة.
1: ولا الانسان صار كبير.
0: شفتي يا ان ماري؟
1: انا عمري 65 سنة وبعدني بروح على الشغل وبجي وبطلع وبنزل وبمشي وبركض وبسبح
0: وحشي
1: برافو عليكي. وكل شيء وبطبخ وباكل وبشرب قهوة ودخان.
0: لك انا مثلي كل شيء كل شيء
1: بعمله. علي وما عندي شيء لا سخونة ولا امراض ولا شيء.
0: برافو عليكي.
1: ولا
0: ما مبين من صوتك قد ايه عندك طاقة. اسم الله عليكي. من صوت عن جد من صوت الشخص بعرف طاقته. انتبه.
2: هو بدي حملك تحية للقائد جون نتري بكندا.
0: وصلت.
2: هذا قائد كبير أبضاي جدا.
0: حبيب القلب جون.
2: أنا ببوسه ألف بوسي من خلال أسير لبنان الحر. ببعت له مليون بوسي مني ومن كل رفيقنا القواتي.
0: مروان علم عم بيحكينا بوجهلك تحية كبيرة. اوكي وصلت جان. شو الصور الحلوه يا مروان. فرح مينا جاد عم بيقول لي زياد رحباني وفرح سليمان بيروقوا اعصاب بس هن الوحيدين بيروقوا الاعصاب. طيب نحن وقتنا خلص بعد ما نلحق ناخذ فويس. يلا
3: جوجي احلى طريقه للشباب ليعملوا سبور يروح يظهر عمرته معلم. ساعتها هو بصير يركض وما بتركض وراه. هيك عم شجعهم يعملوا سبور.
0: ولو يا ميلاد ولو يا زلمة عم تشجع على الخيانة ولو. ثانك يو مروان مش علينا. ثانك يو للجميع. حلقة حلوة عن جد. دايما بيقطع الوقت بسرعة كتير بس تكون على الهواء معكم والله بتقطع الساعة بلمح البصر. بخمس ثواني الفويس رح ياخدوا لأنه سريع كتير قبل ما اختم. شو فيه
4: ميلاد تجي لايك المديرة ها.
0: طيب بنلتقى اذا قال راد كل ثلاثة وخميس. شفت بعدني حافظ ثلاثة خميس خمسة ونص وان شاء الله ثلاثة وعدينكم بحلقة مميزة باسكتبول مع ضيف مميز جدا من نادي الحكمة. ومن هلا لوقت قصير بالتمنيات. هاف ا نايس ويك. الى اللقاء.
5: بوزيتيف.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. أخبرني والدي رحمه الله أنه ذات انتخابات اختيارية في قريتنا التي ما زالت أصغر من أن تضم مجلسا بلديا، أن اليوم الانتخابي انتهى في 6 مساء، وكانت المعركة حامية بين مرشحين، ولم يكن أحد لا أمام مركز الاقتراع ولا في الباحة الخارجية ليقترع، لكن مندوب أحد المرشحين تنطح وطلب عدم إقفال الصندوق، وقال إن هناك سيدة آتية للاقتراع بعد قليل، لكن والدي أصر على إقفال الصندوق لأن القانون واضح ولا أحد موجود أمام مركز الاقتراع ولا في الباحة المقابلة. تجادل مع رئيس القلم ثم لجأ إلى الشرطي الواقف عند الباب وأبلغه بأن عليه أن ينفذ القانون ويمنع أيا كان من الاقتراع بعد الآن. فاستدار الشرطي وخبط جزمته بالأرض صارخا: انتهى الاقتراع، لن أسمح لأحد بالاقتراع بعد الآن، لأن لا أحد أمام المركز أو في الباحة. وهكذا كان، فأقفل رئيس القلم الصندوق وفاز المرشح الذي يريده والدي لفارق العمر بعد تعادل الأصوات. أجل شرطي واحد بخبطة جزمته بالأرض فرض احترام القانون ولم يخشى فتنة أو إشكالا على رغم احتشاد العشرات. إنها الهيبة يا ناس، إنها هيبة الدولة عندما تحزم أمرها. هذا ما نريده من أركان الحكم عندنا، أن يحزموا أمرهم في تطبيق الدستور والقانون والقرارات الحكومية، وإلا سنخسر فرصة فريدة واستثنائية لاستعادة مال الدولة للدولة، وستستمر الدويلة بأشكال مختلفة بالتكافل والتضامن مع بعض ظواهر الدولة العميقة. فصل ثاني. يتشدق بعض أزلام الممانعة وبعض الذميين بإسداء النصائح للمسيحيين أن تنبهوا من العدو الغاشم ومن الشيطان الأمريكي الأكبر، وأن المقاومة هي من أجلكم ومن أجل الحفاظ على مقدساتكم وكنائسكم ووجودكم، فلا تفاوضوا ولا تنخدعوا. بالله عليكم أيها المتشدقون لو تصمتون، فليكف المحور الفارسي شره عنا وعن سائر اللبنانيين ونحن بألف خير. أنتم من استجلبتم إسرائيل مرارا وتكرارا، ومع ذلك المسيحيون يدفعون ثمن حروبكم العبثية وتدعون بوقاحة أنكم تحمونهم. المسيحيون وسائر اللبنانيين الأحرار بغنى عنكم وعن سلاحكم وعن تمنينكم الخبيث. وإذا كان من تعرض لكنيسة أو لمنزل أو لقرية ما، فلأن مسلحي الحزب يتلطون بها وخلفها، وها هم أهل رميش وعين إبل والليعة وبرج الملوك ومرجعيون وسواها بخير، ليس لأنهم عملاء أو خونة، بل لأنهم أحرار اختاروا لبنان لا إسرائيل ولا إيران. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

السابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت، مساء لبنان الحر. على وقع التصعيد الميداني، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية انطلقت في واشنطن، وعون وسلام يواكبان من بيروت. جعجع القاسم: لا يحق لك عرقلة مسار الدولة. حملة أمنية للجيش في بعلبك وبريتال. معلومات لبنان الحر: إلغاء الشهادة المتوسطة والثانوية العامة في حزيران. ترامب: الصين تعهدت بعدم تزويد طهران بالأسلحة، والسعودية لعودة الأوضاع بمضيق هرمز إلى ما كانت عليه.

0: تفاصيل مساء لبنان الحر مع بسام البيطار وبول عباس. في ظل التصعيد الميداني المتواصل وتكثيف الغارات، انعقدت الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن لبحث وقف إطلاق النار ونزع السلاح، إلا أن هذه الجولة لا تخلو على ما يبدو من التعقيدات والحسابات الإقليمية والدولية. أضف إلى ذلك أن الميدان لم يعد منفصلا عن طاولة التفاوض، بل بات جزءا من عملية الضغط كورقة لتحسين الشروط السياسية وفرض وقائع جديدة. في المقابل يستميت حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا لإضعاف الموقف التفاوضي اللبناني وإبقاء لبنان في قلب التجاذبات الكبرى خدمة للمصالح الخارجية.
1: في التفاصيل، انطلقت في الرابعة بتوقيت بيروت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن التي يفترض أن تستمر إلى الغد، بمشاركة هي الأولى من نوعها للسفير سيمون كرم. وقبيل انطلاق المحادثات التي ستستمر حتى 12:30 من بعد منتصف الليل بتوقيت بيروت، عقد الوفد اللبناني سلسلة لقاءات تنسيقية ضمت السفير كرم، السفير ندم عوض حميدي، القائم بالأعمال وسام بطرس، والملحق العسكري العميد أوليفر حاكمي. وقد واكب رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام المفاوضات من قصر بعبدة. وأعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيسين عون وسلام توافقا على مواكبة المفاوضات في واشنطن من خلال التواصل الدائم.
0: مصادر لبنانية قالت لسكاي نيوز عربية إن لبنان سيطالب إسرائيل بتمديد وقف النار وبعدم تنفيذ أي ضربات أو عمليات عسكرية والعودة إلى لجنة الميكانيزم في حال الاشتباه بأي موقع لحزب الله. واعتبرت المصادر أن إسرائيل تصر على مواصلة عملياتها.
1: وزير الخارجية يوسف رجي أكد في حديث لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية أن بيروت لا تتحدث في هذه المرحلة عن اتفاق سلام، بل إن الولايات أو إن الأولوية لوقف الهجمات ووقف الدمار وحماية المدنيين وتهيئة الظروف الملائمة لمفاوضات جدية ومستدامة. أضاف رجي: لا يمكن التفاوض بجدية بينما يقتل المدنيون وتدمر القرى. وشدد على أهمية انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان والسماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم ومعالجة قضية الأسرى.
0: سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحائيل لايتر أعلن أن بلاده مستعدة لمسار سياسي أوسع مع لبنان بشرط تفكيك حزب الله، وقال في حديث لموقع ولا: نحن بحاجة لنرى عمليا كيف تقوم حكومة لبنان بتعزيز الجيش وتتحرك على الأرض.
1: وسط هذه الأجواء، من المتوقع أن يصل في الأيام المقبلة إلى بيروت الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان لمواكبة التطورات.
0: وسط هذه الأجواء، جعجع لقاسم: لا يحق لك عرقلة مسار الدولة. رولون خاطر.
2: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن من حق الشيخ نعيم قاسم إعلان الموقف الذي يريده، ولكن ليس من حقه أن يعرقل مسار الدولة. ولفت جعجع لموقع MTV إلى أن رسالة الشيخ نعيم الأخيرة تضمنت مغالطات، منها كلامه عن أن لبنان يشكل بالنسبة إلى السلطة الإسرائيلية جزءا من إسرائيل الكبرى، لذا أقول له: حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فإسرائيل تخلت عن هذا الحلم وانسحبت من لبنان في العام 2000، وحزبك من أعادها، فكف غشا لجماعتك التي بقيت وحدها مغشوشة بك. وحول الصورة التي رفض الرئيس جوزيف عون أن تجمعه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قال جعجع: ربما من الأفضل يحصل اللقاء بعد تحقيق تقدم في التفاوض، لكن على رئيس الجمهورية يقوم بما يجب لإنجاح المفاوضات، لأننا لم نعش يوما بسلام منذ عقود بسبب هذه المقاومة وارتكاباتها.
1: في الأثناء، حزب الله على عرقلته، فالنائب علي عمار هاجم العهد معتبرا أن السلطة الحاكمة في هذه الأيام فقدت نزاهتها.
3: نقول لهم من الآن أننا ضد هذه المفاوضات المباشرة، لأنكم بذلك تعطون العدو اعترافا مجانيا وتنازلا مجانيا لا يتلائم مع كرامة هذا البلد وسيادة هذا البلد.

0: في الميدانيات اتسعت رقعة المواجهة اليوم مع انتقال الغارات الإسرائيلية من القرى الحدودية إلى عمق البقاع الغربي، حيث تعرضت بلدات لباية وصحمر وعين التيني لغارات جوية بعد ساعات من تلقيها انذارات إسرائيلية بالإخلاء.
1: وبعد الظهر أغارت المقاتلات الإسرائيلية على حداثة زراري زوطر الشرقية ومحيط بلدتي الغندورية وفرون وشحور في قضاء صور وحاريس، تزامنا مع قصف مدفعي على كونين، أرنون، كفر تبنيت، وادي سلوئي، بني حيان، حولة، طلوسي وصريفة.
0: المقاتلات الإسرائيلية أغارت أيضا على كفر ملكي في إقليم التفاح وبلدة تفاحتة في قضاء صيدا وصدقين في قضاء صور وكفرة في قضاء بنت جبيل، بالإضافة إلى غارة على بلدة المنصورة في قضاء صور وأخرى على بلدة سيناي في قضاء النبطي.
1: في بلدة الصريفة الجنوبية أدت غارة إسرائيلية استهدفت مشروع عز الدين السكني إلى سقوط قتيلين، إضافة إلى تدمير المبنى المستهدف بالكامل.
0: الجيش الإسرائيلي أعلن أنه اعترض هدفا جويا مشبوها في منطقة تعمل فيها القوات الإسرائيلية في الجنوب، وتحدث عن إصابة عدد من المدنيين الإسرائيليين جراء سقوط مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله قرب الحدود مع لبنان.
1: حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا أعلن من ناحيته استهداف قوات إسرائيلية في رشاف ومربط مدفعية في العديسي وآلية لنقل الجنود في محيط موقع العباد وتجهيزات فنية في موقع بلاط المستحدث ودبابة مركافة في ساحة الطيبة.
0: في بعبدة حضر ملف القطاع المصرفي وضمان حقوق المودعين بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس جمعية المصارف سليم الصفير.
1: الرئيس عون أكد أنه من دون قطاع مصرفي سليم لن تكون استثمارات ولا بلد، داعيا إلى إصلاحه من دون تدميره أو المس به. موقف رئيس الجمهورية أتى في خلال استقباله رئيس جمعية المصارف.
0: وخلال حفل قسم المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، أكد رئيس الجمهورية أن القضاء يشكل الركيز الأساس في بناء الدولة، مجددا دعمه الكامل لاستقلالية السلطة القضائية وحرصه على أن تبقى بعيدة عن أي تدخل أو ضغط.
1: في مجلس النواب عقد اجتماع للجنة المال والموازنة والنائب إبراهيم كنعان، أعلن أنه تم الإعفاء من غرامات التأخير وتقسيط الديون للضمان الاجتماعي ودعم ذوي الدخل المحدود، وسيتم تخصيص جلسة الأسبوع المقبل للوضع المالي والنقدي خصوصا للإيرادات والقروض والاعتمادات كما تعميم مصرف لبنان.
0: تربويا، علمت إذاعة لبنان الحر أن وزيرة التربية ريما كرامي ستعلن غدا في مؤتمرها الصحفي إلغاء الشهادة المتوسطة لهذا العام. وبالنسبة للشهادة الثانوية العامة، وبحسب المعلومات الخاصة ستجرى الامتحانات في أواخر شهر حزيران على أن تشمل المواد المدرسة حتى نهاية شباط، وسيعلن المركز التربوي على صفحته المواد التي على الطلاب التحضير لها.
1: رسامني، شكرا قطر، ولن يتوقف المطار عن العمل. كل التفاصيل مع شرب المخلوف.
2: برعاية وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، عقد مؤتمر صحفي في مطار رفيق الحرير الدولي لمناسبة تسلم هبة قطرية تشمل تجهيزات ومعدات تهدف إلى دعم جهوزية المطار وتطوير خدماته التشغيلية والتقنية، بحضور السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني والقائم بالأعمال الأمريكي كيث هانيكام. وخلال المؤتمر شكر الوزير رسامني دولة قطر على الدعم الذي تقدمه للبنان، مثمنا الجهود التي تبذلها في إعادة الاستقرار له.
3: شكر خاص صاروا مرتين، شكرا قطر، وشكرا قطر حتتكرر أكثر، لأنه نحن بنعتبر حالنا قطر دايما بتساعد بلد لبنان، وحاجاتنا كتيرة بالأوضاع الصعبة اللي نحن عم نواكبها، خصوصا اليوم عنا مشكلة نازحين وعنا مشكلة اقتصادية كانت كتير كبيرة. قبل ما تصير الحرب 2026 كان عنا مشكلنا، اجت الحرب 2026 وزادت أعباء علينا كتيرة، فليست طلباتنا كتيرة بدكم تتحملونا، بس كلياتنا بدنا نساعد ليمشي كل مرافق الحيوية للبلد، وخصوصا نحن بنعرف المطار والمرافق هن الشرايين الأساسية اللي ما وقفت رغم كل الظروف وما حتوقف بمساعدكم.
2: من جهته السفير القطري أكد أن بلاده مستمرة بدعم مؤسسات الدولة تحديدا مطار بيروت.
4: تعكس هذه الهبة عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، كما تؤكد حرص دولة قطر التزامها الثابت بدعم لبنان على مختلف الأصعدة. وفي الوقت الذي يمر فيه لبنان بظروف دقيقة تستدعي تضافر الجهود لمواجهة التحديات الراهنة، تواصل دولة قطر وقوفها إلى جانب لبنان.
2: واختتم المؤتمر بجولة ميدانية على عدد من المشاريع التطويرية والمنشآت التي يشهدها المطار في إطار تعزيز بنيته التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. من مطار رفيق الحرير الدولي، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: الراعي الانتماء للبنان يسبق أي انتماء ديني أو طائفي. أنطوان العمري.
5: أكد البطريرك الراعي خلال استقبال وفد مخاطير قرى وبلدات قضاء بشري في الديمان أن البلاد ستنهض مجددا رغم كل ما أصابها من خراب وركام.
6: نحن لا نحقد ولا نبغض، هيدا ديننا المسيحي، هيك بعلمنا نحن جماعة الغفران. وأنا بقلكم صدقا مني زعلين منهم، بس زعلين عليهم، زعلان عليهم انه اذا بعدهم بهالتفكير ونحن عايشين سوا بهالوطن، هيدي فكرتهم فينا يعني نترك كف على كف، يعني منقول ولو هيدي فكرتكم فيكم تنتقدوا قد ما بدكم بالكتابة، وهذا صار انتقادات كتير وكل شيء، معودين عليها نحن ومعودين على الإساءة، بس تصالوا الى القيم الروحية، الى الغنباز هل لبسوا بطرك وتحولوا لمهزلي مرشار بالعلي السلام كمان، يعني نزعل عليهم إذا بعدهم بهالتفكير، بس نحن مش بهالتفكير، نحن تفكيرنا غير شيء، نحن منريد نعيش معهم، نريد نعيش مع كل الناس، طبعا مش كل الناس عم نقولوا يعني مسؤولين، واحد مسؤول، لكن ما حدا استنكر منهم، ما حدا جيب سيري، ما حدا حكينا بالسر، وهيدا الواحد بيزعل عليهم انه نحن مصرين بافكارنا، مصرين بالعيش معنا.
5: من الديمان، انطوان العمري، لبنان الحر.
1: بتكليف من النائب ستريدة جعجع، زار وفد من قضاء بشري ضم النائب السابق جوزيف اسحاق رئيس اتحاد البلديات إلي مخلوف ورؤساء بلديات القضاء وزير الطاقة جو الصدي، حيث تم عرض لسلسلة من الملفات الإنمائية والخدماتية الملحة التي تهم بلدات القضاء مع التركيز على احتياجات الأهالي في قطاعي المياه والطاقة. الوزير الصدي أبدى تجاوبا لافتا مع المطالب المطروحة، مؤكدا التزام الوزارة بمتابعة هذه الملفات وتأمين الحلول سريعة بالتنسيق مع البلديات المعنية. الصدي كان التقى النائب جهاد بقردوني وعرض معه شؤون بيروت عموما والأشرفية خصوصا.
0: أمنيا، أوقفت وحدة من الجيش مواطنا في منطقة العين بعلبك لمشاركته في إشكال وأطلاق نار، فأوقفته وضبطت في حوزته مسدسا وذخائر حربية، كما نفذت وحدة أخرى عملية دهم في بلدة بريتال وأوقفت أحد المواطنين لإطلاق النار وضبطت في حوزته كمية من حشيشة الكيف.
1: حذر الأمن العام من تداول اتهامات بحق ضباطه، داعيا إلى توخي الدقة في مقاربة أي أخبار أو معلومات تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المرتكبين.
0: إلى أحوال الطرقات.
7: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات.

0: في أحوال الطرقات، وبحسب غرفة التحكم المروري حركة المرور كثيفة من شارل الحلو باتجاه الكارنتينا وصولا حتى الزلقة، وكثيفة من جلدي باتجاه نهر الموت، وكثيفة من زوق مكيل حتى جوني، وناشطة باتجاه غزير. أنفاق المطار تشهد ضغط سير لتصبح كثيفة باتجاه أوتوستراد النعمي. كذلك يسجل حركة مرور كثيفة من الجمهور صعودا وناشطة باتجاه الكحالي عليه. وضمن شوارع العاصمة حركة المرور ناشطة على جميع التقاطعات والمستديرات.
1: اقتصاديا، تراجعت أسعار النفط اليوم بعدما أوردت وسائل إعلام إيرانية أن نحو 30 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات القليلة الماضية.
0: في صفحة الأخبار الإقليمية والدولية، البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة الزيدي، وتطورت إيران مع رولا فخري.
2: على وقع المحادثات الصينية الأمريكية في بكين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أجرينا اليوم محادثات واجتماعات مثمرة وإيجابية للغاية مع الوفد الصيني، مشيرا في حديث إلى فوكس نيوز إلى أن الرئيس الصيني تعهد بعدم إرسال معدات عسكرية لإيران، وإلى أن الصين ترغب في رؤية مضيق هرمز مفتوحا. من جهته، كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن ترامب ناقش مع نظيره الصيني الحرب الدائرة مع إيران والتوترات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تطلب مساعدة الصين في التعامل مع طهران. وقال إن الجانب الصيني أعرب عن رفضه عسكرة مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور على الملاحة فيه، موضحا أن هذا الموقف يتوافق مع الرؤية الأمريكية. وجاءت القمة وسط توقعات بأن يسعى ترامب إلى دفع بكين للعب دور في إنهاء المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، خاصة بعد تعطل إمدادات الطاقة العالمية وبعد ارتفاع أسعار الوقود نتيجة التوترات في هرمز. توازيا، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية أن ترسانة إيران من الصواريخ البالستية والمسيرات ألقت بظلال ثقيلة على المنطقة. وأشارت الخارجية الروسية إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بحث مع نظيره الإيراني التقدم المحرز في المفاوضات بشأن حل النزاع حول إيران. وزير الخارجية السعودية شدد على ضرورة عودة الأوضاع في المضيق لما كانت عليه، وطالب بحماية حرية الملاحة في الممرات الدولية.
1: إلى الطقس. RLL Weather Report.

0: طقس ربيعي متقلب، وبكرة الأجواء رح بتكون مهيئة لتساقط بعض الأمطار الخفيفة، وبيرجع بيستقر الطقس اعتبارا من السبت.
1: في الختام إعادة للعناوين. على وقع التصعيد الميداني، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية انطلقت في واشنطن، وعون وسلام يواكبان من بيروت. جعجع لقاسم: لا يحق لك عرقلة مسار الدولة. حملة أمنية للجيش في بعلبك وبريتال. معلومات لبنان الحر: إلغاء الشهادة المتوسطة والثانوية العامة في حزيران. ترامب: الصين تعهدت بعدم تزويد طهران بالأسلحة، والسعودية لعودة الأوضاع بمضيق هرمز إلى ما كانت عليه.
0: مساء لبنان الحر انتهت، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم.

0: أكثر نزاع. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: حزب الله والمفاوضات خطان لا يلتقيان. الاتفاق الذي يلي المفاوضات يطرح تحديا هائلا أمام حزب الله، وهو باللغة العامية كما هي بطل عنده شغل. فحزب الله منذ أن أنشأته الجمهورية الإسلامية عام 1982 لا يشتغل إلا قضم الدولة والحلول محلها. استغرق الأمر 44 عاما من العام 1982 إلى اليوم، لم يجد حزب الله عن استراتيجيته العسكرية والأمنية بديلا على رغم كل التحولات الاستراتيجية. فلا اتفاق الطائف ردعه، ولا التحول الهائل الذي نجم عن انسحاب سوريا من لبنان. وكان لافتا أنه حين انسحبت سوريا من لبنان سلمت قرار عنجر إلى حارة حريك. فأكمل حزب الله خطته واستراتيجيته بوضع يده على قرار الدولة. وكانت ذروة الكباش في 7 أيار 2008 حين فرض الحزب شراكته بالقوة ولن يخرج من هذا الواقع. واستطرادا هناك قرار باستمرار حزب الله كما هو. اليوم يقف حزب الله أمام ساعة الحقيقة. المطلوب منه أن يسلم سلاحه تطبيقا لاتفاق الطائف الذي يتضمن تسليما للسلاح. بهذا المعنى لا يستطيع حزب الله أن ينوجد من دون سلاحه، وفي المقابل ممنوع عليه أن يحتفظ بسلاحه. هذه هي العقدة وهذا هو المأزق، ومن دون حل هذه العقدة والخروج من هذا المأزق ستبقى الأمور تراوح مكانها.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: السادة لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرث. شهيد اليوم.
2: إبراهيم تامر أبو مراد، ميشيل جميل البش، شربل نعمطله تنوري، نعمي شبل تنوري، ملحم إبراهيم رزق الله، فيكتور الياس عبيد، عادل عرب، جوزيف ميشيل مطر، جورج نبيه أبو رجيلي.
1: ارتفعوا كالأرث.

السلام عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة.

0: له ديون كتير كبيرة، كمان بعد ما مكنهم يسوع كتير منيح بالتعاليم عطاهم السلطان انه باسمه يعملوا العجائب الكبيرة ويحكوا باللغات، ومهما اجت عليهم المصاعب بينتصروا باسم يسوع، حتى ولو حطوا ايدهم على المرضى بدهم يشفوا. بيقلي اليوم الانجيل وبيقلكن انه كل واحد منا هو جدير انه يسقف حاله، يسقف الاخرين. والرسالة يلي اوكلها لنا يسوع واضحة جدا، اجا تيعلم البشارة السعيدة لكل الناس على الارض. كلنا منقدر نتعرف على كلمة الله ونحيا فيها بالمحبة غير المشروطة يلي عطانا هي سيدنا يسوع المسيح. والله معكم.
1: كلمة حياة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: في مناطق بالعالم يقال عنا بلو زونز أو مناطق زرقاء. شو يعني؟ يعني لونها أزرق؟ لا، حقك تعرف إنه هالمصطلح عطاء عدد من العلماء لمناطق كتير مهمة لأنه فيها نسبة عالية من المعمرين يلي ممكن يعيشوا أكتر من 100 سنة ويضلوا بصحة كتير منيحة ونشاطهم كتير منيح. وإذا بدنا نعرف أكتر وأكتر منقول عن أشهر هالمناطق الزرقاء بالعالم. عم نحكي عن سردينيا يلي مهمة كتير، عم نحكي عن إيكاريا يلي من كم يوم هي جزيرة يونانية حكينا عنها، عم نحكي عن نيكويا بينينسولا، وعم نحكي عن عدد أكبر كتير من هالمناطق بالعالم. الحلو فيها إنه عوامل مشتركة بتجمع بينيتها، الناس بيعيشوا كتير فيها لأنه بيعملوا حركة يومياً، لأنه بيأكلوا بطريقة كتير بسيطة وكتير صحية، وبيعتمدوا على النبات أكتر من الوسائل أو الأمور الحيوانية. علاقتهم الاجتماعية مع بعضهم كتير قوية، والعيال فيهم كتير متينة، ما فيها توتر، وفي عندهم هدف معين بالحياة، بيناموا منيح وبينسوا الوقت وكل مشاكله وكل الركض وكل التعب، وبيعيشوا بهالمناطق الزرقاء يلي أسلوب حياتها كتير هادي وكتير رايق، بتخلي الناس كلها تعيش بأمان وبسلام. ميالهم ما هيك؟

0: مساء الخير. بين واشنطن وبكين توزع الحدث، ففي العاصمة الأمريكية بدأت المفاوضات الفعلية المباشرة بين لبنان وإسرائيل بعد جولتين تمهيديتين. ومع أن الحدث غير عادي، فإن النتائج المنتظرة منه غير مضمونة، ذا كأن المفاوض اللبناني عالق بين عاملين سلبيين هما إسرائيل وحزب الله. فرئيس الوفد الإسرائيلي أعلن أن تل أبيب لن توافق أبدا على وقف لإطلاق النار والسماح لحزب الله بإعادة التسلح. أما حزب الله فأكد أنه من الخطأ إجراء مفاوضات مع إسرائيل من دون وقف للنار، وأن مجرد الجلوس مع الإسرائيليين هو خطيئة. ففي ظل الموقفين المتناقضين، ماذا تستطيع الدولة أن تحقق؟ وهل الدعم الأمريكي والاحتضان العربي قادران على إخراج المفاوضات من إطارها الشكلي البحت؟ وعلى وقع المفاوضات استمر التصعيد العسكري في جنوب لبنان، فالغارات الإسرائيلية تواصلت، كذلك الإنذارات والإصرار الإسرائيلي على توسيع المنطقة العازلة. أما في العاصمة الصينية فيبدو أن الرياح تجري بعكس ما تشتهي إيران، إذ نقلت رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيسين الأمريكي والصيني اتفقا على أنه لا ينبغي السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مع تأكيد أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة الدولية. هذا يعني أن إرساء علاقات استراتيجية مستقرة مع الولايات المتحدة تقدم عند الصين على كل ما عداه. البداية من واشنطن وبعبدة لمتابعة آخر أجواء المفاوضات مع مراسلينا أنطوني مرشاق من وزارة الخارجية الأمريكية ورامي نصار من قصر بعبدة. أنطوني مساء الخير، بعد حوالي تقريبا الربع ساعة على بدء المفاوضات، كيف يبدو المشهد في وزارة الخارجية؟ صف لنا كيف تسطر المشهد هناك.
1: فادي، بعد نحو أربع ساعات على انطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بواشنطن، بدأت أجواء التوتر ترتفع داخل أروقة وزارة الخارجية الأمريكية. فبحسب ما تؤكد المصادر الأمريكية المطلعة للأم تي في، لا تدعو للتفاؤل حتى هذه الساعة. وتكشف المصادر للأم تي في أن الوفد اللبناني يجري تواصل مباشر ومتواصل هون مع قصر بعبدة عبر مجموعة مغلقة على تطبيق سيجنال، وصفت بأنها مؤمنة وغير قابلة للاختراق، تهدف تبادل المعلومات بشكل فوري خلال انعقاد الجلسات. وبحسب المعلومات يشارك بهذه المجموعة شخصيات لبنانية من مختلف الطوائف والاتجاهات السياسية لتقديم أجوبة واستشارات مباشرة للوفد اللبناني حول أسئلة دقيقة قد تتجاوز الصلاحيات المعطاة للسفير سيمون كرم إلى طاولة المفاوضات. لكن في المقابل تشير مصادر متابعة إلى أن الجانب الإسرائيلي لا ينظر بإيجابية كاملة إلى هذا الأسلوب في إدارة التفاوض، وسط مخاوف من إسرائيلية من أنه يكون القرار اللبناني غير موحد أو غير حاسم بما يكفي في الملفات الأساسية، وعلى رأس ملف سلاح حزب الله، خاصة أنه الجانب اللبناني إجا على المفاوضات ليس لديه شيء بما يتعلق سلاح حزب الله. أما وبحسب هذه القراءة فإن الرسالة الإسرائيلية الأساسية خلال هذه الجولة بقيت واضحة، إما التقدم نحو معالجة ملف سلاح حزب الله بشكل عملي أو بقاء احتمال التصعيد. والجانب الإسرائيلي كان واضح مع الجانب اللبناني، إذ لم يتم نزع سلاح حزب الله تحضروا للحرب. وتضيف المصادر أن الجانب الإسرائيلي شدد خلال النقاشات على أن اتفاق طويل الأمد لا يمكن أن يقوم إذا بقي حزب الله يحتفظ بسلاحه وقدرته العسكرية جنوبا، معتبرا أن المطلوب بالنسبة إلى تل أبيب هو خطوات فعلية لا مجرد تعهدات سياسية. وأيضا هنالك مسؤول أمريكي مطلع بإدارة الرئيس ترامب قال أنه لا تنظر إلى الملف اللبناني على أنه مجرد نزاع حدودي بين لبنان وإسرائيل، بل هو جزء من مواجهة أوسع مع النفوذ الإيراني بالمنطقة، وأنه أي حديث عن الاستقرار أو الأمن وإعادة الأعمار الجنوب اللبناني يبقى بالنسبة لواشنطن مرتبط بشكل مباشر بمسألة سلاح حزب الله ودور إيران داخل لبنان. هذه الرسالة حتى هذه الساعة قبل بدء الجولة الثانية من المفاوضات، بعد يعني أخذين هلأ بريك هيك غدا، من بعدها بيرجعوا بفوتوا بالجولة الثانية لاستكمال المفاوضات اليوم السياسية على أن تنتقل غدا إلى المفاوضات الأمنية. معي أنا والزميل ربيع شمعون من داخل الخارجية الأمريكية.
0: شكرا أنطوني. ومن واشنطن وأجواء عدم التفاؤل هناك إلى بعبدا مع رامي نصار. رامي مساء الخير. إذن كنا عم نسمع أجواء يعني عدم التفاؤل فيما يخص التفاوض، لا سيما على صعيد عدم قدرة لبنان على نزع السلاح. الأجواء معك لا سيما بعد اللقاء الذي تم بين الرئيسين سلامهم.
2: فادي، تقر مصادر بعبدا وحتى مصادر لبنان الرسمي تحديدا بأن المهمة صعبة وليست سهلة اطلاقا، تقر بأنه مطبات كثيرة سوف يعني تواجه الوفد اللبناني، ولكن عمليا يتمسك لبنان الرسمي بهذا المسار. وكما قال زميلنا أنطوني مرشاق، الاتصال مباشر وقد حصل عند الساعة 5:30 بتوقيت بيروت بين رئيس الجمهورية ومجموعة العمل المتابعة في قصر بعبدا مع الوفد اللبناني المفاوض. هذا هو الاتصال الأول، وتم فيه وضع الجانب اللبناني في حيثيات الجولة الأولى من المفاوضات التي تأخرت نصف ساعة، مما حمل مصادر بعبدا على القول بأن النقاشات كانت حافلة. رفضت المصادر بأن تعلق إيجابا أو سلبا حتى بالمضمون، يعني لم تغص في التفاصيل، ولكن حتى الآن اكتفت بهذا الموضوع وقالت بأنه التواصل سوف يستمر، كما أنه يتم وضع الرئيس نبيه بري وبطبيعة الحال رئيس الحكومة، ولكن الرئيس نبيه بري تحديدا يتم وضعه تباعا بكل المعطيات وكل المستجدات فور حصولها. أيضا كما علمنا يعني أنه من المفترض أنه الجلسة الثانية من التفاوض بحسب مصادر بعبدا دائما من المفترض أن تنتهي عند نحو الساعة 10 بتوقيت بيروت، طالما أنه حصل التأخير أولا بسبب التأخير الحاصل من الجولة الأولى، وثانيا بسبب الاتصال الذي حصل بين الوفد اللبناني ورئيس الجمهورية. والتنسيق مستمر كما قلنا بين الرئاسة الأولى والرئاسة الثالثة، بعدما أيضا زار رئيس الحكومة نواف سلام القصر الجمهوري. جزء من هذا النقاش الذي حصل بين الرئيس والرئيس سلام يتمحور حول المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، ولكن أيضا جزء لا بأس به تناول موضوع زيارة رئيس الحكومة إلى سوريا، بالإضافة إلى النقاشات الوزارية التي حصلت هناك. فادي، طبعا سوف ننتظر الساعات المقبلة لتبيان نتائج هذه المفاوضات، ولكن لبنان الرسمي طبعا سوف يبقى يتابع حتى ساعات الليل المتأخر اليوم وحتى غدا كل حيثيات التفاوض لإعطاء التوجيهات اللازمة للوفد اللبناني.
0: شكرا لك رامي نصر. وتعليقا على رفض حزب الله للتفاوض المباشر، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لموقع ام تي في: ليس من حق الشيخ نعيم ان يعرقل مسار الدولة، وان رسالته الاخيرة تضمنت مغالطات عليه مراجعتها. وعن حلم اسرائيل الكبرى شرح جعجع: اسرائيل تخلت عن الحلم من انسحابها من لبنان عام 2000، وان حزب الله هو من اعادها. وتوجه لقاسم: كفى غشا لجماعتك التي بقيت وحدها مغشوشة بك. أكد جعجع أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يحق له إبداء رأيه في نتائج المفاوضات، لكنه ليس الجهة التنفيذية المخولة إدارتها، إنما عون هو من يؤمن مضمون المفاوضات، مع ضرورة التنبه لموازين القوى التي ليست لصالح لبنان بسبب ارتكابات حزب الله. وليس بعيدا من الشأن السياسي الدبلوماسي وفي تفاصيل رد الخارجية اللبنانية على طهران، لا دفاعا عن إسرائيل بل تعري لإيران. لماذا يجب أن يتحول رد الخارجية اللبنانية إلى شكوى سياسية كاملة أمام مجلس الأمن؟ تقرير مجدولين اللحام.
3: رسالة الخارجية منا تغطية لإسرائيل كما يريد إعلام الحرس الثوري بلبنان تصويرها، بل هي رسالة سيادية بامتياز، وإن لم تكن شكوى ابتدائية ضد إيران. أما شكوى إيران فانبنت على معادلة ضربني وبكى سبقني واشتكى. فإيران اشتكت على إسرائيل بعد استهدافها 4 أشخاص قالت إنهم دبلوماسيون بفندق رمادا ببيروت، وبالتالي اتهمتها بالهجوم الإرهابي المتعمد. والفضيحة، إيران اللي عم بتدير حرب الثأر لخامنئي عبر ذراع اللبناني حزب الله من أرض لبنان، زعمت أنه سفارتها أبلغت أصولاً الخارجية اللبنانية بانتقال الإيرانيين 4 إلى الفندق بعد ما هددتهم إسرائيل. وبنية سردية بتحمل الدولة اللبنانية مسؤولية ضمنية بحمايتهم كدولة مضيفة. من هون ردت الخارجية اللبنانية بنفي الإبلاغ وبالانتقال من الدفاع إلى الهجوم، استبين أنه حولهم شبهات انتماء للحرس الثوري، التنسيق مع حزب الله وانتهاك للسيادة اللبنانية. فإذا كان التهديد الإسرائيلي أصلاً عم يطال عناصر الحرس الثوري بلبنان، ليه انتقلوا هؤلاء الأربعة إلى فندق مدني؟ وإذا كانوا ضمن وضع دبلوماسي واضح، فلماذا لم يمر انتقالهم عبر وزارة الخارجية اللبنانية؟ وإذا كانت وثائق دخولهم إلى الفندق تبين أن باسبورات مزورة بتطرح شبهات، فهل كان الهدف الحماية أم التخفي؟ الرد اللبناني حتما أزعج إيران وذراعها المسلح وجريدته، إلا أنه مضمونه كان ركيك. الأصح إيران تحاول تضليل الأمم المتحدة، دبلوماسيو المزعومون استخدموا اللبنانيين دروع بشرية وتخبوا برمادة بين المدنيين، وسفارتها حجزت لعسكرييها بجوازات سفر مزورة. ناهيك عن استقدامها مرتزقة من جنسيات مختلفة للقتال بلبنان، مرة تحت غطاء حزبي ومرات بغطاء دبلوماسي. صحيح الرد اللبناني مساوم، فشعر البعض انه شكوى، الا انه آن الاوان ان يسجل لبنان شكوى تكون فعلا سابقة ويطلب ما لم يطلبوا بالرد، اجراءات واضحة من الامم المتحدة ضد انتهاكات ايران واستباحتها الفجة للسيادة اللبنانية. وبين اعلام لم يقرأ ومحور لا يريد ان يقرأ، بتضيع الحقيقة الابسط، لبنان مش صندوق بريد للحرس الثوري ولا فندق امن لصراعات ايران ولا مسرح مفتوح لتصفية حسابات المحور مع اسرائيل.
4: وبالتوازي مع المفاوضات القائمة لا خفض للتصعيد بين إسرائيل وحزب الله، فما جديد التطورات الميدانية وأين تركز القصف الإسرائيلي؟ كل التفاصيل مع رنين إدريس. رنين أهلا بك. إذن المشهدية الميدانية معك اليوم.
5: مساء الخير. مع مساء الخير فادي. يعني يبدو الأمور إلى الأسوأ، وكأنه جبهة التفاوض مفصولة عن الجبهة أو الميدان. كما قلنا في السابق، المفاوضات تجري تحت النار بتصعيد إسرائيلي يقابله رد لحزب الله بعمليات مستمرة بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة. فالغارات الإسرائيلية تستهدف قرى وبلدات الجنوب في مختلف القطاعات، وهي تتركز منذ يومين في قرى إقليم التفاح مثل الريحان وكفر ملكي، كما قرى النبطية مثل جروع، مرورا ببلدات في البقاع الغربي وصولا إلى قرى قضاء صيدا وساحل الزهراني. نبدأ من القطاع الغربي. القصف مستمر على البلدات، خصوصا على المنصوري والليلي. طبعا الإسرائيلي موجود في البياضة، وعليه يكثف حزب الله من استهدافه للجيش الإسرائيلي في هذه النقطة تحديدا بالمسيرات. ننتقل إلى القطاع الأوسط. لا عمليات تقدم كثيرة ويعني معروفة أو حتى تقدم عملي في هذا اليوم، ولكن باستثناء ما حصل في رشيف وفي حديثة في اليومين الأخيرين وتحديدا من كمين لحزب الله، وفي هذا الإطار أيضا وفي هذا القطاع نفسه يستهدف الجيش الإسرائيلي بشكل عنيف ويومي بلدات مثل كفرة وحريص، وهي بلدات عموما بقضاء بنت جبيل. ننتقل إلى القطاع الشرقي. الإسرائيليون بطبيعة الحال موجودون في زوطر الشرقية، وتحديدا على ضفاف النهر في هذه المنطقة، أي في وادي راج، وهو أيضا في خراج بلدة دير سريان. دير سريان موجود فيها الإسرائيلي منذ مدة، منذ أكثر من أسبوع تقريبا، وعليه حزب الله يستهدف القوات الإسرائيلية في هذه البلدة. بالتوازي أيضا تكثف الطائرات الحربية الإسرائيلية من قصفها على كرة قضاء النبطية مثل يحمر لشئيف، وهذه النقطة وهذه البلدة تعتبر بلدة استراتيجية جدا، لأنها بطبيعة الحال تطل على كل هذه المنطقة في القطاع الشرقي. في البقاع الغربي أو البقاع الغربي بدوره نال حصته من القصف الإسرائيلي الخميس، خصوصا بلدتي يحمر وسحمر، مع تسجيل نزوح للأهالي من تلك المنطقة. هذا ونشر الإعلام الحربي لحزب الله فيديو جديد من استهداف سرب من المسيرات موقع العباد الإسرائيلي على الحدود مع بلدة حولة الجنوبية. الجنوب بأكمله تحت النيران الإسرائيلية في وقت لوح مسؤولون إسرائيليون بمواصلة تدمير الجنوب طالما لم يتم نزع السلاح غير الشرعي لحزب الله، الذي بدوره يستمر بعملياته باعتماد أساسي على المسيرات الانقضاضية، والتي يبحث الإسرائيلي عن حلول للتصدي لها.
0: شكرا رنين، يعطيك العافية. وإلى بكين، زيارة تختصر مرحلة جديدة من العلاقات الأمريكية الصينية، علاقة يتدخل فيها الاقتصاد بالسياسة والتفاوض بالصراع. تقرير أرور كرم.
6: هو مشهد سياسي ثقيل منذ لحظة وصول الرئيس الأمريكي إلى الصين، ترامب الذي بنى جزءا كبيرا من خطابه السياسي على مواجهة الصين اقتصاديا دخل قاعة الشعب الكبرى، جلس مع نظيره لساعتين ونصف الساعة ووصف القمة بالإيجابية، ابتسامات، إشادات متبادلة وحديث عن علاقة مهمة بين البلدين.
7: The longest relationship of our two countries that any president and president has had, and that's to me an honor. We've had a fantastic relationship. People don't know. Whenever we had a problem, we worked it out very quickly. And we're going to have a fantastic future together. It's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
8: 中美两国能不能跨越？
1: أتطلع إلى العمل معك جنبا إلى جنب لرسم مسار العلاقات بما يجعل عام 2026 عاما تاريخيا بارزا، يفتح فصلا جديدا في هذه العلاقات.
6: لكن خلف هذه الدبلوماسية ملفات ثقيلة كانت حاضرة على الطاولة، من التجارة والتكنولوجيا إلى النفوذ العالمي والصراعات المفتوحة. البيت الأبيض أشار إلى أن الرئيس الصيني أعرب عن اهتمام بيجينغ بزيادة مشترياتها من النفط الخام الأمريكي بعد لقائه ترامب، بخطوة تهدف إلى تقليل اعتماد الصين على إمدادات الطاقة التي تمر عبر مضيق هرمز. هذا واتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان تدفق إمدادات الطاقة، مع العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية. وبعد القمة زار ترامب معبد الفردوس أو السماء التاريخي، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي منذ أكثر من 50 عاما يزوره. للمعبد أهمية كبرى، شيد عام 1420 وهو مخصص لتقديم القرابين والصلاة من أجل الحصاد، ويعتمد تصميمه على فلسفة تربط بين السماء والأرض والكون وعلاقة الحاكم بالعالم. أما العشاء الرسمي فلم يكن تفصيلا بروتوكوليا فقط، بل محاولة لإظهار أن المنافسة بين القوتين الأكبر في العالم لا تعني القطيعة بل التعاون.
1: نتفق على بناء علاقة بناءة ومستقرة استراتيجيا وتعزيز التنمية المستدامة للعلاقات الثنائية.
7: It is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th.
6: هذا ورفع ترامب هذا الكأس والنخب للعلاقات الوطيدة والمتينة بين الشعبين مثنيا على الجولة.
4: وبعدما ناقش الجانبان الأمريكي والصيني مصير مضيق هرمز، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن نظيره الصيني تعهد بعدم إرسال أي معدات عسكرية لإيران. والعلاقات بين إيران والصين عمرها من عمر ثورة الخميني، سلاح ونفط وتكنولوجيا، ولكن ثمن ضغط الصين على إيران كبير، فهل يقبل به ترامب؟ تقرير حسان الرفاعي.
9: يعود تاريخ العلاقات الإيرانية الصينية إلى بداية الثورة الإسلامية في إيران، فرغم اعتراف الصين بالنظام الجديد والفتور في العلاقة بين البلدين، شكلت الصين موردا أساسيا لأسلحة طهران خلال الحرب الإيرانية العراقية. وخلال ثمانينات القرن الماضي ورغم القيود والعقوبات الأمريكية، زودت بيجينغ إيران بتقنيات الصواريخ المتخصصة والدبابات والطائرات والصواريخ المضادة للسفن كالسيلك ورم. وإن كانت حرب العراق مقدمة لتثبيت العلاقة، فإن زيارة رئيس الجمهورية الإيرانية آنذاك والمرشد الأعلى علي خامنئي للصين عام 89 كانت حجر الأساس لما وصلت إليه الشراكة بين البلدين، لا سيما التعاون العسكري الذي لا يزال مستمرا، وآخر تجلياته عام 2023 الذي شهد مفاوضات أثمرت تجديد مخزون طهران من الأمونيوم بيركلوريت، وهي مادة أولية تستخدم في صناعة الوقود الصلب للصواريخ الباليستية. يضاف إلى هذا التعاون المناورات البحرية الثلاثية التي ضمت روسيا والتي سمحت بتعزيز وجود بيجينغ في الخليج الفارسي، إلا أن العلاقات التجارية المبنية على توريد النفط إلى الصين تفوق التعاون العسكري أهمية، فالصين هي أكبر مستورد للنفط الإيراني، والتزامها باستثمارات مباشرة بقيمة 400 مليار دولار في إيران على مدى 25 عاما مقابل سعر نفط منخفض، يساهم في توليد إيرادات وتجاوز طهران العقوبات. كذلك وافقت منظمة شنغهاي للتعاون بقيادة الصين على انضمام إيران إلى عضوية المنظمة، ما دفع وزير الخزانة الأمريكي للقول أن الصين توفر شريان حياة اقتصاديا لطهران. كل ما سلف يسمح للصين بلعب دور في الحرب الأمريكية على إيران والمفاوضات المرتبطة بها، إلا أن كلفة التدخل قد تصل إلى حدود مطالبة الصين ترامب بمعارضة استقلال تايوان مقابل الضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز. فهل يقبل الرئيس الأمريكي أن يكون مهر هرمز سقوط تايوان وانتصار الصين؟
0: وفي سياق المفاوضات بين واشنطن وطهران، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين القول إن أحد خيارات الرئيس ترامب بشأن إيران بعد عودته من الصين هي استئناف مشروع الحرية في مضيق هرمز. كما نقل الموقع أن ترامب يدرس خيار شن حملة قصف جديدة تستهدف البنية التحتية الإيرانية. تأتي هذه التطورات بعد تصريحات متضاربة أدلى بها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اعتقد فيها أن بلاده تحرز تقدما في المحادثات مع إيران. وبعد الإعلان، تظاهرة أمام السفارة الفرنسية.

0: بزنس هب، مساحة حوار ومعرفة.
1: في بزنس هب هذا الأسبوع، بيئة الأعمال ما بعد ثورة الذكاء الاصطناعي والاستثمارات الكبيرة بالاي اي في السنين الخمس المقبلة، مع الاستشاري بالإدارة والاستثمار ومدير الصندوق

ممكن يعيشوا أكثر من 100 سنة ويضلوا بصحة كتير منيحة ونشاطهم كتير منيح. وإذا بدنا نعرف أكثر وأكثر منقول عن أشهر هالمناطق الزرقاء بالعالم. عم نحكي عن سردينيا يلي مهمة كتير، عم نحكي عن إيكاريا يلي من كم يوم هي جزيرة يونانية حكينا عنها، عم نحكي عن نيكويا بينينسولا، وعم نحكي عن عدد أكبر كتير من هالمناطق بالعالم. الحلو فيها إنه عوامل مشتركة بتجمع بينيتها، الناس بيعيشوا كتير فيها لأنه بيعملوا حركة يوميا، لأنه بيأكلوا بطريقة كتير بسيطة وكتير صحية، وبيعتمدوا على النبات أكتر من الوسائل أو الأمور الحيوانية. علاقتهم الاجتماعية مع بعضهم كتير قوية، والعيال فيهم كتير متينة، ما فيها توتر، وفي عندهم هدف معين بالحياة، بيناموا منيح وبينسوا الوقت وكل مشاكله وكل الركض وكل التعب، وبيعيشوا بهالمناطق الزرقاء يلي أسلوب حياتها كتير هادي وكتير رايق، بتخلي الناس كلها تعيش بأمان وبسلام. ميالهم ما هيك؟

0: على لبنان الحر. حوار حر
1: من الفوضى إلى الدولة، مسار سيادة ومصير وطن. النائب والشهيد الحي مروان حميدي في شهادة مباشرة عبر حوار حر من لبنان الحر، الجمعة 1 ظهرا مع جمانة زغيد مراد.
0: حوار حر نجمع فيك

0: تربويا، تظاهرة أمام السفارة الفرنسية في بيروت احتجاجا على استثناء مئات التلاميذ المسجلين بصفة فردية من قرار إلغاء امتحانات البكالوريا الفرنسية. تقرير ماريو دويف.
1: قرار إلغاء امتحانات البروفي والبكالوريا الفرنسي بعد الدول من بين لبنان بسبب التوترات بالشرق الأوسط استثنى منه التلاميذ المسجلين بصفة فردية. المدارس يلي بتقدم برنامج البكالوريا الفرنسي بلبنان بتنقسم لثلاث فئات: مدارس متعاقدة مع الدولة الفرنسية أو كونفنسيوني وبتكون مرتبطة مباشرة بالنظام التربوي الفرنسي وبتخضع لإشرافه، مدارس معترف فيها من وزارة التربية الفرنسية أو أومولوجي يلي بتعتمد المنهج الفرنسي، ومدارس معتمدة بتدرس البرنامج الفرنسي وتلاميذها بيقدموا امتحانات البكالوريا الفرنسي كمرشحين فرديين. هالتلاميذ ما بينطبق عليهم قرار وزارة التربية الفرنسية، بيبلغ عددهم 917، 402 بصف الترمينال و515 بصف البريمير، ومطلوب منهم يقدموا امتحانات بدورة بديلة بأيلول 2026. لهالسبب توجهوا صباح الثلاثة أمام المركز الثقافي الفرنسي ليرفعوا الصوت بالتزامن مع اجتماع تقني داخلي جمع عبر زوم مدراء المدارس مع دائرة التعاون والعمل الثقافي بالسفارة الفرنسية بهدف نقل هواجس المدارس والتلاميذ إلى وزارة التربية الفرنسية يلي القرار النهائي عندها بحسب مصادر السفارة الفرنسية للام تي في.
2: لا تقوم حرب على ابواب الايكول الاومولوجي، ونحن الايكول الاومولوجي عايشين باللا لا لا.
3: عم نحكي عن الانيجاليتي اللي عم تصير بلبنان.
4: بشابيترات الفيلو بيخبرونا عن الجستيس وعن الايجاليتي، هن مش قادرين يحققوا لنا اياه.
5: وانا جماعه اللي قدم عليا برا ببلجيكا ناطره مني جواب بجويه، بدها علاماتي. انا بقول لك تنطرني لسبتمبر، بقول لك سوري ما عندي شيء ترمينال من هلا لسبتمبر.
6: انا مقدمه على بريطانيا، هودي الجماعه كلهم ناطرين انه ابعث لهم علاماتي بجون وجولاي لياكدوا لي اذا بيروح ولا لا، لانه الفيزا تبعي وكل ورق لازم حضرها معلقه بهول ورق.
1: للتذكير، قرار وزاره التربيه الفرنسيه بيقضي باحتساب المعدلات السنويه المسجله بالسجل المدرسي الرسمي للتلاميذ، اما المرشحين الفرديين فهن كمان عندهم سجلات وعلامات مدرسيه، وبالتالي ممكن اعتماد نفس الاليه يلي انطبقت على الباقيين يلي لحقن قرار الالغاء.
7: حياتيا معدل سن الزواج لدى الرجال يرتفع عاما تلو الاخر، فالشاب اللبناني الذي يعتمد فقط على دخله المتواضع لن يتزوج قبل بلوغه 35. اليكم الحسبة والاسباب في تقرير غريسيا انطون.
8: هالغنية عم تقل من موسم لموسم، مش لأن تريند صار محل تاني، بل لأنه قدرة الرجل على الإقدام على خطوة الزواج باتت محفوفة بمتطلبات وبادجت كبير تدفعه يأجل ويأجل ويأجل.
9: أكتر جملة بسمعها من الأهل وهيك: شو يا فارس، أمتى بدك تتجوز؟ أمتى بدنا نفرح فيك؟
8: شو بتقلن؟
9: يعني على الله. يعني
10: أكتر كلمة بسمعها: عقبالك عقبالك.
11: يعني أقل شي فوق 30 لازم حدا يتجوز تيقدر يأسس حاله، يعني بس مش أكتر.
12: كل شاب وبنت حابين يتجوزوا حيعملوا هيدا الإفار، بس يعني مش
8: بلا
12: بريشر. اكزاكتلي.
8: المجتمع مصر على سن معين للزواج، وبوقت كان المعدل بالتسعينات 25 سنة، تخطى المعدل سن 30 بأشواط بدءا من العام 2024. بحسب الدولية للمعلومات، 70% من شبابنا راتبهم بيتراوح بين 400 و700 دولار. رح نعتمد 700 دولار كراتب الشاب من دون ما نحسب شو بيشتغل اكسترا ليكفي معيشته، ورح نطلب من الاي اي حسبة سريعة لمعدل سن الزواج لدى الرجال اذا اعتبرنا انه قدرة ادخارهم الشهرية 200 دولار.
13: اذا العرس 20,000، الخاتم والبروبوزل 1,500، اثاث البيت 8,000، ومبلغ امان 6,000، المجموع حوالي 35,500. عم بيحوش 200 دولار بالشهر، يعني حوالي 14 سنة ونص. لو بلش على 21 سنة بيكون تقريبا 35 أو 36 سنة.
8: الذكاء الاصطناعي حسمه، الشاب بده أقل شي 15 سنة ليصير قادر يتزوج إذا قرر. وطبعا هالحسبة ما بتتضمن أي ورثة ولا مساعدة شريكته بالمصاريف ولا حتى أي طارق ممكن يجد. وبعدكن بتسألوا ليه عم يتأخروا الشباب بالزواج؟ ده عمرك؟
14: 32.
8: 32 وبعد بدك تنطر؟
14: في أساس أهم من الزواج هلا، يعني
8: مثل شو؟
14: جولز وأساس أساسية بالحياة حقيقية. وبعدين الزواج له وقته يعني.
15: وفي عندك الحرب بتأثر، وفي عندك الضغوطات بالبلد، كله هذا كله بيأثر كمان نفس الوقت.
16: معاش ما بيكفي، معاشي كله 300 دولار.
17: البادجت اللي عم تجينا كومبيرينج لغلى الاسعار بالسوق هي ولا شيء. يعني وقت بيجيك شخص بيقول لك اليوم انا عندي بادجت 15000 دولار بدي اعمل عرس ل 200 شخص، بفهمهم، بس بنفس الوقت هذا الشيء منه واقعي، منه شيء فيك تنفذي فيه شيء، لانه اليوم المطاعم غليت، الكيترينج غلي، الفانيوز غليت، كل شيء غلي، بوقت اللي الانكمز كلها ضلت مثل ما هي ويمكن اقل من قبل.
8: الملخص على أبواب موسم الأعراس اللي تأثر كتير بفعل الحرب عبارة عقبالكن زيدوا عليها بس فيكن، لأنه الشاب اللبناني مش خايف من فكرة الزواج عقد ما خايف من كلفته.
0: وفي إطار دعم المرافق الحيوية في لبنان، هبة قطرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي. التفاصيل في تقرير يارا الهندي.
18: من وزارة المواصلات القطرية لوزارة الأشغال اللبنانية، هبة من دولة قطر لمطار رفيق الحريري الدولي بقيمة مليونين دولار. هالهبة القطرية وصلت على الأراضي اللبنانية وتسلمها المعنيون بمطار بيروت، وهي عبارة عن معدات وأجهزة اتصالات للملاحة الجوية، وتحديدا VCCS أو Voice Communication Control System. ومن خلال هالمعدات بيتمكن برج المراقبة من تحسين جودة الاتصالات الصوتية مع الطائرات، تعزيز سرعة التنسيق بين المراقبين الجويين، تقليل احتمال حدوث أعطال أو انقطاعات بالتواصل، ورفع مستوى السلام الجوي وكفاءة إدارة حركة الطائرات.
19: وفي الوقت الذي يمر فيه لبنان بظروف دقيقة تستدعي تضافر الجهود لمواجهة التحديات الراهنة، تواصل دولة قطر وقوفها إلى جانب لبنان من خلال دعم المؤسسات الرسمية والحيوية، ومن بينها مطار بيروت الدولي، بما يسهم في تعزيز قدراته التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات فيه.
18: وزير الأشغال وخلال الجولة اللي شارك فيها أيضا القائم بأعمال السفارة الأمريكية، وعد أنه كل 3 أشهر رح يكون في تغييرات جديدة بالمطار.
20: أكيد حكينا معهم أنه عندنا ليستة أمور أو أجهزة نحن بأمس الحاجة لهم، إذا فيهم كمان يساعدونا من الأجهزة الموجودة أو أجهزة جديدة ينقلونا إياها على مطار رفيق الحريري الدولي، خصوصا كمان نحن عم نحكي بمطار تاني، قديه فيهم يساعدونا لنوفر على الخزينة، نحن منكون شاكرينهم. كمان طلبت روح على دولة قطر وأكيد اجتمع بالمعنيين حتى نطالب بجدية أكثر، كل نحن بحاجة له.
18: وبما أنه أعمال التطوير مستمرة، تم افتتاح البوابة الشرقية لقاعة المغادرة مع الاطلاع على مشروع الفاست تراك والأعمال الجارية فيه.
21: في نشاط قصر بعبدة، بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون آخر التطورات الأمنية الداخلية مع المدير العام لأمن الدولة إدغار لواندوس، كما عرض آخر التطورات على الساحة المحلية مع أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، مطمئنا إلى صحته بعيد الاعتداء المسلح الذي تعرض له. هذا وأقسم مدعي عام التمييز الجديد القاضي أحمد الحاج، أقسم اليمين أمام رئيس الجمهورية إذانا بتسلمه مهامه الجديدة، وذلك بحضور وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.
0: بعد الإعلان دعم القطاع المصرفي.
21: وخبر مفاجئ من فيفا.

0: بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة.
1: في بزنس هاب هذا الأسبوع، بيئة الأعمال ما بعد ثورة الذكاء الاصطناعي والاستثمارات الكبيرة بالاي اي في السنين الخمس المقبلة، مع الاستشاري بالإدارة والاستثمار ومدير الصندوق الاستثماري ISME إلي أخرس.
0: بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: مناطق بالعالم يقال عنا بلو زونز أو مناطق زرقاء. شو يعني؟ يعني لونها أزرق؟ لا، حتعرف إنه هالمصطلح عطاء عدد من العلماء لمناطق كتير مهمة، لأنه فيها نسبة عالية من المعمرين يلي ممكن يعيشوا أكثر من 100 سنة ويضلوا بصحة كتير منيحة ونشاطهم كتير منيح. وإذا بدنا نعرف أكثر وأكثر، منقول عن أشهر هالمناطق الزرقاء بالعالم. عم نحكي عن سردينيا يلي مهمة كتير، عم نحكي عن إيكاريا يلي من كم يوم هي جزيرة يونانية حكينا عنها، عم نحكي عن نيكويا بينينسولا، وعم نحكي عن عدد أكبر كتير من هالمناطق بالعالم. الحلو فيها إنه عوامل مشتركة بتجمع بينيتها، ناس بيعيشوا كتير فيها لأنه بيعملوا حركة يوميا، لأنه بيأكلوا بطريقة كتير بسيطة وكتير صحية، وبيعتمدوا على النبات أكتر من الوسائل أو الأمور الحيوانية. علاقتهم الاجتماعية مع بعضهم كتير قوية، والعيال فيهم كتير متينة، ما فيها توتر، وفي عندهم هدف معين.

0: مساء الخير الشهيد لبنان بيقدر عودة للعجز المزدوج نتيجة دعاية الحرب أي عجز بميزان المدفوعات وعجز بالمالية العامة بحسب تقرير بنك عودة. فبعد ما سجل بال 2025 متوسط فائض مالي شهري ب 125 مليون دولار ومتوسط فائض بميزان المدفوعات ب 275 مليون دولار تحول كل هالفائض لعجز بأدار 2026 نتيجة تدهور الوضع المالي وازدياد النفقات بسبب تبعات الحرب بالتزامن مع انكماش الإيرادات مع تراجع النشاط التجاري والجباية الضريبية. وسجل عجز حقيقي بميزان المدفوعات ب 410 ملايين دولار بأدار ليوصل العجز التراكمي من بداية العام 2026 ل 80 مليون دولار. أكد رئيس جمهورية الإمارات جوزيف عون على أنه واجب الدولة الوقوف إلى جانب القطاع المصرفي وإصلاحه وإعادة هيكلته للحفاظ على الوضع الاقتصادي وضمان حقوق المودعين. مواقف الرئيس عون أتت خلال استقبال وفد من جمعية المصارف.
1: زرنا اليوم فخامة الرئيس كجمعية المصارف في لبنان لنؤكد على أمرين أساسيين. الأول، وقوفنا إلى جانب فخامته في هذا الظرف الصعب الذي تمر بها البلاد، ولدعم مواقفه وخياراته الوطنية في استعادة السيادة والكرامة والمحافظة على الاستقرار والأمان. الأمر الثاني، التشديد على أننا ندعم القرارات الوطنية التي اتخذها فخامة الرئيس والحكومة على نحو يعيد هيبة الدولة وبسط سلطتها. عرضنا لفخامته الواقع الذي تعاني منه المصارف، حيث شددنا على أهمية التعاون بين الوزارات المعنية وجمعية المصارف في كل ما يؤدي إلى معالجة الواقع المصرفي الراهن. وسررنا لسماع موقف فخامته الذي أكد أن معالجة الأزمة المصرفية الراهنة هي مسؤولية مشتركة، بحيث لا يتحمل أي فريق وحده عبء هذه المعالجة.
0: إلى جولة الأسواق العالمية البداية محلي من بورصة بيروت تني فيها جلسة تراجعات على أسهم سوليدير آب بعد المكاسب القوية اللي سجلت بالجلسة السابقة، عدنا لمستويات 70 دولار. الأسواق الخليجية تني هذه الجلسة وهذا الأسبوع بسلسلة الأسواق الإماراتية يوم غد يوم تداول عادية بالإمارات، التراجع سجل على هذه المؤشرات بمعدل يقارب 0.5% تقريبا. الأسواق الآسيوية الأوروبية مالت إلى المكاسب بدعم من أداء إيجابي بقطاعي الإعلام والتكنولوجيا مع التوجه الأنظار نحو تطور الثورات السياسية ببريطانيا، طبعا تزايد الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر للاستقالة، بالإضافة إلى انتظار نتائج زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين. إلى وول ستريت هذه المؤشرات في هذه اللحظات من الجلسة تميل إلى المكاسب بأقل من 1%، تقيم نتائج عمل الشركات ومتابعة قمة الرئيس دونالد ترامب ببيجينج مع الرئيس الصيني تشي جي بينغ. من أخبار الشركات المهمة اليوم، ارتفع سهم انفيديا لمستوى قياسي بعد تقرير أشارت لسماح واشنطن للمشاركة ببيع رقائق للشركات الصينية بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبيجينج. وصلت القيمة السوقية للشركة ل 5.3 تريليون دولار، يعني 5600 مليار دولار، هو مستوى قياسي. طبعا إلى المعدن النفط ثم العملات، الذهب يتابع تطورات الشرق الأوسط أيضا بعد ما وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين كيفن وورش رئيس للفيدرالي الأمريكي. النفط يتبين كان تخلى عن جزء من مكاسبه مع تقييم نتائج القمة الأمريكية الصينية. تنتظر الأسواق مزيد من الوضوح بشأن الأوضاع بالشرق الأوسط. أيضا العملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار يسجل مستوى 1.1679، الدولار يحافظ على جزء أساسي من مكاسبه. وأنهي مع العملات المشفرة من أخبارها الأساسية، تستعد لجنة الخدمات المصرفية مجلس الشيوخ الأمريكي للنظر بمشروع القانون لتنظيم العملات المشفرة، خطوة تمثل علامة فارقة للتشريع اللي بقي عالق لفترة طويلة نتيجة الخلافات بين شركات القطاع والمصارف التقليدية. هذه نظرة سريعة على أداء أسعار هذه العملات. لهم نكون وصلنا لنهاية جولتنا الاقتصادية. صباحوا على خير.
2: شكرا موريس، يعطيك العافية. بالعودة إلى الشأن السياسي وربطا بما كنا وردناها سابقا نقلا عن أكسيوس، فقد نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن واشنطن أبلغت تل أبيب باحتمال أن يأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربات داخل إيران، فيما تتجهز إسرائيل لسيناريو العودة إلى الحرب والاستعداد لرد إيراني محتمل.
3: وإلى أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكت. مساء الخير. ضجة السوشيال ميديا هاليومين بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين ومشاهد استثنائية للمراسم والاستقبالات على الطريقة الصينية. من لحظة وصول زيارة ترامب انتشر فيديو لافت كتير لجندي صيني باقي واقف جالس وما تحرك أبدا على مسافة كتير قريبة من الطيارة، وبالانضباط نفسه صف عسكري مثالي كان ناطر ترامب حد السجاد الأحمر. كتار من الناشطين شبهوا العسكر الواقفين بتمثيل أو لوحة معمولة بالأي

0: واحتلت الإمارات المرتبة الأولى بنسبة 64%، بينما المعدل العالمي لاستخدام الذكاء الاصطناعي هو 16.1%، يعني بعده منخفض نسبيا. بس شو هي أبرز استخدامات الـ AI بلبنان تحديدا؟ شركة ستاتيفاي فاتت بالتفاصيل وأجرت دراسة تانية بتفرجي أنه الربع اللبنانيين بيستخدموا الـ AI لتسهيل العمل، وهي النسبة الأعلى، وتبين أنه ربعهم كمان بيتكلوا على تشات جي بي تي كمصدر للمعلومات بديل جوجل. هيدا كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشيد بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected.
1: وإلى الصفحة الرياضية.
2: مساء الخير، الليلة بالصفحة الرياضية رح نكون مع خبر وحيد له علاقة بالذكرى 20 لتسلق المغامر اللبناني ماكسيم شعيا أعلى قمم الأرض في إيفرست بختام القمم السبعة يلي قام بتسلقها كلها سوا. رح نكون بمقابلة خاصة مع المغامر اللبناني في هذه الذكرى 20.
3: اكتشفت أنه في شيء يسمى القمم السبعة، وعرفت أنه كمان علم اللبناني بعد ما كان على قمة إيفرست. تحديت نفسي انه حاول اتسلق القمم السبع، وبما فيهم ايفرست طبعا تركته للاخير. تاريخ ميلادي الحقيقي هو نهار 15 ايار 2006، نهار اللي وقفت فيه وزرعت فيه العلم اللبناني على قمه ايفرست. بكره بصير عمري 20 سنه، لحظه وصولي على القمه كان رائع جدا. اولا تذكرت انه انا اعلى انسان على الكره الارضيه، وكمان هالعلم اللي كنت عم بمسكه فوق راسي وارفعه كان اعلى شيء على الكره الارضيه، وكنت فخور جدا. ولكن تذكرت انه هيدا نص المشوار، بعد لازم ضل مركز لارجع بخير وسلامه. لما رجعت انا من قمه ايفرست كان حر تموز، ضرب وقتل، وللاسف بعدنا لهلا بعد 20 سنه ما استقرينا. للاسف التاريخ عم بعيد نفسه، ولكن العمر ما بعيد نفسه. بقى رسالتي لشبابنا انه حققوا احلامكم بالرغم من يلي عم بيصير حوالينا، لانه العمر ما بينطر. الصعوبات عديده، المشاكل كمان، العواصف اكيد رح تكون موجوده، بس ما في مشكله الا ما لها حل. وبالنسبه للعواصف ما في عاصفه بتدوم، فلذلك كل واحد منا لازم يعرف شو هدفه ويحققه بهالفتره الصغيره اللي هي حياه انسان بالرغم من يلي عم بيصير حوالينا.
2: هذا كان كل شيء، عوده لكم.
4: شكرا
1: نجيب. نجيب.
4: خبر مفاجئ من فيفا، ولكن ليس من نجيب، من الفقرة الفنية.
0: بخطوة تاريخية غير مسبوقة، كشفت الفيفا عن تنظيم عرض موسيقي بالاستراحة ما بين الشوطين بالمباراة النهائية لكأس العالم 2026. ومدة العرض 11 دقيقة، ورح يجمع شاكيرا ومادونا وفرقة بي تي اس يوم 19 تموز بنيو جيرسي ستاديوم. واللافت انه هالعرض رح ينظمه قائد فرقة كولد بلاي كريس مارتن. شهد اليوم الثاني من مهرجان كان السينمائي لحظة مؤثرة كتير تصدرت السوشيال ميديا. فبالاحتفال اللي أقيم بمناسبة مرور 25 سنة على الجزء الأول من سلسلة The Fast and the Furious، خطف النجم فان ديزل الأنظار من بعد بكائه وتأثره بعد ذكره لبطل السلسلة وصديقه الراحل بول ووكر، وما قدر يحبس دموعه، فما كان منه إلا أنه يتجه نحو بنت بول مادو ويحضنها بشدة، كما أنه قدمها للجمهور بلحظة إنسانية لافتة. وقال ديزل أنه السبب اللي خليه يجي ليمثل معاني الأخوة اللي بيقدمها الفيلم هي مادو، ووصفها ببنته وإخته وعائلته. وبالنهاية تابعوا صفحات وان تي في على السوشيال ميديا لتواكبوا آخر أخبار الفن.
1: وإلى الأحوال الجوية.
4: مساء الخير. التقلبات الخفيفة باقية للسبت، يعني مثل ما ذكرنا بنشراتنا السابقة هالكم يوم ما رح تكون الأجواء مشمسة والحرارة تحت معدلاتها. الهواء بكرة جنوبي غربي بيقوى على الجبال وبالداخل، والرطوبة 65%. الحرارة بتوطى بالنهار بكرة وبتسجل 23 ببيروت، 16 بزحلة و23 درجة بالبترون. من عشية الحرارة بتوصل 19 ببيروت، 13 بحراجل و14 درجة ببعلبك. ببيروت وعلى الساحل السماء مغيمة، الحرارة 23 درجة تقريبا، وفي احتمال تشتي بشكل خفيف صوب شمال. أما على الجبال كمان السماء مغيمة، الخطيطة كثيفة الصبح والرطوبة متوسطة. الجمعة والسبت الحرارة بتوطى بشكل واضح وبتوصل ل 23 درجة، احتمال الشتاء خفيف، بس الرطوبة

0: على 70%. لأحد والتنين ما في شتاء، بتستقر الأجواء وبتعلى الحرارة ل 26 درجة، يعني تقريبا يومين تقلبات ويومين شمس. لا تعرفوا أكثر، تابعوا نشرتنا اللي جاية وتصبحوا على خير.
1: شكراً
2: دانيلا.
3: ختام النشرة، تابعوا دائما أخبار الام تي في على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل. أنا ألقاكم عند منتصف الليل. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
4: حوار حر
5: من الفوضى إلى الدولة، مسار سيادة ومصير وطن. النائب والشهيد الحي مروان حميدي في شهادة مباشرة عبر حوار حر من لبنان الحر، الجمعة 1 ظهرا مع جمانة زيد مراد.
4: حوار حر نجمع فيه كل

0: مساء الخير. فيما تستبيت الدولة من أجل أن تحصل الحد الأدنى من الحقوق للبنان بعد الحرب العبثية التي نعيشها، يستميت حزب الله في المقابل من أجل تعزيز طلاقه منها والتعامل معها كأنها لم تكن. حزب الله الذي لا يعترف بالمفاوضات التي تقودها الدولة، ولا بالقرارات التي تتخذها الحكومة، ولا بالإجراءات التي يقودها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولا بنتائج الانتخابات، ولا بمطالب الناس، ولا بمطالب الدول الصديقة، ولا بالقانون الدولي. كيف تتوقعون منه أن يستجيب لرغبة اللبنانيين بأن يكون هناك منطق عام سائد يفرض السيادة في لبنان ويحترم القانون؟ ماذا تتوقعون من حزب جعل جمهوره يعتقد أن الأملاك العامة هي حلال عليها لكي يحتلها ويعيرها بين أرض لبنانية وأرض إسرائيلية، أو يتسابق على مواقع التواصل الاجتماعي على الشتيمة والتشهير واللغة السوقية بحق كل الشخصيات وكل الطوائف وكل المقامات بدءا من رئيس الجمهورية؟ حزب يستكثر على دولته أن تفاوض تحصيلا لحقوقها لكن يعول على أن تقوم دولة أخرى بتحصيل حقوقه كحزب وليس كدولة في مفاوضاتها الخارجية. المشكلة ليست فقط في حس الانتماء لدى حزب الله، بل في أنه لم يعد يخجل من المجاهرة بأنه غير لبناني، وأنه لا يريد أن يكون ضمن تركيبة الدولة اللبنانية. ماذا يفعل المقاتلون اليمنيون وعناصر الحرس الثوري الإيراني في الجنوب؟ هل هذه هي المقاومة التي يدعيها حزب الله ويدافع عنها على أنها من أبناء الأرض؟ أي أرض وقد باتت الخطوط على تنوع ألوانها تقدم الجنوب ولا تترك مجالا لأبنائه ليعودوا إليها؟ هل تكبدت إيران ربع هذا الخراب والدمار وهي تدافع عن برنامجها النووي؟ أم أن لبنان واجهتها الأمامية هو الذي يدفع الثمن ويكرسه حزب الله حطبا لنيران إيران؟ كثرت معارك حزب الله، وكثرت معها كل محاولاته لتنظيف صورته والمحافظة على بريقه، تارة بالبحث عن شخصيات مسيحية والسنية والدرزية لتسويق سرديته، في حين أن المعادلة الشعبية والإرادة الوطنية بأكثريتها الساحقة واضحة وضوح الشمس، تارة بالمعارك الوهمية التي لا دلائل عليها بأنه يدمر ترسانة الجيش الإسرائيلي، في حين أن أقصى ما يمكنه فعله هو تسيير مسيرات بدائية تصيب فردا واحدا، وطورا بالضغط على الدولة اللبنانية كأنه ما زال الحاكم فيها للمحافظة على مكتسباته بعد اتفاق الدوحة. لكن كل ما يفعله حزب الله ليس إلا مسمارا جديدا في نعش الجمهورية اللبنانية التي لا يدرك أنه بدل أن يطلقها باتت هي التي تبحث عن محاولة طلاقه. اسمحوا لي يعني رحب ببداية هذه الحلقة بضيوفنا، يعني الجايين من بيروت، الجايين من الجنوب، بممثلي الأحزاب اللبنانية، الكتائب اللبنانية، القوات اللبنانية، مجموعة الدكتور إيهاب مطر للتنمية، الجامعة الأمريكية في بيروت، جمهور صار الوقت، ومدرسة الوردية المصرية. اسمحوا لي وجه ترحيب خاص بأهالينا الجايين من دير ميماس، تحية لدير ميماس ممثلة بأهلها. دير ميماس المجروحة بأرضها، المجروحة ببيوتها، المجروحة بزيتونة وبشجرة وبزيتها، تحية كتير كبيرة لإلها عبر أبناء الليلة بشهادة موجعة. بدي بلش مع تانيا برنابي. تانيا بونسوار.
1: بونسوار،
0: اهلا وسهلا.
1: بونسوار، مساء الخير. أهلا. بدي بلش انا اذا بتسمع بيعمل مداخله، لانه كل الناس بيقولوا لي هالجمعة بدي أقولي بيقولوا لي مارسيل عامل عليك دعوة، قلت لهم جاي رح شوف إذا دعوة غدا أو دعوة عشاء.
2: لا يا مفاجأة
1: كمان، زمان ما دعيتني لا على دولة.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ ميشيل وصار أستاذ حبيبي، شو هالمفاجأة؟
1: قد ما المحبين كثار كل الناس مفتكرة إنه في مشكل، ما أنا مارسيل خي لإلي، هذا خي اللي اخترته أول شيء، ثاني شيء
2: واللي صليت له امبارح بمرشر اولت
1: امبارح، وثاني شيء هيدا ثمن النجاح. بقى بدك تشوف كيف بدك تخفف نجاح، ما فيك تضلك مسكر شيء
2: هلا قد كثير علي، هلا قد كثير علي.
1: بقى طالما ناجح هيك رح تضل.
2: لا هيدي مفاجاه كثير كبيره، حضورك على الاستوديو استاذ ميشيل يعني هذا اكبر تكريم لإلي للتلفزيون، لهالجمهور العظيم اللي بحبك بيشرك على كل شيء اعطيته لهالبرنامج ولهالتلفزيون.
1: واستعرفت عليك قلت لي انا صار عمري شيء 50 فوق 50، حاجة مارسيل لاري كينج بقى لل 87 بقينا بعد عندك 30 سنة هلا يلا نعطي غدا او عشاء.
2: ثانك يو، حعزمك على عشاء بكرة أنا وجورج غانم. شكرا. نعم
3: حضرت الصخرة وعلى هذه الصخرة أبني بيعتي.
2: سامع ميشيل شكرا شكرا مخيبر، شكرا لميشيل مر على هالمفاجأة يعني كتر الكلام وزق الكلام والحكي اللي طلع ما له طعمه بالصحف، مع انه زميل لجان اخول طلع بعمل بوست وحكي عنا يعني علاقتي بالام تي في لا يمكن ان يهزها اي احد، علاقتي بميشيل مر اللي هو خي وصديق ومعلم واستاذ واخذنا سوا معارك كثير كبيره لا يمكن ان تشوبها شائبه، علاقتي بالزميل جو معلوف اللي هو خي وصديق وبعتقد كنتوا كتار تشوفوه بهالستوديو كمان يعني لا يمكن ايضا ان تشوبها اي شائبه، لذلك يعني الحكي بهذا الموضوع بعتقد مضيع الوقت، وميشيل مر يمكن اجى اليوم فاجأني بهذا الحضور لحتى يكسر كل هذا الكلام. شكرا لك ميشيل مر على هذا الحضور. شكرا. بدي بلش مع ديرمي بس تفضلي، بتوخزيني بس لانه مفاجاه الاستاذ ميشيل فعلا اثرت فيي، تفضلي.
4: بونسوار. تانيا برنابا نائب رئيس بلديه ديرمي ميس. بدي احكي شوي عن اللي صار فجر الثلاثة عنا بالضيعه. ما كان حدث عابر، هالشيء اللي صار مش بس دمر محطه المي ودمر بناية الوقف والفلل والبيوت اللي موجودة حدها، هالشي هز الضيعة كلها، هالشي هز كل زاوية مرتبطة بحياة الناس وذكرياتهم وتعبهم. نحنا مش عم نحكي بس عن الحجر اللي تضرر، بناية الوقف واحدة فيها 9 مساكن دمرت، 9 شقق دمرت، بيسكنها أغلبها شباب وصبايا من عنا عم يعملوا حياة جديدة وعم يعملوا عائلة جديدة. وهالشي أنا شخصيا بعرف كتير منيح الجرح، لأنه بال 2024 أنا خسرت بيتي مع عدة بيوت موجودة على أطراف الضيعة، وقتها ما كنت قادرة أحكي، الوجع كان كتير كتير قاسي. هلأ ما بعرف يمكن صار عندي الجرأة أحكي أكتر، يمكن لأنه الموضوع صار موضوع رأي عام، بطل شيء خصو فيي أنا أو بكم شخص. هالشي
5: ميرسي.
4: أنا بعرف كتير منيح الوجع لما الإنسان بيشوف بيته جنى عمره مطرح ما بينجمع مع أولاده، بيشوفوا كومة حجار وركام ودمر. بس نحنا أهل الجنوب تعودنا نكون قوية، بس إذا كنا قوية مش معناتها أنه نحنا ما مننوجع ما من